رفيقة وفية لنهاركن. لبنان الحر 102.3 5 و7. لبنان الحر معكن وإلكن.

المجد للآب والابن والروح القدس، الإله الواحد، أمين. البداية الصباحية مع القديس الإلهي.

أخوتي المؤمنين، نشترك سوا بالقداس الإلهي يلي منقدمه على نيتنا جميعا، على نية موتانا وشهدائنا الأبرار، وخصوصا يلي توفوا مثل

رؤيا القديس يوحنا. يا إخوتي، قال لي ابن الإنسان: اكتب إلى ملاك الكنيسة التي في سرديس، هذا من يقوله من له أرواح الله السبعة والكواكب السبعة: إني عالم بأعمالك أنك بالاسم حي ولكنك ميت، كن يقظا وثبت ما بقي لديك وقد أوشك أن يموت، فإني لا أجد أعمالك متممة أمام إلهي. فتذكر إذن ما تلقيته وما سمعته واحفظه وتب، وإن لم تتيقظ فإني آت قلص، ولا تعلم في أي ساعة آتيك، ولكن عندك في سرديسة أشخاص قليلون لم يدنسوا أثوابهم، فهم سيمشون معي في أثواب بيضاء لأنهم مستحقون، والظافر يلبس هو أيضا أثوابا بيضاء، ولن أمحو اسمه من كتاب الحياة، وأعترف باسمه أمام أبي وأمام ملائكته. من له أذنان فليسمع ما يقوله الروح للكنائس.

من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس متى الذي بشر العالم بالحياة، فلنصغي إلى بشارة الحياة والخلاص لنفوسنا. قال الرب يسوع لتلاميذه: ها أنا أرسلكم كالخراف بين الذئاب، فكونوا حكماء كالحياة وودعاء كالحمام. احذروا الناس فإنهم سيسلمونكم إلى المجالس، وفي مجامعهم يجلدونكم، وتساقون إلى الولاة والملوك من أجل شهادة لهم وللأمم. وحين يسلمونكم لا تهتموا كيف أو بماذا تتكلمون، فإنكم ستعطون في تلك الساعة ما تتكلمون به، فلستم أنتم المتكلمين، بل روح أبيكم هو المتكلم فيكم. وسيسلم الأخ أخاه إلى الموت، والآب ابنه، ويتمرد الأولاد على والديهم ويقتلونهم، ويبغضكم جميع الناس من أجل اسمي، ومن يصبر إلى المنتهى يخلص. حقا والأمان لجميعكم.

0: سائر الأساقف المستقيمين الرأي، امنحهم يا رب أياما مجيدة ليرعوا شعبك بالبر والقداسة، نسألك يا رب.
1: يا رب ارحم
2: من أجل من طلبوا أن نذكرهم ومن راموا أن يقربوا فما استطاعوا، ومن أجل من يعضدون بيعتك المقدسة، كن لهم سترا وملجأ لأنك مخلص الجميع، نسألك يا رب.
1: يا رب ارحم
2: من أجل رؤسائنا المؤمنين، ألق في ضمائرهم ما يعود على شعبك بالأمان والسلام، فننجو من عيون الحساد.

0: بين القديسين ومن أجل من اجتهدوا فحملوا بشارتك إلى العالم كله وثبتوا بيعتك المقدسة في الإيمان المستقيم، ومن أجل آبائنا وإخوتنا وعظمائنا وموتانا وجميع الموتى هنا وفي كل مكان،
1: يا رب ارحم.
2: يتمجد بنا وبكل شيء اسمك المبارك.

ندرع إليك اللهم لا معزينا في ضعفنا ومشجعنا، نقنا من كل خطيئة واقبل منا هذا القربان، فنهتف إليك بنسمة واحدة.

ديجور يلا وعينيكن وعلى لبنان الحر سبقناكن. بدكن نغمة؟ بدكن كلمة؟ بدكن صبحية حلوة؟ يلا لاقونا كل يوم 6 الصبح بونجور وصباحكن حلو عبر لبنان الحر. وقلنا بونجور جنى غازية. تحية صباحية طيبة بوجهها أنا وبيتر حشاش إلكن مستمعينا، وصبحية جديدة رح تجمعنا سوا ضمن وإلنا بونجور. يا نورا يشرق كل يوم لينير حياتنا، ومن حنانه تخلق ابتساماتنا. يا بلسما يداوي جراحنا، إليك نسلم نفوسنا في هذا اليوم وفي كل يوم، فاحفظنا من تجارب الشرير وامنحنا يوما مباركا يا رب.

أصدقائي، في الأيام أسرار عظيمة، فهي تمر بكل ما تحمله بحلوها ومرها، لذا يجب أن لا نيأس، فكل مر حتما سيمر.

مكان خطر، ليس بسبب من يفعلون الشر، بل بسبب من ينظرون ولا يحركون ساكنا. الفرق بين الأماني والعزيمة كالفرق ما بين الدوائر والخطوط المستقيمة.

هي رفقتكم دايما لبنان الحر. صديقي، إذا سئلت مرتين فجاوب بالإيجاز معبرا عن الكثير بالقليل، وكن كمن يعلم ويصمت. احترس من ذكرياتك، فالوجع يزورك مرة واحدة ولكنك أنت لا تتوقف عن زيارته.

قدرتنا العلمية تغلبت على قوتنا الروحية. لقد استطعنا توجيه الصواريخ، ولكن لم نستطع توجيه البشر.

كنت شخصا صالحا سيحكم عليه الناس بناء على مزاجهم وحاجاتهم. رفيق السوء مثل البعوض، لا تحس به إلا بعد اللسع.

لبنان الحر وقلنا بونجور. ليس أعظم خيانة ولا أسوأ عاقبة من رجل تولى أمور الناس فنام عنها حتى أضاعها.

لابد أحيانا من لزوم الصمت ليسمعنا الآخرون. الصمت فن عظيم من فنون الكلام.

صديقي لا تقلق من تدابير البشر، فأقصى ما يستطيعون فعله معك هو تنفيذ إرادة الله.

وفي الختام أصدقائي، لربما القمر ليس جميلا إلا لأنه بعيد. ولهون مستمعينا منكون وصلنا سوا لنهاية صبحيتنا. بدي أشكر كل المستمعين، بدي أشكر بيتر حشاش، بدي أتمنى للجميع يوم مبارك. ما تنسون نشر الصباحية الأولى بموعدة 7 إلا ربع.

0: بونجور. يلا وعينيكن وعلى لبنان الحر سبقنيكن. بدكن نغمة؟ بدكن كلمة؟ بدكن صبحية حلوة؟ يلا لاقونا كل يوم 6 الصبح بونجور وصباحكن حلو عبر لبنان الحر. وقلنا بونجور جنى غازية. سلامتك بتهمنا.
1: نحن بموسم الأمطار المطلوب السير بسرعة منخفضة على الطرقات، لأنه احتكاك إطارات السيارة مع الزفت بصير ضعيف نتيجة مياه الأمطار حتى ولو كان الإطار جديد. التحكم بمقود السيارة، لأنه سطح الطريق ممكن يخلي السيارة تزحط. مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة اللي قدامك 48 متر إذا كنت ماشي بسرعة 60 كيلومتر. عدم الضغط على الفرامل بشكل مفاجئ تفادياً لانزلاق السيارة. استخدام الإشارات يميناً أو يساراً لتأميل مسارك ومسار الآخرين. عدم الانشغال بأمور غير الطريق تتجنب أي حادث. عند هطول الأمطار والطقس العاطل من المفضل إشعال مصابيح السيارة حتى ولو بالنهار.
0: هدفنا سلامتكم.

السابعة إلى ربع في لبنان الحر. صباح الخير، الصباحية الأولى. في الجولة ثلاثة عناوين: هل يبلغ روبيو سلام بتأجيل تفاوض تشرين؟ قاسم: سنحرر مع الوقت. إسرائيل لإنشاء خط دفاع جديد في الجنوب. وفي الجولة عين على العالم، أخبار رياضة، إكسترا نيوز وأحوال الطقس.

0: التفاصيل من لبنان الحر مع جورج الهاني وطوني نصار. فيما يعقد اليوم اجتماع بين النواف سلام وماركو روبيو في حضور يوسف رجي في واشنطن، المحطة الأخيرة من زيارة الوفد اللبناني للولايات المتحدة. أمطر نعيم قاسم رئيس الجمهورية جوزيف عون بسيل من الاتهامات الباطلة المردودة عليه وعلى حزبه أصلا، وبائعا بيئته وهما جديدا، إذ قال سنحرر مع الوقت، وثبتنا في بنت جبيل والخيام وعيت الشعب والنقورة والبياضة وعلي الطاهر بعدما كان سيصلي في القدس والمسجد الأقصى.
1: ففي واشنطن يعقد في 5 عصرا بتوقيت بيروت اليوم في مبنى الخارجية اجتماع بين رئيس الحكومة نواف سلام ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في حضور نظيره اللبناني يوسف رجي. وسيشدد سلام على ضرورة استمرار الدور الأمريكي وفاعليته سواء في مواكبة المسار التفاوضي أو في دعم لبنان في مرحلة إقليمية شديدة الحساسية، في وقت أكدت مصادر أمريكية أن رسالة إدارة ترامب واضحة، ومفادها بأن كل دعم دبلوماسي أو عسكري أو اقتصادي للبنان بات مرتبطا باستعادة الدولة سلطتها ومنع بقاء لبنان ساحة للاستراتيجية الإيرانية في المنطقة.
0: وتردد أيضا أن اللقاء اليوم هو لاستكشاف حقيقة الموقف الأمريكي في حال ترحيل الجولة 8 من المفاوضات إلى ما بعد الانتخابات الإسرائيلية، خلافا لما كان لبنان تبلغه مرارا من أن واشنطن عازمة على مواصلة المفاوضات في مطلع 20 الأول المقبل.
1: وقال مصدر وزاري إنه إذا تأكد أن واشنطن تؤيد تأجيل المفاوضات فإن لبنان سيدخل مرحلة سياسية يغلب عليها تقطيع الوقت بأقل الأثمان الأمنية.
0: المصدر سأل كيف سيتصرف روبيو وماذا سيقول لسلام بطمأنته، ولا سيما فيما يتعلق بالضغط على إسرائيل لمنعها من توسيع المنطقة الأمنية بدلا من مطالبتها بتوسيع المنطقة التجريبية لتشمل مدنا وبلدات محتلة، وحسم الجدل الدائر حول تشكيل آلية التحقق من انتشار الجيش اللبناني فيها والتأكد من خلوها من سلاح حزب الله ومسلحيه.
1: كما يفترض أن يتناول الاجتماع وفق المصدر الوزاري نفسه البحث في البديل الذي سيخلف اليونيفيل فور انتهاء انتدابها لمؤازرة الجيش في الانتشار جنوب الليطاني في نهاية العام الحالي.
0: معلوم أن السفير ميشيل عيسى الموجود حاليا في واشنطن توقع سابقا تأجيل الجولة إلى موعد لاحق من دون تحديد أي موعد جديد.
1: بالتوازي يتوجه رئيس الوفد المفاوض مع إسرائيل السفير السابق سيمون كرم الأسبوع الحالي إلى الفاتيكان لإجراء سلسلة لقاءات مهمة في إطار متابعة المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية.
0: الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم وفي المهرجان الذي أقامه الحزب في الذكرى 2 لاغتيال أمينيه العامين السابقين حسن نصر الله وهشم صفي الدين تابع خطابه المتحجر وسردية مهاجمة السلطة.
2: الطلب من الجيش اللبناني أن يكون أداة لديكم، هذه طويلة على رقبتكم، هذا الجيش جيش وطني. ليكن واضحا، لبنان بلا مقاومة يزول، لا يمكن أن يبقى لبنان. اليوم الأغلبية الساحقة من اللبنانيين والقوى السياسية أعلنوا أنهم ضد الاتفاق. طيب هذا مش كافي حتى ينقال زحناه على جنب؟ جربت السلطة المفاوضات المباشرة ب7 جولات، ماذا كانت النتيجة؟ تحت الصفر، مش صفر. حق الرئيس التفاوض، ولكن لا يحق له مخالفة الدستور والطائف وخطاب القسم والبيان الوزاري والتنازل عن حق لبنان وشعبه وجيشه في الدفاع عن أرضه والتنازل عن مقاضاة المحتل. ندعو إلى وضع حد للتنازلات، ندعو إلى المراجعة وتصحيح المسار التفاوضي، جمدوا المباشر واذهبوا إلى غير المباشر. نحن نريد الرئيس أن يكون حكما وجامعا وليس طرفا، نريده أن يجمع اللبنانيين لا أن ينقسم اللبنانيون بطريقة عمودية خطيرة جدا كما هو الواقع. حاضرون للحوار، ولكن كيف نحاور من حكم على المقاومة وشعبها بأنهم خارجون عن القانون؟ ما بالأقل تعترف أنه نحن موجودين ضمن القانون. طبعا نحن لا نعترف بهذا القرار بالأصل، لكن في مقدمات طبيعية حتى نجلس معا. أين هي الأفعال التي تقرب المسافات وتؤدي إلى الحوار وتلغي بعض الإشكالات التي كانت موجودة؟
1: قاسم حاول تخفيف وطأة الخسارة على بيئته في المناطق التي رفض تسليمها للجيش اللبناني وخسرها تحت عنوان وهمي ليس المحافظة على المكان هو الأساس.
2: نحن واجهنا في مناطق عديدة وثبتنا كمقاومين ومقاومة بقدر ما يسمح الميدان وطريقة عمل المقاومة. ثبتنا في بنت جبيل والخيام وعيت الشعب والناقورة والبياضة وعلي الطاهر، في علي الطاهر الصمود 3 أشهر، في كل مكان من الأمكنة التي ذكرتها والتي لم أذكرها الصمود كان أشهر، لكن ليست المحافظة على المكان هي الأساس أو هو العمل الذي نقوم به. في النهاية يجب أن نعلم جيدا المقاومة تواجه من خلال أمرين أساسيين: الأول أن تواجه في المكان والزمان إلى الحد الممكن بحسابات الربح والخسارة. ثانيا أن تمنع العدو من الاستقرار وتثبيت الاحتلال. هذان الأمران يؤديان إلى التحرير مع الوقت.
0: وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اعتبر أن تولي قاسم قيادة حزب الله في مرحلة وصفها بالصعبة أظهر استمرار نهج المقاومة والمطالبة بالحق بحسب تعبيره، وأن مقتل نصر الله أثبت مرة أخرى أن إزالة الأشخاص لا تعني أبدا إزالة الأفكار والأهداف المتجذرة في التجربة التاريخية للشعوب كما قال.
1: الخارجية الإيرانية أصدرت بيانا شددت فيه على أن إيران ثابتة على موقفها المبدئي الداعم لاستقلال لبنان وسلامة أراضيه وسيادته ووحدته الوطنية.
0: ووفق بيان للحرس الثوري فإن دعم ما يسمى بجبهة المقاومة والدفاع عن حقوق المستضعفين والصمود حتى التحرير الكامل للقدس هي الرسالة الأبدية للقوات المسلحة.
1: في الميدان نقلت مصادر دبلوماسية عن أجواء الداخل الإسرائيلي أن هناك مرحلة جديدة بدأت من الضغط بتكثيف الغارات الحربية على أقليم التفاح بدءا من جبل الرفيع وصولا إلى تلال الريحان وجبل صافي مع انتقال قيادة حزب الله العسكرية إليها.
0: مصدر أمني إسرائيلي قال إن الحزب يعمل على إعادة بناء قوته وفق الواقع الجديد في جنوب لبنان، مشيرا إلى أنه انتقل من قوة عسكرية نظامية إلى مجموعات صغيرة منتشرة في مناطق مختلفة.
1: أضاف المصدر أن حزب الله أصبح أضعف بكثير مما كان عليه، إلا أن قدراته لا تزال تشكل تهديدا، لافتا إلى أنه يعيد ترتيب انتشاره العسكري مع تركز معظم قواته في شمال الليطانية.
0: كما أشار إلى أن منطقة النبطية أصبحت مناطق تماس مع القوات الإسرائيلية، مضيفا أن ضعف الحزب أدى إلى زيادة اعتماده على إيران التي تعمل على إعادة بناء قدراته.
1: وأفادت القناة 12 العبرية بأن الجيش الإسرائيلي واصل شن هجمات على أهداف تابعة لحزب الله في لبنان في الأيام الأخيرة، بينما تدرس المؤسسة الدفاعية احتمال اعتزام الحزب تصعيد الوضع الأمني في المستقبل القريب.
0: وأشارت إلى أن هذا التساؤل يبرز في ضوء سلسلة من العمليات التي نفذها حزب الله ومحاولاته المتزايدة لإلحاق الضرر بقوات الجيش الإسرائيلي في كل أنحاء لبنان، لافتة إلى أن جهودا تبذل في إسرائيل لتقييم إمكان تصعيد الحزب أنشطته في الأيام المقبلة.
1: وذكرت القناة أن القيادة الشمالية تستعد حاليا لاستكمال عملية تعزيز وإعادة تنظيم القوات في منطقة الخط الأصفر، مشيرة إلى أن الجيش الإسرائيلي أنهى تدمير كل بنى حزب الله التحتية في هذه المنطقة ويعمل الآن على إنشاء خط دفاعي واسع النطاق على امتداد القطاع بأكمله في عمق الأراضي اللبنانية.
0: وأوضحت أن التحدي الرئيس في هذا الواقع يتمثل في الحفاظ على حرية العمل في مواجهة الانتقادات الدولية، وكذلك في مواجهة محاولات حزب الله لكبح جماح النشاط أو الرد عليه.
1: القناة الإسرائيلية قالت كذلك إن إسرائيل تواصل عملياتها، وفي سلسلة من الغارات التي نفذت في الأيام الأخيرة تم القضاء على عناصر من حزب الله، وفي الوقت نفسه زار رئيس الأركان القيادة الشمالية ووافق على خطط عدة لإنشاء خط الدفاع الجديد.
0: وأوضحت أن اعتماد هذه الخطط يهدف إلى إعداد القوات لواقع أمني جديد في لبنان، ويتضمن أيضا إمكان شن عمليات هجومية إذا حاول الحزب تصعيد الموقف.
1: على الأرض سجلت غارة صباحية بين حريص وحداثة وأخرى على منطقة الدبشي عند الأطراف الغربية لبلدة ميس الجبل، وفجرا طاول القصف وادي السلوقي ووادي الحجير وكفر تبنيت، فضلا عن تفجير في ميس الجبل وتمشيط في سروبين.
0: والليلة الماضية نفذت غارة على كفر تبنيت بعد قصف مدفعي بين زوطر الشرقية وميفدون، حيث تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن أن سلاح الجو الإسرائيلي قصف دكانا في القرية.
1: معيشيا، تنشط الاتصالات بدءا من اليوم لسحب تنفيذ إضراب اتحاد النقل البري الأربعاء بعد الاجتماعات التي عقدت وأدت إلى موافقة اللجنة الوزارية على مطالب الاتحاد.
0: أما رابطة موظفي الإدارة العامة فأعلنت مواصلة تحركاتها التصعيدية داعية إلى الالتزام بالإضراب الأربعاء والخميس المقبلين في 30 أيلول والأول من تشرين الأول، والاستمرار في الإقفال القصري كل يوم جمعة إلى حين إقرار قانون جديد وعادل لتصحيح الرواتب.
1: الرابطة ذكرت في بيان بمطالبها الأساسية، وفي مقدمها رفع بدل النقل اليومي إلى ما يعادل 10 لترات من البنزين وربط بدل صفيحة البنزين بالسعر الحقيقي للصفيحة.
0: وطالبت بإنصاف العاملين في الإدارة العامة بمختلف مسمياتهم وفي البلديات والجامعة اللبنانية وتعاونية موظفي الدولة، مع الإبقاء على كل التعويضات التي أقرت سابقا ومنها بدل صفائح البنزين والمثابرة.
1: وفي ختام الصفحة المحلية نشير إلى إنجاز لبناني في بلاد الانتشار، فقد حقق ابن بلدة بقسمية البترونية جوزيف ميشيل فرانسيس إنجازا جديدا يضاف إلى سجل النجاحات اللبنانية في الاغتراب بانتخابه عضوا في مجلس الشيوخ الفرنسي سيناتور عن منطقة مونبولييه الفرنسية. ويأتي هذا الفوز ليؤكد حضور الكفاءات اللبنانية وتأثيرها الفاعل في عواصم القرار وفي الندوة البرلمانية الفرنسية.
3: عين على العالم.
0: ينتظر أن تعقد اليوم جولة ثانية من المحادثات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران، كما نقل موقع أكسيس عن مصدرين إقليميين، إلى قول مصدر مقرب من الوفد الإيراني في نيويورك الذي يحضر اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة إنه لا خطة للتفاوض مع الولايات المتحدة على جدول أعمال الوفد. وسيعود الوزير عباس عرقجي إلى بلاده غدا بعد إتمام برنامج الزيارة.
1: وقال المصدر إنه تم إبلاغ الجانب الأمريكي بملاحظات ومواقف طهران بوضوح وشفافية الثلاثاء الماضي عبر الوسيط القطري، وإيران تنتظر ردا من الجانب الأمريكي.
0: بالتزامن، أعاد الرئيس دونالد ترامب نشر خارطة أطلق فيها اسم مضيق ترامب على الممر المائي بين إيران وعمان.
1: ترامب الذي توقع أن يجري المفاوضون الأمريكيون مزيدا من المحادثات مع إيران الأسبوع الحالي، كان قال إن الولايات المتحدة ستنتصر في الحرب قريبا جدا، مؤكدا أن أسعار النفط ستنخفض إلى مستويات ما قبل الحرب بعد انتهاء القتال. وردا على سؤال في شأن احتمال إعادة طرح الخيار العسكري قبل الانتخابات، أجاب أن ذلك ممكن، مضيفا لكنني ببساطة لا أريد أن أقول ذلك.
0: أضاف ترامب: لم نعد نقلق في شأن امتلاك إيران أسلحة نووية لأن قدراتها في هذا المجال دمرت، لافتا إلى أنه باستثناء النفط فإن الأسعار تتجه إلى الانخفاض.
1: الوزير عراقجي قال من ناحيته أن طهران لا تزال تنتظر ردا رسميا عبر الوسطاء رغم ما سمعته من ترامب من رفض لمقترحها.
0: أكسيوس نسب إلى مسؤول أمريكي أن الوسطاء القطريين يواصلون جهود الدبلوماسية المكوكية في محاولة للتوصل إلى اتفاق. ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن وسطاء مشاركين في المحادثات أن الوسطاء يسابقون الزمن لمنع تصاعد الحرب مجددا إلى حرب شاملة، مشيرين إلى أن فرص نجاح المساعي محدودة.
1: وفي السياق، اعتبر المتحدث باسم الجيش الإيراني أن الولايات المتحدة قد تقدم على تنفيذ اعتداء عسكري لأن ظروفها في المنطقة سيئة على حد تعبيره.
0: بالتوازي، تفاقمت أزمة الدواء في إيران مع تشديد الحصار والعقوبات وتعطل الشحن البحري والجوي رغم استمرار الإنتاج المحلي.
1: وتواجه السوق نقصا في أدوية حيوية وارتفاعا حدا في المواد الخام والنقل والأسعار، ما دفع الحكومة إلى استخدام المخزونات الاستراتيجية والبحث عن مسارات استيراد بديلة.
0: الرئيس مسعود بزجكيان طلب من الموظفين عدم استخدام سياراتهم لترشيد استهلاك الوقود.
1: وتعليقا على لقاء وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية توم فلتشر ووزير الخارجية الإيراني، نشر سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون تغريدة عبر إكس مخاطبا فلتشر وسأله: هل تطرقتم إلى العمل الإنساني للنظام ضد المحتجين في بلاده؟
0: وكان فلتشر قال أنه التقى عراقجي للبحث في الوضع الإنساني في المنطقة والقيود المفروضة على وصول المساعدات الإنسانية وآفاق دبلوماسية وخفض التصعيد. في حرب اليمن قالت مصادر حوثية أن نحو 30 مسلحا من الجماعة وثمانية مدنيين قتلوا في سلسلة غارات على منطقة تعز أمس، فيما أعلنت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا استهداف معسكر ومركبات عسكرية للحوثيين في المنطقة. أضافت أن القوات المسلحة نفذت 756 عملية استهدفت استهداف نوعية ودقيقة في 72 ساعة، وحيدت 2316 من مسلحي الحوثي وأربعة خبراء إيرانيين.
1: إلى سوريا، حيث أعلنت السلطات تفكيك خلية تابعة لتنظيم داعش متورطة في عمليات خطف وزرع بوات ناسفة واغتيالات، وامتد نشاطها من الرقة إلى حلب وإدلب وحمص.
0: قوى الأمن الداخلي كشفت عن أن العملية أسفرت عن توقيف أربعة من متزعمي الخلية وضبطت بحوزتهم مواد متفجرة كانت معدة لتنفيذ هجمات.
1: أضافت السلطات السورية أن التحقيقات الأولية أظهرت تورط أفراد الخلية في تنفيذ خمس عمليات خطف، إضافة إلى التخطيط لهجمات أخرى، مشيرة إلى استمرار التحقيقات تمهيدا لإحالة الموقوفين إلى القضاء. أخبار الرياضة. استهل فريق الحكمة بقيادة المدرب جو غطاس مشواره بالفاينل 8 بطولة وصل 2026 لكرة السلة بانتصار مهم ومثير على غورغان الإيراني بنتيجة 103-97 بالمباراة اللي أقيمت بيناتهم على ملعب مجمع نهاد نوفل بزوق مكايل، تيحقق الفريق اللبناني فوزه الأول بالبطولة. الحكمة فرض أفضليته على معظم فترات المواجهة، فأنهى الربع الأول بتقدم 28-26 قبل ما يدخل على الاستراحة بفارق 6 نقاط 60-54، وواصل تفوقه بالربع الثالث ونجح برفع الفارق ل 13 نقطة وهو الأكبر بالمباراة قبل ما ينهي 84-74. بالربع الأخير حافظ الحكمة على تقدمه حتى الدقيقة الأخيرة، ورجع الفريق الإيراني وعاد الأرقام 97-97 قبل أقل من دقيقتين من نهاية المباراة، إلا أنه الفريق الأخضر اتألق باللحظات الحاسمة دفاعيا وهجوميا وسجل 6 نقاط متتالية من دون رد ليحسم المواجهة 103-97.
3: بعيدا من السياسة،
0: عقب أيام من الأمطار الغزيرة التي غمرت الأسواق والطرق والمساكن، شهدت العاصمة التايلاندية فيضانات غزيرة دفعت ألاف السكان إلى مراكز الإيواء، بينما هرع آخرون لشراء المواد الأساسية أو محاولة تجفيف منازلهم.
1: وواجه المشاة في شوارع بانكوك مياها عكرة بلغ عمقها مستوى الركبة، وارتدى بعضهم معاطف مطر بلاستيكية، فيما وضع آخرون أغراضهم في أحواض بلاستيكية لتعويمها، واستخدم البعض الآخر قوارب صغيرة للتنقل في الشوارع المغمورة.
0: ووفقا لوكالة الأرصاد الجوية، سقط أكثر من 330 مليمترا من الأمطار في بعض مناطق المدينة بين الخميس وأمس، وذكرت بلدية العاصمة أن نحو 4900 شخص أجلوا إلى مراكز الإيواء، وأن نحو 52 ألف أسرة تضررت من الفيضانات، ما دفع إلى إعلان حال الكوارث في المدينة.
1: ومع التراجع اليوم في حدة الأمطار، أعلنت سلطات المدينة أن مئات المدارس ستغلق ليوم واحد على الأقل.
3: RLL Weather Report، طقس لبنان حر.
0: طقس خريف متقلب نسبيا بيسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط بأيام الأسبوع، مع درجات حرارة أقل من معدلات الموسمية بسبب تأثير منخفض جوي محدود الفعالية مركزه غرب تركيا، مما بيؤدي لتساقط بعض الأمطار الخفيفة المتفرقة.
1: اليوم الطقس غيم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة على الجبال والساحل، بينما بتنخفض بالداخل، بتتساقط أمطار متفرقة أحيانا مع احتمال برق ورعد بالمناطق الشمالية، وبتبقى الرياح نشطة. بكرة الطقس غيم جزئيا مع انخفاض بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، بتساقط الرذاذ أحيانا بشكل متفرق بالمناطق الجبلية والداخلية. أما طقس الأربعاء فهو غائم جزئيا بدون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات مع أمطار خفيفة متفرقة أحيانا.
0: كان في الصباحية الأولى ثلاثة عناوين. هل يبلغ روبيو سلام بتأجيل تفاوض تشرين؟ قاسم سنحرر مع الوقت. إسرائيل لإنشاء خط دفاع جديد في الجنوب. وكان في الجولة أخبار رياضة، إكسترا نيوز وأحوال الطقس، أخرج النشرة جوزيف كريم. نلتقي مجددا في السابعة والربع مع كل جديد. إلى اللقاء.

0: أهلا بكم إلى عناوين الصحف الصادرة اليوم الاثنين 28 أيلول 2026.
1: عناوين الصحف.
0: في عناوين النهار: مخاوف من توسيع العمليات الإسرائيلية خلال أسابيع، خطاب خشبي في الذكرى الثانية لزعيم حزب الله. في صحيفة نداء الوطن: العد التنازلي، حرب أم تفاوض؟ في صحيفة اللواء: سلام يطلب من روبيو تسريع المفاوضات وتعجيل الانسحاب الإسرائيلي. في صحيفة الجمهورية: حراك لتذليل العقبات أمام الإطار، سلام في نيويورك، لبنان في مواجهة عالم يتغير. في صحيفة الديار: قاسم في ذكرى اغتيال نصر الله، مستمرون بالمقاومة، سلام يلتقي روبيو لتثبيت وقف النار. في صحيفة الأخبار: انتقاد جديد لعون وتفهم لأي تحرك شعبي ضد الحكومة، قاسم سنطلق خطتنا للإيواء والترميم. في صحيفة الشرق: ارحل واترك شعبك يعيش، سلام في واشنطن بعد نيويورك حاملا قضية لبنان. في أبرز عناوين الصحف العربية: في الشرق الأوسط، جنوب لبنان أمام مفترق عسكري والعين على أقليم التفاح. في الرأي الكويتية: قاسم لإسرائيل، أمنكم متحقق، فلماذا تريدون من الجيش اللبناني سحب سلاحنا؟
1: أسرار الصحف من لبنان الحر.
0: ننتقل إلى أسرار الصحف ونبدأ مع صحيفة النهار: نجح الرئيس نواف سلام في إيصال رسالة واضحة إلى الإيرانيين بأن التأشيرة المؤقتة التي أعطيت للمسمى سفيرا لطهران في بيروت لا تبدل في الوضع القائم، وفي قرار الحكومة اللبنانية رفض اعتماده، وأن تعيين بديل له لن يبدل شيئا أيضا لأنه سيكون معينا من السلطة ذاتها. يقول خبير اقتصادي أن الاعتماد على الغاز للتدفئة في فصل الشتاء أكثر وفرة من المازوت بسبب توافره بكثرة وسعره المتدني قياسا إلى المشتقات النفطية الأخرى. في صحيفة نداء الوطن: تندرت مصادر أمريكية تعليقا على غياب ممثلين عن الدولة لا سيما الأجهزة الأمنية، إضافة إلى ممثلي التيار الوطني الحر والحزب الاشتراكي عن المشاركة في الذكرى السنوية لأميني عام حزب الله، بالإشارة إلى الخوف من الجدية الأمريكية في وضع المشاركين على لائحة العقوبات الأمريكية. تتحدث مصادر عن نصيحة نقلتها دولة أوروبية إلى الحكومة اللبنانية تدعوها إلى الإسراع في تطبيق مسار حصر السلاح بيد الدولة بما يشمل سلاح حزب الله، قبل أن توسع إسرائيل عملياتها لتطال مواقع وجود مقاتلي الحزب. وترى المصادر أن قدرات الحزب العسكرية تراجعت إلى حد يضعف قدرته على تكرار أحداث 7 أيار. في أسرار اللواء: لوحظ أن لائحة أسماء المطلوبين للملاحقة القضائية بحسب لائحة مصرف لبنان تضمنت شخصيات مصرفية واستثمارية كانت أفلتت من المحاسبة طوال الفترة السابقة. في صحيفة الجمهورية: المعلومات المتداولة عن وزارة خارجية أوروبية حول الصيغة الجديدة للتواجد الأمني في الجنوب تربط الوجود الدولي بثلاث وظائف: مراقبة الخط الأزرق، تأمين التواصل بين الأطراف، ودعم بسط سلطة الدولة اللبنانية. كانت هذه عناوين وأسرار الصحف الصادرة اليوم الاثنين 28 أيلول 2026. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.
1: لبنان الحر أكثر من إذاعة.

0: حدث وموقف يتناول حدثا يوميا ويحلله مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي. حدث وموقف من الاثنين إلى الجمعة بعد جولة الظهيرة وبعد مساء لبنان الحر. خبر السابعة والربع.
1: يعقد في 17:00 بتوقيت بيروت اليوم في مبنى الخارجية اجتماع بين رئيس الحكومة نواف سلام ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في حضور نظيره اللبناني يوسف رجي. وسيشدد سلام على ضرورة استمرار الدور الأمريكي وفاعليته سواء في مواكبة المسار التفاوضي أو في دعم لبنان في مرحلة إقليمية شديدة الحساسية، في وقت أكدت مصادر أمريكية أن رسالة إدارة ترامب واضحة ومفادها بأن كل دعم دبلوماسي أو عسكري أو اقتصادي للبنان بات مرتبطا باستعادة الدولة سلطتها ومنع بقاء لبنان ساحة للاستراتيجية الإيرانية في المنطقة.
0: RL Morning يسعد صباحكم. RL Morning من 7:15 to 8:30.
2: برجك اليوم
3: على لبنان الحر.
2: من لبنان الحر أحلى صباح الخير لكل المستمعين، من فريدي ومني أنا رن. لكل يلي ناطرين الأبراج خلينا نبلش فورا مع برج الحمل. عزيزي الحمل، في حركة أكتر مما أنت متوقعها اليوم، شغلي كنت مأجلة بتلاقي حالك مضطر لتحسمها، والغريب أنه لما بتبلش فيها تكتشف أنها كانت أسهل مما كنت أنت متوقع. برج الثور اليوم بيطلب منك شوية هدوء وشوية ترتيب وتنظيم، في مصروف صغير أو التزام مالي بحاجة إنك تنتبه له قبل ما تقول بعدين بشوف. برج الجوزاء، عندك أخبار وعندك مواضيع عم تنفتح بس كلها دفعة واحدة، أنا بنصحك تختار شو بيستاهل تركيزك لحتى ما تشتت حالك بكل اتجاه. برج السرطان، مزاجك حساس شوي اليوم بس انتاجيتك أعلى مما أنت بتتوقعه، خلي شغلك يحكي عنك وما تضيع طاقتك بشرح كل خطوة عم بتقوم فيها. برج الأسد، عندك رغبة لحتى تعمل تغيير ولو صغير بروتينك، فكرة أكيد من عندك وإنت رح بتحس حالك إنه من وراها رح توصل لمطرح كتير حلو وهيدا يلي رح يصير. برج العذراء، اليوم مناسب لتصلح التفاصيل يلي تركتها معلقة، شغلة صغيرة كانت معطلة موضوع أكبر بتلاقي إلى الحل بوقت قريب. برج الميزان، عندك اليوم أكتر من خيار بموضوع واحد، والمشكلة مش بقلة الفرص بس بكترة التفكير، مهنياً خود القرار يلي ممكن يحافظ على توازنك على المدى الطويل. برج العقرب، اليوم مناسب للتركيز على مصلحة شخصية كنت انت مأجلة، ما تسمح لتوتر شخص آخر انه يصير توترك إلك انت، موقف واحد كفيل حتى يوضح لك حقيقة مشاعر الطرف الآخر. برج القوس، نهارك متحرك وفي احتمال انك تغير ببرنامجك، فبدل ما تنزعج من التعديل استفيد منه، باب صغير ممكن انه ياخدك لشيء اكبر، والضحكة المشتركة اليوم رح تعمل اكتر من نقاش طويل. برج الجدي، اليوم في عندك مسؤوليات كتير كبيرة بس بسكتة صغيرة منك رح تتأمل وتقدر انك تقوم بكل واجباتك، انتبه من شراء شيء لمجرد انك مقتنع انك بتستاهله، عبر بدل ما تترك الطرف الآخر يخمن. برج الدلو، فكرة جديدة بتشغل لك بالك ويمكن تكون مرتبطة بشغل أو مشروع شخصي، سجلها وما تتركها تضيع وسط النهار، مساحة صغيرة من الحرية بتريح العلاقات. أخيرا برج الحوت، اليوم عندك شعور كتير قوي إنه كل شيء رح يكون إيجابي. أنا بدي إلك حاول إنك تدعمه بالمنطق قبل ما تاخد أي قرار. كلمة تقدير من شخص مسؤول ممكن ترفع لك معنوياتك. برجك اليوم
3: على لبنان الحر.

حوار حر حوار حر يستضيف عضو تكتل الجمهورية القوية النائب إلياس أصطفان. حوار حر مع سابين يوسف الاثنين الساعة 1:00.

0: شخص ممطر وعم بتسوق نزولا، استعملت فريمات سيارتك وزحطت للأسباب المعروفة، ما تضلك داعس على الفريم، شيل إجرك بصير ديركسيون ودوليب سيارتك يتوجهوا مثل ما بتوجهوا. إذا ضليتك داعس على الفريم تاخد سيارتك الاتجاه الخاطئ حسب جغرافية الطريق، وما بتعود تتحكم فيها وبتضل زاحطة، وبأغلب الأوقات بتصطدم بسيارة تانية أو حفة أو عمود أو بتوقع بأناية أو مهوار، والنتائج سلبية كتير. ممكن تتفاديها إذا تبعت نصايحنا وتصرفت بحكمة وبدون إرباك، وبتكون حاضر لكل مخاطر ومفاجآت الطريق يلي بمعظم الأحيان ما فيها دراسات كافية ولا مجهزة بسبل الوقاية والسلامة مثل ما بتعمل الدول والبلدان المتحضرة يلي منطمح نوصلها بيوم من الأيام.
1: هدفنا سلامتكم.

0: يوميا مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع هبة كلاش، خبيرة علم الطاقة والتشافي والتنويم الإيحائي والكمي.
1: بسمع كتير بس اشتري بيت بصير مبسوط، أو بس اتزوج، أو بس افرح بولادي، أو بس خلص هالشغلة. والمشكلة إنه كل ما نوصل لهدف نخلق هدف جديد ومنرجع نأجل سعادتنا. إذا ربطتوا سعادتكم بالمستقبل رح تضل السعادة تهرب منكم. السعادة مش إنه ما يكون عندكم مشاكل، السعادة هي إنه تعرفوا تخلقوا لحظات حلوة بالرغم من المشاكل. كلمة حلوة، مشوار بالطبيعة، منظر غروب شمس، فنجان قهوة مع شخص بتحبوه، لقمة أكل مع العيلة مجموعة. السعادة حواليكم كل النهار، حاولوا تلمسوها، لأنه إذا ناطرين لتصير الحياة بيرفكت لتنبسطوا رح يضيع عمركم كله وأنتوا ناطرين.
0: نصيحة طبية من لبنان الحر.

الثامنة إلا ربعا في لبنان الحر. صباح الخير، الصباحية الثانية. عناوين الجولة: اجتماع سلام روبيو عصرا بين الثوابت الأمريكية وتأجيل تفاوض تشرين. قاسم: سنحرر مع الوقت، والحرس الثوري: ندعم المقاومة حتى التحرير الكامل للقدس. إسرائيل لإنشاء خط دفاع جديد في الجنوب. تفاقم أزمة نقص الأدوية والمحروقات في إيران جراء العقوبات وتعطل الشحن. اشتباكات متواصلة في تعز، والحكومة اليمنية تعلن مقتل 4 خبراء إيرانيين. البتروني ميشيل فرانسيس يحقق إنجازا في فرنسا. وفي الجولة عين على العالم، أخبار الرياضة، إكسترا نيوز، وأحوال الطرقات.

0: التفاصيل من لبنان الحر مع جورج الهاني وطوني نصر. ينهي رئيس الحكومة نواف سلام ووزير الخارجية يوسف رجي زيارتهما للولايات المتحدة في الساعات القليلة المقبلة بلقاء يجمعهما في مبنى الخارجية الأمريكية بالوزير ماركو روبيو وعدد من مساعديه، فيما يكتنف الغموض مسألة ما إذا كان رئيس الدبلوماسية الأمريكية سيبلغ الوفد اللبناني بتأجيل التفاوض المتوقع في تشرين الأول بسبب الانتخابات الإسرائيلية، أم سيترك الوضع معلقا لعل الأيام المقبلة تحمل الجواب الواضح من تل أبيب. أما حزب الله وتحديدا أمينه العام نعيم قاسم فيمكن وصفه ببيع الأوهام، إذ برر لبيئته الهزيمة في بنت جبيل والخيام وعيت الشعب والنقورة والبياضة وعلي الطاهر بكلمة ثبتنا. أما الوعد المضحك المبكي فقوله ليس المحافظة على المكان هو العمل الذي نقوم به، متحدثا في الوقت نفسه عن تحرير مع الوقت الذي حتما لن يأتي في حال استمر بخطابه المتحجر. كما أن السؤال المطروح كم من شتاء سيمضي والمشردون في وطنهم ينتظرون تحريرا موعودا مغمسا بالدماء، فيما إسرائيل تواصل سياسة الأرض المحروقة والقضم والتجريف وربما تنتقل إلى جبل الريحان وجبل صافي. كما أن الشيخ نعيم قاسم خصص جزءا من خطابه للهجوم على رئيس الجمهورية واتهمه بمخالفة الدستور والطائف وخطاب القسم والبيان الوزاري، متجاهلا أن الحزب هو المتهم الأول بكل الانتهاكات والمخالفات والموبقات، ويحمل الدولة وزر حروبه الإسنادية العبثية من الأسد إلى الخامنئي مرورا بالسنوار.
1: ففي واشنطن يعقد في 17 بتوقيت بيروت في مبنى الخارجية اجتماع بين رئيس الحكومة نواف سلام ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في حضور نظيره اللبناني يوسف رجي. وسيشدد سلام على ضرورة استمرار الدور الأمريكي وفاعليته سواء في مواكبة المسار التفاوضي أو في دعم لبنان في مرحلة أقليمية شديدة الحساسية، في وقت أكدت مصادر أمريكية أن رسالة إدارة ترامب واضحة، ومفادها بأن كل دعم دبلوماسي أو عسكري أو اقتصادي للبنان بات مرتبطا باستعادة الدولة سلطتها ومنع بقاء لبنان ساحة للاستراتيجية الإيرانية في المنطقة.
0: وتردد أيضا أن اللقاء اليوم هو لاستكشاف حقيقة الموقف الأمريكي في حال ترحيل الجولة الثامنة من المفاوضات إلى ما بعد الانتخابات في إسرائيل، خلافا لما كان لبنان تبلغه مرارا من أن واشنطن عازمة على مواصلة المفاوضات في مطلع تشرين الأول المقبل.
1: وقال مصدر وزاري إنه إذا تأكد أن واشنطن تؤيد تأجيل المفاوضات فإن لبنان سيدخل مرحلة سياسية يغلب عليها تقطيع الوقت بأقل الأثمان الأمنية.
0: المصدر سأل كيف سيتصرف روبيو وماذا سيقول لسلام لطمأنته، ولا سيما فيما يتعلق بالضغط على إسرائيل لمنعها من توسيع المنطقة الأمنية بدلا من مطالبتها بتوسيع المنطقة التجريبية لتشمل مدنا وبلدات محتلة، وحسم الجدل الدائر حول تشكيل آلية التحقق من انتشار الجيش اللبناني فيها والتأكد من خلوها من سلاح حزب الله ومسلحيه.
1: كما يفترض أن يتناول الاجتماع وفق المصدر الوزاري نفسه البحث في البديل الذي سيخلف اليونيفيل فور انتهاء انتدابها لمؤازرة الجيش اللبناني في الانتشار جنوب الليطاني في نهاية العام الحالي.
0: معلوم أن السفير ميشيل عيسى الموجود حاليا في واشنطن توقع سابقا تأجيل الجولة إلى موعد لاحق من دون تحديد أي موعد جديد.
1: بالتوازي يتوجه رئيس الوفد المفاوض مع إسرائيل السفير السابق سيمون كرام الأسبوع الحالي إلى الفاتيكان لإجراء سلسلة لقاءات مهمة في إطار متابعة المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية.
0: الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم وفي المهرجان الذي أقامه الحزب في الذكرى الثانية لاغتيال أمينيه العامين السابقين حسن نصر الله وهاشم صفي الدين تابع خطابه المتحجر وسردية مهاجمة السلطة.
2: الطلب من الجيش اللبناني أن يكون أداة لديكم، هذه طويلة على رقبتكم، هذا الجيش جيش وطني. ليكن واضحا، لبنان بلا مقاومة يزول، لا يمكن أن يبقى لبنان. اليوم الأغلبية الساحقة من اللبنانيين والقوى السياسية أعلنوا أنهم ضد الاتفاق. طيب هذا مش كافي حتى ينقال زحناه على جنب؟ جربت السلطة المفاوضات المباشرة بسبع جولات، ماذا كانت النتيجة؟ تحت الصفر، مش صفر. حق الرئيس التفاوض، ولكن لا يحق له مخالفة الدستور والطائف وخطاب القسم والبيان الوزاري والتنازل عن حق لبنان وشعبه وجيشه في الدفاع عن أرضه والتنازل عن مقاضاة المحتل. ندعو إلى وضع حد للتنازلات، ندعو إلى المراجعة وتصحيح المسار التفاوضي، جمدوا المباشر واذهبوا إلى غير المباشر. نحن نريد الرئيس أن يكون حكما وجامعا وليس طرفا، نريده أن يجمع اللبنانيين لا أن ينقسم اللبنانيون بطريقة عمودية خطيرة جدا كما هو الواقع. حاضرون للحوار، ولكن كيف نحاور من حكم على المقاومة وشعبها بأنهم خارجون عن القانون؟ ما بالأقل تعترف أنه نحن موجودين ضمن القانون. طبعا نحن لا نعترف بهذا القرار بالأصل، لكن في مقدمات طبيعية حتى نجلس معا. أين هي الأفعال التي تقرب المسافات وتؤدي إلى الحوار وتلغي بعض الإشكالات التي كانت موجودة؟
1: قاسم حاول تخفيف وطأة الخسارة على بيئته في المناطق التي رفض تسليمها للجيش اللبناني وخسرها تحت عنوان وهمي، ليس المحافظة على المكان هو الأساس.
2: نحن واجهنا في مناطق عديدة وثبتنا كمقاومين ومقاومة بقدر ما يسمح الميدان وطريقة عمل المقاومة. ثبتنا في بنت جبيل والخيام وعيت الشعب والناقورة والبياضة وعلي الطاهر، في علي الطاهر الصمود 3 أشهر، في كل مكان من الأمكنة التي ذكرتها والتي لم أذكرها الصمود كان أشهر. لكن ليست المحافظة على المكان هي الأساس أو هو العمل الذي نقوم به. في النهاية يجب أن نعلم جيدا المقاومة تواجه من خلال أمرين أساسيين. الأول أن تواجه في المكان والزمان إلى الحد الممكن بحسابات الربح والخسارة. ثانيا أن تمنع العدو من الاستقرار وتثبيت الاحتلال. هذان الأمران يؤديان إلى التحرير مع الوقت.
0: وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي اعتبر أن تولي قاسم قيادة حزب الله في مرحلة وصفها بالصعبة أظهر استمرار نهج المقاومة والمطالبة بالحق بحسب تعبيره، وأن مقتل نصر الله أثبت مرة أخرى أن إزالة الأشخاص لا تعني أبدا إزالة الأفكار والأهداف المتجذرة في التجربة التاريخية للشعوب كما قال.
1: الخارجية الإيرانية أصدرت بيانا شددت فيه على أن إيران ثابتة على موقفها المبدئي الداعم لاستقلال لبنان وسلامة أراضيه وسيادته ووحدته الوطنية.
0: ووفق بيان الحرس الثوري فإن دعم ما يسمى بجبهة المقاومة والدفاع عن حقوق المستضعفين والصمود حتى التحرير الكامل للقدس هي الرسالة الأبدية للقوات المسلحة.
1: في الميدان نقلت مصادر دبلوماسية عن أجواء الداخل الإسرائيلي أن هناك مرحلة جديدة بدأت من الضغط بتكثيف الغارات الحربية على أقليم التفاح بدءا من جبل الرفيع وصولا إلى تلال الريحان وجبل صافي مع انتقال قيادة حزب الله العسكرية إليها.
0: مصدر أمني إسرائيلي قال أن الحزب يعمل على إعادة بناء قوته وفق الواقع الجديد في جنوب لبنان، مشيرا إلى أنه انتقل من قوة عسكرية نظامية إلى مجموعات صغيرة منتشرة في مناطق مختلفة.
1: أضاف المصدر أن حزب الله أصبح أضعف بكثير مما كان عليه، إلا أن قدراته لا تزال تشكل تهديدا، لافتا إلى أنه يعيد ترتيب انتشاره العسكري مع تركز معظم قواته في شمال الليطاني.
0: كما أشار إلى أن منطقة النبطي أصبحت من مناطق التماس مع القوات الإسرائيلية، مضيفا أن ضعف الحزب أدى إلى زيادة اعتماده على إيران التي تعمل على إعادة بناء قدراته.
1: وأفادت القناة 12 العبرية بأن الجيش الإسرائيلي واصل شن هجمات على أهداف تابعة لحزب الله في لبنان في الأيام الأخيرة، بينما تدرس المؤسسة الدفاعية احتمال اعتزام الحزب تصعيد الوضع الأمني في المستقبل القريب.
0: وأشارت إلى أن هذا التساؤل يبرز في ضوء سلسلة من العمليات التي نفذها حزب الله ومحاولاته المتزايدة لإلحاق الضرر بقوات الجيش الإسرائيلي في كل أنحاء لبنان، لافتة إلى أن جهودا تبذل في إسرائيل لتقييم إمكان تصعيد الحزب أنشطته في الأيام المقبلة.
1: وذكرت القناة أن القيادة الشمالية تستعد حاليا لاستكمال عملية تعزيز وإعادة تنظيم القوات في منطقة الخط الأصفر، مشيرة إلى أن الجيش الإسرائيلي أنهى تدمير كل بنى حزب الله التحتية في هذه المنطقة ويعمل الآن على إنشاء خط دفاعي واسع النطاق على امتداد القطاع بأكمله في عمق الأراضي اللبنانية.
0: وأوضحت أن التحدي الرئيس في هذا الواقع يتمثل في الحفاظ على حرية العمل في مواجهة الانتقادات الدولية وكذلك في مواجهة محاولات حزب الله لكبح جماح النشاط أو الرد عليه.
1: القناة الإسرائيلية قالت كذلك إن إسرائيل تواصل عملياتها، وفي سلسلة من الغارات التي نفذت في الأيام الأخيرة تم القضاء على عناصر من حزب الله. وفي الوقت نفسه زار رئيس الأركان القيادة الشمالية ووافق على خطط عدة لإنشاء خط الدفاع الجديد.
0: وأوضحت أن اعتماد هذه الخطط يهدف إلى إعداد القوات لواقع أمني جديد في لبنان، ويتضمن أيضا إمكان شن عمليات هجومية إذا حاول الحزب تصعيد الموقف.
1: على الأرض سجلت غارة صباحية بين حاريس وحداثة وأخرى على منطقة الدبشي عند الأطراف الغربية لبلدة ميس الجبل وثالثة على بلدة طلوسي. وفجرا طاول القصف وادي سلوقي ووادي الحجير وكفر تبنيت، فضلا عن تفجير في ميس الجبل وتمشيط في سربين.
0: والليلة الماضية نفذت إسرائيل غارة على كفر تبنيت بعد قصف مدفعي بين زوطر الشرقية وميفدون، حيث تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن أن سلاح الجو الإسرائيلي قصف دكانا في القرية.
1: معيشيا، تنشط الاتصالات بدءا من اليوم لسحب تنفيذ إضراب اتحاد النقل البري الأربعاء بعد الاجتماعات التي عقدت وأدت إلى موافقة اللجنة الوزارية على مطالب الاتحاد.
0: أما رابطة موظفي الإدارة العامة فأعلنت مواصلة تحركاتها التصعيدية داعية إلى الالتزام بالإضراب الأربعاء والخميس المقبلين في 30 أيلول والأول من تشرين الأول، والاستمرار في الإقفال القصري كل يوم جمعة إلى حين إقرار قانون جديد وعادل لتصحيح الرواتب.
1: الرابطة ذكرت في بيان بمطالبها الأساسية وفي مقدمها رفع بدل النقل اليومي إلى ما يعادل 10 لترات من البنزين وربط بدل صفيحة البنزين بالسعر الحقيقي للصفيحة.
0: وطالبت بإنصاف العاملين في الإدارة العامة بمختلف مسمياتهم وفي البلديات والجامعة اللبنانية وتعاونية موظفي الدولة، مع الإبقاء على كل التعويضات التي أقرت سابقا ومنها بدل صفائح البنزين والمثابرة.
1: وفي الصفحة المحلية أيضا إنجاز لبناني في بلاد الانتشار، فقد حقق ابن بلدة بقسمية البترونية جوزيف ميشيل فرانسيس إنجازا جديدا يضاف إلى سجل النجاحات اللبنانية في الاغتراب بانتخابه عضوا في مجلس الشيوخ الفرنسي سيناتور عن منطقة مونبولييه الفرنسية. يأتي هذا الفوز ليؤكد حضور الكفاءات اللبنانية وتأثيرها الفاعل في عواصم القرار وفي الندوة البرلمانية الفرنسية.
0: وفي المتفرقات الأمنية قتل المدعو محمد عباس بعد تعرضه لإطلاق نار من قبل مجهولين على دراجة نارية في حارة حريك الضاحية الجنوبية.
1: وتردد أن القتيل من المطلوبين وأن بينه وبين أشخاص من مخيم برج البراجنة خلافا ثأريا يحتمل ارتباطه بالحادث من دون تأكيد هوية المنفذين أو دوافع الجريمة حتى الآن.
3: عين على العالم.
0: ينتظر أن تعقد اليوم جولة ثانية من المحادثات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران، كما نقل موقع أكسس عن مصدرين إقليميين إلى قول مصدر مقرب من الوفد الإيراني في نيويورك الذي يحضر اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة أنه لا خطط للتفاوض مع الولايات المتحدة على جدول أعمال الوفد، وسيعود وزير الخارجية عباس عراقشي إلى بلاده غدا بعد إتمام برنامج الزيارة.
1: وقال المصدر إنه تم إبلاغ الجانب الأمريكي بملاحظات ومواقف طهران بوضوح وشفافية الثلاثاء الماضي عبر الوسيط القطري، وإيران تنتظر ردا من الجانب الأمريكي.
0: بتزامن أعاد الرئيس دونالد ترامب نشر خريطة أطلق فيها اسم مضيق ترامب على الممر المائي بين إيران وعمان.
1: ترامب الذي توقع أن يجري المفاوضون الأمريكيون مزيدا من المحادثات مع إيران الأسبوع الحالي، كان قال إن الولايات المتحدة ستنتصر في الحرب قريبا جدا، مؤكدا أن أسعار النفط ستنخفض إلى مستويات ما قبل الحرب بعد انتهاء القتال. وردا على سؤال في شأن احتمال إعادة طرح الخيار العسكري قبل الانتخابات، أجاب أن ذلك ممكن، مضيفا لكنني ببساطة لا أريد أن أقول ذلك.
0: أضاف ترامب لم نعد نقلق في شأن امتلاك إيران أسلحة نووية لأن قدراتها في هذا المجال دمرت، لافتا إلى أنه باستثناء النفط فإن الأسعار تتجه إلى الانخفاض.
1: الوزير عرقجي قال من ناحيته أن طهران لا تزال تنتظر ردا رسميا عبر الوسطاء رغم ما سمعته من ترامب من رفض لمقترحها.
0: أكسيوس نسب إلى مسؤول أمريكي أن الوسطاء القطريين يواصلون جهود الدبلوماسية المكوكية في محاولة للتوصل إلى اتفاق. ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن وسطاء مشاركين في المحادثات أن الوسطاء يسابقون الزمن لمنع تصاعد الصراع مجددا إلى حرب شاملة، مشيرين إلى أن فرص نجاح المساعي محدودة.
1: وفي السياق اعتبر المتحدث باسم الجيش الإيراني أن الولايات المتحدة قد تقدم على تنفيذ اعتداء عسكري لأن ظروفها في المنطقة سيئة على حد تعبيره.
0: بالتوازي تفاقمت أزمة الدواء في إيران مع تشديد الحصار والعقوبات وتعطل الشحن البحري والجوي رغم استمرار الإنتاج المحلي.
1: وتواجه السوق نقصا في أدوية حيوية وارتفاعا حادا في المواد الخام والنقل والأسعار، ما دفع الحكومة إلى استخدام المخزونات الاستراتيجية والبحث عن مسارات استيراد بديلة.
0: الرئيس مسعود بزشكيان طلب من الموظفين عدم استخدام سياراتهم لترشيد استهلاك الوقود.
1: وتعليقا على لقاء وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية توم فلتشر ووزير الخارجية الإيراني، نشر سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون تغريدة عبر إكس مخاطبا فلتشر وسأله: هل تطرقتم إلى العمل الإنساني للنظام ضد المحتجين في بلاده؟
0: وكان فلتشر قال أنه التقى عرقجي للبحث في الوضع الإنساني في المنطقة والقيود المفروضة على وصول المساعدات الإنسانية وآفاق دبلوماسية وخفض التصعيد.
1: في حرب اليمن قالت مصادر حوثية أن نحو 30 مسلحا من الجماعة وثمانية مدنيين قتلوا في سلسلة غارات على منطقة تعز أمس، فيما أعلنت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا استهداف معسكر ومركبات عسكرية للحوثيين في المنطقة.
0: أضافت أن القوات المسلحة نفذت 756 عملية استهداف نوعية ودقيقة في 72 ساعة وحيدت 2316 من مسلحي الحوثي وأربعة خبراء إيرانيين.
1: إلى سوريا، حيث أعلنت السلطات تفكيك خلية تابعة لتنظيم داعش متورطة في عمليات خطف وزرع عبوات ناسفة واغتيالات، وامتد نشاطها من الرقة إلى حلب وأدلب وحمص.
0: قوى الأمن الداخلي كشفت عن أن العملية أسفرت عن توقيف أربعة من متزعمي الخلية وضبطت بحوزتهم مواد متفجرة كانت معدة لتنفيذ هجمات.
1: أضافت السلطات السورية أن التحقيقات الأولية أظهرت تورط أفراد الخلية في تنفيذ خمس عمليات خطف، إضافة إلى التخطيط لهجمات أخرى، مشيرة إلى استمرار التحقيقات تمهيدا لإحالة الموقوفين إلى القضاء. أخبار الرياضة. استهل فريق الحكمة بقيادة المدرب جو غطاس مشواره بالفاينل 8 لبطولة وصل 2026 بكرة السلة بانتصار مهم جدا على غورغان الإيراني 103-97 بالمباراة اللي أقيمت بيناتهم على ملعب مجمع نهاد نوفل زو مكيل الليلة الماضية ليحقق الفريق الأخضر فوزه الأول بالبطولة. الحكمة فرض أفضليته على معظم فترات المواجهة فإن هرب على الأول بتقدم 28-26 قبل ما يدخل على الاستراحة بفارق 6 نقاط 60-54 وواصل تفوقه بالربع الثالث ونجح برفع الفارق ل 13 نقطة وهو الأكبر بالمباراة قبل ما ينهي الربع 84-74. بالربع الأخير حافظ الحكمة على تقدمه حتى الدقيقة الأخيرة ورجع الفريق الإيراني وعيد الأرقام 97-97 قبل أقل من دقيقتين من نهاية المباراة، إلا أنه الفريق الأخضر اتألق باللحظات الحاسمة دفاعيا وهجوميا وسجل 6 نقاط متتالية من دون رد ليحسم المواجهة لمصلحته 103-97.
3: بعيدا من السياسة،
0: عقب أيام من الأمطار الغزيرة التي غمرت الأسواق والطرق والمساكن، شهدت العاصمة التايلاندية فيضانات غزيرة دفعت آلاف السكان إلى مراكز الإيواء، بينما سارع آخرون لشراء المواد الأساسية أو محاولة تجفيف منازلهم.
1: وواجه المشاة في شوارع بانكوك مياها عكرة بلغ عمقها مستوى الركبة، وارتدى بعضهم معاطف مطر بلاستيكية، فيما وضع آخرون أغراضهم في أحواض بلاستيكية لتعويمها، واستخدم البعض الآخر قوارب صغيرة للتنقل في الشوارع المغمورة.
0: ووفقا لوكالة الأرصاد الجوية سقط أكثر من 330 ملمترا من الأمطار في بعض مناطق المدينة بين الخميس وأمس، وذكرت بلدية العاصمة أن نحو 4900 شخص أجلوا إلى مراكز إيواء وأن نحو 52 ألف أسرة تضررت من الفيضانات، ما دفع إلى إعلان حال الكوارث في المدينة.
1: ومع التراجع اليوم في حدة الأمطار، أعلنت السلطات في المدينة أن مئات المدارس ستغلق ليوم واحد على الأقل.
0: RLL Road Traffic، حركة السير على الطرقات من لبنان الحر.
1: أفادت غرفة التحكم المروري بأن حركة المرور كثيفة من طبرجة باتجاه كازينو لبنان ومن ساحل علمة باتجاه جوني وصولا حتى زو إمكايل. أيضا الحركة كثيفة من أوتوستراد دبي باتجاه أنطلياس وصولا لمستديرة الدورة، وأيضا حركة مرور كثيفة على أوتوستراد مدينة كميل شمعون الرياضية باتجاه الكولا وصولا لنفق سليم إسلام وعلى طريق صيدا القديمة بالاتجاهين، وأيضا كثيفة على أوتوستراد النعمة باتجاه خلدي وصولا لأنفاق المطار. بإحصاءات غرفة التحكم المروري، سقوط قتلين والتسع جرحى بسبع حوادث سير مختلفة خلال الساعات 24 ساعة الماضية.
0: الثامنة والدقيقة الثامنة في لبنان الحر، تذكير بعناوين الصباحية الثانية. اجتماع سلام روبيو عصرا بين الثوابت الأمريكية وتأجيل تفاوض تشرين. قاسم: سنحرر مع الوقت، والحرس الثوري: ندعم المقاومة حتى التحرير الكامل للقدس. إسرائيل لإنشاء خط دفاع جديد في الجنوب. تفاقم أزمة نقص الأدوية والمحروقات في إيران جراء العقوبات وتعطل الشحن. اشتباكات متواصلة في تعز، والحكومة اليمنية تعلن مقتل 4 خبراء إيرانيين. البتروني ميشيل فرانسيس يحقق إنجازا في فرنسا. وكان في الجولة عين على العالم، أخبار الرياضة، إكسترا نيوز وأحوال الطرقات. أخرج النشرة جوزيف كريم. نلتقي مجددا في الثامنة والربع مع كل جديد. إلى اللقاء.

0: دايما حتى
1: خبر 8:15.
2: أفيد بأن متطوعات تتلقى تدريبات عسكرية في طهران في إطار حملة الشعب فداء لإيران، التي قال مسؤولون أن 31 مليون حتى الساعة تسجلنا للمشاركة فيها. الحملة وفق مسؤولين حكوميين تسعى إلى تشكيل 1000 كتيبة مقاومة شعبية إلى جانب 1000 كتيبة أخرى مخصصة للإنقاذ والإغاثة. في الغضون تفاقمت أزمة الدواء في البلاد مع تشديد الحصار والعقوبات وتعطل الشحن البحري والجوي رغم استمرار الإنتاج المحلي، وتواجه السوق نقصا في أدوية حيوية وارتفاعا حادا في المواد الخام والنقل والأسعار، مما دفع الحكومة إلى استخدام المخزونات الاستراتيجية والبحث عن مسارات استيراد بديلة. الرئيس مسعود بازشكيان طلب من الموظفين عدم استخدام سياراتهم لترشيد استهلاك الوقود.
1: لبنان الحر أكثر من إذاعة.

صباح الخير يا جماعة، كيفكن؟ كيف هالشتوات معكن؟ ماشي الحال؟ أهلا وسهلا فيكن وين ما كنتوا عم بتتابعوا لبنان الحر من هلأ وللساعة 10 إلا ربع بتوقيت بيروت. أول شي سوقوا على مهلكن كتير كتير كتير لأنه في زخات مطرية متفرقة و

0: اليوم العصر في اجتماع بمبنى الخارجية الأمريكية بين الوزير ماركو روبيو ورئيس الحكومة نواف سلام ووزير الخارجية يوسف رجي. بهالوقت تتابع الشيخ نعيم قاسم بالمهرجان يلي أقامه حزب الله بالذكرى الثاني لاغتيال الأمينين العامين السابقين حسن نصر الله وهاشم صفي الدين. تابع خطابه المتحجر وسردية مهاجمة السلطة.
1: الطلب من الجيش اللبناني أن يكون أداة لديكم، هيدي طويلة على رقبتكم، هذا الجيش جيش وطني. ليكن واضحا، لبنان بلا مقاومة يزول، لا يمكن أن يبقى لبنان. اليوم الأغلبية الساحقة من اللبنانيين والقوى السياسية أعلنوا أنهم ضد الاتفاق. طيب هذا مش كافي حتى ينقال زحناه على جنب؟ جربت السلطة المفاوضات المباشرة بسبع جولات، ماذا كانت النتيجة؟ تحت الصفر، مش صفر. حق الرئيس التفاوض، ولكن لا يحق له مخالفة الدستور والطائف وخطاب القسم والبيان الوزاري والتنازل عن حق لبنان وشعبه وجيشه في الدفاع عن أرضه والتنازل عن مقاضاة المحتل. ندعو إلى وضع حد للتنازلات، ندعو إلى المراجعة وتصحيح المسار التفاوضي، جمدوا المباشر واذهبوا إلى غير المباشر. نحن نريد الرئيس أن يكون حكما وجامعا وليس طرفا، نريده أن يجمع اللبنانيين لا أن ينقسم اللبنانيون بطريقة عمودية خطيرة جدا كما هو الواقع. حاضرون للحوار، ولكن كيف نحاور من حكم على المقاومة وشعبها بأنهم خارجون عن القانون؟ ما بالأقل تعترف أنه نحن موجودين ضمن القانون. طبعا نحن لا نعترف بهذا القرار بالأصل، لكن في مقدمات طبيعية حتى نجلس معا. أين هي الأفعال التي تقرب المسافات وتؤدي إلى الحوار وتلغي بعض الإشكالات التي كانت موجودة؟
0: قاسم حاول تخفيف وطأة الخسارة على بيئته بالمناطق يلي رفض تسليمها للجيش اللبناني وخسرها تحت عنوان وهمي، هو ليس المحافظة على المكان هو الأساس.
1: نحن واجهنا في مناطق عديدة وثبتنا كمقاومين ومقاومة بقدر ما يسمح الميدان وطريقة عمل المقاومة. ثبتنا في بنت جبيل والخيام وعيت الشعب والناقورة والبياضة وعلي الطاهر، في علي الطاهر الصمود 3 أشهر، في كل مكان من الأمكنة التي ذكرتها والتي لم أذكرها الصمود كان أشهر. لكن ليست المحافظة على المكان هي الأساس أو هو العمل الذي نقوم به. في النهاية يجب أن نعلم جيدا المقاومة تواجه من خلال أمرين أساسيين. الأول أن تواجه في المكان والزمان إلى الحد الممكن بحسابات الربح والخسارة. ثانيا أن تمنع العدو من الاستقرار وتثبيت الاحتلال. هذان الأمران يؤديان إلى التحرير مع الوقت.
0: أسئلة كل مواطن سياسي لليوم لحديث هلأ عندنا 3، ما بعرف بهالحلقة قدي بيزيدوا قدي بينقصوا قدي أنتوا كمان بتعطونا من أسئلتكم عال، بيكون شيء كتير مني. أول سؤال، كيف تقروا خطاب الشيخ نعيم بالتوقيت والمضمون؟ السؤال رقم 2، شو يعني بعد تعداد المناطق يلي خسرها الحزب تحت شعار ليس المحافظة على المكان هو الأساس؟ وشو يعني سنحرر مع الوقت؟ وعن أي وقت عم يحكي؟ وقديه برأيكم هالوقت؟ مجموعة أسئلة بسؤالها. والسؤال رقم 3 هو سؤال موجه لبيئة الحزب، إذا الجيش اللبناني جيش وطني مثل ما عم بيقول نعيم قاسم، ليش ما بيسلموا الحزب السلاح والمناطق قبل ما إسرائيل تضرب وتجرف وتحتل وتوسع رقعة انتشارها بالجنوب؟

0: نوياكم هيك بصورة سريعة وعلى الهادي إذا بدكم كل خطاب الشيخ نعيم على 09-218-233. بتمنى أحبائنا اللي بيحبوا يحكونا نحكي بهدوء على رقم التليفون، أنا بحب اتناقش طبعا على التليفون مش على الواتساب. على الواتساب فيكم تبعتوا رسالة خالصة مخلصة تمروا على الهواء مثل العادة أكيد، بس على التليفون بنتناقش بحرية بموضوعية وأريحية. إذن أول سؤال، كيف تقروا خطاب الشيخ نعيم بالتوقيت والمضمون؟ ليش هذا التوقيت خصوصا رئيس الحكومة هلأ موجود بواشنطن واليوم رح يرتقي روبيو مع الوزير رجي؟ سؤال رقم 2، شو يعني بعد تعداد المناطق يلي خسرها الحزب تحت شعار ليس المحافظة على المكان هو الأساس؟ شو يعني سنحرر مع الوقت؟ عن أي وقت عم يحكي؟ ودي برأيكم هالوقت؟ والسؤال رقم 3، إلى بيئة الحزب، بتمنى البيئة هني جاوبونا. إذا الجيش اللبناني جيش وطني وهيك عم بيقول الشيخ نعيم، ليه ما بيسلموا الحزب هالسلاح اللي عنده إياه أو ما تبقى منه والمناطق قبل ما إسرائيل تضرب وتجرف وتحتل وتوسع رقعة تموضعها؟ 09-218-233 فويس مسج 70-95-1111. بسمع أندري.
1: صباح الخير طوني، صباح النور مستمعينك، لكل محبينك يا رب. بدي أنا رد على المرشد الجمهورية بكلمتين بس أو أكثر، يعني بدي أقول له أنه يا حضرة المرشد كتير عم تعطينا إرشادات على الهواء وهيك بس، وأنا بدي أطلب كمان شغلي، عم يعطي إرشادات ويتفلسف، ويا ريت أنت بتسمح لنا نرد عليه بالطريقة اللي هو بيستعمل الهواء فيها
0: أبدا،
1: وبيحكي معنا بالطريقة النابرة.
0: هلا بعد ما فتت
1: بشي كلمات بلا طعمة، في كلمات طلعوا هو اللي ما بيطلعوا عندك على الهواء أساسا، تعمل مشكلة أنت إذا طلعوا. فيحفز ألفاظه بقى معنا مع اللبناني لأنه طلع خلقنا عليه، يعني مش بدي أقول لك إش ما أزينا من ريحته.
0: أندري يعني بعتذر بس شو بدي أقول لك، يعني ما ساعدتنا بشي ولا جاوبتنا بشي إطلاقا إطلاقا إطلاقا، ما تأخذنا يا أندري، هيدا الجواب يعني اللي عطيتنا إياه هو تهكم لا أكتر ولا أقل. خليني أسمع أنا وياكم علي. أهلا وسهلا فيك علي. 09-218-233 علي.
2: أستاذ طوني صباحا بيلي صباحا
0: صباح
2: علي علي معنا.
0: أهلا فيك
2: علي. بيئة الحزب
0: نعم،
2: خبرنا نحن ما عندنا شك بالجيش اللبناني، الجيش اللبناني وطني أكتر من أي ميليشيا مثل ما أنتم بتقولوا، أكتر من أي حدا، بس جيش لبنان هن إخواتنا أولاد عمنا وأصحابنا وهيك، بس نحن عنا شك بالقيادة السياسية اللي بيمشي تحت أمر الجيش اللبناني. ليش ما بتسأل السؤال إنه يا هل ترى هل الحكومة متواطئة؟ أجبوا السؤال، يعني أنا بديش علمك أنت أستاذ بهذه المصلحة، بس إنه هيك مفروض ينطرح السؤال،
0: هل الحكومة متواطئة عمين؟ عمين؟ ما السؤال على مين؟ اوكي يلا. الو
3: الو صباح الخير.
0: اهلا وسهلا
3: معك زاك كوزما من الجبال.
0: اهلا فيك
3: حبيبنا. يعني ما بعرف انه اول شيء شيخ لابس عمامي، الكلام اللي حكيه نحن ما بنحكي، الشعب العادي ما بيحكي، بعدين عم بيخبرنا وين انهزم، نحن عارفين وشايفين.
0: جاك جاك جاك فتلي هلا، يعني ليش عم بيقول الشيخ نعيم انه سنحرر مع الوقت؟ عن اي وقت عم بيحكي
3: هذا الزلم؟ عم بيهلوس. انا برايي
0: هلوسه، كلامه هلوسه بالكاد عم بسمعك.
3: ما معقول رح يوصلوا لعنده، رح يهلو عن يهلوس، خلصنا بقى. بعدين بس أنا عندي سؤال للسيرتوني، طويلي عرق بسمين هذا من شيخ ليلس عميمي، طويلي عرق بسمين بس في أعرف، أنا ما كنت أعرف طويلي عرق بسمين.
0: يلا كمان أنا ضفت هلأ السؤال اللي سأله صديقنا علي، هل الحكومة متواطئة على الحزب؟ تنشوف. أوكي شكرا لك، أهلا وسهلا فيك جاك. 09-218-233 ألو
4: ألو
0: أيوة
4: صباح الخير.
0: صباح النور. أهلا فيك.
4: الله الشيخ معين بيقول الولد اللي اكتشف إنه أهله عم يضحكوا عليه وهو بدوره بده يضحك على ولاده. يعني بعضه مصدق خبرية إنه ناطر الوقت هو طبقة إيران تشوف شو بده تعمل له شو بده تغير معادلات بالمنطقة.
0: نعم.
4: وهو عم يرجع يبيع هذا الوقت للشعب. يعني هو أكترية خطابه عم بيخاطب فيه بيئته ما عم بيخاطب العالم الباقي بقى. كيف بده يقنع بيئته انه نحن عم نخسر ضياعنا عم نخسر اراضينا عم نخسر بيوتنا عم نخسر ارزاقنا. كيف بده يقنع؟
0: قال لك ليس المحافظة على المكان هو الاساس. يعني عم نصمد عم نقاوم بس رح نرجع نحرر. يعني خصوصا حدد لك بعلي الطاهر صمدنا 3 شهور هلا ما بعرف. وبقول لك بقول لك الاسرائيلي هلا عندنا جبل ريحان وجبل صافي.
4: ما انت شوف الاسرائيلي وين عم بفكر وين هو بعده عم بفكر.
0: ايه
4: يعني الاسرائيلي محترمه زياده. يعني الاسرائيلي عطيه قيمته للحزب وعارف انه في عنده قوه وعم يتصرف على هالاساس. كل ما يجمع برغي على طياره بتتحرك اسرائيل كلها سوا. وهون بعده مستقفلي باسرائيل ما بعرف.
0: علي قبل شوي صديقنا سال سؤال بيقول لك الحكومه متواطئه على الحزب. عم بيقول لك انه نحن منوثق بالجيش اللبناني بس ما منوثق بالجهه السياسيه اللي بتامر الجيش اللبناني. يعني الحكومه ورئيس جمهوريه ما بيوثق فيهم لانه متواطئين على الحزب.
4: طيب بشو تواطئت؟ شو في محل بيقول انه الدوله تواطئت عليه؟
0: بالمفاوضات. بالمفاوضات المباشره وقال لهم روحوا على غير المباشره وخضعوا للاملاءات الامريكيه الاسرائيليه.
4: هدف واحد.
0: أه؟
4: في يجي يحكي لي بالطريقة وأنا هدفي أنا وياه واحد.
0: أنت شو هدفك؟
4: هدفي أرجع حرر وطلع الجيش الإسرائيلي وحافظ على بلدي.
0: وهو كمان؟
4: إيه بس ما هو طريقته ما جابت نتيجة. عم نجرب غير طريقة. لهالدرجة. فما في كل ما يطلعوا يحكوا ينذركوا.
0: بس لغير درجة.
4: يجربوا يصدقوا خطاب الشيخ نعيم وما عم يقدروا يصدقوا.
0: يلا.
4: بيلتفتوا على محل بيغمضوا عين وبيطلعوا بعين واحدة.
0: شكرا لك. خليني اسمع احمد على الواتساب.
5: بونجور يعطيك العافيه.
0: اهلا وسهلا.
5: بقول لك استاذ توني
0: الف اهلا.
5: تعجبني الطريقه اللي بتنقي فيها الاسئله عن جد انك فنان. بس كمان بدي منك شغله تلتفت لنا على الاسئله نحن فينا وبنقدر واذا نجحنا بنرد الدولار لل10,000. وبالنسبه للي حكي قبلي هلا لاندريه يشقها
0: بشرفك. شو هالحكي البلا طعمي ما فهمت عليك. يعني يا ريت كمان احمد جاوبتنا بشي مفيد. خليني روح لكمان اتصال الي. بسمع ريتا.
6: بونجور استاذ توني يعطيك العافيه ان شاء الله صحه منيحه. انا بعتقد شيخ نعيم وقت حكي عن رح نحرر مع الوقت. يعني للاسف رجعنا بالزمن 30 سنة لورا. بهالفترة إذا مش أكثر. يعني وقتها كان الإسرائيلي محتل الجنوب وكان في مقاومة ميدانية على الأرض. استمرت 15 سنة 20 سنة تقدر تتحرر بين مزدوجين تحرر الجنوب. فبعتقد هو قصده انه رح نرجع نقاوم من جوا من قلب الارض. وكل يوم دل نسمع فتاشي من هون قبلة من هون عملية من هون. لا الله يفرجها وتنحل ويعتبروا حالهم انه هن خارجين منتصرين لانه قدروا من خلال هذه المقاومة انه يحرروا مرة تانية. هذا السيناريو صار معروف. يعني انه للأسف عم نجرب دايما انه نقنع أهل الجنوب إنه في مين عم يدافع عنكم غير الدولة اللبنانية وغير الجيش اللبناني. أنا رأيي هيدا شيء بالزمانات لما صار كان بسبب ضعف الدولة. واليوم إذا عم بيرجع يصير هو بسبب ضعف الدولة. مفروض الدولة تكون عم تضرب بيد من حديد وعم تفرض سلطتها بالجنوب وعم تفرض وهرتها. بمعنى إنه حقيقة تظهر للشعب الجنوبي لأهلنا بالجنوب انه هي قادرة على تحميهم. قادرة انه حقيقة تكون الدولة اللي عم تحمي الحدود. غير هيك رح يدار في من يصطاد بالماء العكر ويجرب يظهر انه الدولة غير قادرة ونحن مضطرين ندافع عن الأرض، مع انه اكيد اكيد الهدف هو مش الدفاع عن الأرض، الهدف هو تنفيذ أجندات خارجية مع الأساس.
0: أوكي. شكرا لك، أهلا وسهلا فيك يا ريتا. اتصال. ألو.
7: ألو بونجور.
0: بونجور، أهلين.
7: كيفك توني؟ ألي معك.
0: أهلا بألي. ألي.
7: عيونه.
0: تفضل. كيف تقرا خطاب الشيخ نعيم؟ وخصوصا لما بيقول ليس عن الشعار طبعه، ليس المحافظة على المكان هو الأساس، وسنحرر في الوقت، مع الوقت ماشيين.
7: طب الواحد على شو، على اي اساس بيفوت؟
0: الي
7: ما عم بيعطي اكثر اراضي، يعني ما عم بفهم هيدي المعادله، احد بفسرها واحد اثنين
0: عم بيعطيش خطه.
7: الشيخ نعيم عم بيقول لازم الدوله تلتزم بالبيان الوزاري. يا حبيبي ما البيان الوزاري
0: مش الدوله، عم بيقول لك رئيس الجمهوريه لازم يلتزم بخطاب القسم، بالبيان الوزاري وغير وغير وغير.
7: رئيس الجمهورية هو رأس الدولة.
0: ايه بس مش عم يحكي عن كل الدولة.
7: تلتزم بدك يلتزم بالاشياء حسب القطعة، هيدا ما بيمشي. يعني اذا هو قراره ايراني وناطر القرار يجي من ايران، هيدا مثل اللي ناطر وحدة عمرها 90 سنة تحبل وتجب.
0: الو الو الو الو، راح خطك يا إلي، راح خطك. كمان اتصال. الو، شو عم بيصير بالخطوط اليوم؟ يلا بسمع ميلاد.
8: يعطيك العافية طوني، صباح
0: ألف أهلا
8: خير.
0: يا هلا.
8: على أوتوستراد الكازينو باتجاه بيروت مش عم بفهم، في 50 تريلا و50 سيترن، طب كيف هولي بيسمحوا لهم يمرقوا هلا الصبح والعالم كلها نزلة على أشغالها مسكرين السير؟
0: أوكي. بسمع أنا وياكم كمان. شو اتصال؟
9: صباح الخير استاذ صوني، صباح العافيه. ما هو حق الاستاذ علي انه الحكومه متواطئه، هي متواطئه مع الحزب لحتى تركته لهلا عم يعمل اللي بده اياه وخارب البلد وما عم تعمل اجراءات وتنفذها، وهي قرارات بتاخذها وما بتنفذها فيها الحزب، ما هو حق فيها تواطؤ.
0: اوكي.
9: بخصوص التحرير اللي بده يحرره بعدين، طب ليش لا يتركها تحتل هلا لا يرجع يحرر بعدين؟ ما عم نفهم، ما زالوا قادر يحرر حضرته، ليه ما بهلا ما بيمنع لاسرائيل تفوت؟ أخذت الجنوب كله بعده بقول بعدين بحرر، لشو يطول بينه بعد شوي؟
0: ده. برجع بذكر 09-218-233، رسائلكم الصوتية على 70-95-9111. اتصال تقريبا بدقيقتين مش أكتر قبل الموجز. ألو
10: بونجور.
0: ألو أيوة.
10: ألو بونجور.
0: بونجور، أهلين.
10: معك خليل من أنطرياس.
0: أهلا فيك يا خليل.
10: هلا نحن مش عم
0: خليل قال لك قبل شوي صديقنا إنه مزبوط الحكومة متواطئة مع الحزب.
10: لا مش هيك.
0: شو؟
10: الحزب متواطئ هو مع إيران، هيدي حكومة ما بيسمح له يحكي عنا ولا أي كلمة. بعدين في عنا غير خطابات، في هيدا زهقنا بقى من خطاباتهم. في عندك خطاب رئيس الجمهورية الحكاية، وفي عندك خطاب
0: إيه بس هلا امبارح نحن عم نحكي على الحدث اللي صار امبارح.
10: ما اختلفنا خيطوني، ما اختلفنا، بس ما خلص، ما نفس المعمعة والخبرية. نحن بدنا نشوف الأمل لقدام، بدي تسمع ناس بدهم يا لطيف وبدهم إذا حاضر.
0: طب قبل شوي قال لك نحن ما رح فينا نسلم الجيش لأنه السلطة السياسية متواطئة.
10: هلا شوي صغيرة الجيش، إذا الله راد بيوم بويت، إذا الله راد.
0: يا أوكي حبيبي، شكرا لك. اتصال على السريع. بسمع مشلين كمان سريعة.
11: بونجور توني.
0: بونجور، أهلا مشلين.
11: أنا عم لاقي في تناقض بخطابات الشيخ نعيم، فترة قال انه ما في توازن او يعني بالقوى، يعني ما فيهم هن لاسرائيل هالمعنى، بس طبعا هو ما في يلغي وجوده، بده يبرر انه طالما الاحتلال موجود طالما بده يعمل عمليات، بس هيدي العمليات كيف عم ترد عليها اسرائيل؟ عم ترد عليها بضربات كتير قاسية.
0: نعم.
11: واحتلال اكتر وتدمير اكتر للجنوب. يعني إذا هو عم بيقول ما في توازن بالقوى، بعدين شو ناطر من رئيس الجمهورية والحكومة تعمل؟ بده إياها تقوم بمفاوضات غير مباشرة ترجع تبرر له وجوده. هي الدولة أوكي عم تتواطأ عليه، يمكن عم تتواطأ عليه لأنه رئيس الجمهورية بده دولة وجيش هن يستلموا هن يستلموا الدفاع عن لبنان. وبالنهاية هذه المقاومة هو بده إياها إن شاء الله تضلها 200 سنة 300 سنة ويروح كل الجنوب ويروح كل لبنان. مهم يبرر وجوده بالدفاع عن النظام الإسلامي والدولة الإسلامية الإيرانية. فيعني الشعب ما بقى فيه يتحمل، أنا برأيي حتى شعبه ما بقى فيه يتحمل.
0: أوكي عيني، شكرا لك مشلين. طبعا ناطر هلأ مزيد من الرسائل الصوتية مباشرة من مرقة بعد المجاز. سجلون رح نرجع نحكي، كونوا معنا.

فهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة أشقوين بقارة كافال لوقية $2.70 أو جامبينو لوقية $3.40.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: أهلا بكم إلى موجز أخبار التاسعة إلا ربعا من لبنان الحر.

سجل قصف مدفعي إسرائيلي صباحا بقذائف فوسفورية على أطراف بلدة القنطرة لجهة وادي الحجير، وتزامن مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه منطقة السداني عند أطراف بلدة كفر شوبة. يعقد في 5 PM اليوم بتوقيت بيروت في مبنى الخارجية الأمريكية اجتماع بين رئيس الحكومة نواف سلام ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في حضور نظيره اللبناني يوسف رجيح. وسيشدد سلام على ضرورة استمرار الدور الأمريكي سواء في مواكبة المسار التفاوضي أو في دعم لبنان في مرحلة إقليمية شديدة الحساسية. وصل وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان إلى واشنطن اليوم لإجراء محادثات مع نظيره الأمريكي روبيو بشأن العلاقات الثنائية والتطورات المهمة على الساحتين الإقليمية والدولية بحسب وكالة الأنباء السعودية. أكد المسؤول في وزارة الخارجية السورية محمد الجفال أن موقف دمشق من السياسة الإيرانية لا يرتبط بظرف سياسي عابر، بل يستند إلى تجربة امتدت لنحو 14 عاما. قال إنها شهدت دعما إيرانيا لنظام الأسد المخلوع خلال سنوات الحرب في سوريا. وقال الجفال لوكالة سانا إن انحياز طهران إلى النظام السابق أسهم في تعقيد الأزمة السورية وزيادة معاناة السوريين، لافتا إلى أن هذه الخلفية لا يمكن تجاوزها عند بحث مستقبل العلاقات بين البلدين. أعلن مسؤول في الحكومة العراقية اكتمال انسحاب القوات الأمريكية من العراق، مشيرا إلى مغادرة كل القوات القتالية وقوات الدعم اللوجستي البلاد، فيما لم يصدر حتى الآن تأكيد رسمي من الجانب الأمريكي. ختام الموجز، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: بارلل رود ترافيك، حركة السير على الطرقات من لبنان الحر.
1: أفادت غرفة التحكم المروري بأنه المدخل الشمالي للعاصمة بيشهد حركة مرور كثيفة من ساحل علمة باتجاه جوني وصولا حتى صربة وزوق مكايل، وبتتابع الحركة ناشطة وصولا حتى طبية وكثيفة من طبية باتجاه أنطلياس الزلقة الدورة وصولا حتى الكارنتينا. أما المدخل الشرقي للعاصمة فبيشهد حركة سير كثيفة على طول الخط الدولي من علين وزولا باتجاه عريا الكحالي الجمهور وصولا حتى الفياضية، وبتتابع الحركة ناشطة باتجاه الحزمية وصولا حتى أوتوستراد الرئيس الهراوي. المدخل الجنوبي للعاصمة أيضا حركة كثيفة جدا على أوتوستراد الناعمة باتجاه خلدي وكثيفة من خلدي باتجاه أنفاق المطار، وضمن العاصمة بيروت حركة السير بشكل عام مقبولة بهالأثناء باستثناء مستديرة العدلية اللي عم تشهد حركة سير كثيفة على كل الطرقات المؤدية لها، وكذلك الحركة كثيفة على نفق سليم إسلام.
0: لبنان الحر أكثر من إذاعة. كل مواطن سياسي منبر حر لكل لبناني.

0: تحياتنا مجددا لكل متابعينا عبر لبنان الحر. سوء على مهلكم منكرر، خصوصا اللي نازلين على طريق سهيل الزوق، مشوا كتير كتير على مهلكم، بعرف في ضغط سير او كتير. بعد شوي الحرجة عمر الموضوع كله على الهواء، انما بالوقت الحاضر سؤالنا بالاحرى اسئلتنا هي ثلاثة. السؤال الاول صاروا اربعة لانه كمان في صديقنا علي سأل سؤال جديد، كيف تقروا خطاب الشيخ نعيم بالتوقيت والمضمون اللي قالوا مبارح المساء تقريبا؟ السؤال رقم اثنين، شو يعني بعد تعداد المناطق يلي خسر الحزب تحت شعار ليس المحافظة على المكان هو الأساس؟ وشو يعني سنحرر مع الوقت؟ وعن أي وقت عم بيحكي؟ وقدي برأيكم مدة هالوقت، يعني الفترة الزمنية لهالوقت التحرير؟ السؤال رقم ثلاثة موجه تحديدا لبيئة الحزب، إذا الجيش اللبناني جيش وطني مثل ما عم بقول نعيم قاسم، ليش ما بيسلموا الحزب السلاح والمناطق قبل ما إسرائيل تضرب وتجرف وتوسع رقعة تموضعها؟ والسؤال رقم أربعة، هل فعلا الحكومة متواطئة على الحزب؟ هذا السؤال سأله علي من بيئة حزب الله. اتصالاتكم إذن على 09-218-233، الفويس ميسج 70-95-911. بليز بتمنى عليكم ما حدا لا يدق لنا فيديو كول ولا يبعث فيديوز لأنه ما منرد أبدا، ولا يكتب لنا تكست ميسجز على الواتساب، بهمنا نسمع أصواتكم. خليني أخذ اتصال من بعده، بروح لعند حنين. ألو.
1: ألو أيوة.
0: أهليني هلا، مين معي؟
1: معك معروف.
0: ألو.
1: معروف معك.
0: أهلا فيك معروف، تفضل
1: حبيبي. بالنسبة للشيخ نعيم عم بيقول عم بيتهجم على رئيس الجمهورية والدولة أنه القرارات أنه الحزب خير.
0: لا، عم بيقولن أنه عم بيقولن للرئيس نفذ
1: عن القانون. أي مزبوط، الحزب خارج عن القانون، له 40 سنة ترخيص ما معه ولا تقدم بترخيص. هلأ هو بيدعي أنه المقاومة ما بدها ترخيص.
0: ايه قال لك باتفاق الطائف.
1: مش بهالشكل بتكون المقاومة. عدد مناطق اللي
0: خسر الحزب
1: اللي ورجعت انهارت. وبالنسبة بالنسبة للسلاح أنه صاير على المدة اللي بده هو كيف بدي أقول لك
0: معروف. خليني أوضح لك بس لحتى ترجع تركز، لأنه وراء بعضهم الأسئلة عم بيقول هو سنحرر مع الوقت. قدي برأيك هذا الوقت؟
1: ما هو هاي الكلمة بس لتثبيت سلاحه ومش أكثر، أنه أنا عم بيوجه رسالة أنه كل شيء وفي بالجنوب في إسرائيلي وفي هلا نحن ما منسلم.
0: طيب بس بالنتيجة يعني بعد شوية رح يوصل الإسرائيلي على جبل صافي ويش جبل
1: يوصل لإيران. هو برأيه هيدا سلاح أنا ما بسلمه. ما
0: قال لك ما رح سلم سلاح لأنه السلطة السياسية هي متواطئة.
1: السلطة السياسية ما متواطئة، هي السلطة الحالية هي الوحيدة اللي عم تجيب الحق الوطن وعم تنفذ الدستور وعم تنفذ الطائف. هو كمان حكي عن الطائف أنه الطائف بيقول هني بتزرعين أنه بيقول
0: قال لك رئيس الجمهورية مش عم بيطبق الطائف ولا خطاب القصم ولا
1: الطائف 100%، لأنه اللي سبقه في الرئيس سليمان نعتهم وقتها بالخشبية قاموا الأيام وما قعدت وقال لهم أنه بالطائف ما فيش مقاومين وما فيش حزب باقي معه سلاحه. يعني بقيوا بالقوة، يعني بقيوا بالهيمنة السورية والعضلات الإيرانية، مش أنه ما اللي إجوا ما قدروا لأنه هن كان مضغوط عليهم.
0: شكرا طبقوا. شكرا لك معروف. بسمع حنين على الواتساب. بونجور.
2: وبالنسبة للخطاب يعني نحن تركنا الدولة مضبوط، خذلنا رجعنا حقنا رجعنا أراضينا، بس أنه من وقت ما استلمت الدولة خربت الدنيا. يعني كانوا محتلين بارت، صرنا محتلين نص الجنوب، بعد شوي حيوصلوا لعنا ونحن بعدنا قاعدين ناطرين الدولة تخلص محادثاتها. سلمت الجنوب الدولة، سلمت الجنوب
0: الدولة، سلمت الجنوب، بس الحزب ما سلم. كيف الدولة سلمت الجنوب؟ كيف الدولة سلمت الجنوب؟ وما تنسي يا حبيبة قلبي حنين انه الحزب قالك نحن سلمنا سلاحنا، وتبين انه ما تسلم شيء، سلمنا سنحنا بالجنوب الليطاني، وقالوا كمان انه رح ننتقل للمرحلة الثانية، وبيان قيادة الجيش كان كتير واضح انه 95% من المناطق الجنوبية تسلم سلاح. تبين انه مش مزبوط، كان كلام بكلام. يلا الو.
3: الو.
0: ايوه.
3: صباح الخير.
0: صباح النور.
3: روبير معك.
0: اهلا روبير.
3: استاذ طوني،
0: الدولة سلمت الجنوب، سمعت لحنين شوال؟
3: سمعت. اول شيء رح نرد بتهذيب مثل ما تربينا على هو لبنان الحر، هاي اول شيء
0: مفروض اصلا.
3: صحيح.
0: بس مين معي؟
3: شغلي روبير معك.
0: اهلا روبير. ايه
3: شغلي تانية، الشيخ نعيم ما حكي شيء جديد، يعني اذا بنجي بنقول بالنسبه للوقت تيحرر، اول شيء ما قالنا بده يحرر شو. اذا بنربط حديثه مع الحرس الثوري اللي طلع بيان،
0: ايه طلع بيان الحرس الثوري، قال لك سنكمل دعمنا لجبهه المقاومه
3: للقدس،
0: لتحرير القدس كامل. أيوة. القدس.
3: والشيخ نعيم ما قالنا شو بده يحرر، يعني هذه مفتوحه خبري. وتعليق يعني وتعليقا على هالشيء كمان، ما هو وقت الشيخ نعيم، لانه هن بالعقيده تبعهم لحزب الله بيقول لك سنحافظ على السلاح والقتال حتى ظهور المهدي المنتظر.
0: بس بالنتيجه معروف. بس بالنتيجة كل البلد عم يدفع ثمن
3: 100%.
0: إنه بالنتيجة
3: أنا عم فسر شوية نفهم شو عم نحكى. شغلة تانية بالنسبة للحكومة إذا متواطة، طيب إذا لنسلم جدل مع خينا علي إنه الحكومة متواطة، نحن بلبنان دولة ديمقراطية، في عندك ثلاث طرق تتواجه هذا الموضوع. أول شيء إسقاط الحكومة بمجلس النواب، شفنا المسرحية اللي صارت كيف انسحبوا قبل التصويت ليحافظوا على مياه الوجه. أي واحد.
0: بس حركة أمل صوتوا سأل الحكومة
3: مثلا،
0: يعني ما بعرف إذا صار في شرخ بين الحركة والحزب.
3: هاي أول طريقة سقطت. تاني طريقة بدك تنسحب من الحكومة، وهيدي يعني عم بيقولوا مش واجب. تالت طريقة تسقط هالحكومة يلي هي متواطئة بين مزدوجين، سقطها بالشارع تفضل. يعني عندك ثلاث حلول، هن ما عم بيتحركوا لأنه
0: قال لك الشيخ نعيم إنه الأكترية ضد. أيوة. التفاوض المباشر.
3: بدي أوصل لك على هالنقطة يلي ما حدا حكي فيها، واللي هذه غريبة. الشيخ نعيم قالنا الأغلبية الساحقة من القوى السياسية ضد هذا.
0: إيه ضد. قال لك روحوا ضد الاتفاق، ضد التفاوض المباشر، روحوا على الغير المباشر.
3: يا شيخ نعيم من بعد أمرك، ممكن قلنا ودلنا من إني هالأغلبية الساحقة من القوى السياسية، خلي عدلنا إياهم تشوف وينية الأغلبية الساحقة.
0: واني برأيك
3: احنا مغلطين، واني في تزوير وتشويه للحقيقة. ما عندك مجلس نواب، عندك حكومة، وعندك قوى سياسية، ما بقي حدا ما طلع اعطى خطاب انه هو مع الاتفاق. واقصى ناس يعني اقرب شيء لقالون قالوا نعم. اذا هالاتفاق بيؤدي لنتيجة نحن معه، فاذا واني الاغلبية الساحة.
0: شكرا لك، اهلا وسهلا فيك حبيب القلب. هلا وردني انه في تصادم بين عدد كبير من السيارات على اوتوستراد المتن السريع وحركه المرور خانقه في المنطقه، فاذا عدد كبير من السيارات ضربوا بعضهم. بفتكر نتيجه التصحيط على اوتوستراد المتن السريع في سياره هيونداي وكيا قد المزحطين. لا في كمان أكثر من سيارة، ساني وبيجو. أوف، إن شاء الله يكون حادث عرضي حديد بحديد يا رب. يلا 09-218-233. ألو.
4: ألو.
0: أيوة.
4: يعطيك العافية أخوي جطوني.
0: أهلين. مين معي؟ مين معي؟
4: معك أبو برمم.
0: بليز علي صوتك شوي، دخيل عرضك لأنه
4: إيه أنت لأنه
0: شو؟
4: الكبر عبر.
0: الكبر لا، الكبر مفروض يكون تقل وهيبة وحضور، يعني بدك تفرض حالك، ما فيش. وهالخطيرة هي عبكير.
4: ايه ما انا تعبان.
0: سلمت قلبك بس على الهوى ما يسمعوك الناس.
4: حبيبي الدولة مطنشة، مطنشت له الدولة وقت بيعوا الجنوب، هيدي منطقة اقتصادية مبعوة، معني كسبوا عليهم يخبرون.
0: الدولة باعت الجنوب. أبو مارون أنت بتقول الدولة باعت الجنوب ورح يعمل ترامب المنطقة الاقتصادية.
4: بيع العون وبيع نبيه بري بالاتفاق من 29 ل 23 باعوا وهي المنطقة الاقتصادية.
0: يعني هلأ إسرائيل عم تنفذ إسرائيل عم تنفذ المنطقة الاقتصادية.
4: هيدي المنطقة خلص انتهت العملية.
0: تعال هو بيقول لك، مكفين
4: بشو بده كفي؟
0: مكفين التحرير.
4: طيب عم مثلا رحبيني بده كفي باللي بقيه.
0: سنحرر مع الوقت.
4: مع الوقت يا أخي.
0: مع الوقت.
4: خيطوني أنا عمري 82 سنة.
0: العمر كله يا أبو مارون.
4: من أحداث 52 لليوم الجيش اللبناني بيقتلني برئيب أسود بالجيش الأمريكي. ما لمن الجيش الأمريكي بده الجيش اللبناني ينفذ بأربع وعشرين ساعة بينفذ. هلا أمريكا ما بدها تنفذ بالقوة. هلا الجيش اللبناني حاجة تحملوا عليه يعني لأنه مش نحن آمرين.
0: قادر الجيش اللبناني ينفذ. ابو مارون ابو مارون طيب يلا شكرا لك ابو مارون ما عم يسمعني ابو مارون بسمع لي عن جديد
5: طون بونجور حبيبي لي معك عن جديد ما بعرف ليه راح الخط خيي توني الشيخ نعيم خيي مثل اللي ناطر وحده عمرها 90 سنه تحبل وتجيب له ولد لانه قراره من ايران مش من لبنان وهذا شيء ما بياكل ما راح ياكل بقى هو على اساس يعني عم بيعير الدوله انه فوضت بالمباشر ليش انت يا حبيبي شو عملت ما الدوله عم بتكنس الوسخ اللي انتم عملتوه الدولة عم بتجرب تنظف العملة اللي انتو عملتوها طريقتك ما جابت نتيجة الدولة عم بتلاقي طريقة تلاقي تجيب فيها نتيجة ومش انت اللي بتقرر اذا الدولة هيك ولا لا لازم تشتغل انت مينك بالاخر يعني انت مينك شو محلك بالاعراب خيي خلص بقى من زحونا من الخبرية خلصنا بقى ما الشعب عرف لك بيئته عرفت لك بيئته عرفت بعده بيقول لك بدنا نحرر قالوا ما بده يخلي الاسرائيلي يثبت اجره بالارض يا حبيبي رح يوصل لعنا على بيروت رح يوصل يقعد بالداون تاون ويتغدى تحت الاسرائيلي وانت بعدك بتقلي ما يثبت اجره بالارض خلصنا بقى تاني شيء بعلي الطاهر اني ما صمدوا 3 اشهر بعلي الطاهر كان في مفاوضات سياسيه اللي هي ما نجحت اللي راحوا بعدين الاسرائيليه لحتى فجروا انفاق علي الطاهر وقال لك انه فجروه من اول لحظه بس الاسرائيلي بيشتغل عسكر وسياسي هول اللي عندنا بورنيه ما بيشتغلوا الا عسكر وحسب كيف تركب معهم الخبريه
0: شكرا لك
5: خلص بقى يا زلمه
0: اهلا وسهلا فيك خلينا فاذا نسمع الموضوع من الأساس من بعد الاتصال حتى ما ننطره كتير ألو ألو
6: ألو
0: أيوة
6: الخير.
0: الخط عاطل جدا
6: هلا منيح
0: هلا أحسن مين معي
6: نوال
0: نوال
6: نعم
0: أهلا فيك نوال كيف تقرأ خطاب الشيخ نعيم امبارح بالتوقيت والمضمون وتحديدا لما بيقول أنه سنحرر مع الوقت
6: هلا مش غلط انا بشد عايده موضوع التحرير انا مع انه يحرر
0: نعم
6: لا انا مع يكفي التحرير وما يوقف الحرب
0: بدك لانه ما في طريقه تانية بتفهم فيها اسرائيل الا بالقوه
6: مش اسرائيل
0: شو
6: لا هو
0: شو
6: هو ما بيفهم الا الطريق اسرائيل ما عندها مشكله استيفاني اسرائيل هي دوله
0: ايه
6: دولة معترف فيها من كل ثلاث ارباع العالم بدك تشوف هو مين عم يعترف فيه بعدين اسرائيل ليش بدها تفاوض مجموعة ارهابية منظمة ارهابية ومش معترف فيها
0: هو ما لك بدنا نفاوض اسرائيل
6: ايه لا عملك اسرائيل ما بتاخد وطاعتي يعني
0: قالهم للدولة اللبنانية روحوا للتفاوض غير المباشر نسحبوا من التفاوض بقى
6: بس هو بصفته مين عم يحكي مع رئيس جمهورية؟
0: لا بصفته انه عم يحكي رجل سياسي بالنتيجة وديني
6: طيب بس هو غير قانوني وغير شرعي والدولة مش معترف فيه وما حدا معترف فيه ومنظم ارهابي مصنف ارهابي من 3/4 دول العالم والشعب اللبناني 3/4 قرف منه يعني كيف هالحديث؟ شو بده؟ انا عم بحكي بجد انا مع اسرائيل ما توقف ولا لحظة
0: بدك الاسرائيلي يضلوا يعبوا هالمناطق يقدموها شوي شوي
6: اسرائيل توصل على الداون تاون تشرب قهوة
0: يا عيني ايه
6: لانه شغلة اذا ما كبرت ما بتصغر السلطوني
0: بس هلا ستتهم انك منك وطني خصوصا لما عم تقول انه انا مع الاسرائيلي يفوت يشرب قهوة بالداون تاون
6: ايه لانه خلص يخيه هو يفوت يوصل على تل ابيب ويقعد يا اسرائيل تفوت واحدة من اثنين بس نضل بالنص هيك رميد الموضوع ما بيمشي الحال خيخلصونا
0: شكرا لك رح روح على البرازيل او بالقبل عم بيقلي إليم ما تنسى انه لازم نسمع الناس الموضوع من الاساس فاذا الموضوع هو التالي اليوم العصر في اجتماع بمبنى الخارجية الامريكية بين ماركو روبيو ونواف سلام ويوسف رجي شيخ نعيم امبارح تابع بالمهرجان اللي اقامه حزب الله بالذكرى الثاني لاغتيال حسن نصر الله وهاشم صفي الدين تابع خطابه المتحجر وخبرية مهاجمة السلطة
7: الطلب من الجيش اللبناني أن يكون أداة لديكم هيدي طويلة على رقبتكم هذا الجيش جيش وطني ليكن واضحا لبنان بلا مقاومة يزول، لا يمكن أن يبقى لبنان. اليوم الأغلبية الساحقة من اللبنانيين والقوى السياسية أعلنوا أنهم ضد الاتفاق. طيب هذا مش كافي حتى ينقال زحناه على جنب؟ جربت السلطة المفاوضات المباشرة بسبع جولات، ماذا كانت النتيجة؟ تحت الصفر، مش صفر. حق الرئيس التفاوض، ولكن لا يحق له مخالفة الدستور والطائف وخطاب القسم والبيان الوزاري والتنازل عن حق لبنان وشعبه وجيشه في الدفاع عن أرضه والتنازل عن مقاضات المحتل. ندعو إلى وضع حد للتنازلات، ندعو إلى المراجعة وتصحيح المسار التفاوضي، جمدوا المباشر واذهبوا إلى غير المباشر. نحن نريد الرئيس أن يكون حكما وجامعا وليس طرفا، نريده أن يجمع اللبنانيين لا أن ينقسم اللبنانيون بطريقة عمودية خطيرة جدا كما هو الواقع. حاضرون للحوار، ولكن كيف نحاور من حكم على المقاومة وشعبها بأنهم خارجون عن القانون؟ ما بالأقل تعترف أنه نحن موجودين ضمن القانون. طبعا نحن لا نعترف بهذا القرار بالأصل، لكن في مقدمات طبيعية حتى نجلس معا. أين هي الأفعال التي تقرب المسافات وتؤدي إلى الحوار وتلغي بعض الإشكالات التي كانت موجودة؟
0: أوكي، الشيخ نعيم حاول تخفيف وطأة الخسارة على بيئته بالمناطق يلي رفض تسليمها للجيش اللبناني وخسرها تحت عنوان وهمي، هو ليس المحافظة على المكان هو الأساس. اسمعوا،
7: نحن واجهنا في مناطق عديدة وثبتنا كمقاومين ومقاومة بقدر ما يسمح الميدان وطريقة عمل المقاومة. ثبتنا في بنت جبيل والخيام وعيت الشعب والناقورة والبياضة وعلي الطاهر، في علي الطاهر الصمود 3 أشهر، في كل مكان من الأمكنة التي ذكرتها والتي لم أذكرها الصمود كان أشهر. لكن ليست المحافظة على المكان هي الأساس أو هو العمل الذي نقوم به. في النهاية يجب أن نعلم جيدا المقاومة تواجه من خلال أمرين أساسيين. الأول أن تواجه في المكان والزمان إلى الحد الممكن بحسابات الربح والخسارة. ثانيا أن تمنع العدو من الاستقرار وتثبيت الاحتلال. هذان الأمران يؤديان إلى التحرير مع الوقت.
0: هلأ، والملفت أنه في بيان للحرس الثوري أعلن دعم جبهة المقاومة حتى التحرير الكامل للقدس. هلأ الأسئلة هن التالية، فأذن ضفنا عليهم سؤال: كيف بتقروا خطاب الشيخ نعيم بالتوقيت والمضمون؟ شو يعني بعد تعداد المناطق يلي خسرها الحزب تحت شعار ليس المحافظة على المكان هو الأساس؟ شو يعني سنحرر مع الوقت؟ وعن أي وقت عم بيحكي؟ وقدي برأيكم هالوقت رح يكون المدة الزمنية؟ سؤال كمان للبيئة، لبيئة الحزب: إذا الجيش اللبناني جيش وطني مثل ما عم بقول نعيم قاسم، ليه ما بيسلموا الحزب السلاح والمناطق قبل ما إسرائيل تضرب ضربتها وتجرف وتحتل وتوسع رقعة موضوعها بالمنطقة؟ السؤال رقم 4 هذا ضفني هلأ: هل فعلاً لبنان بلا مقاومة يزول؟ هل فعلا لبنان بلا مقاومة يزول؟ والسؤال رقم 5: هل فعلا الحكومة متواطئة على الحزب مثل ما قال علي؟ ناطركم هلأ 09-98-233 فويس مسج 70-95-9111. تفضل نتناقش على التليفون أكثر من الرسائل الصوتية. يلا. ألو.
8: ألو.
0: أيوة.
8: بونجور توني.
0: بونجور.
8: كيفك؟
0: أول شيء بدك توطي الراديو.
8: إيه.
0: تاني شيء عم تحكيني على السبيكر.
8: إيه توني. إيه. بونجور، صباح الخير.
0: أوكي، وطي الراديو على الآخر. أهلا وسهلا، مين معي؟ إيه.
8: بالنسبة للسؤال.
0: بالنسبة لأسمك.
8: إنه نعيم قاسم.
0: بالنسبة لأسمك.
8: اسمي سوريا.
0: كيفك يا سوريا؟
8: منيح الحمد لله.
0: بتتابع السياسة؟
8: كيف؟
0: بتتابع السياسة؟
8: شوي مش كتير، بس يا عم بتابعها غصب من عني، ما هي قدامي.
0: أيه؟
8: احنا ما كنا بنعرف بالسياسة ولا اسمع اخبار.
0: أيه؟
8: بس هذا عم نتابع بالسياسة كتير منيح.
0: قديش صار لك عم تتابع السياسة؟
8: الدائري. من الحرب.
0: من؟
8: من الحرب.
0: اي وحدة؟
8: ايه هاي الاخرانية.
0: اخر وحدة. ايه
8: اخر وحدة.
0: يلا يا سوري.
8: ايه انه عم بيحكي على رئيس جمهورية منه وطني. ليش هو وطني؟ هو وطني؟ منين بيحق له يعمل الحرب؟ هني بلشوا بالحرب مع اسرائيل، احنا ما في شيء بيننا وبين اسرائيل، هي عدوة ايه عدوة، بس ما فيش حرب بيننا وبين اسرائيل. تعدوا على اسرائيل وعم بيقول هو حرر وبده حرر بعد. شو حرر؟ خلي فهمنا شو حرر. الجنوب راح
0: ايه.
8: من المطار عنا لجنوب كله تقريبا رايح، عشو بده حرر
0: من المطار لجنوب رايح؟ لوين رايح؟
8: عشو متكل هو؟ بعدين الشيخ ما بيحارب ولا الخوري بيحارب. بعدين سألت الدولة إذا بدك تحارب ولا لا، شو ناطي؟
0: هلا ابراهيم كنعان بيقول موقف الرئيس من التفاوض وطني ودستوري ومسؤول، ويلي عنده بديل يحمي لبنان يطرحه.
8: إيه؟
0: قال له الشيخ نعيم روح التفاوض غير مباشر.
8: غير ليه؟
0: لك قال له روح التفاوض غير مباشر لانه اكتريت اللبنانيين ما بدها التفاوض المباشر ومش موافق على اتفاق الاطار اللي كانت نتيجته تحت الصفر.
8: بعدين هو ما بيحق له.
0: عم ليه ما بيحق له؟
8: هو مواطن مثلي مثله.
0: ايه شو يعني؟
8: ما له شيء بالبلد، له بيته مثل ما لي بيته. خرب لبنان وقتل اولاد العالم، واذا هني راضين ما بعرف، بس ما حدا راضي. انا بقتل ابني على شيء ما هو شيء.
0: شكرا لك سوريا، خلينا اسمع جان من البرازيل.
9: صباح استيصلاني، صباح ان شاء الله بخير. نحن اهم شيء اليوم في عندنا رئيس الوزراء ووزير الخارجيه عم بيشتغلوا وعم بيحطوا كل جهدهم يد بيد مع الأمريكان مشان تلاقوا الحلول المضبوطة الواضحة يلي بتهم اللبنانية كلها واللي بتهم بالشعب اللبناني والبلد ككل. نحن رايحين على طريق صحيح، ونحن رايحين على طريق سلام. ما بدنا من تاني ميل حدا يجي يحكي باسم اللبنانية يرجع يعمل حرب عبثية ما قلنا فيها، ولا اللبنانية ولا الفلسطينية ولا حدا بده إياها بقى من الشعب كله سوا. العالم تعبت، العالم ما بقى فيه إلى حيل إنه راح تروح تقاتل ولا تروح تعمل. يا أخي عندنا هالعالم هيدي المشردة على الطرقات، هيدي مين عم بيهتم فيها اليوم؟ هيدي أهم شيء. طب حقوق الإنسان كمان، وكيف أنا بدنا نحن نعمل حروب كمان بعد ما حدا بيقدر يتحمل فيها كل
0: هذا. قالك الدولة تتحمل المسؤولية. نشوف
9: كيف أنا نساعد هالعالم من نطلع لبنان من هالمأزق اللي هو فيه. هيدي أهم شيء، هيدي هالتكبيرات هيدي كلها سوا ما حدا إلا ولا إلا معنى ولا إلا شيء. يعطيكم العافية، بوزكم.
0: شكرا لك جان من البرازيل. اتصال. ألو
10: ألو، بونجور توني.
0: بونجور،
10: كيفك؟ بطرس معك.
0: ما عم بسمع.
10: بطرس معك.
0: بطرس عم تحكيني من تحت الماء؟ رسالة من تحت الماء؟ هيدا اتصال من تحت الماء؟ شو هذا الصوت؟ سكر شباك السيارة شوي إذا بتريد.
10: شبابيك كلهم وماشي على الاستراد.
0: عم تحكيني سبيكر لأنه في صوت عاطل جدا، مش واضح جدا.
10: ايه عم بحكيك سبيكر.
0: ايه لا، من احنا على الهوا يا حبيب قلبي، انه على الهوا ما فيك تحكيني سبيكر. هلا صف على جنب وحكيني.
10: طيب
0: يلا. عم ضيع وقت يا بطرس.
10: لا رح سكر سبيكر وحكيك دغري.
0: يلا، لأنه نحن على الهوا ما فينا نسمعك بالكاد
10: يا حبيبي.
0: الو الو
10: الو،
0: هيك أزبط من الاول.
10: الو، هيك أزبط.
0: صف على جنب.
10: يلا صفايت على جنب.
0: طب ما تاكل زبط، مش كرمالي كرمالك.
10: فيديك
0: لا مش فيديك يا اخي، زبط بوجع.
10: اذا بتنقضى بزبط هاي
0: بالزبط بوجع. ايه
10: هاي هاي ده، انا صفايت على جنب.
0: يلا بعد معي دقيقة مش اكتر.
10: خيطوني، الحزب عم بيقدم اكبر خدمة لاسرائيل وهي تدمير الاقتصاد اللبناني.
0: اوكي
10: اوكي. فبقى من الافضل افضل حل وافضل طريقه تنخلص من الوضع اللي نحن فيه. سبع وحكيتك انا من يومين ذهاب رئيس الجمهوريه لتل اريب وامضاء.
0: هذا مش وارد، اعطيني حل منطقي. هذا الحل يعني هذا حل هنفشاري بالوقت الحاضر.
10: صح،
0: مش ظابط.
10: صح هلا بتعتبره هنفشاري؟ اعتبره. ليش؟
0: لا عم بقول لك نحن التفاوض المباشر مش بلانين فيه، رح يقبلوا بال
10: هني ما رح يقبلوا. ما انا عارف انه هني ما رح يقبلوا. بالزمانيه انور السادات ركب بالطياره وراح وقف الحرب على مصر.
0: شكرا لك. خلينا ننتقل هلا لقسم الاخبار مع جورج.
11: خبر التاسع والربع. توقع وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز أن تصل إيران خلال نحو أسبوعين إلى مرحلة لن يكون لديها فيها شيء تتاجر به، مشيرا إلى أن طهران تقترب من تسليم الصين آخر شحناتها النفطية المتبقية التي لا تزال في البحر وتقدر بنحو 15 مليون برميل في ظل الضغوط والعقوبات الأمريكية المتصاعدة. وقال بيسنت إن إيران معزولة تماما عن العالم ووصفها بأنها دولة منبوذة، مؤكدا أن هدفه هو ضمان التزام طهران بأي اتفاق مستقبلي يتم التوصل إليه.
0: مع كل الاتصالات نكفي معكم الاتصالات 09-218-233. يلا باخد اتصال. الو
12: الو
0: ايوه
12: بونجور
0: بونجور اهلين. حلو اليوم مشارك ستتيع حبيتها.
12: معك ناديه من زحلي.
0: اهلا فيك.
12: شو اخبارك؟
0: الحمد لله.
12: بدي اقول لك انه عم يحكوا انه حرروه وبدهم يحرروا، الله يساعدنا.
0: عم بيقول ايه؟ عم بيقول الشيخ نعيم عن التحرير شغله كتير مهمه. قالها سمعتيها؟
12: ايه سمعتها بس بس مش عارفه بالضبط اذا
0: سنحرر مع الوقت.
12: سنحرر مع الوقت. اوكي صار لهم زمان بيحرروا مع الوقت. اذا هيك التحرير الله يساعدنا يا ربي شي بلد يستقبلنا، لأنه شي بيخوف. أو بدنا نفكر نقطة تانية. تقسيم ما في غير هيك. دوماج يعني، بس هيدا الحال. وبعدين بالنسبة للحرب هي فعلا خدمة لإسرائيل.
0: خدمة لإسرائيل كيف؟
12: خدمة لإسرائيل لأنه عم بيقدموا لها كل شي على طبق من فضة، هني منهم بقوتها.
0: قبل شوي سمعنا حدا من الأصدقاء بيقول إنه الدولة مزبوط متأمرة مع الإسرائيلية وعلى الحزب. المنطقة الموجودة هلأ فيها إسرائيل رح تكون المنطقة الاقتصادية اللي حكي عنها دونالد ترامب، رح يوسعوها بعد شوي أكتر. يعني ما يحلم يروح على جنوب.
12: فيني أقول لك جملة؟ إنه أنا بحس أوقات الدولة مش متأمرة أو الدولة متعاطفة مع حزب الله.
0: متعاطفة؟
12: للأسف نحن وصلنا لهون من وراء التساهل والتعاطف. مع احترامي لكل الدولة، أنا يمكن كلهم بحبهم وبحترمهم، بس في تعاطف قوي وبعتقد أنه هذا الشيء غلط. العاطفة ما بتدخل بالسياسة ولا بتحسين البلد.
0: طب هل فعلا لبنان مثل ما بقول الشيخ نعيم بلا مقاومة يزول؟
12: لبنان سيزول لأنه في مقاومة.
0: أوف قوية.
12: ويعطيك ألف عافية.
0: شكرا لك. أهلا وسهلا فيكي. قوية كتير هالجملة. بيخد اتصال. ألو راح الخط. بسمع داني.
13: توني صباح الخير. صباح داني أبوزالي معك. توني بدي أقول شغلة للشيخ نعيم قاسم. أول شيء يوعى، تاني شيء هو عم بكب اللوم كله على الدولة.
0: صح.
13: الدولة ما في عليها لوم، ولا الدولة مجبورة، ولا الحكومة، ولا حدا، ولا نحن مجبورين نعمر اللي هو خربه اللي هو هدمه. أصلا مش قادرين يعني يفرضوا علينا ضرائب يعمروا الجنوب اللي هو هدمه كذا. نحن مش مجبورين أبدا، ولا مجبورين نحن نروح نفاوض ونحط حالنا تحت الأمر الواحد نطلع إسرائيل. ما هو فوضى يروح هو يطلع. يعني هل المتفلسف كتير هذا؟ كيف يعني؟ ما فهمت يعني. نحن هو بده يتلي الدنيا وسخ ونحن ما نروح نمسح له وسخه؟ مش مزبوط. يروح هو يشوف مثل ما هو دمر، يرجع هو يعمر ويضبط أوضاع بيئته.
0: قال لك الدولة
13: نحن مش قادرين. خلينا نحن وصلنا لمحل يعني صدقني أكل ما عم فينا ناكل.
0: حتى قال لك الدولة هي متآمرة على المساعدات.
13: هو التذكير وعدهم أنه ستعود أجمل من مكانك. يلا يتفضل يتفضل يرجعلهم لها أجمل من مكانك. حيش يتفلسف ويضحك عليهم. مش معقول.
0: أوكي شكرا لك. بيخد اتصال. راح الخط. راح. يلا صديقنا أبو سهيل.
14: صباح طوني. صباح
0: أهلين.
14: رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة عندنا رؤساء السلطة الموجودين حاليا عملوا خطاب قسم وبيان وزاري خي متفق عليه مع حزب الله لحتى تم انتخابهم رئيس جمهورية ورئيس حكومة. تمام، يعني هيدي واضحة من الأساس.
0: أوكي.
14: اجوا الجماعة خي خلفوا بوعدهم، رئيس الجمهورية فكر حاله رئيس فئة معينة من اللبنانيين خي وماشي وبدو يسوق البلد هو عزو ومطرح ما بده بده ياخده. يا حبيبي نحن بلد طائفي 18 طائفي بلبنان، طول عمره هذا البلد بتم بالاتفاق، غير بالاتفاق ما في حدا بيقدر يشيل ايده عن اجره. ماشي، هاي محسوم، نحن بلد طائفي واللي بقول غير هيك بيكون ما بيفهم شيء.
0: اوكي.
14: شغلي تاني يا حبيبي، واذا تبين في سلاح جنوب النهر هيدي زريعة للإسرائيلي حتى يعمل حرب؟ انت شو لك مانا حبيبي؟ نحنا والدولة اللبنانية نحنا كدولة هم نجي منتفاوض بين بعضنا كطوائف كشعب كشو اسمه ومنشوف نوصل لاستراتيجية دفاعية مثلا مسلحنا للدولة. انت ما خصك مش زريعة اذا بقي سلاح جنوب النهر انه قال انت عم تكفي الحرب يعني.
0: بس أوكي،
14: انت ما دخلك بهذا الموضوع.
0: بس اقول لك شغلي انه بادار اخر حرب، مش هحكي عن اول حرب تبعت اسناد غزة، باخر حرب مين فوتنا بهالمغلايطة وصاروا الإسرائيلية هلأ بعلي الطاهر ويمكن يفوتوا على النبطية وعلى ما بعرف وين بعد؟ مين يا حبيبي؟ مين اللي دفعنا لحتى يا أبو سهيل نروح لتفاوض مباشر ونحكي مع الإسرائيلية 7-8 جولات وهلأ ما بعرف إذا رح تكفي الجولة التامنة بالأحرى بروما؟ ما بنعرف مين الجرنة هو يا خي؟ عطول الدولة عطول أنتوا معكم حق، أيمتى أنتوا أخطأتوا؟ ياريت بتقلي شي مرة حزب الله أخطأ. أبو سهيل حلو الدفاع المستميت عن وجهة نظرك، بس أعطيني شي مرة أيمتى أخطأ الحزب؟ وفي حال مثل ما أنت عم بتقول نحن نسلم جدلا أنه في اتفاق بين الرئيس ورئيس الحكومة على خطاب القسم وعلى أنه ينتخبوا للرئيس عون وأنه يجيبوا نواف سليم، طيب أوكي، هلأ نواف سليم أخذ سئت مجلس النواب 68 صوت بما فيهم سئت الرئيس بري، يعني الرئيس بري كمان بيعكون ولا ما فهمت؟ فسر هاي ولا هاي. يلا الو الو.

0: ولك يا طوني منك هي القصة خلصت، عاد نحكي بقى خلص، لازم لازم نصف تحت أنا في الدولة ونرتاح.
1: يعني الحكومة متواطئة على الحزب،
0: بعرف 80%
1: من جورج الحكومة متواطئة على الحزب، يعني هذا اللي بفهم من كلامك.
0: الحكومة متواطئة على الحزب، ولكن الحكومة خلص لازم لبنان ياخذ استقلاله ونخلص بقى. شو الحكومة متواطئة على الحزب؟ ما في حزب بقى، خلص لازم يصير في دولة. ما خلص ما تعبنا يا زلمة، ما خطاب خسارة وانهيار وانهزام وهزيمة.
1: وين شفتوا انت؟ يعني خصوصا بذكرى مقتل نصر الله وصفي الدين، ما منه خطاب انهزامي
0: على طول. بصير في اغتيالات، خلص منتهي القصة، منتهي القصة خلاص.
1: طب لمين بيسلموا؟ للجيش اللي بيوثقوا فيه بس ما بيوثقوا بالقرار السياسي اللي بيطلع من الدولة؟ لمين بيسلموا سلاح؟ لمين؟
0: ما سمعتك، رجع عيد.
1: لمين بده يسلموا سلاح؟ للإسرائيلي ولا للجيش اللبناني؟
0: أكيد للجيش اللبناني.
1: لا، علي الطاهر تسلمت، علي الطاهر تسلمت للإسرائيلي، بنت جبال، كل هالمناطق اللي عددها الشيخ نعيم ما تسلمت للجيش، تسلمت للإسرائيلي.
0: ما هي قصة بتصير، عفوا أنا من هالكلمة كيات، إنه إذا ما بدك غصبا عنك، إذا ما بدك غصبا عنك.
1: عم بحكي إنه هاي المناطق كلها تسلمت للإسرائيلي مش للجيش.
0: ما تضل في عندهم زريعة.
1: علي الطاهر بعد 3 شهور تسلم للإسرائيلي ما تسلم للجيش.
0: تضل في زريعة خيطوني، إذا سلموا الجيش انتهى دورهم، إذا ما سلموا للجيش بده يضل يقول لك نحن بنقاوم بس مع الوقت. حبيب قلبي
1: شكرا لك، أهلا وسهلا فيك. شربل
2: أستاذ توني، صباح الخير معك.
1: شربل صباح النور
2: أستاذ توني. هذا الخطاب أول شيء خطاب غريب، هذا اسمه خطاب شريعة الغاب. يعني عم يتصرفوا مع الدولة وعم يجربوا يتهموا الدولة ويزرقوا الدولة. خي انت عم طالت الدولة وردت الدولة وردت اهل الجنوب واهل البقاع، دمرت قصة لبنان بتصرفاتك، حكشت بوكر الدبير لطلعوا ما خلوا حدا، وعارف انت انه بس بدي حكش فيه وحيحبه. لا شو عم تعمل؟ يعني انت شريكهم بالجريمة، انت اساس الجريمة. فهذا مش خطاب، هذا بيّن على شغلة وحدة، نحن ما عنا مشكلة إسرائيل تحتال، بل بدنا إياها تحتال تنضل عنا حجة الخلاص اللي إحنا بإيدنا. للأسف هذه هي الخبرية لأكتر لأهل. فهذا خطاب معيب بحق الوطن. كان فيه يقول نحن بدنا نسلم الجيش اللبناني شرط أن إسرائيل تظهر من لبنان ونحل هالمسألة، بس لكن بين الارتباط خارجي ومعروف اصلا علنا، وما في شيء ارتباط داخلي للوطن، ما في انتماء للوطن للاسف.
1: اوكي شكرا لك، اهلا وسهلا فيك. باخذ كمان ابراهيم على الواتساب.
3: صباح الخير استاذ.
1: صباح النور.
3: السؤال، اذا بيامن الشيخ نعيم بالجيش وطني ولا مش وطني؟ ليش هو اصلا بيامن بلبنان من اصله ليامن بجيشه؟ ما هو لبنان عنده مش فارقة معه، كل همه إيران والمرشد وقامة إيران وقعدة إيران، بينما لبنان الزلمة عايش بالأحلام، مش طبيعي يعني، غريب كيف بيفكروا هن. ما بيأمنوا بلبنان ولا بشعب بلبنان ولا بالتعددية تيأمنوا إنه في جيش بلبنان.
1: شكرا لك، أهلا وسهلا فيك حبيب القلب. بليز ما حدا يكتب إشياء على الواتساب لأنه ما بمرقها إطلاقا، خصوصا تكست مسجز ما بقريها، والكلام التهكمي كمان أكيد ما بيقطع على الهواء. أوكي بسمع فويس من حليم.
4: بونجور خيطوني، يعطيك ألف عافية.
1: أهلا وسهلا.
4: والله يا خيطوني الشيخ نعيم كل فترة بيتحفنا هيك بخطابات رنانة، بقلنا عم بيقول إنه لبنان على زوال إذا ما في مقاومة. طيب هلأ في مقاومة، في قلنا لبنان وين هلأ؟ في مقاومة هلأ، لبنان وين؟ لك حاش بقى يحكي، لك حاش بقى يترقم خطابات رنانة، لك حاش بقى مفكر حاله عمين عم بيضحك يا خي. نحن شعب متعلم وفهمان.
1: أوكي
4: مناش جاي من ورا اللفتة يعني قاعدين ورا الصخرة لا لا، يطول لي باله الشيخ نعيم. يعني بنحترمه كرجل دين، بس مش عم نحترمه كرجل سياسي، لأن ما عم بيتضحك علينا مفكر. لا لا، ما حدا بيضحك علينا، طول لي باله. أنا برأيي نعمل استفتاء خيطوني، إزاتك الأولى بلبنان، أنا برأيي يعملوا استفتاء خيي، شوفوا مين بده المقاومة مين ما بده المقاومة.
1: قال لك أكترية اللبنانية،
4: يعني مين بده لبنان يزول ومين ما بده لبنان يزول. ما بعرف أنا، لأن هيك هي خطابه، هيك هيك هو عم يدعي.

0: عم يدعي انه للمقاومة حتى لبنان ما يزول. مرسي لك خيي طوني يعني والله قرفنا عشتنا.
1: شكرا لك. بعتذر حليم ما رح اسمع رسالتين ورا بعضهم لدي الوقت. الو الو الو ايوه
2: صباح الخير.
1: صباح النور.
2: كيفك استاذ طوني؟
1: اهلين يا هلا. مين معي؟
2: مع جواد من جبل.
1: اهلا فيك جواد.
2: نحن استاذ طوني يعني كنت بسمعك من اول الحلقه. نحن اليوم
1: جواد بس حبيب قلبي وطي بليز هالراديو من عندك اذا ممكن. أوكي.
2: نحن اليوم لما بدنا نيجي نحكي عن تواطؤ الدوله او تواطؤ فخامه رئيس الجمهوريه نحن اليوم
1: قال لك يا جواد انه الرئيس عم بيخرق الدستور خالف خطاب القسم والبيان الوزاري و و و.
2: طيب انا بدي اسالك سؤال. انت اليوم لما بتودي هيدي البلد كلها بكل ناسها، ما بدي اقول طوائف لانه انا ما بحكي طائفيه، بكل ناسها بتوديها انت على حرب، نحن ما قلنا دعوه فيها ولا قلنا خصه فيها ولا قلنا عليها فيها.
1: شو قل لك علينا اذا نحن عندنا سلاح بالجنوب؟ انت شو دخلك كاسرائيلي مثلا؟ كيف هيك قال له؟ هيك قال قبل شوي ابو سهيل.
2: نحن
1: بنحل وضعنا مع الدوله اللبنانيه. انت ما خصك اذا عندنا سلاح بجنوب ولا لا.
2: انت اليوم نحن لما كلنا بنكون نحن تحت كنف الدوله وفي دوله ونحن معترفين فيها وفي عندنا جيش وفي عندنا مؤسسات عسكريه نحن معترفين فيها، نحن ليش بدنا نحمل سلاح ضمن الدوله؟ ليش بدنا نكون دويله ضمن الدوله؟
1: قال لك لانه الجيش اللبناني صح منوثق فيه ولكن ما منوثق بالسلطه السياسيه اللي بتامره.
2: ملايش مين ودى فخامة الرئيس ومين ودى هيدي الحكومة للقاءات المباشرة مع إسرائيل؟ مش هني اللي ودوها. نحن فتحنا لهم بيوتنا ولازلنا فتحين بيوتنا ولازلنا فتحين قلوبنا لأنه هاو إخوتنا وهاو دي أهلنا. نحن ما عم نحكي بقصة طائفية، برجع بقلك يا سيسوني، بس اليوم نحن في عنا شغلة، نحن لا شغل بقى في بهاي البلد. اليوم صارت كل العالم عم بتدور كيف بدها تعيش، كيف بدها تاكل، كيف بدها تشرب، وانت بعدك جاي
1: عم تشوف الناس على براميل الزباله اكثر من قبل.
2: نعم
1: عم شوف الناس على براميل الزباله اكثر من قبل
2: 100%. بعدك جاي انت بتحكيني بتحرير طويل المدى، يعني انت بعدك اخذ لبنان على 30 40 سنه.
1: قال لك سنحرر مع الوقت بكل بساطه.
2: مينك ليش بدك تاخذ انت هذا الشعب؟ نحن يا خي اليوم ثلاث ارباع بيقطوا ما لنا رضيه بهالقصه، ما لنا رضيه. العالم جاعت، العالم ما يعدي بلا بيوت، العالم هلا على شتويه، اليوم تنك المزود ب$30، هاي العالم كيف بدها تتدفى؟
1: هل فعلا لبنان بلا مقاوم مثل ما قال الشيخ نعيم يزول؟
2: اكيد لا، اكيد اكيد اكيد لا، لانه نحن اليوم معترفين بالدوله ونحن اليوم معترفين بالجيش اللبناني. الجيش اللبناني قادر يحمي لبنان وقادر يحمي حدود لبنان وقادر يحمي اكثر من لبنان، بس هن ما بدهم يتركوا، هن بدهم يضلوا دريعة ليضلوا ساعات اللي بدهم يبلشوا من حرب اسناد غزة لتاريخ هيدي اللحظة. ليش خي انا شو اللي بغزة؟ بدك تحارب غزة؟ تفضل هاي غزة قدامك، روح عليا خي حارب، مش حارب انا من لبنان.
1: قال لك الحرس الثوري رح نستمر بدعم جبهة المقاومة حتى تحرير كامل القدس.
2: اوكي على راسك.
1: يعني نحن رح نضل جبهتنا مفتوحة حتى تحرير كامل القدس.
2: على راسي. فضل خي روح على القدس وحارب هونيك بالقدس، ليش بك تحارب عندي من لبنان؟ فضل افتح جبهة من إيران، ليش خي بك تحارب عندي؟
1: ليش حزب الله مش من جبهة المقاومة؟ قال لك من جبهة المقاومة، عم بيقول جبهة المقاومة رح تضل تقاتل حتى تحرير كامل القدس. هذا بين الحرس الثوري ما جبته من عندي.
2: حزب الله خي معترف بلبنان هو؟
1: ايه مشان هيك عم بقول لك انه نحن
2: هو ما معترف بلبنان.
1: طب اعطيني الحل.
2: الحل؟ الحل اليوم بيتسلم السلاح للجيش اللبناني، الجيش اللبناني قادر يحمي هاي البيئة وقادر يحمي أي إنسان موجود بلبنان. وهو ساعتها بيكون مسؤول عن قرار الحرب وقرار السلم.
1: يعني خطاب الشيخ نعيم ما كان موفق امبارح، يعني
2: نعم؟
1: خطاب الشيخ نعيم ما كان موفق.
2: أكيد ما كان موفق أكيد.
1: yeah. شكرا لك. خليني أخذ مروان من مروان.
3: إيه صباح الخير خيطوني.
1: صباح النور.
3: يعني والله كل شيء هني كانوا يسووه هلا هني عم يشتكوا فيه. عم يحكي انه نحن عم نسخر الجيش، وهني سخروا الجيش بزمان بالنسبه لإلهم، سخروا رئيس الجمهوريه لإلهم. يعني لما كان كل شيء بايدهم وهني عم يستخدموه ضد الشعب اللبناني نسيوه، هلا عم يجوا يشكوا منه لانه نحن عم نستعمله بالشيء الصح مش بالشيء الغلط.
1: اوكي
3: للاسف اني كانوا عم يستعملوه بالشيء الغلط. اللي عم يشكو منه هني كانوا عم يدوونا إيه يعني.
1: شكرا لك مروان. نتابع 09-218-233 أنا وياكم باتصال. ألو.
4: مرحبا.
1: أهلين
4: كريم معه.
1: أهلا كريم، علي لي صوتك بس كريم نتفي.
4: ايه بدي اقول لك شغله بس، مع احترامي للقرائين يعني مع خطاب نعيم وضد خطابه، نحن عم نضيع وقتنا على الفاضي. حزب الله منه اللي بحمله حزب لبناني.
1: ايه
4: نحن يعني نحن عم نحكي على شيء، مع احترامي لبرنامجك اللي انا بحترمه وبسمعه كل يوم، بس انه يعني حزب الله حزب منه حزب.
1: ايه بس انا بالنتيجه
4: انه تابع الحرس الثوري الايراني، عم نحكي بشيء مع ايران بتقرره مش حزب الله ولا
1: بس بالنتيجه ما عنده جذور لبنانيه بالمره، ما في شيء هيك شايفه لبناني فيه.
4: انتمائه كله ولائه كله لايران. بعدين هن مش راضيين على رئيس الجمهوريه وعلى رئيس الحكومه، مين قال لهم نحن راضيين؟ مين قال لهم نحن كمان؟ بس نحن الفرق بيننا وبينهم اللي عم نجرب قد ما فينا نشد الدوله تروح بتنزل لنا نزول، دوله خاضعه لهم لهلا سنتين عهد ولا شيء، رصاصه ما نلم منهم يعني.
1: يعني الحكومة متواطئة على الحزب بالآخر.
4: ما بدي لا ما بدي أقول هالقد، خاضعة خانعة، بتفرفك إيديها، ما بتستطيع تأخذ قرار، بتخاف تأخذ وزير خارجية معها على برا. يعني شو بدي قبلك، منيح اللي أخذوه على الأمم المتحدة حتى بيّن شيء من صورة لبنان برا. يعني للأسف يعني هن جماعة ما قالوا علاقة بلبنان ولا بيعرفوا لبنان.
1: طب بقول لك شيخ نعيم، سنحرر مع الوقت، قديه مفروض تكون هذه الفترة الزمنية؟
4: نعم
1: عم بقول شيخ نعيم سنحرر مع الوقت.
4: ما رح يبقى حجر على حجر للأسف، حرامة تطلع بشعبهم. بس لقلك شغلة طوني، الحل خلص صيغة جديدة، نظام جديد، ما بعرف إنه بلزم ينعمل شيء هيك، ما فينا نكفي.
1: قالك نحن ما رح نحاور نحن وهالدولة، لأنه الدولة اللي صنفتنا بتعرف القوانين تبعولها اللي عملتها والقرارات تبعولها، كيف بدنا نتحاور نحن وياها؟ هيك
4: هو
1: قال.
4: قال
1: روحوا على تفاوض غير مباشر.
4: هو ما بقى يحكي لانه اصلا صار شيء كوميك وبيضحك. هو الاول بدك تسمع كل شيء، تشوف ايران شو بتعمل مع امريكا، وهونيك بنخلص بكل شيء. هو كب الست صواريخ هول كبهم بالهواء. هو
1: لك يبدو انه ايران بالوقت الحاضر عم تمرق وقت تنشوف الانتخابات النصفيه، وربما لما بعد ترامب
4: ربما قبل الانتخابات النصفيه يصير ضرب كبير. يعني هيك مع ايران حزب الله ما يعني ما بيقرر ولا شيء للأسف. يعني في حدا كان عم
1: بيقول
4: لك الحزب انتهى. ايه الحزب انتهى.
1: يلا شكرا لك، خليني اسمع سعد. اهلا وسهلا.
5: صباح الخير استاذ طوني، يعطيك العافيه. صباح الخير لكل المستمعين.
1: اهلين
5: معلم. بدي اسالك سؤال، يعني هلا هذول السلطه السياسيه والاحزاب مشغولين بقصة ايران وقصة الجنوب وكذا، وتركين العالم يعني ميت الجوع وبلا بيوته. طب ما في حل لما قصة المعاشات، ما في حل قصة الغلاء، ما في حل لمشكلة الكهرباء، لمشكلة المي. يعني عندنا نحن مشاكل كثير بالبلد بدها حل قبل قصصنا الخارجية. ما حدا عم يهتم فينا ولا حدا عم يطلع فينا ولا حدا شيء بالمرة.
1: اوكي سعد يلا. كمان في جورج على الواتساب. جورج
6: بونجور، معك جورج.
1: اهلا بجورج.
6: حزب الله على الاكيد منه مقاومة، ميليشيا، بوطة، عصابة، اللي بدك اياها. عصابة كابتاغون، عصابة تهريب أموال، عصابة مخدرات، عصابة تهريب أدوية، مواد غذائية، عصابة إرهاب داخلي وخارجي، عصابة متفجرات.
1: كل هو؟
6: كل شيء أسود بهالدنيا هو حزب الله.
1: ما شفت شيء مقاوم منه؟
6: الله ينورهم ويصيروا غير هيك. بالنسبة للجيش الوطني، أنا بتمنى مثل كثير من اللبنانيين إن يكون عنا جيش وطني. بس صراحة والواقع بيقول شيء تاني، يقول في تواطؤ كثير كبير مع هالبوط هودي وهزاران هيدول اللي مسميين حالهم حزب الله. ونعيم قاسم كمان بالقانون وغيرته على القانون والدستور والطائف.
1: اوكي
6: بالطائف ما لازم يحمل هو ايه شو بدي اقول لك، عود سنين مش سلاح.
1: كردون يعني
6: بالطائف بيقول في تسليم لكل الأسلحة بالاثنين. سو عيد التقية اللي بتبعوها دايما ما بقى تنجح.
1: شكرا لك جورج. في اتصال الي. الو راح الخط. بسمع محمد.
7: صباح الخير حبيبي، كيفك؟ تمام
1: الحمد لله.
7: طوني بالنسبه لهي السيمفونيه بنضلنا نسمع انه حزب ايراني وحزب منه لبناني هلا ثائبت في اواسم مشتركه بيننا وبين ايران.
1: ثائبت
7: ايران بحاجه لنا، إيران موقف العالم كله بأسره. إيران عم تقاتل هلا أكبر دولة، أعظم دولة بالعالم وأقوى دولة بالعالم.
1: أوكي.
7: وكسريتها. والأمريكان قريبا جدا فلين من كل المنطقة. هلا بلشوا يفلوا من العراق ومن يعني قريبا كلنا هتسمع قريبا جدا هتسمع فلين من المنطقة كلها، وبس يفلوا من المنطقة كلها لكل حادث حديث. لأنه هيدا القواعد أصلا هيدي لحماية إسرائيل مش لحماية العرب مثل ما هن بيدعوا.
1: نعم.
7: حماية العرب من مين يعني؟ من مين؟ طيب عم بتقول انت انه الحزب ما حيصلي على النبي، وكل ما بيعمل غارة عم بيجوا بيحتلوا اكتر، ما هيك؟ وين الحزب؟ وين المقاومة؟ ليش ما منقول وين الدولة مثل ما قال الشيخ نعيم باب؟ وين الدولة يا اخي؟ هلا الحزب قاعد على جنب، وين الدولة ما بتتفضل
1: عال
7: اتحرر
1: كتير منيح. اعطوها المناطق الموجود فيها سلاح للدولة، يعني قبل ما تفوت إسرائيل تعمل العمايل مثل ما صار بعلي الطاهر، قالوا لكم اعطوه علي الطاهر خلي الجيش يخدها عبس، بنت جبال نفس الشيء، كذا منطقة اللي عددهم الشيخ نعيم ما كان فيهم الدولة ولا ما كان فيهم، خلوا الجيش يستلمون، خلوا الدولة تستلمون. دخلك هون ما سمعت انه الشيخ نعيم سلمون على الاخر، بس بنت جبال مدينة ممسوحة على الآخر. بس أقول لك شغلة تاني، إذا الإيرانية هالقد قوية، في خبر يمكن ما انتبهت له لحلك يا صديق محمد، تفاقمت أزمة الدواء في البلاد مع تشديد الحصار والعقوبات وتعطل الشحن البحري والجوي رغم استمرار الإنتاج المحلي، وتواجه السوق، عم نحكي بإيران، نقصا في أدوية حيوية وارتفاع حاد في المواد الخام والنقل والأسعار، مما دفع الحكومة لاستخدام المخزونات الاستراتيجية والبحث عن مسارات استيراد بديلة. الرئيس الإيراني مسعود بازجكيان، إذا ما سمعت هذه ما صارت عندنا لحد هلا الحمد لله، طلب من الموظفين عدم استخدام سيارات لترشيد استهلاك الوقود. سمعت هاي الخبرية ولا ما سمعتها؟ يلا نحن برنامجنا خلص لليوم، تعددت الآراء، ودائما المنبر حر، لبنان الحر، المواعيد بتتجدد كل يوم 8 وربع صباحا بتوقيت بيروت. شكرا لكل شخص شارك معنا بهالحلقة، إلي مسيحي المخرج يعطيك العافية، كونوا معنا بكرة 8 وربع، ضلوا بألف خير، باي باي.

فهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة سائل للجلي سانيتا 650 ملي ب 95 سنت دير جنرال 3 لتر بدولارين و90 سنت.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: طاب يومكم، وهذا موجز أخبار العاشرة إلا الربع من لبنان الحر.

سجل قصف مدفعي إسرائيلي صباحا بقذائف فوسفورية على أطراف بلدة القنطرة لجهة وادي الحجير، وتزامن مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه منطقة السداني عند أطراف بلدة كفر شوبة. كتب نائب رئيس مجلس الوزراء الأسبق النائب غسان حصباني عبر حسابه على منصة إكس: مع الارتفاع الحاد في أسعار المحروقات عالميا، بات من الضروري إلغاء الرسوم الثابتة التي فرضتها الحكومة على المحروقات، خصوصا أن وزير الطاقة جو صدي كان قد تحفظ عليها منذ إقرارها باقتراح من وزير المال قبل أن يطالب صراحة بإلغائها أو تعليق مفاعيلها عند ارتفاع الأسعار العالمية. وختم حصباني: حماية المواطنين والاقتصاد اليوم تقتضي عدم مضاعفة أثر الأزمة العالمية برسوم محلية إضافية. توقع وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز أن تصل إيران خلال نحو أسبوعين إلى مرحلة لن يكون لديها فيها شيء تتاجر به، مشيرا إلى أن طهران تقترب من تسليم الصين آخر شحناتها النفطية المتبقية التي لا تزال عالقة في البحر وتقدر بنحو 15 مليون برميل في ظل الضغوط والعقوبات الأمريكية المتصاعدة. وقال بيسنت أن إيران معزولة تماما عن العالم ووصفها بأنها دولة منبوذة، مؤكدا أن هدفه هو ضمان التزام طهران بأي اتفاق مستقبلي يتم التوصل إليه. نقلت NBC نيوز عن مسؤولين أمريكيين أن 8 من مشاة البحرية الأمريكية أصيبوا بهجوم بصاروخ كروز إيراني على سفينة في مضيق هرمز في 14 أيلول الجاري، لكن لم يتم الإعلان عن الواقعة حينها. ردا على حادثة فيرفورد أمس، قال وزير الدفاع البريطاني: نحن في حالة يقظة وتأهب دائمة، وهناك جهات مدعومة من دول معروفة تحاول إلحاق الضرر ببلادنا. أخيرا، أعلن قصر الإليزي أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيحضر القداس الاحتفالي الذي يترأسه البابا لاوون 14 اليوم في كاتدرائية سنتتيان في مدينة ميتس، كما سيشارك في مراسم مغادرة الحبر الأعظم الأراضي الفرنسية. كان هذا موجزا للأخبار من لبنان الحر.

الإعلان حر أكثر من إذاعة. حوار حر حوار حر يستضيف عضو تكتل الجمهورية القوية النائب إلياس أصطفان. حوار حر مع سابين يوسف الاثنين الساعة 1:00.

0: أصدقائي السائقين، نحن على أبواب شتوية، وشتوية يعني كتير من المطر والإنزلاقات ومخاطر الطريق إذا ما دركنا عدة أمور واتبعنا الكتير من التوصيات. أولا القيادة بروية وحذر وبسرعة كتير معتدلة تحسبا لأي طارئ. ثانيا الاعتماد على فرملة الموتور من خلال الفيتاس وتصغير درجاته، وفي حال استعمال الفريم وحسيت أنه السيارة عم تزحط خفف إجرك على الدعسة تيبرم الدولاب وياخد مساره الصحيح. هون بتلعب دور صغير عنك السيارات المزودة بالأبئس، وأكيد الانتباه كتير على عمر دوليبك وعدم نشافة. أيضا وضوح الطريق من خلال مساحات بتنظيف الإزاز، وما بدها توصي التركيز القوي على الطريق وعدم استعمال الهاتف الخليوي، وفي حال المرور بمستويات عالية من الماء على الطرقات المطلوب القيادة ببطء شديد والموتور رالنتي، منعا لخفء المياه وسحبه لداخل المحرك وأجزائه من خلال الهواء يلي بيسحبه.
1: هدفنا سلامتكم.
2: أسعار المحروقات برعاية IPT. من IPT صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76 91 22 11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع IPT كل مرة تسلم الجرة.
3: نذكر بأسعار المحروقات. البنزين 95 أوكتان مليونان و845 ألف ليرة، البنزين 98 أوكتان مليونان و863 ألف ليرة، المزوت مليونان و771 ألف ليرة، والغاز مليون و249 ألف ليرة.
2: أسعار المحروقات برعاية IPT.
4: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
5: ليه؟
4: لأن صار فيكن تتسوقوا بنفس الوقت من محلات Grab and Go الموجودين بعدة محطات IPT.
5: هاي خبرية، صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
4: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01 218 999 أو نزلوا الابليكيشن للدليفري.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: زعلان؟ تعيس؟ بدك فرصة؟ كيف معقول تصير؟ حقك تعرف إنه بالعالم في شيء اسمه فرصة أو إجازة من العمل، مش لحتى تتسلى ولا لحتى تتجوز أو لحتى تسافر، إنما إجازة تسمى إجازة التعاسة. شو يعني؟ هالتجربة قامت فيها شركة مش هون إنما بالصين سنة 2024. هالشركة يلي هي بانغ دونغ لي خلت الأشخاص يلي تعيسين أو بحسوا حالهم تعيسين ياخدوا نوع من فرصة سنوية هي 10 أيام، أكيد تضاف إلى الأيام من الإجازة السنوية اللي كتار عندهم اللي هن 30 لـ40 يوم سنويا، يعني 40 يوم إجازة حقيقية مثل كل الناس وعشرة أيام إجازة سنوية هي إجازة التعاسة، لأنه يمكن يحسوا حالهم حالة نفسية كتير صعبة أو ما قلوا جديد يروح على الشغل أو محبطين، إلى ما هنالك بحق لهم بعشرة أيام وأوقات مش كتير بدققوا بهالتعاسة اللي واصل لها الموظف. المهم أنه هالتجربة الصينية خلت العالم كله يفكر بهالإجازة يلي معقولة، لأنه كتار منا بالعالم صرنا عم نحس بستريس وأوقات ما منقدر نفسر شو هو هالستريس. فشو رأيكم نعمل مثلهم ومثل شركة بانغ دونغ لي الصينية ونصير ناخد 10 أيام فرصة سنوية؟
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

بوليكلينيك. لقاحات الكبار تناولها ضرورة ونسيانها خطورة أكيدة على صحتنا. لقاحات الكبار محور هذه الحلقة من بوليكلينيك مع الدكتورة لارا بوعبدو الاختصاصية في الطب العائلي. بوليكلينيك كل ثلاثاء 12:00 ظهرا مع جان حتشيتي.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة بندورة الكيلو ب 39 ألف ليرة، نجاس الكيلو ب 74 ألف ليرة.

0: أولا سرعة دقة موضوعية.
1: الحادية عشرة إلى ربعا في لبنان الحر، نقدم موجزا لأهم الأخبار.

قال مساعد قائد الجيش الإيراني لشؤون التنسيق إن الشعب والقوات المسلحة جاهزون لمواجهة ما وصفها بتهديدات العدو. واليوم أشار أعلام إيراني رسمي إلى أنه لا خطط لاستئناف المفاوضات مع واشنطن. منحت لجنة الميكانيسم الإذن بإعادة صيانة طريق مشغر صحمر في البقاع الغربي المقابلة لسد القرعون بعد إقفال طويل بسبب تعرضها للقصف. توفي طفل بعدما صدمته سيارة على أوتوستراد أنطلياس أثناء وجوده في منتصف الطريق، وفتحت القوى الأمنية تحقيقا لكشف الملابسات وتحديد المسؤوليات. أعلنت المديرية العامة لأمن الدولة أنها نتيجة لمتابعتها لحادثة إطلاق النار في إحدى قرى الجنوب والذي أدى إلى وقوع عدد من الإصابات في بلدة طبايا قضاء صيدا بتاريخ 13/8. وبعد عمليات رصد ومراقبة حثيثة تمكنت دورية من تحديد هوية أحد المشاركين بالإشكال وتوقيفه وهو لبناني كان متواريا. دانت السعودية الهجوم الإرهابي الذي استهدف نقطة تفتيش أمنية في منطقة دير إسماعيل خان الباكستانية وأودى بحياة عدد من الأشخاص. أخيرا نداء إنساني، مريضة بحاجة ماسرة دم من فئة بي بوزيتيف في مستشفى البيسوع عند الأخت لميا تامر، للتبرع يجري الاتصال على الرقم 03-84-77-86. استمعتم للموجز من لبنان الحر، إلى اللقاء.

0: بارلل رود ترافيك، حركة السير على الطرقات من لبنان الحر.
1: بحسب غرفة التحكم المروري فإن حركة المرور كثيفة من ساحل علمة حتى جوني ومن أنطلياس حتى الزلقة، كما وكثيفة من علي باتجاه الكحال الجمهور وصولا حتى الفياضية، وعلى أوتوستراد النعمة باتجاه خلدي وأول أنفاق المطار، وكثيفة على أوتوستراد المدينة الرياضية باتجاه الكولا وعلى الواجهة البحرية مقابل المرفأ، وما زالت كثيفة على مستديرة العدلية.
0: لبنان الحر أكثر من إذاعة.

0: كان مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع هبة كلاش، خبيرة علم الطاقة والتشافي والتنويم الإيحائي والكمي.
1: بسمع كتير بس اشتري بيت بصير مبسوط، أو بس اتزوج، أو بس افرح بولادي، أو بس خلص هالشغلة. والمشكلة إنه كل ما نوصل لهدف نخلق هدف جديد ومنرجع نأجل سعادتنا. إذا ربطتوا سعادتكم بالمستقبل رح تضل السعادة تهرب منكم. السعادة مش إنه ما يكون عندكم مشاكل، السعادة هي إنه تعرفوا تخلقوا لحظات حلوة بالرغم من المشاكل. كلمة حلوة، مشوار بالطبيعة، منظر غروب شمس، فنجان قهوة مع شخص بتحبوه، لقمة أكل مع العيلة مجموعة. السعادة حواليكم كل النهار، حاولوا تلمسوها، لأنه إذا ناطرين لتصير الحياة بيرفكت لتنبسطوا رح يضيع عمركم كله وانتو ناطرين.
0: نصيحة طبية من لبنان الحر.

0: أسعار المحروقات برعاية آي بي تي.
1: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
2: ليه؟
1: لأن صار فيكم تتسوقوا بنفس الوقت من محلات جراب أند جو الموجودين بعدة محطات آي بي تي.
2: هاي خبرية صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
1: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الابليكيشن للدليفري.
3: نذكر بأسعار المحروقات: بنزين 95 أوكتان 1,845,000، بنزين 98 أوكتان 1,863,000، المازوت 1,771,000، والغاز 1,249,000 ليرة.
0: أسعار المحروقات برعاية آي بي تي.
4: من آي بي تي صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76 91 22 11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع آي بي تي كل مرة تسلم الجرة.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: زعلان؟ تعيس؟ بدك فرصة؟ كيف معقول تصير؟ حقك تعرف إنه بالعالم في شيء اسمه فرصة أو إجازة من العمل، مش لحتى تتسلى ولا لحتى تتجوز أو لحتى تسافر، إنما إجازة تسمى إجازة التعيسة. شو يعني؟ هالتجربة قامت فيها شركة مش هون، إنما بالصين سنة 2024. هالشركة يلي هي بانغ دونغ لاي خلت الأشخاص يلي تعيسين أو بحسوا حالهم تعيسين ياخدوا نوع من فرصة سنوية هي 10 أيام، أكيد تضاف إلى الأيام الإجازة السنوية اللي كتار عندهم اللي هن 30-40 يوم سنويا، يعني 40 يوم إجازة حقيقية مثل كل الناس وعشرة أيام إجازة سنوية هي إجازة التعاسة، لأنه يمكن يحسوا حالهم حالة نفسية كتير صعبة أو ما قالوا جديد يروح على الشغل أو محبطين، إلى ما هنالك بحق لهم بعشرة أيام وأوقات مش كتير بدققوا بهالتعاسة اللي واصل لها الموظف. المهم أنه هالتجربة الصينية خلت العالم كله يفكر بهالإجازة يلي معقولة، لأنه كتار منا بالعالم صرنا عم نحس بالستريس وأوقات ما منقدر نفسر شو هو هالستريس. فشو رأيكم نعمل مثلهم ومثل شركة بانغ دونغ لاي الصينية ونصير ناخد 10 أيام فرصة سنوية؟
0: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

حوار حر حوار حر يستضيف عضو تكتل الجمهورية القوية النائب إلياس أصطفان. حوار حر مع سابين يوسف الاثنين الساعة 1:00.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة ويسكي جوني ووكر ريد ليبل 750 ملي ب $11.40 بزورات الأزة سوبر اكسترا 250 جرام ب $1.90.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: تحية طيبة، وهذا موجز أخبار الثانية عشرة إلا ربعا من لبنان الحر.

0: استهدفت غارة إسرائيلية زوطر الشرقية في قضاء النبطية وأخرى بلدة القنطرة في قضاء مرجعيون. إلى ذلك حلق الطيران الحربي الإسرائيلي فوق البقاع الغربي وبعض المناطق الجنوبية على علو متوسط. في بعبدة التقى رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل. عون استقبل أيضا السفير المصري علاء موسى في زيارة وداعية لمناسبة انتهاء مهمته في لبنان، وشكره على دوره في تعزيز العلاقات الثنائية متمنعا له التوفيق في مهامه الجديدة. رأى النائب وضاح الصادق أن سرديات لم تعد تقنع عاقلا يطلقها حزب الله بلا منطق أو صدقية، وتكشف حجم الضعف القيادي بعد اغتيال حسن نصر الله. ولفت إلى أن نظرية علي الطاهر مقابل وقف العمليات سقطت، ولم نسمع ردا إيرانيا، ولا الحزب أشعل الجبهات، ولا إسرائيل أوقفت عملياتها. أما المقاومة فغائبة ويطالبون بوقف المفاوضات وإلغاء اتفاق الإطار من دون أن يقدموا بديلا. فهل البديل إعادة لبنان إلى حرب مدمرة؟ وقال: دمرتم الجنوب وهجرتم أهله وأدخلتم الضاحية وبيروت ولبنان في حرب خدمة لإيران، فلا تطلبوا من الدولة أن تتحمل نتائج خياراتكم ثم تهاجموها لأنها تحاول إنقاذ البلد من دماركم. ربما يكون عندكم بعض الرحمة، وأشك كثيرا في ذلك، بل أجزم أنكم لا تمتلكون شيئا منها. فاصل ونواصل الموجز.
1: Innovation is all around us. It permeates our lives, our work, and our aspirations. The question is, how do we apply it? That's where Xperia steps in. For 3 days, Beirut becomes a playground for innovation. Solutions you can see, test, and shape. Xperia, the expo where innovations come to life. October 8th, 9th, and 10th, 2026, at the Forum de Beirut. Organized by Promofair with the support of MyTai. Sponsored by Toters, BB Corp, CFI, Cisco, and Intaglio.
0: تحدث إعلام كردي عن هجوم بثلاث مسيرات استهدف مخيما في محافظة أربيل في إقليم كردستان العراق فجر اليوم. بالعودة إلى محلياتنا، مريضة بحاجة ماسة إلى دم من فئة بي بوزيتيف في مستشفى قلب يسوع للتبرع يرجى الاتصال مع الأخت لميا تامر على الرقم 03-847-786. أيضا المريض إلي لحود في مستشفى القديس جورجوس في الأشرفية في حاجة ماسة إلى دم من فئة A بوزيتيف للاتصال على الرقم 70-068-761. ختام الموجز، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: نحن بموسم الأمطار، المطلوب السير بسرعة منخفضة على الطرقات، لأنه احتكاك إطارات السيارة مع الزفت بصير ضعيف نتيجة مياه الأمطار حتى ولو كان الإطار جديد. التحكم بمقود السيارة، لأنه سطح الطريق ممكن يخلي السيارة تزحط. مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة اللي قدامك 48 متر إذا كنت ماشي بسرعة 60 كيلومتر. عدم الضغط على الفرامل بشكل مفاجئ تفادياً لانزلاق السيارة. استخدام الإشارات يميناً أو يساراً لتأميل مسارك ومسار الآخرين. عدم الانشغال بأمور غير الطريق تتجنب أي حادث. عند هطول الأمطار والطقس العاطل من المفضل إشعال مصابيح السيارة حتى ولو بالنهار.
1: هدفنا سلامتكم.

0: كان مع لبنان الحر. النصيحة اليوم مع هبة كلاش، خبيرة علم الطاقة والتشافي والتنويم الإيحائي والكمي.
1: بسمع كتير بس اشتري بيت بصير مبسوط، أو بس اتزوج، أو بس افرح بولادي، أو بس خلص هالشغلة. والمشكلة إنه كل ما نوصل لهدف نخلق هدف جديد ونرجع نأجل سعادتنا. إذا ربطتوا سعادتكم بالمستقبل رح تضل السعادة تهرب منكم. السعادة مش إنه ما يكون عندكم مشاكل، السعادة هي إنه تعرفوا تخلقوا لحظات حلوة بالرغم من المشاكل. كلمة حلوة، مشوار بالطبيعة، منظر غروب شمس، فنجان قهوة مع شخص بتحبوه، لقمة أكل مع العيلة مجموعة. السعادة حواليكم كل النهار، حاولوا تلمسوها، لأنه إذا ناطرين لتصير الحياة بيرفكت لتنبسطوا رح يضيع عمركم كله وإنتوا ناطرين.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: الواحدة إلا ربعا في لبنان الحر، نقدم موجزا لأهم الأخبار.

0: نبدأ من الميدانيات، حيث قصفت المدفعية الإسرائيلية برعشيت في قضاء بنت جبيل. من قصر بعبدة أكد رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل أن لا حوار حول مسألة السلاح ولا بوجوده، بل يجب أن يكون له علاقة بطريقة إدارة البلد، فموضوع السلاح حسم بخطاب القسم وقرارات مجلس الوزراء. أضاف متوجها إلى الشيخ نعيم قاسم وحزب الله قائلا: استحوا، بعد كل ما سببتم الأذى به لهذا البلد فلبنان الدولة والشعب هو من يقاوم، وليس هم من يقرر المواجهة عنا بعد اليوم. أعلنت قوى الأمن أنها أوقفت في بلدة عانوت في شوف شخصا على متن دراجة آلية بيضاء من دون لوحة يشتبه في أنه الرأس المدبر لمجموعة نفذت عمليات سلب في مناطق عدة من جبل لبنان، فيما يستمر العمل لتوقيف الباقين. وأوضحت أنه لبناني مواليد 93 مطلوب بموجب 5 مذكرات توقيف، وأقر بمشاركته مع آخرين في عمليات سلب في مناطق مختلفة. وقفة إعلانية نتابع بعدها قراءة الموجز.
1: تعلن المديرية العامة للأمن العام عن إعادة تفعيل العمل واستقبال طلبات المواطنين في مركز الشهيد علي عياش الإقليمي التابع لدائرة أمن عام النبطي اعتبارا من 23 أيلول 2026. للاستفسار يمكن مراجعة الكول سنتر على الرقم 1717 أو زيارة مواقع المديرية العامة للأمن العام على الإنترنت.
2: Innovation is all around us. It permeates our lives, our work, and our aspirations. The question is, how do we apply it? That's where Xperia steps in. For 3 days, Beirut becomes a playground for innovation. Solutions you can see, test, and shape. Xperia, the expo where innovations come to life. October 8th, 9th, and 10th, 2026, at the Forum de Beirut. Organized by Promofair with the support of Mai Tai. Sponsored by Toters, BB Corp, CFI, Cisco, and Intaglio.
0: نواصل قراءة الموجز من لبنان الحر. أعلن حراك المعلمين المتعاقدين أن مطلب رفع أجر الساعة سيكون حاضرا في لقاء رئيس رابطة التعليم الثانوي مع وزيرة التربية غدا، داعيا الوزارة إلى المبادرة بالتواصل مع وزارة المال وعقد اجتماع مشترك وتشكيل لجنة لدراسة الملف وأعداد الصيغة المناسبة لرفع أجر الساعة وإحالتها إلى مجلس الوزراء. في أخبارنا الدولية، أصيب العشرات بينهم أطفال إثر هجوم روسي على مبنى سكني في خاركييف. أخيرا، نداء إنساني. الأب ملحم ديراني في بحاجة ماسة إلى دم من فئة بي بوزيتيف في مستشفى تل شيحة. للتبرع يرجى الاتصال على الرقم 03-460-409. استمعتم للموجز من لبنان الحر. إلى اللقاء.

0: رأي حر من لبنان الحر.
1: رأي حر من لبنان الحر مع الأستاذ أنطوان مراد، يومياً ما عدا السبت والأحد بعد موجز الواحدة إلا الربع ظهراً، ويعاد قبل مساء لبنان الحر.
2: ليس أغرب من التفرج على الحلفاء عندما يتهارشون، وعندما يتبادلون التنكيع والتنخيع، وعندما يتقاذفون كرة النار. وزير البلاط السابق نعت الشيعة الشلفي ومن خلالهم الحزب الأصفر بنعوت قال قياديون في الحزب إن أعتى أخصامهم على غرار القوات اللبنانية لم ينطقوا بها. وللبيان سمير جعجع عندما كان يخاطب أو يرد على الأمين العام الراحل لحزب الله السيد حسن نصر الله كان دائما يتوجه إليه بالسيد حسن، وعندما اغتاله الإسرائيليون لم يشمت بل أسف لغيابه على رغم الخصومة المريرة. والأدهى أن أحد رموز الحزب استهجن تنكر الصهر المدلل لجميل الحزب عليه وانتشاله من الصف الخلفي لتنصيبه في الصف الأمامي. وفي ظننا أن هذا رأس جبل الجليد إذا لم يتم ترقيع السجال كما العادة. في أي حال وزير البلاط السابق مش مقصر على مختلف المسارات والجبهات، فهو يخترع السيناريوهات ويفبرك معطيات خيالية لتبرير الفظائع التي ارتكبها التيار البرتقالي على مدى 14 عاما في حقيبة الطاقة والمياه. يعني على هالمعدل جو الصدي هو الذي يهيمن على مضيق هرمز، وقد يشمل بنفوذه مضيق باب المندب ومضيقي الدردنال والبوسفور. مش هين تكون جو صدي. وجو صدي هو الذي يتحكم بأسعار النفط دوليا ويبسط نفوذه على حقول قطر وأرامكو وتكساس وبحر الشمال. مش هين تكون جو صدي. وجو صدي هو الذي يرفع أسعار التأمين على البواخر بإشارة من إصبعه. مش هين تكون جو صدي. وجو الصدي هو الذي افتعل حربي الإسناد، وهو الذي يعطل الجباية لمجرد النكاية. مش هين تكون جو الصدي. كفى نفاقا، مهما تسعدنتم فإن قبوات كذبكم لا تغطي سموات هدركم على مدى دهر وكم شهر. والمضحك المبكي عندما ينبري أحد معاوني وزير البلاط السابق معالي أوغست سيزار الثاني القيصر المفوه وبياخد على خاطره إذا ما انتقد أحدهم عهد البرتقال في حقيبة الطاقة وكل الطاقات، علما أن الجماعة طرقوا ما لقيصر وما لله وما للدولة وما للشعب، ولم يسألوا عن الله بل عن حزب الله عندما كانت المعادلة على قاعدة حكل لي تحكل لك وبكل لي تفكل لك والسلام.
0: رأي حر من لبنان الحر.
3: لبنان الحر أكثر من إذاعة.

0: أسعار المحروقات برعاية IPT.
1: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
2: ليه؟
1: لأن صار فيكم تتسوقوا بنفس الوقت من محلات Grab and Go الموجودين بعدة محطات IPT.
2: هاي خبرية، صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
1: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الأبليكيشن للدليفري.
3: نذكر بأسعار المحروقات: بنزين 95 أوكتان 1,845,000، بنزين 98 أوكتان 1,863,000، المازوت 1,771,000، والغاز 1,249,000 ليرة.
0: أسعار المحروقات برعاية IPT.
4: من IPT صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76 91 22 11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع IPT كل مرة تسلم الجرة.

0: حوار حر حوار حر يستضيف عضو تكتل الجمهورية القوية النائب إلياس أصطفان. حوار حر مع سابين يوسف الاثنين الساعة الواحدة.
1: أهلا بكم مستمعينا ومشاهدينا في حوار حر من لبنان الحر، معي أنا سابين يوسف. يكف لبنان اليوم على حافة تساؤلات وجودية كبرى وسط جمود سياسي خانق وعجز متراكم للدولة عن فرض السيادة. يأتي هذا في وقت أعاد فيه الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم وضع الشروط التعجيزية أمام مسار حصر السلاح وربطه بالانسحاب الإسرائيلي الكامل وإنجاز إعادة الإعمار وتحرير الأسرى. أما على طاولة المفاوضات فالأمور تراوح مكانها في حلقة مفرغة محكومة بالتوتر الأمريكي الإيراني، بينما يحبس اللبنانيون أنفاسهم خوفا من إدارة ترامب القابلة لفقدان صبرها، إذا ما شعروا أن بيروت أضاعت الفرصة الأخيرة لتكريس استقرارهن النهائي. محاور عدة سنناقشها مع ضيفي عضو تكتل الجمهورية القوية النائب إلياس أصطفان. أهلا وسهلا فيك.
2: أهلا فيك سمين.
1: يعني بدنا نبلش من عند الشيخ نعيم قاسم يلي خون الدولة ورئاسة الجمهورية ووزع مسؤوليات بين مين بفاوض ومين لا، يعني طلع علينا مبارح إطلالة بعد غياب. كيف لقيت هالإطلالة للشيخ؟
2: يعني صراحة صار موقع الشيخ نعيم قاسم وحزب الله بالتحديد موقع مأفلس، والمأفلس عادة بيصير يحكي شو ما كان، خاصة بصير يتحدى الدولة. اليوم حزب الله عم يحكي على الصمود وعم يحكي على المعارك اللي عم يعملها وعم يحكي على المقاومة اللي عم يعملها وعلى الدفاع عن لبنان وإلى ما هنالك، بس المشكلة إنه ما عم نشوف نتيجة على الأرض. اللي صار هو إنه حزب الله خسر المعركة، اللي صار إنه حزب الله خسر مراكزه الأساسية من علي الطاهر ولورا، والله يستر شو بعد جاي لقدام. اللي صار انه حزب الله بده يحط الملامة على الدولة وبيسأل وين الدولة وقت اللي هو مصادر قرار الدولة واخد الدولة رهينة، مصادر قرار الحرب والسلم، مصادر حصرية السلاح، مصادر كل هالأمور، وبيجي بيقلنا اليوم اين الدولة، اين الدولة من اعادة الاعمار، اين الدولة من ايواء اللاجئين والى ما هنالك. بس ما المشكلة انه الشعب اللبناني ما كان مشارك، ولا الدولة اللبنانية كانت مشاركة بأخذ قرار الحرب بالأساس. فلاش نحن منتوقع أنه قرار الحرب له حق ياخده الشيخ نعيم لحاله ويسري فيه ويدمر لبنان ويوصله للي وصلنا له اليوم، وبنفس الوقت بده يجي إلا للدولة تتشارك معه بإعادة الإعمار وتتشارك معه بكل هالأمور وقت اللي هو أصلا ما أخذ رأيه بالفوتي بهذه الحرب.
1: بس كمان الدولة بمحل ما عم تعمل أي تقدم مقابل، يعني حكم بارح الشيخ نعيم ما سمعنا بين من الحكومة على كلامه، لما هو يحط شروط أنه حصرية سلاح تجي بعد الانسحاب الإسرائيلي وإعادة الأعمار وتحرير الأسرى، يعني حاطت لك أنت خارطة طريق حزب الله اليوم ليسلم سلاحه.
2: ما هو المشكلة اللي نحن واقعين فيها اليوم أنه الدولة أخذت قرار، أخذت قرار بخمسة وبسبعة آب 2025، أخذت قرار باثنين أدار 2026، قرارات رائعة وبتجنن. بس المشكلة الأساسية تنفيذ هالقرارات وين؟ ولما تكون الدولة ما عم تفرض هيبتها مثل ما هو لازم بتنفيذ قراراتها اللي هي أخذتهم، هيدا بيسمح لشخص مثل نعيم قاسم أو لحزب الله كحزب عسكري أنه يطلع ويبلش ينظر علينا ويبلش يلوم الدولة أنه ما عم تعمل شغلة. نحن هذه الملامة اللي عنا والعتب اللي عنا إياه اليوم على الحكومة اللبنانية هو أنه اليوم هالقرارات اللي اتخذت هذه قرارات لازم تنفذ، لأنه الدولة ما بتفرض هيبتها إلا من خلال تنفيذ قراراتها.
1: كيف الدولة بدها تنفذ هذه القرارات؟ يعني عاجزة؟
2: لا، ما فيها تكون عاجزة. هي اليوم الدولة معتبري حالها عاجزة، بس إذا بدها تجي تحط الأمور بنصابها اليوم تجي الدولة بتحط أول شيء مهلة زمنية لكيف بده يتم حصر السلاح، وين بده يتم حصر السلاح، شو هي الأدوات التي ستستعمل لحصر السلاح، شو هي الأمور التانية يلي بتساعد على حصر السلاح، من تغيير بالإدارات العامة، من تغيير بالإدارات العسكرية، من تغييرات بالقضاء وإلى ما هنالك. الدولة هيك بتاخد قرارات وبتنفذها. ما فينا اليوم ناخد قرار ونقعد نتفرج عليه وتبويس باللحى ونقول إنه ماشي الحال وهيدا فريق لبناني وبدنا نتفاوض معه وبدنا مالك وينه، ما أصلا ما بده يحكي معه للدولة. فعندك اليوم تعنت من الفريق الحامل السلاح ويبدو كأنه الدولة اليوم ناطرة أنه الفريق الحامل للسلاح أنه هو يوافق على موضوع حصر سلاح أو ما يوافق على حصر سلاح. مش هيك بتصير الأمور اليوم. لحتى يكون عندنا دولة فعلية، الدولة الفعلية هي الدولة اللي بتاخد قرار وبتنفذه بنفس الوقت.
1: بس الدولة كمان لما تسمع الأخطر اللي كان بكلام نعيم قاسم هو نصف العيش المشترك، يعني كل ما يحسوا حالهم مزروكين بمحل بيطلع بيهددك بالعيش المشترك وبأنه ممكن ينقلب على الداخل ويدعو إلى إسقاط الحكومة وغيرها.
2: وهون برجع بقلك سابين، العيش المشترك اللي عم يحكي فيه نعيم قاسم، وين كان العيش المشترك وقت الأخذ القرار أنه يفوت لبنان بهالحروب اللي فوتنا فيها؟ فالعيش المشترك ما لنا مسألة آيتم على المنيو، واحد بنقي ساعة البدو وما بنقي ساعة البدو. اليوم العيش المشترك هو التشارك بالقرار. وقت اللي تاخذ قرار الحرب هذا كان لازم يتشارك مع كان لازم أول شيء الدولة هي اللي بتاخذ القرار أنها تفوت بحرب أو أنها ما تفوت بحرب. فما فينا اليوم إذا كنا عم نجرب نخلص لبنان وعم نجرب نبني دولة، يعني معناتها أنه عم ننسف العيش المشترك بلبنان. هيدا تفسير خاطئ، هيدا عذر للي ما عنده عذر. كل ما دق الكوز بالجرة منقول العيش المشترك، لا أبدا، لأنه اليوم هيدا المطلب اللي نحن اللي عم ينطلب بحصر السلاح وبسيطرة الدولة على كامل أراضيها، هيدا مطلب لبناني بحت من أغلبية اللبنانيين وحتى من ضمن البيئة المناصرة لحزب الله اللي وصلت لمحل وشافت أنه حزب الله ما قدر عمل شيء. حزب الله شردها، حزب صارت على الطرقات، حزب الله ما عم يقدر يقاوم ويعمل انتصارات مثل ما هو لازم، ما عم يقدر يردع الجيش الإسرائيلي أنه يتوغل ضمن الأراضي اللبنانية اللي كنا من سنة كانوا 5 نقاط، اليوم صرنا 70 نقطة وبعد الخير لقدام. فبالتالي بعتقد أنا الشمس طالعة والناس إيش صارت عم تشوف قدامها شو هو اللي عم يعمله حزب الله والدمار اللي عم بيسببه حزب الله للبنان، وانه في دولة عم تحاول انها تقوم، عم تحاول انها ترجع تعيش مؤسساتها لحتى نقدر نرجع نكون على الخط السليم مثل ما هو لازم بلبنان.
1: يعني ما في خوف من 7 أيار جديد مثل ما عم يحكى انه ممكن حزب الله يلجأ لهيدا؟
2: أنا برأيي هذا بحكي نعيم قاسم هو تهديد مبطن، بس أنا برأيي حرب داخلية مع مين؟ يعني بدها تكون مع الدولة إذا شيء، لأنه اليوم الدولة هي اللي فارضة هيبتها، وأغلبية اللبنانيين كلهم تحت مظلة الدولة بالنهاية. ما حدا إلا ما عم بينادي بالدولة، وإلا ما عم بينادي بأنه الدولة تبسط سلطتها، وإلا ما عم بينادي أنه الدولة هي تحصر السلاح وتكون هي الوحيدة اللي عندها قرار الحرب والسلم. فبالتالي اليوم هالدولة يلي أكترية اللبنانيين ماشيين وراها هي اللي بتكون ربحاني بالنهاية. فاليوم حرب داخلية بين مين ومين؟ هذا ما عم نقدر نقشعه وما عم نقدر نشوفه صراحة. يعني
1: كيف شايف الحزب اليوم بعد مقتل حسن نصر الله بعد 2؟
2: لكن أنا شايف الحزب مكسور صراحة، مكسور. يعني اليوم وفاة السيد حسن نصر الله أكيد كان لها وقع كتير كبير على حزب الله. هو كآيد لحزب الله كان عنده بمحل معين نوع من الحكمة قادر أنه يدير الأمور يمكن بغير طريقة، قادر أنه يسيطر على البيئة تبعه، قادر أنه يسيطر على المناصرين تبعه. واضح أنه من بعد وفاة السيد حسن نصر الله وكل هال إذا بدك الدمار اللي صار لحزب الله من قبل الإسرائيليين، دمرت القيادات الصف الأول والصف الثاني وإلى ما هنالك، أكيد في ضعضعة، وعم تشوف الضعضعة بالنتائج اللي عم تصير. يعني كل يوم في خسارة زيادة، كل يوم في تسليم مركز زيادة، كل يوم في هريبة من محل زيادة. So obviously اليوم الحزب منه بخير.
1: صمود مش هريبة. انت
2: نعم؟
1: انت شايفة هريبة؟ هو قال امبارح انه صمدنا، هيدا الانجاز اللي عملناه بعلي الطاهر هو صمودنا.
2: الصمود بضل الواحد مطرح ما هو بيموت هو صامد، مش بيسلم للجيش الإسرائيلي لعدوه الأساسي وبيهرب وبيفل. هذا منه صمود صراحة. والصمود لا يبني بلد بالنهاية. صمدنا، أعطيني النتيجة وبعدين شو النتيجة؟ الجيش الشعب اللبناني صار له 50 سنة صامد، وين النتيجة؟ هالصمود الشعب اللبناني الشغلة الوحيدة اللي منيحة فيه انه بعده قادر انه يضل عنده أمل، بعده قادر انه يضل يحلم بلبنان اللي بده إياه. بس هيدا الصمود اللي عم يحكي عنه حزب الله ما اجا منه أي نتيجة لردع الجيش الإسرائيلي أو لانسحاب الجيش الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية، أو لحتى ما يموت شهداء، أو لحتى ما يصير في دمار شامل كامل بمنطقة الجنوب ولأهالي الجنوب. فالصمود هون لا يعني شيء صراحة. الصمود هون هو خسارة فظيعة دخلت البلد بأتون من النار ما عم نقدر نطلع منه.
1: اليوم إذا بدنا نحدد المسؤوليات بموضوع المماطلة بتنفيذ قرارات الحكومة، وعلى ما يبدو أنه أمريكا نفسها بلش ينقطع تجاه لبنان. في معلومات بتقول انه بلش ينفذ صبر الامريكي وخصوصي بهيدي المماطلة. كيف يعني بدنا نتقبل هيك شيء؟ يعني اذا اليوم الجيش مش قادر انه هو ينفذ او خايف من الانقسام اللي دايما بيحكوا فيه، مهمة حصر السلاح صارنا مزروكين بالوقت، وتبلغوا الرئاسات كلها انه ما بقى في كتير وقت، مين بده ينفذ هيدا المهمة؟
2: لحقلك شغلي، انا بالنسبة لي المشكلة هي انه بعد حكومتنا وبعد رئيسنا كلهم عم يتصرفوا على الطريقة اللبنانية. اليوم هذه الطريقة اللبنانية يمكن بتمشي بلبنان بين اللبنانيين، انه مسحب هالدقن وكذا وفرفكت ايدين لحتى نجرب نظبط الموضوع ونرقعه، مثل ما صارنا لخمسين سنة عم نرقع ونظبط بلبنان. بس هذه الطريقة اللبنانية unfortunately ما بتمشي مع الخارج ومع دول القرار. اليوم نحن عنا opportunity انه الملف اللبناني صار بين ايدين رئيس الجمهورية الامريكي وعم ينعطى اهمية، عم بيصير في مفاوضات، عم بيصير في روحات ومجيات واجتماعات وإلى ما هنالك. الأسرة الدولية كلها مهتمة بلبنان وأصدقاء لبنان، وعنا عن جد opportunity كتير كبيرة إنه نقدر نخلص حالنا بحالنا ونقدر نستعين بهالقوى الدولية اللي دعمتنا لحتى نقدر نطلع من هالمأزق اللي نحن فيه. بس المشكلة إنه كمان الأمريكان ودول القرار، إن كان الأمريكان أو الأوروبية أو العرب أصدقائنا وإلى ما هنالك، الطريقة اللبنانية ما بتمشي معهم. اليوم بدهم يشوفوا إنه نحن إيه منساعدكم، بس أنتوا كمان بدكم تساعدوا نفسكم بالأول. ونحن سافرنا وقعدنا بواشنطن وقعدنا بكذا بلد بدوائر القرار وسمعناها بدينتنا، إذا ما بتساعدوا نفسكم نحن ما فينا نساعدكم. بيقلك المثل قوم يا عبدي لأم معك، ربنا بيقول قوم يا عبدي لأم معك. إذا أنا ما عملت اللي أنا علي أعمله ما حدا بيقدر يساعدني. اليوم اجت الدولة مشكورة أو الحكومة ومشكورة، أخذت هالقرار تنفيذا لخطاب القسم، تنفيذا للاتفاق 1701، تنفيذا للاتفاق اللي صار بال 2023 وإلى ما هنالك.
1: راحت على المفاوضات، بس المفاوضات مسكرة الطريق
2: حزب عسكري ده. وإلى ما هنالك لا، عم بحكي أنا عن القرارات اللي اتخذت. هذه القرارات لازم تنفذ. الطريقة اللبنانية ما بقى تمشي. بده يجي رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية يحطوا الأمور على الطاولة، مثل ما قلت لك بده ينعمل. أول شيء شغلي كتير هينة، أنت عندك مشروع معين بتجي بتحطي له الأوائل تبعه. أول شيء الجدول الزمني، نحن عندنا جدول زمني بده يتطبق، في مايلستونز بدنا نوصل له. مين المسؤول عن التنفيذ؟ شو هو المطلوب لمساعدة المسؤول على التنفيذ؟
1: إذا في خطر إنه جيشك ينقسم كيف؟ يعني ما أنت عم تحكي بالتنفيذ،
2: هذه بدعة إنه جيش ينقسم، هذه بدعة على طول تستعمل لحتى يخوفوا الناس منها. اليوم الجيش قوي بوحدته، كل عمره جيش متوحد، كل عمره جيش قلبه على لبنان وعم بيدافع عن لبنان، وكلنا ورا الجيش كمان. بس كمان ما فينا نقول نحن بس انه هذه المهمة على الجيش اللبناني فقط. الجيش اللبناني جزء من هذه المهمة، وطبعا بيتصرف على اساس القرار السياسي، مش الجيش اللي بياخد قرار سياسي، الحكومة اللي بتاخد القرار السياسي والجيش بينفذ. الجيش احدى وسائل التنفيذ. كمان على الحكومة مثل ما قلت لك لازم ترجع تاخد بعين الاعتبار، ترجع تشوف وين لازم تعمل إصلاحات بالقضاء، وين لازم تعمل إصلاحات بالعسكر، وين لازم تعمل إصلاحات بمراكز القرار، إن كان الأمنية إن كان
1: شو ما كان بالبلد يلي هي بتساعد. طيب بس
2: نحن سابين، نحن لازم نبلش من مطرح. المشكلة إنه بعد ما بلشنا من مطرح أخذنا هالقرارات، وطريقة تنفيذها عم تكون بالحل الدبلوماسي يلي هو من خلال التفاوض المباشر. عظيم، هيدا الحل هو الحل الوحيد والأنسب للبنان، إن نروح بالطريق الدبلوماسي، لأنه ما عنا أي طريق آخر نروح فيه. لا فينا نروح عسكريا ما عنا القدرة، ولا فينا نقاوم لأنه تبين أنه ما عنا القدرة. الطريق الدبلوماسي هو الطريق الوحيد، واليوم الدول تتفاوض مع بعضها للوصول إلى حل معين.
1: شو الخطوة
2: معين
1: اللي لازم تصير هلأ بالمفاوضات إذا صار في جلسة جديدة؟ لأنه عم بيرجع يكرر نفسه الموضوع، ما في شيء تقدم.
2: أنا برأيي اليوم ما لح يصير في تقدم بالمفاوضات غير ما يبين أنه الدولة اللبنانية أخذت خطوة لقدام. تطلع اليوم بالمناطق التجريبية بعد لحد هلأ فشلت. لا الجيش استلم، ولا الجيش ولا حزب الله خلى الجيش يستلم بعلي الطاهر وإلى ما هنالك. اليوم الدولة اللبنانية بدها تأخذ قرار. خلص هذا التفاوض المباشر اللي صار، لا نفترض بالنسبة للمناطق التجريبية.
1: أنت ضمن الدولة ساعاتك، أنت مجلس النواب وفي حكومة
2: طبعا، بس مش أنا الجهة التنفيذية، نحن جهة تشريعية.
1: بالحكومة بيسألونا الناس انه موجودين كقوات لبنانية
2: ايه، ونحن كقوات لبنانية بالحكومة اربع وزراء عم نطرح الصوت وعم نعلي الصوت على قد ما فينا، بس بالنهاية نحن جزء من الحكومة، اربع وزراء من اصل 24. سو بالنهاية في تصويت، في اخذ قرارات، يمكن نحن تكون عم تأخذ مرغما عنا، وهذه الديمقراطية بالنهاية. بس كمان بنفس الوقت في مسؤولية على رئيس الحكومة وعلى الحكومة مجتمعة وعلى رئيس الجمهورية أنه يوضع موضع التنفيذ هذه القرارات التي اتخذت. لازم تنفرض هيبة الدولة، طول ما هيبة الدولة ما عم تنفرض على الشعب اللبناني ككل وعلى حزب الله بالأخص، هالقرارات رح تضل حبر على ورق، ورح يضل حزب الله يقلك أنه أنا ما بسلم سلاحي وأنا بدك تيجي تتفاوضي معي وأنا كذا وأنا كذا. بينما بتاخد الدولة القرار الحازم بتنفيذ هذا القرار، ساعتها حزب الله وغير حزب الله، سوري على الكلمة، على رقبته بده ينفذ القرار، لأنه هايدي هي هيبة الدولة.
1: بتحكوا عن بارح حتى قال الشيخ نعيم أنه طويلة على رقبته،
2: ما مش هو بس بيعرف يقول، نحن كمان بنعرف نقول، بس نحن عم نقول طويلة على رقبتهم أنه يضلوا بهالتعنت هيدا، لأنه في دولة بدها تقوم، في دولة لبنانية وفي شعب لبناني بأمه وأبيه بده يعيش، وبده يعيش بسلام، وما بقى بده حروب، وما بقى بده دمار. فبالتالي في قرار دولي بده يتنفذ إن شاء من شاء وأبى من أبى.
1: نهاية المفاوضات شو رح تكون يعني؟
2: يعني ما في يضرب بالرمل، يعني انت شايف اليوم التغيرات، وبعدين لبنان
1: كمان
2: ما فينا ننسى انه لبنان مربوط بالمنطقة ككل كمان، يعني اليوم لبنان نقطة بهالمنطقة كلها، وانت شايف اليوم الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران والتغيرات بالمنطقة كلها سوا، وبين إسرائيل وسوريا وبين إسرائيل ولبنان، يعني خريطة طويلة عريضة. فأنا إذا بيجي بقلك شو بده يصير هلأ بكون عم كذب عليك،
1: لأنه صراحة ما بعرف. نروح بالآخر صوب السلام،
2: أكيد أكيد هذا تحصيل حاصل. نحن اليوم لبنان بلد صغير، عنا قدرات وإمكانيات طويلة عريضة، حرام نكون عم نضيعها من وراء هالحروب اللي ما إلى نهاية، اللي صارنا كل هالسنين فايتين فيها. اليوم مثل ما بلشنا نعمل علاقات جيدة مع سوريا ومع النظام الجديد بسوريا، وإن شاء الله بتكون على طول علاقات جيدة ما بتكون مرحلية، بنفس الوقت عندك إسرائيل على تاني ميل، ما بقى لازم أنه نكون بحالة حرب مع إسرائيل، لازم أكيد نوصل لمرحلة أنه يصير في سلام بين لبنان وإسرائيل، لبنان يكون بلد حيادي، ما يكون بلد هجومي على حدا، يحافظ على حياده، يرجع يبني ثقة المجتمع الدولي وثقة اللبنانيين فيه قبل كل شيء، لحتى نقدر نرجع نقوم بالإصلاحات ونقدر نرجع نقوم بهالبلد يلي عن جد بيستحق كتير.
1: هلأ كمان حديث الساعة اليونيفل، مين بده يعبي هيدا الفراغ؟ نحكى عن قوات دولية متعددة، كل يوم بيسموا لك كم بلد.
2: نعم.
1: بس في صلاحيات معينة بدها تاخدها هيدا القوات الدولية، انها تفوت تنفذ وتفتش بيوت، الخنادق، الأنفاق، يعني كل شيء. نعم. تجربة اليونيفل كانت فاشلة، صار واضح هيدا الموضوع. هل القوة الدولية اللي بدها تتشكل، إذا شكلت أو سمحونا نشكلها، كيف بدها تاخذ هيدي الصلاحيات وكيف بدها تقوم بهيدا الدور؟ وفي مواجهه بمحل معين، لانه عندك كتيبه الاهالي دائما بتظهر.
2: اكيد هلا اكيد طبعا اليوم الولايات المتحده الامريكيه معارضه التجديد لليونيفيل، لانه بموجب القرار 2790 اللي صدر بال 2025 كان التجديد لسنه واحده ولمره اخيره، ولانه بيعتبروا الامريكان انه اليونيفيل ما ادوا المهمه اللي موكوله لهم، هذه بنظريه الامريكان، انه كل هالسنين وتجديد لليونيفيل ما قدروا وصلوا لانه يعملوا لا انه يساعدوا بحصر السلاح ولا انه يساعدوا الجيش اللبناني بالانتشار بالمناطق.
1: على مدى 20 سنه
2: برجع بقول لك هذه نظريه الامريكان. إيه؟ اكيد طبعا، بس بالنهايه كمان ما فينا ننكر انه اليونيفيل ما كان عنده اداه تنفيذيه بالقرار اللي صادر بحطه اليونيفيل بلبنان، ما كان عنده قدره تنفيذيه. هلا اليوم بعتقد هذا الموضوع تخطيناه. هلا المساعي اللي على الدبلوماسية اللي عم تصير من قبل رئيس الحكومة ومن قبل وزير خارجيتنا بأمريكا، إن كان باليونايتد نيشنز كونفنشن أو بالاجتماعات الجانبية اللي عم تصير، إن كان بنيويورك وكان بواشنطن، وبعتقد
1: اليوم في اجتماع
2: مع وزير خارجية ماركو روبيو رح يكون أكيد مهم
1: بانتظار.
2: أكيد بس طبعا، ونحن أنا كعضو بلجنة الخارجية بمجلس النواب كمان من أسبوع تقريبا 10 أيام كان عندنا اجتماع مع قائد اليونيفيل ومع البلدان الأوروبية يلي هي أعضاء بمجلس الأمم المتحدة لحتى نجرب نعمل لوبينج لموضوع اليونيفيل. بالنهاية اليوم إن كان يونيفيل وإن كان غير يونيفيل، هيدا بده يصير في اتفاق بين الدول لحتى نشوف كيف المودوس أوبراندي مثل ما بيقولوا كيف بدها تتم العملية وتحت أي صلاحيات. بس أكيد اللي هو أكيد أكيد أكيد أنه ما مفروض يكون في فراغ بفلت اليونيفيل، لأنه إذا بقى نمشي مثل ما عم بيقولوا الأمريكان أنه خلص اليونيفيل بفله والجيش اللبناني بيستلم، الفاكيوم اللي كلنا خايفين منه رح تصير، يلي هي عدم وجود إذا بدك مراقب أو وسيط لحتى يقدر يسهل للجيش أنه يبسط سلطته على الأراضي اللبنانية بالجنوب وبعدين تباعا بشمال لبنان وعلى كل الأراضي اللبنانية أكيد. وبنفس الوقت كمان هالمرحلة الانتقالية من فلت اليونيفيل لا يا أما استلام الجيش اللبناني كامل السلطة يا أما هالقوات الدولية اللي عم نحكي عنها أن تجي مرحليا، هذه كلها بعضها أمور بعتقد بدها شوية أخذوا عطا لحتى
1: وضع الأمور بنصابة.
2: أكيد أكيد، بس ما نحن كمان برجع بقلك الطريقة اللبنانية أنه على طول بننطر لآخر تكة لحتى نحط الأمور على الطاولة ونقول لا وهلأ وبعد عنا شهر وبعد عنا شهرين وشو بدنا نعمل. هذا لا الأمريكان ولا المجتمع الدولي بيوقع تحت هذا الضغط اللي نحن عم نجرب نعمله.
1: كمان مشروب فيه فراغ هيك.
2: أنا برأيي اليوم الدولة والجيش اللبناني عنده دور أنه يبلش يفرجي لكل هالعالم للبنانيين بداية وللمجتمع الدولي بعدين أنه عم يبلش ياخد بالقليل بيبي ستيبس مثل ما بيقولوا أو دعسات أطفال بدبدب لحتى نوصل أنه يبين للبنانيين وللعالم أنه أوكي بلش الجيش يفوت بلش الجيش يستنيم. أكيد هيدا كله بده سيبور، بس من نرجع لنفس القصة أنه اليوم اي مؤتمر دعم لك وينه؟ هذا مؤتمر دعم الجيش صار
1: تحضيري
2: شو طلع منه؟
1: تحضيري كان
2: exactly. بعدنا كله بطور التحضير وبطور النظريات، لانه المشكله الاساسيه يلي هي حصر السلاح بايد الدوله اللبنانيه وحصر قرار الحرب والسلم بايد الدوله اللبنانيه وبسط الدوله اللبنانيه كامل سلطتها على الاراضي اللبنانيه هي عامل اساسي. C'est une condition nécessaire et suffisante لحتى ان كان بده يصير في دعم خارجي للجيش يجي هالدعم، كان بده يصير في استثمار خارجي يفوت كمان هيدا شرط أساسي وإلى ما هنالك. فاليوم كل شيء وهالشرط الأساسي أنت ما علشتيه عبسا نحاول، لأنه لا الاقتصاد رح يمشي لا الدولة رح تمشي لا مؤسسات الدولة رح تمشي ولا الكهرباء رح تجي، لأنه بالنهاية عندك الأساس الموضوع الأساسي هو حصر السلاح. وطول ما هيدا نحن كحكومة لبنانية ما أخذنا أول فشخة لحتى نفرجي للعالم أنه بلشنا نرجع نستعيد قوتنا، كل العالم بمثابة متفرج وما راح يحط إصبعه إلا لحتى يشوف شيء عم بيصير على الأرض.
1: سفير الأمريكي ميشيل عيسى قال أنه هي هن كلمتين تسليم السلاح بينتهي كل شيء.
2: طيب والسفير عيسى مش لأنه سفير أمريكا بس هذا الحكي المزبوط، وأنا وياكي وكل لبناني بده يشوف دولته متعافية عم بيقول نفس الشيء، لأنه هيدا هو الواقع هيدا هو الأساس لكل شيء منه تنزل كل الأمور التانية. بتستعيد الدولة هيبتها بصير فيك تعملي إصلاحات ترجع تستعاد الثقة مع المجتمع الخارجي ومع المغتربين اللبنانيين ومع المستثمرين الأجانب يلي حابين يجوا أنه يحطوا مصاري بلبنان لحتى ترجع العجلة الاقتصادية تمشي، لحتى في حال بدنا نجيب الكهرباء 24-24 يكون عنا الموارد والدعم الخارجي لأنه لحالنا أكيد ما رح فينا نعملها.
1: نحن عايشين من الحصار كمان
2: لحتى طبعا طبعا أكيد لحتى ترجع أموال المودعين نفس الشيء لحتى كلها بالنهاية كلها بتنزل من نقطة واحدة يلي هي حصر السلاح لم السلاح وحصره بإيد الجيش بإيد الدولة اللبنانية.
1: في خوف اليوم من توسيع إسرائيل لضربات العسكرية، قدي ترامب قادر بعد يضبط إيقاع نتنياهو على أبواب انتخاباته؟ يعني كمان هو عم بيعمل استعراض بمحل يقدر يفوز بالانتخابات.
2: لكن أكيد نحن هلأ مرئين بمرحلة دقيقة وما فينا نتخبى وراء إسبانا ونقول أنه إسرائيل قادي عم تتفرج علينا وما عم تعمل شيء. إسرائيل عم تعمل انتهاكات يومية، هذا ما في شك فيه الحديث.
1: في تصعيد واضح بالجنوب،
2: في تصعيد واضح طبعا، لأنه كمان بنفس الوقت ضمن اتفاقية الإطار والاتفاقية السابقة اللي عددناهم قبل موضوع حصر سلاح هو موضوع أساسي وهذا مسؤولية على الدولة اللبنانية. لحتى إذا الدولة اللبنانية ما عم تعمل أو ما عم تمشي بمسؤوليتها بهالموضوع، الإسرائيلي بعده حاسس بتهديد ولح يضل وعنده حرية الحركة إن شئنا وإن أبينا بموجب كل الاتفاقات عنده اتفاقية الحركة. هلأ اليوم الأمريكيين عم بيجربوا يضبطوه على قد ما بيقدروا، بس كمان بنفس الوقت بعتقد جايين على مرحلة دقيقة، إن كان الانتخابات بإسرائيل إن كان الانتخابات النصفية بأمريكا إن كان يمكن استعادة المفاوضات بين أمريكا وإيران، بس هذا موضوع بيتغير بالساعة، ما يعني
1: بالثانية
2: مع ترامب. سو سو المشكلة إنه ما حدا بيقدر يقول إيه أو لا، أو إيه بده يصير في تصعيد، لا ما بده يصير في تصعيد. بس إذا بنجي بناخد إذا بدك الوضع العام وكل شيء، كل الأمور اللي عم نحكي فيها ممكن أن تدل على أنه إيه ممكن يصير،
1: لأنه إسرائيل بلش يلوح يعني طبعا. بعد علي الطاهر عندك أكيد. جبل الريحان عندك أكيد. كمان الدبشة، ويعني في كذا جبل.
2: الإسرائيلي طول ما هو حاسس بالخطر بعده على بوابه، طول ما حاسس أنه في حزب الله بعده عم يتحرك وبعده بالترسيناته العسكرية بعده موجودة، هو بالنسبة له

0: الجزئين هاي اللي بقول لك اياه.
1: لانه اليوم رح تتحرك يعني
0: شو بدها تتحرك الدولة؟ ما انت اليوم الدولة بدها تاخذ قرار تمنع حزب الله انه يعمل حرب او انه يحرك ترسيناته العسكرية. طب اذا الدولة ما عم تقدر تعملها يعني معناتها حزب الله رح يضل اخذ الدولة رهينة، رح يضل اخذ الشعب اللبناني رهينة، رح يضل هلا اذا رح يكون اخذ اهل جزين رهينة ويحط لهم امبلي موقوتي تحت بيوتهم ويرجع يصير بجزين مثل ما صار، وان شاء الله لا ولا سمح الله 100 مرة انه يرجع يصير بجزين مثل ما صار بغير ضيع بجنوب اللبناني. هي هذه المشكلة، وحزب الله ما عم بيكن بقى بده يسمح لنا فيها. حزب الله لازم بقى يوعى للواقع ويعترف انه منيا بخسارة كبيرة، يعترف انه منه قوة ردع اللي كل العالم كان مفكره انه قوة رادع، طلع منه قوة رادع، منه قادر يعمل شيء بوجه هالوحش الاسرائيلي اللي بوجنا. اوكي يجي يعتمد تحت، يفوت تحت مظلة الدولة وخلي الدولة اللبنانية هي اللي تاخد زمام الامور، هي اللي تمشي لقدام وتقدر تخلص لبنان ومرحليا وتباعا طبعا انه يبلش انسحاب الجيش الاسرائيلي ويرجع لورا، ولنقدر نعطي ورقة قوة للامريكان اللي هن يعتبروا انه ضامنين لهالموضوع انه يضلوا قادرين يحطوا الضغط على اسرائيل لحتى ترجع من الاراضي المحتلة وتبلش ترجع لما وراء حدودها. بالنهاية الامريكاني لحتى يقدر يساعدك بدك تعطيه شيء بايده لحتى يساعدك، او حيلا حدا من المجتمع الدولي كمان نفس الشيء. فأنا الأوان للدولة اللبنانية أنها تطلب إجراء من الأرض تضرب على الطاولة. ما هي لما أقول أنا الدولة اللبنانية رئيس
1: يعني
0: بري من ضمنها
1: طبعا
0: بري. وأنا بعتقد أنه الرئيس بري صار لازم يوصل لمرحلة
1: ما وصلها بعد برأيك، مع
0: يمكن وصلها بس بعد ما عم يحكيها،
1: في مشاكل بين حركة أمل وحزب الله ببعض
0: يمكن
1: المناطق
0: وصلها بس بعد ما عم يحكيها. بس بالنهاية كرئيس لمجلس النواب اللبناني صار له 30-40 سنة وأنا بعرف أنه الرئيس بري بهمه لبنان بقلبه، صار مفروض once and for all ياخد قرار ويعتبر مثل ما الحكومة اللبنانية اعتبرت أنه حزب الله خارج عن القانون، حزب الله عم بفوت لبنان بحرب وحزب الله صار لازم ينتهي. بهذه الطريقة لما كل مثل ما بيقولوا لما الكل بيحطوا
1: بس هيدا بتخلق صراع شيعي، هيدا اللي خايف منه الرئيس بري انه
0: ما فينا يصير فيه مشكل سبين. يا بدنا نخلص لبنان يا بدنا نضلنا عتلانين هم الصغيرة والديتيات الصغيرة. في نحن عنا الصورة الأهم والأكبر هي تخليص لبنان من هالحرب مع إسرائيل، تخليص لبنان من هالدمار الشامل اللي صار، والصورة واضحة ما بيتخلص لبنان إلا بهالموضوع حصر السلاح بإيد الدولة اللبنانية.
1: برأيك رح نشوف قبل ما انتقل لموضوع الكهرباء واللي كتبوا اليوم النائب حسباني، معقول يسقط النظام بإيران الرهان يلي مراهن عليه ترامب؟ معقول يصير في تسوية؟
0: هلا بالنهاية أكيد ترامب عنده معلومات أكتر مني.
1: أكيد أنت يعني عندك شوية
0: إذا تجي بتطلع بتعملي شوية هيك قراءة للتصرف الأمريكي حيال إيران خاصة في خلال الأشهر اللي قطعت، يبدو ومن المنطقي أنه واحد يقول أنه يمكن ناطرين شيء يصير بإيران من ضمنه يمكن سقوط النظام، لأنه بالنهاية هذا النظام الملالي بإيران هذا ما بقى لح يكون له حياة طويلة خلاص. بالنهاية كمان اليوم إيران عم تفرط اقتصاديا اجتماعيا، الشعب الإيراني كمان بلش يطلع من تيابه، فبالنهاية كل شيء له نهاية بالحياة. كل شيء له نهاية من ضمنه النظام الإيراني ومن ضمنه أساسه حزب الله. كل شيء له نهاية وإن شاء الله هالنهاية تكون قريبة لحتى نقدر نعيش بخير وسلام
1: إن شاء الله. بدي انتقل، شفت النائب حسباني عم بيدعي لإزالة التعرفة الثابتة على المحروقات، يعني في $7 ثابتين هو اللي بيروحوا لمساعدات وإيواء النازحين من خلال الشؤون الاجتماعية وغيرها. تنكة البنزين تخطت
0: الـ31 يعني هذه مرة جديدة صبيين اللبناني عم يرجع يدفع ضريبة عن شيء هو ما له علاقة فيه. يعني اليوم كل هالضرائب اللي عم تنحط على جميع اللبنانيين لمساعدة المتضررين جراء الحرب بجنوب وإلى ما هنالك، وأنا انتبهي أنا مع أنه أكيد كلنا نساعدهم بأي طريقة ممكنة، بس كمان بنفس الوقت مش
1: على حساب اللبناني،
0: حساب الشعب اللبناني اللي هو كمان عم بيعاني. مش انه في جزء من الشعب اللبناني عايش ومرتاح ومعه مصاري وقادر يصرف ويعبي بنزين بدون ما يفكر. كلنا صرنا عم نفكر قبل ما نعبي بنزين، كلنا صرنا عم نفكر قبل ما نصرف دولار، لانه بالنهايه المادة صارت قليلة. هذا الحرب والدمار تبع هالسنتان اللي قطعوا خلوا لبنان ينزل بجورة اقتصادية أكتر بكتير مما كان قبل. صراحة تسأليني إذا في خوف عن انفجار، مش انفجار الوضع العداء الإسرائيلي، أنا عندي خوف من انفجار الوضع المعيشي بلبنان، لأنه فعلا فعلا ما بقى الشعب اللبناني عم يحمل، وكل هالضرائب اللي عم تنحط على راسه يلي هي بطريقة أو بأخرى عم تروح صوب يا أما إعفاءات بجنوب يا أما المتضررين بجنوب يا أما كذا يا أما كذا، يلي بنفس الوقت هو المسؤول عن أنه إذا بدك يدفع كل هالقضايا هو حزب الله اللي هو مسبب الضرر، مش الدولة اللبنانية اللي كانت قاعدة متفرجة على حزب الله عم يفوتها.
1: يعني كل ما نحكى بهذا الموضوع بنطوا أنه أنتوا بتكون عم بتهاجموا الطايفة، أنه أنتوا ضد الشيعة،
0: ما بتكون هي جنوب الشيعة. بس شيعة بجنوب، ما هو نحن عم نحكي عن أهل جنوب كلهم، وبعدين نحن الطايفة
1: الشيعية، بس مش للكل عم يوصل مساعدات. سعادتك
0: احنا كان فيني من كل لكل احترام ومش كل الطايفة الشيعية هي أتباع لحزب الله. بعدين في ناس مناصرين لحزب الله يمكن بالقمع وبالقوة صاروا مناصرين، بالنهاية بدون يعيشوا. وأنا أكيد أكيد لح يوصلوا لمرحلة يعني ما بقى محمول، يعني قلبنا كلنا عليهم وفتحنا لهم بيوتنا كلنا أنه يجوا لعنا وقت اللي تهجروا وقت اللي تدمرت بيوتهم. أبدا هذا منه.
1: طب شو الحل
0: ضد الطايفة؟ بالعكس نحن ضد تنظيم المسلح الذي يأخذ قرار الدولة ومصلحة الدولة رهينة. نحن هيدا اللي نحن ضده بالعكس أبدا. الطائفة الشيعية مثلنا مثلهم وجزء من الشعب اللبناني وجزء أساسي، هني حزب الله عم يستعملون لبيئتهم كزبادك هيومن شيلز، هذه هي لا أكتر ولا أقل، يعني عم يستعملون كعذر لحتى يضلوا هني مكملين باللي عم يعملوه، وهيدا نحن أكيد ما بنقبله.
1: هيدي دعوة عبر تويت، شو الخطوات يلي راح تكون بالمستقبل للكف والحد وإزالة بعض الضرائب اللي فرضها وزير المال على
0: يعني أول شيء نحن كمجلس نواب عنا دور بس تجي الموازنة تبع 2027 دراستها إلى المجلس أنه نحط حد لهالضرائب اللي عم تنوضع على الشعب اللبناني.
1: إذا فتح لكم المجلس
0: من جراء بدو يفتحوا أول آخر يعني، وإلا مرجع القاعدة الإثني عشرية وهذا شيء ما لح يصير. سو بدو يفتحوا وبدو تتناقش الموازنة، هذا أول شغلة. تاني شغلة وزراءنا بالحكومة بلازم يعملوا الضغط اللازم لحتى أي ضرائب إضافية تنحط على كاهل الشعب اللبناني إنها ما تصير. وهذا اللي عم يحكي عنه زميلنا دولة الرئيس حسباني معه حق فيه، لأنه أوريدي سعر البترول عالميا عم يطلع كتير، وهذه رسوم إضافية عم تكون محطوطة على سعر صفيحة البنزين اللي عم تخلي المواطن يحس أكتر وأكتر بالفرق. بقى أكيد إذا الدولة بدها تمول شغلي أو أخرى ما لازم تمولها من جيوب اللبنانيين يلي هني أصلا جيوبهم مقدوحة صارت بالنهاية، يعني لازم يدوروا على غير مصادر تمويل، وغير مصادر تمويل ما لح تجي إلا لما تستعاد الثقة بلبنان، والثقة بلبنان لن تستعاد إلا عند إتمام عملية حصر السلاح، أو بالقليل بالبداية بعملية حصر السلاح. لنبين نرجع من عيدها للمرة العاشرة للمجتمع جدي. الدولي وللبنانيين خاصة أنه الدولة جدية بتطبيق قراراتها، الدولة جدية ببناء دولة عن حق وحقيق، الدولة جدية بأنها تطلق مؤسساتها وتخلي مؤسساتها هي اللي تكون مسؤولة عن الشعب اللبناني، هي اللي بتكون مسؤولة عن الويلفير تبع الشعب اللبناني، هي اللي بتكون مسؤولة عن إعادة الودائع للشعب اللبناني وإلى آخره وإلى آخره. هي الدولة هي المسؤولة عن كل هالأمور. فلحتى تقدر الدولة تقوم بواجباتها لازم كلنا سوا نوقف حد الدولة، نعطي الدولة هالدوز الفيتامين اللي بدها إياه لحتى تقدر توقف على إجريها، تفرض هيبتها وتشد ركابها طبعا لحتى تقدر تكون دولة عن حق وحقيقة.
1: تبعت الهجومات يلي عم بتصير من قبل جبران باسيل وجماعته على وزير جو صدي، وانه فريقه بالظل هو اللي عم بدير الوزارة.
0: يعني لقلك دغري سمين، هيدي الخبرية لو بعد في جريدة من هاي اللي منقلبها بالورق كنت بشوفها بصفحة صفحة النكت يعني بجريدة، والمقفلس قلت لك اياها قبل وحرجك بده يستعمل حيالله شيء لحتى يتلقط بحبل نجاة، ان كان جبران باسيل او النواب تبعه لجبران باسيل او التيار الوطني الحر وصلوا لمرحلة ما بقى عندهم شيء يدافعوا فيه. لقطوا موضوع الكهرباء وبلشوا ضرب بالقوات لانه القوات مستلمة وزارة الطاقة. برجع بقول لك اليوم حابب اني اقول لك مثل بالزحلاوي حتى لو طلع شوي فيلغار, يعني واحد مقصر وفصه حامي مثل ما بيقولوا. هذه هي اذا بدك ان ريزومي اليوم, ان كان وزير الطاقه عم يعمل المستحيل لحتى يقدر يشوف ورث وزاره مهتريه لدرجه ناخر فيها الفساد لدرجه الى اول ما الى اخر. فهذه بدها واحد يكون ساحر لحتى يقدر يرجع عن جد يقلب المعادلة فوقاني تحتاني بظرف 4 أو 5 أو 6 أشهر أو 7 أشهر. لو الوضع مزبوط بلبنان والثقة اللي كنت عم خبرك عنها موجودة بلبنان, خدوا ما يدهش العالم ما يدهش العالم, وكانت أكيد كنا قادرين كوزارة الطاقة أن نجيب الكهرباء بفترة ما رح قلك لست أشهر لحتى ما يلقطون عليا ولا سنة ولا سنتين, لأنه بيلحقوكي على الكلمة يعني هالي شاطرين فيه. بده يكون الوضع مزبوط, بده يكون في مصاري بالبلد لحتى يقدر الواحد يعمل خطة ويقدر يمشي فيها. هذه الخطة تبعهم للتيار اللي بيضلوا يحكوا عنها, لو انها كانت تمشي كانت مشيت من زمان. بقى حاج بقى يجوا يوعظونا بالأمور اللي هني ما قدروا عملوها بالأساس, هيدا صار تبلي.
1: جربوا يحاربوا بموضوع الكهرباء وقدي عم تجي ومصادر الفيول وانه مغشوش وغيره, وندم ستيني رفعت كمان شكوى, بس اليوم عم بفي اتهام انه الفريق يلي المساعد للوزير صدي هو يلي داير الوزارة ورشوات وغيره.
0: هلا نحن مننقل من الوزير للفريق اللي تابع للوزير. قالي لي مين من الفريق اللي داير الوزارة؟ عنا زميلنا بطرس حتشيتي يلي هو مستشار وزير الطاقة. لا تدخل بكهرباء لبنان بموضوع مع كهرباء لبنان بموضوع المعامل للزوق والجي, ولا تدخل بموضوع الورقة اللي حطتها الهيئة الناظمة. زلمي قاعد عم يشتغل لا بيقبض معاش من وزارة الطاقة ولا بيقبض معاش من الدولة. مشكلتك انه هني معودين على الناس اللي بيحبوا القبض, مش معودين على الناس اللي بيشتغلوا بكل قلب ورب ومن كل قلبهم لحتى يجربوا يعملوا شيء ايجابي لمصلحة البلد. فاليوم هيدا عذر ما عنده عذر, منلقط وزارة الطاقة ومنبلش خبيط بالقوات, لأنه هذا الشيء الوحيد اللي مفكرين أنه قادرين يستعملوه ضدنا. وهو اليوم الشمس طالعة والناس إيش عم برجع بقلك الوضع لازم يكون في عدة أمور لازم تكون متلازمة مع بعضها لحتى يقدر واحد يجيب طاقة. بعدين لما بيحكوا بيتفلسفوا أنه كان في 18 ساعة و20 ساعة, إيه كلفوا الدولة 22 مليون مليار دولار. فاليوم وزارة الطاقة أو الوزير جو صدي لا عم يستدينوا من الدولة, واحد عم بيحاولوا انه يعملوا
1: بالعكس بدوا من الدولة هلا
0: بدوا من الدولة, ما هيدا عم لي كيه ما عم يستدينوا من الدولة وعم بيحاولوا انه يجيبوا المصريات اللي بدهم اياهم من الدولة لحتى يكون في اكسترا كاش لحتى يقدروا يجيبوا هالكهرباء ويزيدوا ساعات التغذية. عم يجربوا يعملوا كذا مشروع ان كان استجرار غاز او غيره او غيره يلي هني بدهم وقت انه يمشوا. اليوم انا مش دفاعا لا عن وزير طاقة ولا عن وزارة الطاقة. اليوم واحد وواحد بيعملوا اثنين, ما فيك انت تجي تستلمي بيت خربان محترق دين سلاف ومدمر اوكي وتجي بظرف فترة قصيرة شو ما كانت تكون سنة او سنة ونص او سنتين ووقت ما يكون عندك الامكانيات انك تقدري ترجعي تعمري هالبيت وتخلي هالبيت يرجع يكون عنده فانكشنينج مثل ما هو لازم.
1: يعني لازم يعطوا وقته شوي للوزير الصد, ولو كنا بغير اوضاع كان الوضع بيكون احسن بكتير لو ما فيها
0: المنطق هاد الأزمة العالمية. أكيد طبعا بعدين حتى يقدر يخلص من كل أمور الفساد والدمار اللي دمرته وزارة الطاقة خلال 15 سنة الماضية. يعني من هي منه ساحر عم بجرب وعلى قد ما بيقدر, بس أكيد بالقليلة بالقليلة بضمير مرتاح بالقليلة ب بحرص على الدولة وعلى جايبة المواطن. ومن هون يكون بالطالع كل ما الوضع تحسن, كل ما وضع وزارة الطاقة تحسن, كل ما صار في استثمارات أكتر وكل ما صار يتجي الكهرباء أكتر. هالقد هيني القصة هالقد.
1: سعادتك بالختام لوين نحن رايحين بالأيام المقبلة؟ يعني لبنان بظل هيدا التصعيد ونطرة الانتخابات رح نقدر نضاين لا تخلص كل
0: لكي سبين ضيالنا 50 سنة؟ بعتقد فينا نضاين. الشعب اللبناني شعب مناضل, شعب مقاوم, شعب عنده صبر أيوب. يعني أنا بعتقد ولا أي شعب بالعالم كان قدر يتحمل اللي تحمله الشعب اللبناني خلال هالأربعين خمسين سنة. بس كمان بنفس الوقت فيني أقولك أنه كفى, بلش يوصل لمرحلة الشعب اللبناني أنه عن جد تعب, ما بعرف قدي بعد بيقدر يصمد. ومشان هيك عم نعلي الصوت على قد ما فينا, عم نحكي بسيادة الدولة, عم نحكي عم نجرب أنه ندفش هالدولة لترجع تبني نفسها, لأنه ما في حياة بلبنان إلا بوجود دولة فاعلة ومؤسسات فاعلة قادرة أن تطبق القوانين، قادرة أن تعامل كل الشعب اللبناني على قدم مساواة، مش واحد بيكون بيتعامل أحسن من واحد لأنه هذا تابع لحزب معه سلاح أو تابع لمحاصصة أو إلى ما هنالك. لكن بعتقد أنا نحطت الأمور على المسار الصحيح. في مخاض طويل بدنا نمرق فيه، بس أهم شيء أنه نحط التران على السكة الصحيحة، لأنه بالنهاية بالنهاية لابد أنه هالتران يوصل على الـ
1: على أمل ما يقطع من حدنا ويمشي هالتران يعني.
0: إن شاء الله لا، يعني هذه نحن وشطرتنا برجع بليك وهون ونحن ونيتنا ونحن وركبنا، كل ما شدينا ركبنا، كل ما ضربنا إيدنا على الطاولة كدولة، كل ما كان هالحلم أقرب، وكل ما كانت هالستاسيون اللي بده يوقف عليها التران أقرب، وكل ما كنا عم نستعمل الطريقة اللبنانية وفرفكة الإيدين وتبويس اللحى، كل ما كانت الستيشن لح تكون بعيدة، وكل ما بيصير في عنا ريسك إنه هالتران يطلع عن مساره ويروح على مسار مجهول ما حدا بيعرف وين بيكون.
1: أنا قبل ياس قصفين، أنا بدي أشكر حضورك معنا بالستوديو ودايما أكيد ضيف عزيز على لبنان الحر.
0: Thank you.
1: مستمعينا ومشاهدينا وصلنا للختام، ملتقانا بيتجدد معكم الأسبوع الجاي، ضلوا بخير.
2: حوار حر حوار حر، سياسيين محللين وإعلاميين، كل الملفات والشؤون العامة. حوار حر، نجمع فيه كل الأخبار حتى منتصف النهار.

الثانية إلا الربع في لبنان الحر، جولة الظهيرة. جعجع لقاسم الربط بين سلاح وإسرائيل لم يعد مسموحا، ولبنان بلا مقاومة يزول إذا كانت من أجل لبنان. الجميل من بعبدة، هيدي مش مقاومة شيخ نعيمة، ولازم تعملوا تمثيل لفخامة الرئيس لأنه مهدى بيله. الشيخ الخطيب، لا نشعر بالهزيمة بل بالانتصار. والصادق، سرديات الحزب تكشف حجم الضعف القيادي. سلام يلتقي روبيو عصرا في حضور رشي. القوات تفند أضاليل التيار، يزبك وأصطفان للبنان الحر، بشيل اللي فيه وبيحطه بغيره. الحرس الثوري هرمز مكان لقنص الغواصات الأمريكية، وإعلام يؤكد لا مفاوضات. العملة الإيرانية تهبط بشكل غير مسبوق أمام الدولار.

0: التفاصيل من لبنان الحر مع رندا عاصي بوداغر ورانيا غاوي غصيبي. لا شك أن كلام قاسم في ذكرى نصر الله تخطى إطار الدستور والدولة برمتها، فهو ما زال يكابر ويعاير الآخرين بمقاومته، معتبرا أنه هو من يحافظ على لبنان، فيما سهى عن باله أن مقاومته ليست من أجل لبنان بل من أجل إيران. خطاب تضمن الكثير، ما أوجب الرد عليه من أكثر من قطب. وعلى ضفة أخرى، يصول التيار الوطني الحر في جولات وحملات على الوزير الصدي ومستشاريه متناسيا مخلفاته، ولا نعود إلى رد القوات على الافتراءات. البداية من موقف جعجع المفند خطاب حزب الله.
1: فقد قال رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع في بيان: كنت أتمنى في هذا الظرف الدقيق الذي يمر به لبنان ألا أدخل في سجالات مع أحد، لكن ما قاله الشيخ نعيم قاسم أمس لا يمكن للمرء أن يتركه يمر مرور الكرام. لقد اتهم الشيخ نعيم رئيس الجمهورية بأنه يخالف الدستور واتفاق الطائف، بينما من خالفهما لعقود خلت هو أنتم بحكم مصادرتكم لقرار الدولة والتصرف به على هواكم عكس مصالح اللبنانيين والدولة وخلافا للدستور. كما توجه الشيخ نعيم إلى السياديين قائلا: لماذا لا تقاومون العدوان أنتم؟ وردنا: نحن أول من قاوم من اللحظة الأولى، لكن بالطريقة المناسبة والسليمة. أضاف الدكتور جعجع: نحن أول من لا يقبل الاستسلام، لكن رفض الاستسلام لا يكون بإعطاء إسرائيل والعالم وأصدقاء لبنان كل أنواع الحجج لإبقاء إسرائيل في لبنان، بينما المقاومة الفعلية تكون بقيام دولة فعلية تعمل على إخراج إسرائيل من أرضه. أما قولكم إن المشكلة ليست المقاومة بل إسرائيل، فالمقصود منه إبقاء سلاحكم، ولا حاجة للتذكير بأن السلاح موجود أصلا لأهداف وغايات إيرانية أكثر منه للدفاع عن لبنان بوجه إسرائيل. وفي الأحوال كافة، إن من يفترض به مواجهة إسرائيل شرط أن تتركوا المجال له هو الدولة، ومن يساعد المشروع الإسرائيلي بالفعل هو وجودكم العسكري والأمني خارج الإجماع الوطني ومنطق الدولة وخارج الإرادة العربية والدولية.
0: وعن اعتبار الشيخ نعيم أن أي بحث في ملف السلاح لا يكون ممكنا قبل تحرير الأرض وعودة الناس والأسرى، قال رئيس القوات: العكس هو الصحيح، لا يمكن كما تدل الوقائع السياسية الحالية تحرير الأرض وعودة الناس قبل تفكيك الأجنحة العسكرية والأمنية لحزب الله وقيام دولة فعلية. هذا الربط المستمر بين السلاح وإسرائيل منذ 36 عاما كلف لبنان واللبنانيين أثمانا باهظة على مستوى البشر والحجر، ولم يعد مسموحا به. ولنكن موضوعيين بالحد الأدنى، فلبنان وحده لا يستطيع يخرج إسرائيل ولا يعيد الإعمار، هو في حاجة إلى أصدقائه وفي مقدمهم السعودية والدول الخليجية والأوروبية والولايات المتحدة، وتلك الدول غير مستعدة للمساعدة قبل أن يصبح دولة فعلية، قبل أن يعود القرار الاستراتيجي إلى داخل الدولة في لبنان. وردا على تساؤل الشيخ نعيم أين الحكومة من الوضع الاقتصادي المتردي وغلاء المعيشة وغياب التحسين في الخدمات وأين الكهرباء ووزارة الخارجية، قال جعجع: السبب شيخ نعيم هو أنتم، نتيجة مصادرتكم قرار الدولة بمختلف مؤسساتكم على مدى عقدين، فانتهى الأمر إلى الفجوة المالية والتدهور الاقتصادي والمالي والمعيشي الذي ما زلنا نعانيه. والكهرباء كانت في عهدتكم ومن ثم آلت إلى حلفائكم لعقدين، وما نعيشه اليوم يعود إلى ممارستكم وممارسة حلفائكم، لكن الوضع لا يبقى على ما هو عليه في انتظار تنظيف ما تركتموه، وهو يستلزم بعض الوقت، ويقوم الوزير الحالي بهذا الأمر حيث ينكب على تنظيف تركتكم الثقيلة من سوء إدارة وفساد وضرب عرض الحائط بمصالح الناس.
1: أما لجهة الخارجية، تابع الدكتور جعجع: فنحيلك على شهادة الأكثرية الساحقة من اللبنانيين وأقرارهم بأنها المرة الأولى التي يشعرون فيها بوجود خارجية للبنان تنطق باسم الأكثرية وباسم الشرعية تطبيقا لقرارات مجلس الوزراء والدستور والأولويات اللبنانية. وختم الدكتور جعجع: قولكم إن لبنان بلا مقاومة يزول صحيح إذا كانت مقاومة من أجل لبنان، كما كانت مقاومتنا المستمرة منذ قرون وليست مقاومة من أجل إيران وعلى حساب معنى لبنان.
0: في بعبدا التقى رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل الذي أيضا توجه إلى نعيم قاسم وقال:
2: هذا ما اسمه مقاومة شيخ نعيم، يلي بيهجم ما بيكون عم بيقاوم، يلي بيدافع عم بيقاوم، بس يلي بيهجم ما عم بيقاوم. وما هجمت كرمال لبنان، انت ما قاومت، انت هجمت، فعمل معروف خيي تنقدر نتناقش بنكون عنا عم نحكي عن زيت المسار يلي عايشوا اللبنانيين. لازم تعملوا له تمثال لفخامة الرئيس انه مهدى باله، لازم تعملوا له تمثال انه بعد لحديت هلا بعده عم بيحكي وعم بيجرب يلاقي حلول وعم بيجرب يهدي البال وعم بيجرب انه يحل المواضيع باقل اذى ممكن.
1: من السلاح إلى السيادة، الاشتباك ينتقل إلى قلب الدولة بعد كلام نعيم قاسم. سيمونة حتشيت.
3: سقف جديد من التصعيد رفعه الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم في وجه السلطة اللبنانية، متهما إياها بأنها تساعد المشروع الإسرائيلي الأمريكي بدل مواجهته وبأنها تراهن على أمريكا وإسرائيل. كلام ينقل الخلاف من ملف السلاح إلى موقع الدولة وخياراتها، ويفتح مواجهة سياسية مباشرة حول من يحدد المسار اللبناني في هذه المرحلة. فهل نحن أمام موقف سياسي عابر أم أن العلاقة بين حزب الله والسلطة دخلت مرحلة جديدة من المواجهة؟ مفوض الحكومة السابق لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس شرح عبر لبنان الحر مفاعيل اتهامات قاسم.
4: يقوم الحرس الثوري الإيراني فرع حزب الله اللبناني بتوزيع اتهامات الخيانة على الجميع، في حين أنه زج منفردا بقرار أحادي لبنان في حرب غير مدروسة مع إسرائيل ووراءها الولايات المتحدة الأمريكية، وتسبب كما حذرناه بتدمير جنوب لبنان وبنكبة أهل الجنوب وهو المسؤول عنها. واليوم يحاول حزب الله أمام قاعدته أن يقول لهم أنه ليس هو من تسبب بهذه النكبة، إنما ما يسميه الدولة اللبنانية وهي دولة غير موجودة، ويحاول أن يفجر هذا الاحتقان في الداخل. حزب الله هو الدولة، قوته متصاعدة منذ العام 83، سلاحه مشرع منذ تسعينات القرن الماضي، ويهيمن كليا على الدولة اللبنانية منذ اغتيال رئيس الحكومة رفيق الحريري. يعني ما بقى يغشوا حدا، هم تسببوا أولا بالهزيمة العسكرية النكراء التي تعرض لها لبنان وجنوبه تحديدا، وهم مسؤولين عن إفلاس الدولة اللبنانية.
3: لكن اتهام الدولة بالمراهنة على إسرائيل يفتح بابا أكبر، من أعطى الحزب الحق في محاكمة خيارات الدولة فيما بقي سلاحه وقرار الحرب والسلم موضع نزاع لبناني أساسا؟ وبين اتهام السلطة وتخوين خياراتها يبقى السؤال الأصعب، هل المطلوب دولة تقرر أم دولة يقرر عنها؟
0: النائب وضاح الصادق رأى أن سرديات لم تعد تقنع عاقلا يطلقها حزب الله بلا منطق أو صدقية، وتكشف حجم الضعف القيادي بعد اغتيال نصر الله. ولفت إلى أن نظرية علي الطاهر مقابل وقف العمليات سقطت، ولم نسمع ردا إيرانيا، ولا الحزب أشعل الجبهات، ولا إسرائيل أوقفت عملياتها. أما المقاومة فغائبة ويطالبون بوقف المفاوضات وإلغاء اتفاق الإطار من دون أن يقدموا بديلا. فهل البديل إعادة لبنان إلى حرب مدمرة؟ وقال الصادق: دمرتم الجنوب وهجرتم أهله وأدخلتم الضاحية وبيروت ولبنان في حرب خدمة لإيران، فلا تطلبوا من الدولة أن تتحمل نتائج خياراتكم ثم تهاجمونها لأنها تحاول إنقاذ لبنان من دماركم. ربما يكون عندكم بعض الرحمة، وأشك كثيرا في ذلك، بل أجزم أنكم لا تمتلكون شيئا منها.
1: نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب قال: لا نشعر بالهزيمة بل نشعر بالانتصار، ولم نهرب ولم نشعر بالجبن أمام طاغوت أمريكا وإسرائيل.
0: يعقد في 5 عصرا بتوقيت بيروت في مبنى الخارجية الأمريكية اجتماع بين رئيس الحكومة نواف سلام ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في حضور نظيره اللبناني يوسف رجي. وسيشدد سلام على ضرورة استمرار الدور الأمريكي وفاعليته سواء بمواكبة المسار التفاوضي أو بدعم لبنان في مرحلة إقليمية شديدة الحساسية.
1: ردا على حملة التيار الوطني الحر المسعورة، أكد عضو تكتل الجمهورية القوية نائب غياث يزبك عبر لبنان الحر أن وجود الوزير جو صدي في وزارة الطاقة كشف العورات وسوء إدارة القطاع لمدة 15 سنة.
5: الحملة اللي عم بيعملوها حملة مسعورة لأنه عم يلمسوا لمس اليد رغم كل الأزمة الآنية اللي عم يمرق فيها قطاع الكهرباء، أنه في أسس علمية وتقنية وفي إصرار من قبل الوزير صدي وفريق عمله على الأعداد الأرضية التقنية والإدارية من شان نقدر نتلقف فيما بعد أي عملية تطوير لقطاع الكهرباء وعلى أسس علمية ومرة واحدة لكل المرات. هيدي الشغلة عم بتصير غضبون وعم بيطلقوا نار وقائية مسعورة على كل إنجازات الوزير، وما عندهم إذا بتلاحظة إلا وزارة الطاقة أطلق نار يومي عليها، لأنه وجوده بوزارة الطاقة كشف العورات الإدارية والعورات المالية وسوء إدارة هذا القطاع المستمادي لفترة 15 سنة اللي ودت لقطاع الكهرباء إلى الكارثة اللي هو موجود فيها اليوم. وهيك بيتعاطى التيار عادة، يعني بيشيل كل اللي فيه بحطه بغيره، هو بحالة إنكار دائم لكل الأخطاء اللي ارتكبها بالسياسة وبالقضايا الوطنية وبالأمن القومي وبالاقتصاد. فهلأ قطاع الكهرباء هو جزء من هذه الحملة اللي قائم فيها بطريقة غير منطقية وغير علمية ويلامس فيها حتى قلة الأخلاق.
1: أستاذ غياس، شو سبب الحملة اليوم تحديدا على مدير مكتب وزير الطاقة بطرس حتشيتي؟
5: لا لشيء إلا لزر الرماد بالعيون وعطاء بعض الأشياء العناوين يعطوها أسماء، مثل ما بيتهموا النايب شرب المارون أنه عم يتقاضى أجر من وزارة الطاقة. هذا الخبر عاري من الصحة جملة وتفصيلا. واثنين، بيتهموا أنه عم يتعاطى بعمل الهيئة الناظمة بقطاع الكهرباء، وهذا الأمر عاري من الصحة جملة وتفصيلا. حتى الوزير خارج إطار السياسات العامة هو لا يتدخل بالمباشر بعمل الهيئة الناظمة اللي هي عم بتقوم بعملها بحرية كاملة. وثلاثة، غيرانين وعم بيحاولوا يصوروا وكأنه معملي زوق وجية أنه نحن موقفينهم كوزير للقوات اللبنانية، وهن توقفوا تقريبا بال 2021 على أيامهم هن، واليوم القضاء واضع يده على النزاع القائم بين شركة كهرباء لبنان اللي كانوا هن سببه مع المشغل كان يتولى إدارة معمل الزوق، والأمر لا يمكن إخراجه وتحرير المعامل لأنه يرجعوا على الشغل إلا عندما ينتهي هذا الملف القضائي. لذلك هن لازم يرجعوا يعملوا كتيار وطني حر، يرجعوا يعملوا قراءة مراجعة ذاتية أخلاقية لكيفية تعطيهم بالسياسة ولكيفية مقاربتهم للملفات وللوزارات اللي مرقوا فيها وما مروا بمطرح إلا ما كان في كارثة.
0: أما عضو تكتل الجمهورية القوية النائب الياس إصطفان فتطرق أيضا في حديث لبرنامج حوار حر عبر لبنان الحر إلى الحملة التي يشنها التيار الوطني الحر على وزير الطاقة، وقال إن الأشخاص المفلسين مستعدون للقيام بأي شيء من أجل رمي إفلاسهم على الآخرين، لافتا إلى أن الصدي ورث وزارة مهترئة منذ سنوات طويلة بسبب الفساد والهدر اللذين عاسا بهما، وهي في حاجة إلى ساحر لإصلاحها لا إلى وزير. وشدد على أن وزير الطاقة يقوم بعمله بضمير مرتاح وبكل مسؤولية، وهو حريص جدا على خزينة الدولة وجيبة المواطن على حد سواء. وأكد إصطفان أن مستشار الوزارة بطرس حتشيتي هو من أكثر الناس نزاهة وكفاءة، وهو لا يقبض ليرة واحدة من منصبه، كما أنه لم يتدخل بموضوع الكهرباء ولا بموضوع الهيئة الناظمة، لكن مهما فعلوا وتجنوا عليه لم ولن يستطيعوا تشويه صورته لأن الشمس طالعة والناس إشعة.
1: ميدانيا استهدفت غارة زوتر الشرقية في قضاء النبطي وأخرى القنطرة قضاء مرجعيون، وقصفت المدفعية الإسرائيلية برعشيد قضاء بنت جبيل، كما استهدف قصف مدفعي بلدة المنصوري في صور، وسجل قصف مدفعي إسرائيلي صباحا بقذائف فوسفورية على أطراف بلدة القنطرة لجهة وادي الحجير، وتزامن مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه منطقة السدينة عند أطراف كفر شوبة. إلى ذلك حلق الطيران الحربي الإسرائيلي فوق البقاع الغربي وبعض المناطق الجنوبية على علو متوسط.
0: على خط آخر، منحت لجنة الميكانيزم الإذن بإعادة صيانة طريق مشغرة سحمر في البقاع الغربي المقابلة لسد القرعون بعد إقفال طويل بسبب تعرضها للقصف وتعريضها السد للخطر، وسيتم بدء العمل بها.
1: بعد الطعن بقانون العفو العام، ما مصيره وما هي السيناريوهات الدستورية؟ ريشار حرفوش.
6: تقرير خاص.
7: بعد تعليق مفعول قانون العفو العام، بات مصيره مرتبطا بقرار المجلس الدستوري في الطعن المقدم ضده، وسط ترقب لما ستحمله المهل القانونية المحددة للبت به. وفي هذا السياق شرح الخبير الدستوري سعيد مالك عبر لبنان الحر السيناريوهات الممكنة بين رد الطعن وعودة القانون إلى النفاذ أو قبوله كليا أو جزئيا، وما يترتب على ذلك دستوريا.
8: المجلس الدستوري واستنادا إلى الطعن والذي قدم أمامه، اتخذ في العاشر من هذا الشهر قرارا بوقف نفاذ القانون المطعون فيه حتى البت بالمراجعة بالأساس، عملا بأحكام المادة 20 من قانون 250/93. وبنفس التاريخ أي في العاشر من هذا الشهر، يفترض أن يكون قد تعين مقررا لوضع تقريره بالطعن، وللمقرر مهلة 10 أيام لتقديم تقريره من تاريخ إبلاغه. كذلك مفترض أن يكون المقرر قد قدم تقريره، كما انقضت مهلة 5 أيام لدعوة المجلس للالتئام للبت بالطعن، ومن المنتظر أن ينعقد المجلس الدستوري بين يوم وآخر للبت بالطعن، وتبقى جلساته مفتوحة حتى إصدار القرار النهائي، على أن يصدر القرار خلال مهلة 15 يوم من تاريخ جلسة الانعقاد الأولى، حيث من المتوقع أن يصدر القرار في مهلة أقصاها العاشر أو الخامس عشر من شهر تشرين الأول بحد أقصى. أما وبحال عدم التواصل لقرار خلال هذه المهلة، تعتبر المراجعة مردودة والقانون يعود للنفاذ. أما القرارات المنتظرة فهي إما إبطال القانون برمته لعدم الدستورية، إما إبطال القانون جزئيا ببعض مواده، وإما رد الطعن أساسا والحكم بدستورية القانون، عندها يعود القانون للنفاذ أصولا.
7: فهل يعاد تفعيل العفو العام أم يسقط كليا أو جزئيا؟ الجواب رهن قرار الدستوري ضمن المهل القانونية.
0: كتب نائب رئيس مجلس الوزراء الأسبق النائب غسان حصباني على إكس: مع الارتفاع الحاد في أسعار المحروقات عالميا، بات من الضروري إلغاء الرسوم الثابتة التي فرضتها الحكومة على المحروقات، خصوصا أن وزير الطاقة جو صدي كان قد تحفظ عليها منذ إقرارها باقتراح من وزير المال قبل أن يطالب صراحة بإلغائها أو بتعليق مفاعيلها عند ارتفاع الأسعار العالمية. وقال حصباني: حماية المواطنين والاقتصاد اليوم تقتضي عدم مضاعفة إثر الأزمة العالمية برسوم محلية إضافية.
1: استلام 20 حافلة من سلطنة عمان إلى لبنان. جوش كرم.
9: في خطوة تهدف إلى دعم قطاع النقل المشترك وتعزيز أسطوله، تسلمت المؤسسة العامة لسكك الحديد والنقل المشترك 20 حافلة جديدة مقدمة هبة من سلطنة عمان إلى لبنان، وذلك في احتفال في مقر المؤسسة برعاية وزير الأشغال العامة والنقل فايز سامني وحضوره، وبمشاركة سفير سلطنة عمان أحمد بن محمد بن سعيد السعيدي إلى جانب عدد من الفعاليات. السفير السعيدي أكد في كلمته عمق العلاقات الأخوية التي تجمع سلطنة عمان ولبنان، مشيرا إلى أن هذه الهبة تندرج في إطار دعم الشعب اللبناني والتعزيز قطاع النقل المشترك.
10: أنا بعرف أن لبنان مثل عمان تشهد ازدحام شديد، أوقات الذروة، فبحاجة إلى تطوير القطاع العام. كيف نقنع الشعب أن يستخدم مواصلات العامة؟ هذه في حد ذاتها تحدي، ونعتقد أن مقدورها من ينقل ثقافة السيارات إلى استخدام النقل العام.
9: الوزير سامني شكر من جهته سلطنة عمان على الهبة داعيا إلى تطوير النقل المشترك في لبنان وتحديثه.
10: النقل المشترك بالنسبة لنا واضح جدا مساراته وأهدافه، وكل شيء بدنا إياه هي إمكانيات المسارات. اليوم عندنا 11 مسار، عم نطور 5 حيصيروا 16. فتحنا طرق عرامون وطرق كتير جديدة، وأكيد كل هالطرق نحن ما عم نفتتحها غير بطريقة علمية وبعد دراسات. هلا بنطلع على 16 وفينا نطلع عنا ل 500 حافلة، يعني عنا إمكانيات تطوير ل 500 حافلة. هلا موعودين بمئات الحافلات إذا الله راد قريبا، وهذا بساعدنا أكثر. ولكن من هلا لوقتها علينا واجب نطلع بأفكار بناء تانية، وهذا عم نشتغل عليه. علينا واجب نعطي للمواطن اللبناني بديل.
9: المدير عام للمؤسسة زياد شيا رأى لا حل لأزمة السير في لبنان إلا من خلال تطوير النقل المشترك من مقر مصلحة السكك الحديد والنقل المشترك جوش كرم لبنان حر.
0: الوصول إلى المعلومة حق شرب المخلوف.
6: الحق في الوصول إلى المعلومات ليس ترفا بل ركيزة أساسية للشفافية والمساءلة. وفي اليوم الدولي لهذا الحق التقى وزير الإعلام بول ماركوس ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد القاضي كلود كرم للتأكيد على أن المعلومة حق للمواطن وأن حجبها قد يكون بابا من أبواب الفساد.
11: بدي وقف عند معاني ومدلولات ومضامين تطبيقية تتعلق بالقانون، قانون وصول المعلومات. هالحق اللي بيتضمنه القانون بيخلي المواطن يعرف كيفية إنفاق المال العام، كيف تاخد الإدارة قراراتها، أداء المؤسسات العامة. ولذلك احتفالنا اليوم ليس فولكلوريا برجع أقول بإصدار تقارير، إنما بأمور عملية وتطبيقية.
12: وهالمنصة هي منصة حية، منا تقرير ثابت يصدر مرة واحدة أو مرتين، فهي تحدث بصورة مستمرة.
6: من حق المواطن أن يعرف، ومن واجب الدولة أن تجيب. وبين الحق في الوصول إلى المعلومة ومسؤولية المؤسسات في إتاحتها، تبقى الشفافية حجر الأساس في مكافحة الفساد وتعزيز الثقة بالدولة. من مقر الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، شرب المخلوف، لبنان الحر.
1: توفي طفل بعدما صدمته سيارة على أوتوستراد أنطلياس أثناء وجوده في منتصف الطريق، وفتحت القوى الأمنية تحقيقا لكشف الملابسات وتحديد المسؤوليات.
0: الأخبار الإقليمية والدولية مع ريتا الهندي.
13: تترنح الأجواء بين تفاوض وقرع طبول الحرب، فبينما يتحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن جولة جديدة من المحادثات بين واشنطن وطهران هذا الأسبوع، يؤكد الإعلام الرسمي الإيراني ألا محادثات مقررة بين البلدين. وفي وقت شدد ترامب على أنه مستعد لضرب إيران، أعلن الحرس الثوري الإيراني جهوزيته للمواجهة، ولفت إلى أن مضيق هرمز ليس مغلقا فحسب، بل هو أيضا مكان لقنص الغواصات الأمريكية. إلى الداخل الإيراني، فقد أفادت وسائل إعلام محلية عن هبوط غير مسبوق للعملة أمام الدولار، حيث وصل الدولار إلى ما يعادل 2,400,000 ريال إيراني. في الشأن الإسرائيلي، كشفت إسرائيليوم بأن رئيس الحكومة رافق رئيس الموساد ورئيس مجلس الأمن القومي في زيارة خاطفة إلى الإمارات. إلى واشنطن التي وصلها اليوم وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، حيث من المقرر أن يلتقي نظيره الأمريكي ماركو روبيو لبحث العلاقات الثنائية وأبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية. واليوم دانت السعودية الهجوم الإرهابي الذي استهدف نقطة تفتيش أمنية في منطقة ديرة إسماعيل خان الباكستانية وأودى بحياة عدد من الأشخاص. عراقيا، تحدث أعلام كردي عن هجوم بثلاث مسيرات استهدف مخيما في محافظة إربيل في أقليم كردستان العراق فجرا.
14: RLL Weather Report، طقس لبنان حر.
1: طقس متقلب مع درجات حرارة أقل من معدلاتها الموسمية بسبب تأثير منخفض جوي محدود الفعالية مركز غرب تركيا، بيؤدي لتصاعد بعض الأمطار الخفيفة المتفرقة. الطقس بكرة غائم جزئيا مع انخفاض بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، ويتوقع تصاعد الرذاذ أحيانا بشكل متفرق خصوصا بالشمال. الأربعاء غائم جزئيا، أمطار خفيفة متفرقة أحيانا.
0: أخيرا، سلسلة نداءات إنسانية. مريضة في حاجة ماسة إلى دم من فئة بي بوزيتيف في مستشفى قلب يسوع للتبرع، يرجى الاتصال على الرقم 03-84-77-86. المريض إلي لحود في مستشفى القديس جورجيوس في حاجة إلى A بوزيتيف للاتصال 70 0 68761، والقلب عفوا والأب ملحم شيت ديراني في حاجة ماسة إلى دم من فئة بي بوزيتيف في مستشفى تل شيحة. للاتصال 03-46-0409. كان في نشرة جعجع لقاسم: الربط بين السلاح وإسرائيل لم يعد مسموحا، ولبنان بلا مقاومة يزول إذا كانت من أجل لبنان. الجميل من بعبدة: هيدي مش مقاومة شيخ نعيمة، ولازم تعملوا تمثيل لفخامة الرئيس لأنه مهدد بيله. الشيخ الخطيب: لا نشعر بالهزيمة بل بالانتصار. والصادق: سرديات الحزب تكشف حجم الضعف القيادي. سلام يلتقي روبيو عصرا في حضور رجي. القوات عبر غياس يزبك والياس اصطفان تفند أضاليل التيار عبر لبنان الحر، بيشيل اللي فيه وبيحطه بغيره. الحرس الثوري هرمز مكان لقنص الغواصات الأمريكية، وأعلام يؤكد لا مفاوضات. العملة الإيرانية تهبط بشكل غير مسبوق أمام الدولار. شكرا لإصغائكم وشكرا للزميل فريدي سيئة.

0: خيال حر أكثر من إذاعة. حدث وموقف يتناول حدثا يوميا ويحلله مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي. حدث وموقف من الاثنين إلى الجمعة بعد جولة الظهيرة وبعد مساء لبنان الحر.
1: حزب الله وتخوين السلطة. حرفيا يقول الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم: السلطة تساعد المشروع الإسرائيلي الأمريكي وتراهن على أمريكا والكيان الإسرائيلي. انتهى الاقتباس. حين يتحدث الشيخ نعيم قاسم عن السلطة فإنه يقصد رئيس الجمهورية، لأن الرئيس هو الذي يتولى التفاوض بواسطة الوفد المفاوض. هذا يعني أن الشيخ نعيم قاسم يتهم الرئيس بأنه يساعد المشروع الإسرائيلي الأمريكي ويراهن على أمريكا والكيان الإسرائيلي. اتهام رئيس الجمهورية بالرهان على إسرائيل ليس تهمة بسيطة على الإطلاق، وتستدعي ردا من السلطة واستطرادا. كيف يجلس وزيران يمثلان حزب الله في الحكومة في جلسات لمجلس الوزراء يرئسها رئيس الجمهورية؟ كيف يحضران جلسات برئاسة من يتهمانه بمساعدة إسرائيل والرهان عليها؟ في الخلاصة، يفترض ألا يمر كلام الشيخ نعيم قاسم بحق رئيس الجمهورية من دون أي إجراء، حتى لو كان معنويا أو إعلاميا. فماذا يبقى من هيبة الدولة إذا وصل التخوين إلى رأس الدولة؟
0: حدث وموقف مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: زعلان؟ تعيس؟ بدك فرصة؟ كيف معقول تصير؟ حقك تعرف إنه بالعالم في شيء اسمه فرصة أو إجازة من العمل، مش لحتى تتسلى ولا لحتى تتجوز أو لحتى تسافر، إنما إجازة تسمى إجازة التعيسة. شو يعني؟ هالتجربة قامت فيها شركة مش هون، إنما بالصين سنة 2024. هالشركة يلي هي بانغ دونغ لاي خلت الأشخاص يلي تعيسين أو بحسوا حالهم تعيسين ياخدوا نوع من فرصة سنوية هي 10 أيام، أكيد تضاف إلى الأيام الإجازة السنوية اللي كتار عندهم اللي هن 30-40 يوم سنويا. يعني 40 يوم إجازة حقيقية مثل كل الناس، وعشرة أيام إجازة سنوية هي إجازة التعاسة، لأنه يمكن يحسوا حالهم حالة نفسية كتير صعبة، أو ما قالوا جديد يروح على الشغل، أو محبطين إلى ما هنالك، بحق لهم بعشرة أيام. وأوقات مش كتير بدققوا بهالتعاسة اللي واصل لها الموظف. المهم أنه هالتجربة الصينية خلت العالم كله يفكر بهالإجازة يلي معقولة، لأنه كتار منا بالعالم صرنا عم نحس بستريس، وأوقات ما منقدر نفسر شو هو هالستريس. فشو رأيكم نعمل مثلهم ومثل شركة بانغ دونغ لاي الصينية ونصير ناخد 10 أيام فرصة سنوية؟
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: لبنان الحر. نصيحة اليوم مع هبة كلاش، خبيرة علم الطاقة والتشافي والتنويم الإيحائي والكمي.
1: بسمع كتير بس اشتري بيت بصير مبسوط، أو بس اتزوج، أو بس افرح بولادي، أو بس خلص هالشغلة. والمشكلة إنه كل ما نوصل لهدف نخلق هدف جديد ومنرجع نأجل سعادتنا. إذا ربطتوا سعادتكم بالمستقبل رح تضل السعادة تهرب منكم. السعادة مش إنه ما يكون عندكم مشاكل، السعادة هي إنه تعرفوا تخلقوا لحظات حلوة بالرغم من المشاكل. كلمة حلوة، مشوار بالطبيعة، منظر غروب شمس، فنجان قهوة مع شخص بتحبوه، لقمة أكل مع العيلة مجموعة. السعادة حواليكم كل النهار، حاولوا تلمسوها، لأنه إذا ناطرين لتصير الحياة بيرفكت لتنبسطوا رح يضيع عمركم كله وانتو ناطرين.
0: نصيحة طبية من لبنان الحر.

بولي كلينيك. لقاحات الكبار، تناولها ضرورة ونسيانها خطورة أكيدة على صحتنا. لقاحات الكبار محور هذه الحلقة من بولي كلينيك مع الدكتورة لارا أبو عبدو، الاختصاصية في الطب العائلي. بولي كلينيك كل ثلاثاء 12:00 ظهرا مع جان حتشيتي.

فهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة أشقوين بقارة كافال لوقية $2.70 أو جامبينو لوقية $3.40.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: طاب يومكم، وهذا موجز أخبار الثالثة إلا ربعا من لبنان الحر.

0: استذكر المرشد الإيراني الأعلى مجتبى خامنئي الأمين العام السابق لحزب الله حسن نصر الله في الذكرى السنوية الثانية لاغتياله، فاعتبر أن رايته المشرفة اليوم في يد الشيخ نعيم قاسم الذي يواصل مسيرته بشجاعة في طليعة صفوف حزب الله القوية بحسب وصفه. أضاف: هذه الأيام التي يمر بها لبنان مميزة ومجيدة لهم ولجميع المقاومين، وأيام مذلة ومهينة لأولئك الذين علقوا أمالهم في مواجهة العدو الصهيوني على وعود كاذبة من مضطهديهم وحماتهم، ودائما بحسب تعبير خامنئي. حررت عناصر مفرزة استقصاء الشمال في وحدة الدرك الأقليمي طفلا في التاسعة من عمره كان مقيدا بجنزير حديدي من رقبته داخل منزل في منطقة التباني، وأوقفت والده السوري وأمه اللبنانية بعد ثبوت تعنيفه هو وشقيقته بصورة متكررة ومتعمدة، إضافة إلى تركهما من دون طعام. وقد تم توقيف الوالدين وتسليم الطفلين إلى الأخ الأكبر لتتولى إحدى الجمعيات المعنية الاهتمام بهما وتأمين الرعاية اللازمة لهما. عرض نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزيف القصيفي مع أمين العلاقات والاتصالات في اتحاد الصحفيين السوريين بشار عثمان في حضور الوفد السوري المرافق وأعضاء مجلس نقابة المحررين موضوع التعاون والتنسيق بين الاتحاد والنقابة، ومسألة تسهيل دخول الصحفيين اللبنانيين إلى سوريا على النقاط الحدودية بين البلدين وبالعكس، كما التعاون لحل أي إشكالات قد تطرأ على المعابر الحدودية، وقد طرحت عدة صيغ لتنظيم هذا الأمر عبر إجراءات رسمية. فاصل ونواصل الموجز.
1: تعلن المديرية العامة للأمن العام عن إعادة تفعيل العمل واستقبال طلبات المواطنين في مركز الشهيد علي عياش الإقليمي التابع لدائرة أمن عام النبطي اعتبارا من 23 أيلول 2026. للاستفسار يمكن مراجعة الكول سنتر على الرقم 1717 أو زيارة مواقع المديرية العامة للأمن العام على الإنترنت. لبنان الحر.
0: أعلنت هيئة الدفاع المدني السعودية عن إطلاق إنذار في منطقتي جازان ونجران جنوب غرب المملكة للتحذير من خطر محتمل. قدمت إيران شكوى إلى منظمة الطيران المدني الدولي بعد العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على قطاع الطيران والتي أدت إلى إلغاء رحلات جوية عدة من وإلى العاصمة طهران. أخيرا هذا النداء الإنساني، المريض بيير جوزيف الشميلي بحاجة إلى الدم من فئة A بوزيتيف في مستشفى رزق الأشرفية. للتبرع الاتصال على الرقم 70-188-318. نكرر الرقم إذن 70-188-318. ختام الموجز، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: زعلان؟ تعيس؟ بدك فرصة؟ كيف معقول تصير؟ حقك تعرف إنه بالعالم في شيء اسمه فرصة أو إجازة من العمل، مش لحتى تتسلى ولا لحتى تتجوز أو لحتى تسافر، إنما إجازة تسمى إجازة التعيسة. شو يعني؟ هالتجربة قامت فيها شركة مش هون إنما بالصين سنة 2024. هالشركة يلي هي بانغ دونغ لي خلت الأشخاص يلي تعيسين أو بحسوا حالهم تعيسين ياخدوا نوع من فرصة سنوية هي 10 أيام، أكيد تضاف إلى الأيام من الإجازة السنوية اللي كتار عندهم اللي هن 30-40 يوم سنويا، يعني 40 يوم إجازة حقيقية مثل كل الناس وعشرة أيام إجازة سنوية هي إجازة التعاسة، لأنه يمكن يحسوا حالهم حالة نفسية كتير صعبة أو ما قالوا جديد يروح على الشغل أو محبطين، إلى ما هنالك بحق لهم بعشرة أيام وأوقات مش كتير بدققوا بهالتعاسة اللي واصل لها الموظف. المهم أنه هالتجربة الصينية خلت العالم كله يفكر بهالإجازة يلي معقولة، لأنه كتار منا بالعالم صرنا عم نحس بالسترس وأوقات ما منقدر نفسر شو هو هالسترس. فشو رأيكم نعمل مثلهم ومثل شركة بانغ دونغ لي الصينية ونصير ناخد 10 أيام فرصة سنوية؟
0: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر. Hey, turn it up.

لبنان الحر بتحييكم مستمعينا بلقاء جديد ضمن RLL Team. وتحية لكم أصدقائنا بحلقة جديدة اليوم كالعادة بتضم مواضيع منوعة وسؤال من خلاله نتواصل ومنتناقش الآراء.

ميرسي منى حتشيتي راح لاقيكم من هلا للاربعه الا ربع، ومرافقنا الزميل ماريانو داوود على الاخراج الاذاعي، والزميل اليج ميرزا عبر موجات لبنان الحر ل 302.3 102.5 و102.7، موقع الاذاعه rll.com.lb وتطبيق rll. بRLL تيم اليوم راح تكون معنا الزميله كارين مطر على الساعه 4 بعين على الفن، بنرجع بنلتقي على الساعه 5 لل 5 ونص تنضم لنا رن نصار. وحلقتنا من RLL تيم انطلقت، اهلا وسهلا فيكم مستمعينا. كل الاخبار الترند يلي بتهمك من لبنان للعالم. الصورة حتصير أوضح عندك، ووقتك معنا رح يلمع. بـ40 دقيقة مع

بحالة اليوم وبفقرة بي 40 دقيقة ومن بلدة الخيام لباريس ومن الفن لكابينة قيادة قطار بفرنسا، قطعت الشاب ريم إدريس مسار مهني وإنساني ما كان مخطط له بهذه الصورة، ولكنه قاد بالنهاية لواحدة من أكثر المهن فيها دقة ومسؤولية. ريم بنت الخيام نشأت بعائلة كان للموسيقى والعزف حضور بارز فيها، فكان الفن جزء من محيطها واهتمامها من هي وصغيرة، وببيروت تابعت شغفها قبل ما تقرر تسافر من لبنان بال2020 لفرنسا كرمال تتابع دراستها بمجال المسرح والسينما. وهي كانت حاملة معها طموح واضح بأنه تبني مستقبلها بالمجال يلي بتحبه، ولكن الغربة غيرت كتير من حساباتها. ما فكرت ريم ولا يوم الأيام أن تتخلى عن طموحها بالمسرح الموسيقي، إلا أنه الظروف تحديدا ظروف الغربة والحاجة لمهنة بتمنحها تكون مستقرة هن يلي دفعوها لوضع شغفها على جنب وتبحث عن مسار مهني جديد بيقدر أو هي بتقدر تبني من خلاله حياتها ومستقبلها. وهيك دخلت الشابة اللبنانية الوحيدة بقيادة قطارات السكك الحديدية الفرنسية، وهو عالم ما كان قريب مثل ما قلنا من تجربتها السابقة. تتبلش رحلة تدريب مكثفة استمرت سنة، وكان من خلالها كان لازم تكون عم تستوعب كتير أمور وكمية كتير كبيرة من المعلومات والتفاصيل التقنية والمهنية بفترة زمنية قصيرة.

قصة ريم إدريس منا قصة تغيير مهنة بس، ولكن قصة القدرة على إعادة رسم الطريق لما تتغير الظروف، من المسرح والموسيقى لقيادة القطارات، مسافة على ما يبدو بعيدة ولكن اللي بيجمع بناتهم هو الإصرار على الاستمرار. وتجربة بتقول أن الغربة معقولة تغير لنا الخطط ولكن ما بتلغي لنا طموحنا، وأنه نجاح أوقات ما بيكون بالوصول للمكان يلي حلمنا فيه بالأول، بل بأنه نصنع لأنفسنا مكان جديد ما كنا متخيلينه أنه رح نوصل له. من لبنان لمصر، حيث لقت الأجهزة الأمنية المصرية مديرية أمن قنا القبض على 5 أشخاص من بينهم عروس وسيدة أخرى على خلفية تداول مقطع فيديو على السوشيال ميديا ظهر خلاله عدد من الأشخاص وهنا عم يرقصوا وحاملين أسلحة نارية خلال حفل زفاف مغرب محافظة قنا. وبحسب اللي نشرته مصادر صحفية نقلا عن الأجهزة الأمنية، بلشت الواقعة بعد رصد تداول مقطع فيديو لحفل زفاف ظهرت فيه العروس وهي عم ترقص حاملة سلاح آلي، بوقت ظهر عدد من المشاركين بالحفل وهن كمان حاملين أسلحة آلية عم بيرقصوا فيها. وبحسب وسائل الإعلام المصرية بالفحص تبين أن الفيديو قديم وبيعود لنحو عام ونصف العام ومنه مصور حديثا مثل ما أوحت وسائل التواصل الاجتماعي.

المشهد قد يبطل البعض جزء من فرحة عابرة، ولكن السلاح ما بيتحول لوسيلة ترفيه لمجرد ظهوره بحفل زفاف. فالرقص بسلاح ناري مهما كان السياق بيحمل خطر حقيقي، قد يحول لحظة فرح لمأساة بثواني. والأهم أنه إعادة تداول الفيديو بعد سنة ونصف السنة بيذكر بأنه ما ينشر على مواقع التواصل قد يعود للواجهة بأي وقت، وأنه المسؤولية ما بتنتهي بانتهاء المناسبة.

0: Tout ça pour une malparse et son mari?
1: Non mais t'es qui, toi? Au final, t'es encore pire qu'elle!
0: Tu rêves. Tout ça pour une malparse et son mari?
1: Non mais t'es qui, toi?
2: عاد مشهد طلاق سعاد من أبو عصام بمسلسل باب الحارة للواجهة من جديد من بعد ما حقق انتشار لافت على السوشيال ميديا مع تداول مقاطع منه مرفقة بترجمات وتعليقات بلغات عدة بمؤشر على وصول المشهد لجمهور بيتجاوز المتابعين العرب للعمل. وتناقلوا مستخدمين المقطع بصيغ مختلفة من بين النسخ المترجمة للغات عالمية بوقت ركزت المنشورات على الحوار والانفعال الدرامي يلي رافق لحظة الطلاق، الأمر يلي أعاد المشهد لدائرة النقاش بعد سنوات من عرضه للمرة الأولى. وما اقتصر انتشار المقطع على إعادة نشر النسخة الأصلية، إذ تم اقتطاع أجزاء منه وإعادة تركيبه وإضافة ترجمات بلغات مختلفة، ويلي ساهم بوصوله لمستخدمين حتى ما بيحكوا اللغة العربية، وفتح باب واسع للتعليقات والتفاعل حول الشخصيتين وعلاقتهم ضمن أحدث المسلسل. قبل ما كفي يعني إذا بتشوفوا كارن كيف ركضت هي وعم تسمع المقطع حتى لو بالفرنسي، بتعرفوا قديش عنده هيدا المقطع يعني حضور كان على الشاشة. ويعاند باب الحارة من الأعمال السورية اللي تركت حضور واسع بالذاكرة التلفزيونية العربية، واللي بتكشف عودة أحد مشاهده القديمة للتداول العالمي عن قدرة بعض المشاهد الدرامية على استعادة انتشارها عبر منصات التواصل حتى بعد مرور سنوات على عرضها.

0: قد تمر السنوات وتتغير المنصات، ولكن المشهد القادر على لمس الناس ما بتنتهي صلاحيته بانتهاء عرضه. عودة مشهد من باب الحارة للجمهور وتحديدا الجمهور العالمي بتكشف كيف منحت مواقع التواصل الأعمال القديمة حياة جديدة، وكيف بتقدر الدراما العربية أنه تتجاوز حاجز اللغة لما تحمل مشاعر إنسانية الكل بيفهمها. وأحيانا مشهد صور لجمهور محلي بلاقي طريقه بعد سنوات للعالم كله.
1: أنا ما عم بعرف أخواتي، ما عم بعرف أخواتي.
2: هلا ما عم تعرف أخواني؟ شان واحدة قليلة التربية هي وجوزها؟
1: لكو أنت شو؟ ما أنت طلعتي قليلة التربية أكثر منا.
2: فشرت. يبعت لي قطع لساني، يبعت لي قطع لساني.
3: شو قلتي؟
2: يبعت لي حمى، يبعت لي حمى. ولا ما كان قصدي.
3: عرف فشارتك سعاد؟ عم تقولي لي إيري فشار؟
2: إن شاء الله بينقطع لساني ابن عمي، إن شاء الله بينقطع لساني.
3: استني عندك.
2: دخيلك ابن عمي، والله مو قصدي. يبعت لي حمى إن شاء الله.
3: شوفي يا بنت الناس، انت يلا خلاص ما هتلزميني. وشك على قطك بتضبي اوعيكي وبتنقلعي برات البيت.
2: حياتي الله يوفقك.
3: انت طالق.

وجهت موجة انتقادات لرئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني من بعد ما تغيبت عن حضور الجمعية العامة للأمم المتحدة بوقت ظهرت خلال فعالية عرض أزياء ميلانو بوقت الجمعية العامة للأمم المتحدة. فشهدت أعمال الجمعية حضور عدد كبير من قادة العالم، علما أنه رئيسة الوزراء الإيطالية كانت أوضحت قبل أنه ما رح تكون بهيدي الاجتماعات بسبب جدول أعمال المزدحم بعد حضورها ست قمم خلال ثلاث أسابيع ونصف. وأشارت أنه عندها عدة ملفات تتعين عليها متابعتها داخل إيطاليا.

الجدل بهذا الخبر ما بيتعلق بأهمية الموضة أو الأمم المتحدة بحد ذاته، بل بصورة الأولويات السياسية. ويلي انتقدوا جورجيا شافوا أنه بغياب عن الجمعية العامة وحضور افتتاح أسبوع الموضة تناقض، بوقت هي ردت بأنه إيطاليا كانت ممثلة بنيويورك بوزير الخارجية، وأنه وجودها بميلانو كان هدفه دعم قطاع اقتصادي عم يقطع بمرحلة كتير صعبة. وبالسياسة قد يكون لكل غياب تفسير ولكل حضور مبرر، لكن الصورة يلي بتوصل لرأي العام تبقى أوقات أقوى من التفسير نفسه.

بتشرين الثاني 1998 لما انطلق المظل السابق كارل بوشبي برحلته من أمريكا الجنوبية للمشي حول العالم باتجاه بيته قرب مدينة هال شمال إنجلترا، ألزم نفسه بشغلتين: أنه ما يستخدم أي وسيلة نقل برحلته، وأنه يرجع على بيته ماشي على إجري. وهلأ وصل لعمره 57 سنة، صار وصل لشمال فرنسا بعد 28 سنة عن بدء رحلته يلي قطع خلالها 50,000 كيلومتر، ولكنه عم بيواجه عقبة يخشى أنه تحول دون عودته لبيته، لأنه عليه يكون عم بيعبر بحر المانش نحو بريطانيا. وكان بوشبي يأمل بالحصول على موافقة السلطات على استخدام النفق المخصص للخدمات، ولكن أبدت معارضة لهيدا الأمر، ويلي رح يجبر يكون عم بيسبح. وهو يلي قال هيدا المغامر انه بيكره هيدا الموضوع، يعني لانه ما بيعرف يسبح على ما يبدو، وهو بالنسبة له هالأمر هو منه مضحك ولكن سيء كتير.

28 سنة و 50 ألف كيلومتر وما من بعضهم في بضع كيلومترات من الماي عم تفصل بين هالرجال وبيته. قصة كارل بتتجاوز حدود المغامرة، فهي عن وعد قطعه هالإنسان لنفسه ورفض التراجع عنه مهما طال الزمن. والمفارقة أنه أصعب مسافة برحلة حول العالم قد تكون الأخيرة، فالوصول للحلم منه دايما بقطع طريق أطول، بل بالقدرة على اجتياز العقبة الأخيرة.

قادة هيئة محلفين أمريكية بأن تدفع شركة أبل أكثر من 5.7 مليار دولار لشركة تاكشن من بعد ما خلصت إلى أن تقنيات مستخدمة بالآيفون وساعات أبل انتهكوا براءة اختراع مملوكين للشركة يلي بتتخذ من مقر سان دييغو. وذكرت رويترز أنه الحكم يعد الأكبر من نوعه بالولايات المتحدة لهلأ بوقت أعلنت أبل أنها رح تطعن بهيدا القرار ونفت استخدام التكنولوجيا الخاصة بشركة تاكشن.

لما بتوصل نزاعات براءات الاختراع لمليارات الدولارات بيتضح أنه المعركة بعالم التكنولوجيا ما بتدور بس على المستهلك والأسواق بل كمان على ملكية الفكرة نفسها. القضية بتذكر بأنه الابتكار له قيمة قانونية واقتصادية كبيرة وأنه حتى أكبر شركات التكنولوجيا منها بمنأى عن المحاسبة القضائية. ومع أعلان أبل الطعن بالحكم تبقى الكلمة النهائية للقضاء، ولكن الرسالة واضحة في سباق التكنولوجيا حماية الابتكار ما بتقل أهمية عن ابتكاره. فرضت محكمة تشيسيناو غرامة بقيمة 5650 دولار على المدون نيكولاي ليبيديف الملقب بنيكولاي نوي، ما في واحد يقول كلمة قدامكم غريبة، بسبب الجنحة اللي ارتكبها. وقتت هالعقوبة بحسب حيثيات القضية اللي طلعت عليها وكالة نوفوستي. تعود تفاصيل الحادثة لشهر شباط 2025 لما أوقف الدورية لشرطة المرور المدون وشك الضباط بتعطيل المواد المخدرة بسبب احمرار عيونه وضبابية نظراته. ولما سألوه بشكل مباشر اعترف بتعطيل مادة الماريوانا. والجدير بالذكر أنه هالمدون سبق أنه تعرض لغرامة مماثلة بحزيران 2026 بسبب القيادة تحت تأثير المخدرات من دون امتلاك رخصة سوق.

الطرقات منه مخالفة عادية، لأنه بتوضع السائق وحتى ما بتوضع بس السائق وحده بدائرة الخطر، بل كل يلي بيصادفهم على طريقه. وبحالة كررت فيها المخالفة بتصير المسألة أبعد من غرامة مالية، هي مسؤولية وسلوك بحاجة لردع حقيقي. فالطريق هي مساحة مشتركة للكل، وأي قرار متهور خلف الديركسون قد تكون كلفته أكبر بكتير من شي كم ألف دولار.

بآخر أخبارنا لليوم، نحو نصف الروس بيتخلصوا من الأكل بوقت من الوقت الآخر، ولكن تلتهم بيحاولوا إنقاذه عبر تجميده أو تقديمه للحيوانات أو لأشخاص آخرين. وشملت الدراسة بهذا الشأن 6000 شخص، ونشرت نتائجها بمجلة علم الاجتماع الاقتصادي الروسي. يذكر أنه هدر الطعام يعد أحد أكبر المشاكل العصر، فبكل أنحاء العالم ينتهي نحو 30% من المواد الغذائية بمكب النفايات، وتنتج هذه النفايات 10% من انبعاثات غازات الدفيئة. ويرمي كل روسي بالمتوسط نحو 88 كيلوغرام من الطعام كل سنة. وكرمال نفهم ما إذا كان بالإمكان كسر الاتجاه الخطير، لابد من معرفة كيفية نظر المستهلكين العاديين لهدر الطعام، إذ أنهم هن مسؤولين عن 71% من النفايات الغذائية.

Sektor w karantygram, bro.

هدر الطعام منه مجرد بقايا بتنتهي بسلة المهملات، بل هو هدر للمال والمي والطاقة والجهد يلي استهلكوا لإنتاجها. والمفارقة أنه العالم بيتخلص من كميات كبيرة من الغذاء بوقت لا يزال الجوع واقع يومي لملايين البشر. كرمل هيك ببلش الحال من عادة بسيطة داخل كل بيت من بيوتنا، أنه نشتري بقدر حاجتنا وأنه نتعلم كيف نحفظ النعمة بدل ما نكبها. وهيك أخبارنا لليوم خلصت، أكيد رجعنا الساعة 4 مع كرم بعين الفن، ولكن قبل رح نتوقف مع محطة إخبارية مع الزملاء باسم الأخبار.

0: مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع هبة كلاش، خبيرة علم الطاقة والتشافي والتنويم الإيحائي والكمي.
1: بسمع كتير بس اشتري بيت بصير مبسوط، أو بس اتزوج، أو بس افرح بولادي، أو بس خلص هالشغلة. والمشكلة إنه كل ما نوصل لهدف نخلق هدف جديد ومنرجع نأجل سعادتنا. إذا ربطتوا سعادتكم بالمستقبل رح تضل السعادة تهرب منكم. السعادة مش إنه ما يكون عندكم مشاكل، السعادة هي إنه تعرفوا تخلقوا لحظات حلوة بالرغم من المشاكل. كلمة حلوة، مشوار بالطبيعة، منظر غروب شمس، فنجان قهوة مع شخص بتحبوه، لقمة أكل مع العيلة مجموعة. السعادة حواليكم كل النهار، حاولوا تلمسوها، لأنه إذا ناطرين لتصير الحياة بيرفكت لتنبسطوا رح يضيع عمركم كله وإنتوا ناطرين.

0: بدكن إعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، سائل للجلي سانيتا 650 ملي ب 95 سنت، دير جنرال 3 لتر ب $2.90.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: الرابعة إلى ربعا في لبنان الحر، إليكم موجز الأخبار.

0: تحية طيبة. يبدأ الوفد الوزاري إلى واشنطن برئاسة الرئيس نواف سلام لقاءاته مع كبار المسؤولين، ومن خارج البرنامج المتفق عليه تقرر أن يعقد اجتماع بين سلام ووزير المالية ياسين جابر وبين وزير الخزانة الأمريكي سكوت باسنت. وعلى جدول مواعيد الوفد اللبناني لقاء مرتقب مع وزير الخارجية ماركو روبيو إلى اجتماع مع مسؤولي البنك الدولي، على أن يعقد الوفد اجتماعا غدا مع المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورجييفا. بعد اجتماع لجنة المؤشر خرج المجتمعون بسلسلة قرارات ستترجم من خلال تعاميم تصدر عن مجلس الوزراء، وبحسب وزير العمل محمد حيدر اتفق المجتمعون على رفع قيمة النقل إلى 5 لترات لكل يوم عمل بحسب السعر المتوسط شهريا بسقف أدنى 500,000 وأقصى 800,000 عن كل يوم، واتفقوا أيضا على رفع التعويضات العائلية ما يقارب 86% مما كانت عليه في العام 2019. أما بالنسبة للحد الأدنى للأجور، فلفت الوزير إلى أن الجلسات مفتوحة ومستمرة مع الاتحاد العمالي العام والقطاعات الاقتصادية بمهلة أقصاها شهر لرفعها إلى لجنة المؤشر. في المستجدات الميدانية، نفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرا ضخما في بلدة المنصوري في قضاء صور. رد النائب فؤاد مخزومي على الشيخ نعيم قاسم مشددا على رفض القبول بأن ينصب قاسم نفسه وصيا على الجمهورية، وهو من صادر قرارها ورهنه لإيران، وقال إن اشتراط تحرير الأرض وعودة الناس قبل تسليم السلاح هو وصفة لإبقاء لبنان في الكارثة إلى أجل غير مسمى. وقفة إعلانية ونتابع.
1: Innovation is all around us. It permeates our lives, our work, and our aspirations. The question is, how do we apply it? That's where Xperia steps in. For 3 days, Beirut becomes a playground for innovation. Solutions you can see, test, and shape. Xperia, the expo where innovations come to life. October 8th, 9th, and 10th, 2026, at the Forum de Beirut. Organized by Promofair with the support of MyTai. Sponsored by Toters, BB Corp, CFI, Cisco, and Intaglio.
0: ردا على النائبة ندى البستاني، لفت المحامي والناشط السياسي لويس أبو شرف إلى أن وزير الطاقة جو صدي استلم إرث عشرات السنوات وأخذ على عاتقه محاولة تغييره، واستغرب أن تأتي المحاسبة ممن تولى وزارة الطاقة لسنوات طويلة لمحاسبة وزير بعد سنة في الوزارة. أضاف إن من كان مسؤولا أمس لا يحق له أن يسأل اليوم قبل أن يجيب عن تجربته الماضية التي أوصلت إلى الكارثة. إقليميا، أعلن سفير العراق في إيران أن مطار النجف سيفتح أبوابه أمام الطائرات الإيرانية خلال 24 ساعة. في إنجلترا أخيرا، أفيد بأن الموقوفين 5 بتهمة التخطيط لهجمة أو لمهاجمة قاعدة فيرفورد الجوية هم بريطانيون في منتصف العشرينات. بهذا الخبر نختم الموجز، شكرا لإصغائكم.

0: أسعار المحروقات برعاية IPT.
1: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
2: ليه؟
1: لأن صار فيكم تتسوقوا بنفس الوقت من محلات Grab and Go الموجودين بعدة محطات IPT.
2: هاي خبرية، صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
1: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الأبليكيشن للدليفري.
3: البنزين 95 أوكتان 2,845,000، البنزين 98 أوكتان 2,863,000، المازوت 2,771,000، والغاز 1,249,000.
0: أسعار المحروقات برعاية IPT.
4: من IPT صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76-91-22-11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع IPT كل مرة تسلم الجرة.
5: Hey, turn it up.

0: عودتنا كان سريعة لكم مستمعينا من بعد موجز لآخر الأخبار السياسية من لبنان والعالم. وما دايما تنسوا أنه لبنان الحر بتترك مساحة واسعة للفن ضمن لقاءاتها, وأكيد بعين على الفن.
1: عين على الفن,
2: خلي عينك على الفن لأنه كل جديد رح يوصلكن أول بأول, من الأغاني للكليبات لكل شي عم بيصير بعالم الفن. نحن هون لنخبركن التفاصيل. عين على الفن
1: مع كارين مطر كل تنين وخميس الساعة 4 بعد الظهر على لبنان الحر.

0: هاي كارين.
1: هاي سيمونا.
0: كيفي؟ اليوم في شيء ما أنا صافت أبدا مع إنه عم تشت.
1: أنا مبسوطة. أنت يعني حسب ما قال ماريانو هيدا معجزة إنه عم تشت وأنت عم تضحكي. أنا لا بالعكس.
0: لا أنا أبدا يعني بس إيه مثل ما قال عجيب صايرة اليوم بركة لأنه الأجواء هيك كتير مهضومة مبلشة من شوي يعني. فشو عنا بالفن؟
1: يعني اليوم رح نحكي عن إنجاز جديد للهضبة لعمرو دياب. رح نكون عم نحكي أكتر عن هذا الإنجاز. أكيد عنا إصدارات جديدة كنا أريدي نحن بالحلقات القبل حكينا عنه, يعني كان في تشويق لإله. كمان رح نحكي عن تحضير لأغاني جديدة. رح نحكي شوي يعني عن فنان لبناني, بس يعني إذا بدنا نقول فات بكاتيجوري ما خاصة بالفن. رح نحكي أكتر يعني خاصة بالبيوتي. كمان عنا رح نرجع على سعد المجرد لأنه طلع القرار, فرح نكون عم نحكي كمان عنه. أكيد مثل ما حكينا في عالم عم بتحضر بعدها لأغاني. في عنا كمان تكريم لأحد الممثلين بالخارج. وكمان يعني هيك
0: منكون عم نظلمه إذا منقول ممثل, بس
1: أكيد يعني هو مش بس ممثل, بس يعني العالم أكتر بتعرفه بالتمثيل وبالمسلسلات اللي هو شارك فيها والمسرحيات. مفروض يكون شوي أخذوا هيك الهنت اللي عم نقوله. وكمان عنا عودة لأحد الفنانين على المسرح. وهيك يعني أخبارنا. بعد في قصص بس ما بدنا نحكي كل شيء من هلأ.
0: أكيد رح نكون على سمع مثل المستمعين. ملاقيكم بآخر الحلقة.

موسيقى، دراما وحفلات، الساحة الفنية عم تعطينا كل يوم أكتر من عنوان، ومنمرق اليوم على أبرز الأخبار والتفاصيل بعين على الفن. تسعة وستين أسبوع بالمركز الأول، إنجاز جديد للهضبة.

تسلى عمرو دجاب درع موسوعة جينيس رسميا بعد تسجيله رقم قياسي جديد بوصوله ل 69 أسبوع بالمركز الأول على قائمة بيلبورد العربية لأفضل 100 فنان.

وإجا هالرقم بعد سلسلة من فترات الصدارة بلشت من 2024 بين 36 أسبوع متواصلين من نيسان 2025 قبل ما يرجع الهضبة للمركز الأول ويضيف 5 أسابيع جديدة على مجموع رصيده.

علق عمرو دياب على الإنجاز واعتبر أنه الجمهور هو الأساس وأنه تفاعل الناس مع كل عمل جديد ورضاهن بيضل عنده أو بالنسبة له هو الإنجاز الأهم.

وأيضا الإنجاز أنه أغنيته بابا كانت كمان وصلت للمركز الأول على بيلبورد أرابيك هوت 100 لثمان أسابيع غير متتالية خلال 2025، ليضيف الهضبة محطة جديدة لمسيرته الطويلة.

رامي عياش وأحمد سعد الديو الجديد سلطنة بأول تعاون غنائي بيجمعون وبعمل بيلتقي في اللون اللبناني مع النكهة المصرية.

وكانت ثنائي شوق للأغنية شوقوا للأغنية قبل طرحها بفيديو وصورة ترويجية هن ومع بعض بعد فترة من التحضير والتكتم على تفاصيل الديو قبل ما تصير سلطنة متوفرة رسميا على منصات الاستماع.

والأغنية من كلمات محمد البوغا، ألحان محمد عبد المنعم وتوزيع داني حلو، وبتقدم مساحة مشتركة بين أسلوب رامي وأحمد ضمن تركيبة موسيقية وحدة.

شوق تامر حسني جمهوره لعمل غنائي جديد بعد ما كشف انه عم يسجل كوفر لاغنية معروفة من دون ما يقول شو هي او لمين، وترك الجمهور يدخل بلعبة التخمين.

ونشر تامر صورة بالأبيض والأسود من داخل الاستوديو وكتب عم سجلكن كوفر جديد، أي أغنية بتفتكروا؟ وبلشت من بعد التعليقات والتوقعات من المتابعين.

لحد هلا ما كشف تامر عن اسم الأغنية ولا عن موعد طرحها، واكتفى بهاللمحة من التحضيرات ليرفع الحماس أكتر قبل الإعلان الرسمي.

دخل سعد رمضان قائمة أجمل 50 وجه بالشرق الأوسط لعام 2026 بحسب تصنيف مويفو أوردز، وحل بالمرتبة 23 على مستوى المنطقة.

الحلوين. وإجا الاختيار بناء على حضوره، إطلالته وأسلوبه العصري، إضافة للكاريزما يلي خلت اسمه يكون من بين الوجوه اللافتة بالمشهد الفني العربي.

والخبر لقى تفاعل من جمهوره على السوشيال ميديا، خصوصا مع وجود اسم فنان لبناني ضمن القائمة ليضيف سعد هالمحطة الجديدة لحضوره الفني والإعلامي.

صدر حكم استئناف جديد بحق سعد المجرد بفرنسا برفع عقوبته من 6 إلى 10 سنوات سجنا بقضية بترجع للعام 2016 بفرنسا بعد ما كانت المحكمة أدينته بالمرحلة الأولى بال 2023. وبحسب تقارير فرنسية ومغربية ترافق الحكم مع أمر دخوله السجن.

وكانت جلسات الاستئناف بلشت ب 17 أيلول أمام محكمة كريتاي، ووصل المجرد خلال المحاكمة نفى تهمة الاغتصاب والتمسك ببراءته.

وبحسب التقارير تم توقيفه بعد صدور الحكم بوقت بقي في فريق الدفاع أمام خيارات قانونية لاحقة بحسب الإجراءات المتاحة بفرنسا.

تستعد عبير نعمة لطرح أغنية جديدة باللهجة المصرية خلال شهر تشرين الأول بتجربة بتضيف لون مختلف لمسيرتها الغنائية المتنوعة.

0: والأغنية من كلمات مصطفى حدوتة وألحان إيهاب عبد الواحد، فيما تولى إلي فهد إخراج الفيديو كليب اللي تصور بمدينة طرابلس بلبنان.
1: بقلبي عمي ودعت الليل الطويل.
0: ولحد هلأ ما كشف تعبير عن اسم الأغنية أو موعد صدورها بالتحديد، على أنه تعلن خلال الفترة الجاية تفاصيل أكتر عن العمل والكليب.

تكريم رسمي لجورج خباز بموريال. كرمت بلدية موريال الفنان اللبناني الشامل جورج خباز باستقبال رسمي داخل مقره ضمن فعاليات الدورة العاشرة من لبنان سينما دايز ان كندا بخطوة وصفت بالمميزة للسينما والثقافة اللبنانية. وبحسب ما أعلن صار جورج خباز أول فنان لبناني يستقبل رسمياً ببلدة موريال وبيوقع كتابه الذهبي تقديراً لمسيرته الفنية ولدوره بنشر الثقافة اللبنانية ودعم الحضور الفرنكوفوني. وتوقيع الكتاب الذهبي بيعتبر من أبرز أشكال التكريم البروتوكولي بالمدينة وبيخصص عادة لشخصيات عامة وأصحاب تأثير وإنجازات لافتة. وإجا التكريم بالتزامن مع مرور 10 سنوات على انطلاق لبنان سينما دايز ان كندا يلي ساهمت بتعريف الجمهور الكندي أكثر على السينما اللبنانية وتعزيز التبادل الثقافي.

يستعد فضل شاكر للعودة للمسرح من الرياض بعد غياب طويل عن الحفلات الجماهيرية بحفل مرتقب ضمن فعاليات موسم الرياض، ولكن الموعد شهد تغيير خلال الأيام.

0: سوا.
1: وبحسب أحدث المعلومات تأجل الحفل ل 21 تشرين الأول بعد ما كان تاريخه ب 8 تشرين الأول، هذا اللي كان التاريخ المتداول سابقا، فيما أشار التقارير إلى أن التأجيل مرتبط بأسباب صحية ومتابعة فضل لعلاجه بقطر.

حسم مدير أعمال شيرين عبد الوهاب الجدلي اللي صار بعد ظهورها الأخير بخاتم بإيده بعد ما فتح الفيديو باب التكهنات عن احتمال دخولها بعلاقة عاطفية.

وأوضح كمان أنه شيرين مركزة حالياً على شغلها الفني، وفي مجموعة أعمال ومفاجآت عم تتحضر للفترة الجاية على أنه تنكشف تفاصيلها بوقتها.

اللي ظهرت فيه داخل السيارة مع عمر نجل مدير أعماله، فاعتبروا ظهور عفوي نابع من العلاقة القريبة يلي بتجمع شيرين بعائلته، وما قالوا أي دليل تاني.

أحيا الموسيقار بوتشارت حفلة موسيقية ببيروت هول مساء السبت، وسط حضور جماهير كبير وأجواء مليانة حماس وتفاعل من أول الأمسية لآخرها.

وقدم بوتشارت مجموعة من أعماله الموسيقية وخلق تفاعل مباشر مع الجمهور يلي كان حاضر بقوة بكل محطة من الحفلة لتتحول السهرة لمساحة مليانة طاقة وإيقاع.

تميزت السهرة بالتنوع الموسيقي والأجواء الحماسية، خصوصاً مع مشاركة الجمهور وتفاعله المستمر مع بوتشارت ليكمل ليلته ببيروت على إيقاع الموسيقى والطاقة يلي رافقت الحفل حتى نهايته.

0: قبل يعني ما نحكي فان لأنك أنت كتير بتحب الشتاء، أوكي أنا في منخفض جوي مبلش من اليوم فنبسط تسلي أنت والأشخاص اللي بحبوا الشتاء، تنبلش من هون. شغلة تانية قبل ما نبلش كمان بمواضيع الفان يلي هو شوي قريب للفان، هيدا النطة النططية وقتها حطينا طلاق سعاد وأبو عصام، يعني قديش القد تفاعلتي مع
1: يعني
0: الموضوع؟
1: أنا قاعدة جوا مع رواد عم نشتغل على شيء، سمعت قلت لا سمعتها بالفرنسية أنتو حطيتوها، قلت لا دقيقة أنا هذا الشيء سمعته قبل، وأنا مش بس بالفرنسية، فيك عندك بالهندي بالمكسيكي بالعصر الحجري، بحب المسلسل كتير بحبه يعني وربينا عليه مثل ما مثل الكل يعني مش إنه بس أنا أو نحنا فئة معينة، بس سمعته جيت بدي يعني بس عبالي شوف شو حاطين شو عم تحكوا عنه، وشفت أنت يعني النطة
0: النطة يعني بسوينا كان صارت هون. بس هي أجمل وحدة طبعا العصر الحجري، يا ريت كنا قادرين نسمعها للمستمعين يوم كله
1: عن جد، لأنه مش مفهومة، والهيك الفيس إكسبريشنز تبعهم
0: غريبين
1: غريبين وكتير ويضحكوا يعني.
0: تنرجع لعين على الفن، خربتيها بالأخبار اليوم
1: يعني هيك شيء تقريبا،
0: بس كتير حبيت اللفتة تبع رامي عياش بالكونسرت تبع أحمد سعد،
1: كتير مهضومين، وزاد أنه الأغنية جديدة وهيك شوقولها بفيديو مهضوم اتنيناتهم مع بعض، يعني الأغنية صيفية مع أنه هلأ عم نقول نحن قربنا على الشتوية وهيك، بس الأغنية لا أنا بحب، أنا ما عندي مشكلة بالعكس، فهيك الأغنية يعني أنت بصتي فيها لأنه بعد عطي هيك فايبز الصيفية، وهيك الدنيا مع بعض وان في هيك هذا الكامستري المهضومة، يعني ما حسينا أنه في هيك اثنين فنانين عم بيغنوا بطريقة أنه أوكي عاد الغنية، لا حبينا هذا الديو وهن مع بعض المهضومين، وأكيد إن شاء الله منشوف كتير ديو غير يعني هن لألون ولا غير فنانين كمان.
0: يعني رامع عياش منحبه كتير وكل شيء وهيك، بس أنه أحمد سعد الشخص اللي كتير هيك هايبر كتير،
1: صح
0: يعني عن جد بيعمل لوحده هيك حالة بالغنية، فعن جد
1: من يعني عن جد من أغاني أصلا ببين هو ستيل تبعه قد هيك، ببين هو قد شخصية هيك فان وكتير
0: كرياتيف
1: 100% وكتير هيك دايما أكتف دايما في هيك هيدا الجو المرح بأسلوبه.
0: ويعني الفنان اللي قلنا عنه هو ممثل هو كاتب ومخرج والدنيا كلها يعني مزبوط. موجودة بشخص واحد جورج خباز، وهالتكريم اللي عن جد حلو، هو مش بس تكريم لجورج، خلينا نقول هو عن جد تكريم يرجع للبنان يعني
1: للبنان ولكل أعماله لجورج، يعني عن جد نحن يمكن كبرنا مع عبده وعبده لوصلنا لمسرحيات
0: قبل عبده وعبده بتتذكري
1: قوليرو تشوف
0: بتقارير
1: لكن ما انا بحضر، بس انا عبده حافظت له اسمه اكثر، بس مش بعيد يكون قاطع معي يعني،
0: لا مش كان مثل اما كان عنده هيك شخصيه تقارير، هو يعني سكتشات بيعملوها فيها نقد وهيك قصص مهضومه يعني، بس كان جورج خباز له دور فيه انا هيك بتذكر، ما بعرف اذا غلطانه بس انا هيك بتذكر، فكان هيك غريب يعني
1: انا بسال ماريانو كان اعمى، فتذكرت كمان تبع مع فادي موسى، إني تعودنا عليه مع فادي أندراوس
0: غير عبدو
1: إيه، هلا نسيت شو كان اسمه، كان مع فادي أندراوس الفنان فادي ورادي مزبوط
0: أوكي.
1: فكمان كان كتير حلو دوره، شفناه بالمسرحيات شفناه بقصص غير، فعن جد وهو أول فنان يعني تحت نرجع نذكر إنه هو أول فنان لبناني بيروح على موريال بيوقع هذا الكتاب الذهبي مثل ما ذكرنا، فعن جد يعني قدي حضرنا لجورج خباز وقدي بعدنا عم نحضر وقدي هذا الفن ما رح يوقف، يعني حنضلنا عم نشوف إبداعاته بأعمال أكيد جديدة.
0: نحن ما بقى عنا وقت نكون عم نعلق على غير أخبار، كانت عن جد اليوم حلو كتير منوعة،
1: لازم نعلق على خبر واحد قلنا من أول
0: شو هو؟
1: مساعد المجرد
0: طب يلا على السريع
1: بس اوكي بسرعة، ماريانو طلع الحكم انا ينحبس من 6 إلى 10 سنين خلص، واخيرا يعني بياخدوه مش اكيد لا، بس انه بياخدوه بيجيبوه بساعه ايه ساعه،
0: بس راح يتنفذ الحكم
1: هو يعني توقف اوكي، بس اكيد هلا يعني قبل ما نبلش الحلقه كمان قريت شوي انه معقول يكون في دفع كفاله، يعني اكيد ما في شيء واضح، بس انه لانه هذا الموضوع قلنا من اول ما بلشنا البروجرام من ايار بنحكي فيه، فانه خلص انه هلا تطلع الحكم
0: خلصونا بقى من الموضوع القطولة هالزلمة يعني حاكمولة هالزلمة مع أنه كمان يعني الواحد يدفع منه هذا منه عقاب أبدا. شكرا لك كارين, أكيد دائما موعدنا معك كل
1: تنين وخميس.
0: مستمعينا نحن نتوقف مع جولة المحلية, من بعدها نرجع بلقائنا على الساعة 5. إلى اللقاء.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية. الخامسة إلى ربع في لبنان الحر، إليكم جولة المحلية.
1: في العناوين: لجنة المؤشر تتفق على رفع بدل النقل والتعويضات العائلية. جعجع لقاسم: نحن أول من قاوم وأنتم من خلفتم الدستور والطائف عقودة. سلام يستهل لقاءاته في واشنطن بعد قليل مع روبيو بحضور رشي. يزبك وأصفان يردان على حملة التيار الوطني الحر المسعورة.

0: التفاصيل مع بسام البيطار وجان حتشيتي. لقاء مرتقب بعد قليل بين رئيس الحكومة نواف سلام ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في وقت يستمر التصعيد جنوبا في موازاة أزمات حياتية ومطلبية لا تقل سخونة عن الميدان. على خط المواقف البارز اليوم كلام للدكتور جعجع رد فيه على ما ورد من مغالطات في كلام نعيم قاسم. أما البداية فمطلبية.
1: في التفاصيل، اتفقت لجنة المؤشر على رفع بدل النقل والتعويضات العائلية، وخرج المجتمعون بسلسلة قرارات ستترجم من خلال تعميم تصدر عن مجلس الوزراء. وبحسب وزير العمل محمد حيدر، اتفق المجتمعون على رفع قيمة النقل والتعويضات العائلية ما يقارب 86% مما كانت عليه في العام 2019. أما بالنسبة للحد الأدنى للأجور، فلفت حيدر إلى أن الجلسات مفتوحة ومستمرة مع الاتحاد العمالي العام والقطاعات الاقتصادية بمهلة أقصاها شهر لرفعها إلى لجنة المؤشر.
2: بالنسبة للبدل النقل، اتفقنا على تغطية 5 لترات لكل يوم عمل تحتسب شهريا على متوسط سعر بنزين الشهري. هيدي الآلية تعيتها حتقوم بالتنسيق بين وزارة العمل ووزارة الطاقة، ومنعلن عن الآلية لاحقا. مع اتفقنا على سقف أدنى على أن لا تكون بحرجة نزل سعر البنزين ما تكون أقل من 500,000، وأن لا تتخطى 800,000. هي بالنسبة بدل النقل، وهذا بيصبح سري المفعول من حين صدور المرسوم عبر الحكومي، وحنعمل جاهدين بلكي بنقدر المرة هالأسبوع، إذا لا أكيد الأسبوع القادم بيكون صدر المرسوم، لأنه بدنا نبعته على مجلس الشورى، وحنحاول نبعته سريعا بكرة إذا بنقدر نستحصل على رأي مجلس الشورى بأسرع وقت.
1: وأشار رئيس تجمع الشركات المستوردة للنفط مارون شماس من ناحيته إلى أننا حريصون على مؤسساتنا وموظفينا، وأننا كهيئات اقتصادية وأصحاب عمل لسنا مسؤولين عن الواقع الحالي أو عن الضرائب.
0: أما رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر فاعتبر أن الاتفاق اليوم جيد ويشمل من يتبع قانون العمل.
1: كتب نائب رئيس مجلس الوزراء الأسبق النائب غسان حصباني على منصة إكس أنه مع الارتفاع الحاد في أسعار المحروقات عالميا بات من الضروري إلغاء الرسوم الثابتة التي فرضتها الحكومة على المحروقات، خصوصا أن وزير الطاقة جو صدي كان قد تحفظ عليها منذ إقرارها باقتراح من وزير المال قبل أن يطالب صراحة بإلغائها أو تعليق مفاعيلها عند ارتفاع الأسعار العالمية.
0: أجرى وزير الزراعة نزار هاني سلسلة لقاءات رسمية وتجارية في بغداد، لا سيما مع نظيره العراقي عبد الرحيم جاسم الشمري، لمتابعة تصدير محصول التفاح اللبناني إلى السوق العراقية وتعزيز التعاون الزراعي بين البلدين.
1: رد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع على كلام الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، وقال لقد اتهم الشيخ نعيم رئيس الجمهورية بأنه يخالف الدستور واتفاق الطائف، بينما من خالفهما لعقود خلت هو أنتم بحكم مصادرتكم قرار الدولة والتصرف به على هواكم. وردا على سؤال قاسم إلى السياديين لماذا لا تقاومون العدوان أنتم، قال جعجع نحن أول من قاوم منذ اللحظة الأولى لكن بالطريقة المناسبة والسليمة، ونحن أول من لا يقبل بالاستسلام، والمقاومة الفعلية تكون بقيام دولة فعلية تعمل على إخراج إسرائيل من أرضه. أما قولكم إن المشكلة ليست المقاومة بل إسرائيل، فالمقصود منه إبقاء سلاحكم، ومن يفترض به أو يفترض به مواجهة إسرائيل شرط أن تترك المجال له هو الدولة.
0: وعن اعتبار الشيخ نعيم أن أي بحث في ملف السلاح لن يكون ممكنا قبل تحرير الأرض وعودة الناس والأسرى، قال رئيس القوات العكس هو الصحيح، فلبنان وحده لن يستطيع أن يخرج إسرائيل ولا أن يعيد الإعمار، هو بحاجة إلى أصدقائه وفي مقدمهم السعودية والدول الخليجية والأوروبية والولايات المتحدة، وتلك غير مستعدة للمساعدة قبل أن يصبح دولة فعلية. وردا على تساؤل الشيخ نعيم أين الحكومة من الوضع الاقتصادي المتردي وغلاء المعيشة وغياب التحسين في الخدمات، أين الكهرباء وأين وزارة الخارجية، قال جعجع السبب شيخ نعيم هو أنتم، والكهرباء كانت في عهداتكم ومن ثم آلت إلى حلفائكم لعقدين، وما نعيشه اليوم يعود إلى ممارساتكم وممارسات حلفائكم، لكن الوضع لن يبقى على ما هو عليه. أما لجهة الخارجية فنحيلك إلى شهادة الأكثرية الساحقة من اللبنانيين وإقرارهم بأنها المرة الأولى التي يشعرون فيها بوجود خارجية للبنان تنطق باسم الأكثرية والشرعية تطبيقا لقرارات مجلس الوزراء والدستور والأولويات اللبنانية.
1: في بعبدة التقى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل الذي توجه إلى الشيخ نعيم قاسم بالقول:
3: هذا ما اسمه مقاومة شيخ نعيم، يلي بيهجم ما بيكون عم بيقاوم، يلي بيدافع عم بيقاوم، بس يلي بيهجم ما عم بيقاوم. وما هجمت كرمال لبنان، انت ما قاومت، انت هجمت، فعمل معروف خيي تنقدر نتناقش بنكون عنا عم نحكي عن زيت المسار يلي عايشوه اللبنانيين. لازم تعملوا له تمثال لفخامة الرئيس انه مهدى باله، لازم تعملوا له تمثال انه بعد لحديت هلا بعده عم يحكي وعم بيجرب يلاقي حلول وعم بيجرب يهدي البال وعم بيجرب انه يحل المواضيع باقل اذى ممكن.
0: النائب فؤاد خزومي رد على الشيخ قاسم مشددا على رفض القبول بأن ينصب قاسم نفسه وصيا على الجمهورية وهو من صدر قرارها ورهنه لإيران. وقال مخزومي أن اشتراط تحرير الأرض وعودة الناس قبل تسليم السلاح وصفة لإبقاء لبنان في الكارثة إلى أجل غير مسمى.
1: رأى النائب الضحى الصادق أن سرديات لم تعد تقنع عاقلا يطلقها حزب الله بلا منطق أو صدقية وتكشف حجم الضعف القيادي بعد اغتيال نصر الله، ولفت إلى أن نظرية علي الطاهر مقابل وقف العمليات سقطت ولم نسمع ردا إيرانيا أو الحزب أشعل الجبهات أو إسرائيل أوقفت عملياتها، أما المقاومة فغائبة ويطالبون بوقف المفاوضات وإلغاء اتفاق الإطار من دون أن يقدموا بديلا.
0: ردا على النائبة ندى البستاني لفت المحامي والناشط السياسي لويس أبو شرف إلى أن وزير الطاقة جو صدي استلم إرث عشرات السنوات وأخذ على عاتقه محاولة تغييره، واستغرب أن تأتي المحاسبة ممن تولى وزارة الطاقة سنوات طويلة لمحاسبة وزير بعد سنة في الوزارة. أضاف أن من كان مسؤولا أمس لا يحق له أن يسأل اليوم قبل ما يجيب عن تجربته الماضية التي أوصلت إلى الكارثة.
1: قال نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب إن لا نشعر بالهزيمة قبل أو بل نشعر بالانتصار، ولم نهرب ولم نشعر بالجبن أمام طاغوت أمريكا وإسرائيل.
0: يبدأ الوفد الوزاري إلى واشنطن برئاسة الرئيس نواف سلام وفي حضور الوزير يوسف رجي لقاءاته مع كبار المسؤولين. ومن خارج البرنامج المتفق عليه تقرر أن يعقد اجتماع بين سلام ووزير المالية ياسين جابر وبين وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت. وعلى جدول مواعيد الوفد اللبناني لقاء مرتقب مع وزير الخارجية ماركو روبيو إلى اجتماع مع مسؤولي البنك الدولي، على أن يعقد الوفد اجتماعا غدا مع المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورجييفا.
1: استذكر المرشد الإيراني مجتبى خامنئي الأمين العام السابق لحزب الله حسن نصر الله في ذكرى السنوية الثانية لاغتياله، فاعتبر أن رايته المشرفة اليوم في يد الشيخ نعيم قاسم، مضيفا أن هذه الأيام التي يمر بها لبنان مميزة ومجيدة لهم ولجميع المقاومين، وأيام مذلة ومهينة لأولئك الذين علقوا أمالهم في مواجهة العدو الصهيوني على وعود كاذبة من مضطهديهم وحماتهم، ودائما بحسب تعبير خامنئي.
0: ردا على حملة التيار الوطني الحر المسعورة، أكد عضو تكتل الجمهورية القوية نائب غياث يزبك عبر لبنان الحر أن وجود الوزير جو صدي في وزارة الطاقة كشف العورات وسوء إدارة القطاع مدة 15 سنة.
4: الحملة اللي عم بيعملوها حملة مسعورة لأنه عم يلمسوا لمس اليد رغم كل الأزمة الآنية اللي عم يمرق فيها قطاع الكهرباء، أنه في أسس علمية وتقنية وفي إصرار من قبل الوزير صدي وفريق عمله على الأعداد الأرضية التقنية والإدارية من شان نقدر نتلقى فيما بعد أي عملية تطوير لقطاع الكهرباء وعلى أسس علمية ومرة واحدة لكل المرات. هيدي الشغلة عم بتصير غضبون وعم بيطلقوا نار وقائية مسعورة على كل إنجازات الوزير، وما عندهم إذا بتلاحظة إلا وزارة الطاقة أطلق نار يومي عليها، لأنه وجوده بوزارة الطاقة كشف العورات الإدارية والعورات المالية وسوء إدارة هذا القطاع المستمادي لفترة 15 سنة اللي ودت لقطاع الكهرباء إلى الكارثة اللي هو موجود فيها.
1: كما تطرق عضو تكتل الجمهورية القوية نائب الياس أصفان عبر برنامج حوار حر من لبنان الحر إلى الحملة على وزارة الطاقة والوزير الصدي ومستشاره بطرس حتشيتي.
5: المأفلس قلت لك إياها قبل وحرجك بده يستعمل حيالله شيء لحتى يتلقط بحبل نجاة، إن كان جبران باسيل أو النواب تبعه لجبران باسيل أو التيار الوطني الحر، وصلوا لمرحلة ما بقى عندهم شيء يدافعوا فيه. لقطوا موضوع الكهرباء وبلشوا ضرب بالقوات لأنه القوات مستلمة وزارة الطاقة. اليوم إن كان وزير الطاقة عم يعمل المستحيل لحتى يقدر يشوف ورث وزارة مهترية لدرجة ناخر فيها الفساد لدرجة إلى أول ما إلى آخر، فهذه بدها واحد يكون ساحر لحتى يقدر يرجع عن جد يقلب المعادلة فوقاني تحتاني بظرف 4 أو 5 أو 6 أشهر أو 7 أشهر. عنا زميلنا بطرس حتشيتي اللي هو مستشار وزير الطاقة لا تدخل مع كهرباء لبنان بموضوع المعامل للزوق والجي، ولا تدخل بموضوع الورقة اللي حطتها الهيئة الناظمة. زلمي قاعد عم يشتغل لا بيقبض معاش من وزارة الطاقة ولا بيقبض معاش من الدولة. مشكلتك انه هني معودين على الناس اللي بيحبوا القبض، مش معودين على الناس اللي بيشتغلوا بكل قلب ورب ومن كل قلبهم لحتى يجربوا يعملوا شيء إيجابي لمصلحة البلد.
0: ميدانيا نفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرا ضخما في بلدة المنصوري واستهدفت غارة زوتر الشرقية والقنطرة، وقصفت المدفعية برعشيت المنصوري أطراف القنطرة لجهة وادي الحجير، وبالتزامن مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه منطقة السدانة، وحلق الطيران الحربي فوق البقاع الغربي وبعض مناطق الجنوب على علو متوسط.
1: جنوبا أيضا شددت اليونيفيل على أهمية الدعم الدولي للأطراف للوفاء بالتزامها وفق القرار 1701 والمساهمة بالسلام في الجنوب. منحت لجنة الميكانيزم الإذن بإعادة صيانة طريق مشغرة سحمر في البقاع الغربي المقابلة لسد القرعون بعد إقفال طويل بسبب تعرضها للقصف وتعريضها للسد للخطر، وسيتم بدء العمل بها.
0: ارتفع عدد الحالات الحرجة بين السجناء المشاركين في إضراب سجن رومي إلى 43 حالة وفق ما أفاد المتحدث باسم السجناء، ولا يزال أكثر من 400 ساجين في المبنى باء ينفذون إضرابا عن الطعام والدواء لليوم 16 على التوالي احتجاجا على تعليق العمل بقانون العفو العام.
1: حررت عناصر مفرزة استقصاء الشمال في وحدة الدرك الإقليمي طفلا في 9 من عمره كان مقيدا بجنزير حديدي من رقبته داخل منزل في منطقة التبيني، وأوقفت والده السوري وأمه اللبنانية بعد ثبوت تعنيفه هو وشقيقته بصورة متكررة ومتعمدة إضافة إلى تركهما من دون طعام.
0: توفي طفل بعدما صدمته سيارة على أوتوستراد أنطلياس في أثناء وجوده في منتصف الطريق.
6: RLL Weather Report. طقس لبنان حر.
1: طقس متقلب مع درجات حرارة دون المعدلات الموسمية هذا الأسبوع بسبب تأثير منخفض جوي محدود الفعالية مركزه غرب تركيا بيؤدي لتساقط الأمطار الخفيفة المتفرقة.
0: ختاما تذكير بالعناوين. لجنة المؤشر تتفق على رفع بدل النقل والتعويضات العائلية. جعجع لقاسم: نحن أول من قاوم وأنتم من خلفتم الدستور والطائف عقودا. سلام يستهل لقاءاته في واشنطن مع روبيو بحضور رجي. ياسبك وأصفان يردان على حملة التيار الوطني الحر المسعورة.
1: النشرة انتهت، أخرجها ماريانو داود وإلي كامل. شكرا لإصغائكم،
0: إلى اللقاء.

0: لبنان الحر أكثر من إذاعة.
1: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
2: زعلان؟ تعيس؟ بدك فرصة؟ كيف معقول تصير؟ حقك تعرف إنه بالعالم في شيء اسمه فرصة أو إجازة من العمل، مش لحتى تتسلى ولا لحتى تتجوز أو لحتى تسافر، إنما إجازة تسمى إجازة التعيسة. شو يعني؟ هالتجربة قامت فيها شركة مش هون إنما بالصين سنة 2024. هالشركة يلي هي بانغ دونغ لاي خلت الأشخاص يلي تعيسين أو بحسوا حالهم تعيسين ياخدوا نوع من فرصة سنوية هي 10 أيام، أكيد تضاف إلى الأيام من إجازة السنوية اللي كتار عندهم اللي هن 30-40 يوم سنويا، يعني 40 يوم إجازة حقيقية مثل كل الناس وعشرة أيام إجازة سنوية هي إجازة التعاسة، لأنه يمكن يحسوا حالهم حالة نفسية كتير صعبة أو ما قلهم جديد يروح على الشغل أو محبطين، إلى ما هنالك بحق لهم بعشرة أيام وأوقات مش كتير بدققوا بهالتعاسة اللي واصل لها الموظف. المهم أنه هالتجربة الصينية خلت العالم كله يفكر بهالإجازة يلي معقولة، لأنه كتار منا بالعالم صرنا عم نحس بالستريس وأوقات ما منقدر نفسر شو هو هالستريس. فشو رأيكم نعمل مثلهم ومثل شركة بانغ دونغ لاي الصينية ونصير ناخد 10 أيام فرصة سنوية؟
1: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
3: Hey, turn it up.

من مسع زميلنا إلي كامل اللي مرافقنا هلا على الإخراج الإذاعي عبر موجات لبنان الحر 3 102.3 102.5 و 102.7 موقع الإذاعة rll.com.lb وتطبيق rll. دائما فيكم تكونوا عم تتابعوا لبنان الحر على كل منصاتنا، على اكس، على تيك توك، على يوتيوب، على انستغرام، على فيسبوك، ودائما أخبرنا لحظة بلحظة على الواتساب شانل. بدك تحكي وتفتح مواضيع جدلية، بدك تحكي، بدك تحكي بلا حجة، بين رأي ورأي منقرب المسافة، حكي مهضوم ونقاش أكتر من لايت. من التنين للجمعة مع سيمونة حتشيتي 5 بعد الظهر على لبنان الحر.

بس اشتقت لكم وكرمل هيك خبروني شو في عندكم اخبار يلي بدكم يا فيكم تخبروني اياه هيك باول دقيقتين من البرنامج الويك اند كيف كان وشو وضعكم على الطرقات اليوم.

0: من مساء على سامي صايغ وجان بيض. كيفكن سامي وجان؟ ومنسمع عربي عن أولى.
1: رح يخلص شهر أيلول وعم ننطر لتشتي مي، الطرف بالشتي مبلول، ومن بعدها من أولى خي. تحياتي لك سيمونا، تحياتي لكل أسرة الإذاعة ولكل اللي بيتصلوا. إن شاء الله الويكند كانت حلوة معكم. أنا مع أني ما بحب الشتي، بس هلأ الشتي منيح للزيتون، تكبر حبته يعني بصير منيحة. أنا مثلك ما بحب الشتوية.
0: لا دخيلكم بعدونا عن الشتوية، إن شاء الله ترجع هلأ ترجع تصيف شوي هيك كم جمعة جمعتين، وبعدين قد ما بدها تشتي.

عم بيقول الزملاء هون انه حلو ذوق بالغنية، لو انا نقيت على الغنية هي يمكن اجمل غنية عن جد عندي اخر فترة، فانه هالقد كتير بتعني لي، فكتير الدفاع هالقد بتوترني الغنية صراحة.

0: ايه مساء الخير سيمونة
1: ومساء النور حنا.
0: مساء المين الحر. انا تطول بينا على جمعتين بس تنشيل التفاحات
1: رجعنا قصد
0: قد ما بدك. معك حنا ريف حسيت
1: عنا مش صار عنا مشكلة مع حنا للتفاح ولا مبسوط ربيع لأنه الشتاء منيح للزيتون. حدا ما عاد عنده شي مشكلة مع شي فواكه مع الشتاء والفواكه لنشوف.

نسيم المجد بقلنا صباحه من مجد العنجر، صباحه ومساءه يا نسيم. ما بعرف يمكن مستمعينا يمكن هلأ صرتوا قاعدين مع أولادكم عم بتدرسون هلأ بهيدا الوقت، فكمان في كتير منكم اليوم بلش أولادهم بالمدرسة. الله يعينكم، شو بنقلكم.

0: لوحده بحسسني بالرجعة على المدرسة، يعني هذا مع الوجع البطن ومع أنه هيك الرجفة بليز لا أرجع وشوفوا الأساتذة تبعكم. يلا بناخد اتصال. ألو
1: بونجور.
0: بونجور،
1: معك ديب.
0: ديب؟
1: أيوة.
0: أوكي، بدي أطلب منك ديب توطي صوت الراديو كتير على الأخير.
1: يلا تسمعيني.
0: تفضل. ماشي الحال، تفضل.
1: ايه بدنا المي، بدنا المي للطبيعة، بدنا المي لنشرب نحنا. بدنا ثلج كمان، مش بس بدنا مي لتقوى السياحة عنا بالبلد.
0: شكلك من محب من محبي الشتاء.
1: من محبي الشتاء والسقعة أكيد.
0: يا الله، ما نتخانق كتير هالشتوية.
1: بالشتاء والسقعة إذا مشيت نتفة صغيرة بتدفي، أو إذا لبستي كان سان زيادة بتدفي أو جاكيت، بينما بالشوب بتعمل
0: تطلع عم تعرف ديب، هيدي دائما الحجة بيعطوها الأشخاص اللي بحبوا الشتوية، إنه إيه ما عليه منلبس فوق بعض، منلبس دور أي سي، دور مروحة، نزل بحر.
1: أي أي سي شو تقعدي بالأي سي؟ تقعدي بالأي سي وتطلعي لبرا بيشبك
0: الهواء. طيب هلا شو
1: بينما بالشتاء ممكن ما تعوزي دفاية إذا عم تحركي مظبوط.
0: ديب وطرقات لبنان شو بعمل فيها أنا بس تعومي ماي؟
1: ماشي الحال هلا هادي بتحملها.
0: شو ماشي الحال؟ أنا تنزل من بيتي تروح على السيارة بتكون معومة الدنيا ماي.
1: 4x4 إلى حالة.
0: ما هي هيك كمان.
1: سيارة عالية.
0: هو يعني حتى عم غيرنا من السيارة رحنا على الجيب طلع كمان أضرب، يعني مثل قلت عنا بلبنان بصير كمان الجيب معطر بالميات.
1: يلا ماشي الحال، بس لا بالنسبة لل الشتاء
0: احلى هذا. هي بدنا نشوف شو وضع كل حدا من
1: يعني
0: كل حدا عنده
1: سياحه بالثلج، شوي بيجينا شوي صباح بالثلج منه طبيعه بتشرب مي
0: من هالناحيه. هي معك حق، من هالناحيه معك حق. ايه صح ديب. هلا هو هذا مش موضوعنا، بس كمان خليك معنا على السمع لانه بعد شوي رح نطرح موضوع بدي ارجع كمان اسمع رايك.
1: ايه معكم.
0: اوكي
1: معكم.
0: يلا
1: باي.

0: سيمونا بونسوار يا قلبي، انا اشتقت لك، اشتقت للكل للكل للكل.
1: انا كمان
0: اكيد عرفتيني، معك جورجات يخلي لي قلبك، حبيت فوت عليكي واقول لك اشتقت لك كثير كثير، وانا بحبك واشتقت لكل مستمعين اذاعه لبنان الحر، وبالاخص بالاخص
1: ايه
0: لكل مذيعين اذاعه صوت لبنان الحر. عن جد اشتقت لكم كلكم، وانا بحبكم كتير من
1: احنا كمان
0: قلبي، ولو
1: بنحبك
0: ما عم
1: جورجات.
0: بحكيكم بس من وقت لآخر بقدر فوت واسمعكم. وحبيت اسلم عليك واقول لك سيمونا، حتى
1: شكرا.
0: استعدني يا سيمون، بلشت تأسي تعبني. يخلي لي قلبك ومسيكي، وليلتك موفقة حبيبة قلبي، وانا بسلم على الكل حبيبتي.
1: يا جورجات يا مهضومة انت عن جد، يعني حتى انا اذا معصبة وزعلانة من الطقس بس اسمع صوتك عن جد هيك بتغير نفسيتي. بنسمع فويس.
2: هاي سيمونا، كيفك؟
1: هاي،
2: مش الحال؟ شربي مايك.
1: هلا شربي.
2: والله انا صراحة الشتي حلو بس مش عنا بهذا البلد، يعني انا بقول يا ريت هيك في يكون ببلد ما في شتي، يمكن هيك مرة واحدة بالسنة وتضل هيك السما صافية وما تعتم. ما بحبهم الليل والشتاء، ما بحبهم صراحة، كرهتهم من وراء هذا البلد.
1: صف حد شرب اللي يعني انا ما بحب وما بحب، يعني معقول اوصل لمحل انه خلص بعمل ديبريسيون من وراء هذا الطقس بس لانه من وراء قصة الطرقات، غير هيك ما عندي مشكل. يعني سبا وحل بيلبس وبيتدفى قد ما بيقدر، بس انه انا هيدي قصة الطرقات بتزعجني وبتكرهني الشتاء.

0: عارف انه كل نهار تنانا متاخر تنكون عم نطرح موضوع الحلقه، بس انه ما بعرف بحب هيك اطمن عنكم كلكم شو كان وضعكم بالويكند لما تكونوا غايبين عني، نكونوا أكيد مع الزملاء. رح نطرح موضوع الحلقة وشو هو الأهم بالنسبة لكم بالحياة. نكون احنا عم ندرس اللي هو أكيد شيء مهم، هل هو نكون عم نجمع شهادات أو هي الشطارة بالحياة هي الأهم من الشهادات؟ اتصالاتكم على 09-218-233، الفويس مسج والتكست مسج على 70-959-1111. رح أكيد نكفي كل الفويسات اللي وصلتنا قبل ما نطرح موضوع الحلقة، بس بدي كمان تكونوا عم بتشاركوا بالسؤال.
1: مدام سيمونة، أجمل شيء الشتوية بس يبلشوا النسوان يعملوا عصير البندورة، بشرب ليتر على الوقفة.
0: أيوة
1: إيه، هو عم يغلي كتير بحبه أنا. هاي الشتوية كتير حلوة كتير حلوة.
0: إن شاء الله أيامك كلها حلوة يا ميدو. منسمع ماري روز.
2: يا سيمونة، أنت همك طرقات لبنان تعوم الماي. أنا من كنت ببيروت كان هيدا همي، بس هلأ هون أنا بالجبل همي الزواعق والبرق والرعد. هولي يعني بانيك 10 عبيد صغار. يا سيمونة سيمونة، لأ الشطارة مش المهم نجمع شهادات، يا ما معون شهادات وبالبراتيك نيول، مش المهم التيورية، المهم الثقافة والشطارة.
0: شكرا ماري روز. نسمع لين، يلا.
3: هاي سيمونا.
0: هاي لين،
3: كيفك؟ ان شاء الله كان منيح نهاري كل ويك اند. مسي على كل اللي بيشاركوا معي وعلى كل المستمعين على اسلوب الاذاعه. اول شيء انا بدي اقول لك مشان قصه التدريس، انا بدي اتمنى لك يا رب انه يصير عندك اولاد وتقعدي تعذبي بتدريسهم، لانه رح تحسي على قد العذاب رح تحسي بجمال هالشيء. وصدقيني من غير شان لما بيكبروا تفقدي لهالشي. هيدا شغلي. تاني شغلي بدي اقول لك انيلك شي هيدا قارب جونفلابي مشان هيدا شو بقولوا لها، مشان النزله تبعيد بيتكم لحتى تبقي توصلي على السياره.
0: عن جد بده
3: بالهيدا بالبنوماتيك بالقارب البنوماتيك الجونفلاب هيك ما بتعودت ما بتعود عندك مشكلة. أنا ناطرة موضوعك، بس في شغلة بدي أقول لك إياها سيمونا اللي أنا ما بتفق أنا وياك فيها. أنا بحب كتير الشتاء، ما بحب الصيف. والمثل اللي بيقول الصيف لو إله أم بتبكي عليه، خليها تضل تبكي طول حياتها. أنا ما بحبه.
0: أنا قبلاني أبكي، ضل أبكي ضل أبكي، بس تركولي الصيفية ما تفل الصيفية. هذا كان عندي إياها مثل هيك وسواس أنا وصغيرة، قلن أنا ما فيه بدي أعيش ببلد يكون في صيفية، وإذا بس يرجع في عندهم غير فصل انقل على بلد تاني، يعني هيك قضيها ببلد ما شوف الشتوية ولا مرة. أستراليا عكسنا، إيه مزبوط، معناه هو البلد اللي كتير أنا بحب أعيش فيه، بس إنه بس يصير هون شتوية روح أنا لهونيك بالصيفية والعكس صحيح. بس هي كان بدي شوية دولارات يعني تعيش هيك مرتاحة. يلا بنسمع غنية.

0: إذا بالنسبة لكم شو الأهم بالحياة؟ أنه نكون عم نجمع شهادات كتير أم الشطارة هي الأهم بالحياة؟ على 0918-233 اتصالاتكم والفويس مسج والتكست مسج على 70-959-1111. بنسمع جان بيض.
1: يسعد مساكي سيمونة، كيف
0: أهلا جان؟
1: كمان في شغلة بكرة بيقصر النهار، بصير النهار قصير، 4-4:30 بتصير تعتم بكير.
0: يلا كأبوني بعد.
1: بدي سلم على جميع المستمعين سيمونا، وبدي قلك مبروك للحكمة. يلا هلأ منشوف شو الموضوع. ولايتك موافقة سيمونا.
0: Thank you جان. نسمع عربية.

0: يلا نسمع ربيع.
1: لبنان يا سيمونا، هلا في معهم اشارات وعم بيسخروها وبيشتغلوا فيها ومعاشاتهم منيحه، وفي ناس مع اشارات ما عم تعرف تسخرها، ما عم تشتغل بشهادتها وعم تشتغل غير شيء ومش عم تستفيد ماديا. الانسان بده يكون حربه وذكي، يعرف يتحايل على هالدنيا ويطلع مصاري. في كثير منهم متعلمين ما معهم شهادات وقبروا الفرم مثل ما بيقولوا، عرف استغل فرصه، عمل شيء بزنس هو خاص فيه، عمل شيء مطعم، عمل شيء خاص فيه وبرع ووصل.
0: يعني الشطاره مخ، خلينا نقول

إذن شو الأهم بالحياة؟ نجمع الشهادات كتير أما الشطارة هي الأهم من الشهادات بالحياة. بس نقول هيك مش يعني إحنا نكون ضد العلم، لا أبدا، بس إنه في عالم كتير بقول له بدي أتعلم كنا نجيب شهادة وشهادة وشهادة وشهادة، بس خلينا نشوفهم بمجال العمل يمكن أوقات ما بيكونوا فالحين بس إنه بيجمعوا شهادات، ومع إنه في أشخاص كمان بيكونوا عم بيجمعوا شهادات، وفي أشخاص ما عندهم شهادات بس هن هالقد شاطرين. لبنان بيقول هاي سيمونا يعطيك العافية، بس سؤال صغير، المعاش 600 دولار وبيحط بنزين 400 دولار، كيف بده يستمر بهالوضع الصعب ولجأة عم بتزيد؟ يا ريت أنا عندي هذا الجواب لبنان، يعني

0: مساء الخير من جيتي منى، مساء مستمعينك ومساء البيان الحر. خلي طولوا بيرن على الشتي بس تفاح بعده امه.
1: رجعنا على قصة التفاح يا حنا، كأنه الحل حيطلع من عندنا هون. قصة التفاح
2: هاي سيمونة، هاي مروان، مروان علم من زحلي. تحياتي لك المستمعين
1: ولك مروان
2: لكل أسرة لبنان الحر. والله يا سيمونة، الثقافة شغلة كتير مهمة بالمجتمعات وضرورية، بس بتلاحظي يعني في ناس مثقفين حظهم قليل، ما بيلاقوا فرص عمل، ومرات بتلاقي ناس ما بيعرفوا يكتبوا اسمهم ومعهم مصاري كتير وبيحكوا فيهم بالمجتمعات، بس للأسف انه اذا وجدوا الناس الغير مثقفين بلقاءات ثقافية يعني كارثة مصيبة. والإنسان المثقف اذا وجد ما بين هالناس اللي معهم مصاري وبيحكوا بالمصاري يعني بيسيبوا الاكتئاب. من هون بدي اقول لك ردي ليك شو حلوي. عندك حدا مسقف ومش عيبته، بتلاحظوا على الفقر قلت هيبته، وعندك حدا احمر كتير من الحمار ساكت ولكن عم بتحكي جاي.

0: مبسول بيكون في شيء ناقص بالحياة. يعني ما فيها الدلة صيفية صيفية وشتوية شتوية وخريف وربيع، كلهم حلوين.
1: ايه صحيح كلهم حلوين، بس كل انسان عنده رأيه وعنده ذوقه بالحياة. معنا مش هذا هو موضوعنا الاساسي، بس تانكيو لك انطوان. نجو بيقلنا الشهادة مفتاح اضافة بس، والشاطر بشطارته.
2: مصبار سيمونا كيفك؟ معك ريتا ابو فيصل. اكيد الشهادات كتير مهمة، بس الاكتر هو الشطارة. يعني الانسان اذا كان شاطر بيعرف كيف يقتنص الفرص.
3: مرسي سيمونا ويعطيك العافية. أهلا سيمونا، إن شاء الله تكوني منيحة. أنا برأيي إنه الاثنين مهمين، الناس اللي بتجمع شهادات مهمة، الناس اللي عندها شطارة تشتغل عندهم.
1: عيران،
4: هاي سيمونا، انت
1: صافا؟
4: منيحة.
1: شو
4: خبرين، الشهادة أهم ولا الشطارة؟
1: تجميع الشهادات منه شيء كتير اوف اذا ما عرفنا نستثمر بهذه الشهادات، بس انا بالنسبه لي بحس الشطاره هي الاهم، لانه تكون قادره يعني انت تستثمر بشهاداتك لازم تكون عندك هذه الشطاره. بس اذا بدي تشيل الشهادات على جنب، في كتير اشخاص بيرعين بحياتهم بعيدا عن الشهادات. يعني في تكون يمكن انت اخذ ليسانس تنعتبر، بس انت كتير شاطره ومقلعه بالحياه، بوقت يكون عندك ليسانس وماستر ودكتوراه وما بعرف شو، بس انت ما عندك هذه الشطاره. شو؟
4: ايه انا معك 100%. انا شو نفع شهادة شو بدي فيها؟ علقة على الحيط؟ اكيد لا.
1: مزبوط.
4: يعني بدي اعرف استفيد بالحياة. ويا ما في اشخاص عندهم شهادات وما بيشتغلوا بشهاداتهم، يعني قدروا انهم ينجحوا باشياء تانية.
1: مزبوط.
4: ما يعني هن شاطرين، والشطارة اكيد هي اهم.
1: مش عم نقول نحن هون انه مش لازم،
4: لا شهادة كتير مهمة. أيه. لانه هي سلاح بايدك، لانه ما بتعرف الظروف شو بتعطيكي شو بتعملك يعني. بس انه الشهادة لحالها اكيد ما بتكفي.
1: ما رح نقدر نكفي كل المستمعين، بس لانه هلا في مساج دغري هيك لانه مكتوب مستمع بقلنا انتو بتردوا على ناس وناس.
4: اكيد لا، اكيد لا،
1: انه يعني بنوصل لمحل انه اكيد انا بدي يعني نسلم الهوى لران على 30 على القد، بس اوقات عم نتخطى
4: مثل اليوم يعني صرنا 31.
1: ايه ما هو بدي تاخذوا مني ران بعدين. فبدي اعتذر لكم مستمعينا، مش دائما بنقدر نلحق، بس بوعدكم انه صرنا نجرب نطرح الموضوع دائما باول الحلقه. بنعتذر منك جورج يعني، بس اكيد ما حدا مقصود. في 3-4 قبلك كمان ما قدرنا نسمع فويساتهم. شكرا لكم مستمعينا، وشكرا الكران، الهواء إليك.
5: شغل راسك، راسك شغل. سبق معلومات، سرعة أخبار من هون وهنيك، وضحك. شغل راسك بين كون وبين الـ AI
6: كل تنين وكل أربعة 5:30 على لبنان الحر.

تأخرنا إلي دقيقتين. بس مع هيدا التأخير أطيب التحيات لكم مستمعينا من إلي وران يلي رح يرافقكم لحوالي ساعة 6:30 عبر هوا لبنان الحر.

وين ما كنتم مرافقيننا، نحن معكم عبر هوا لبنان الحر بهالأجواء الحلوة الرائعة. أكيد بدنا ندعيكم لا تنضموا لإلنا ولا حتى تتواصلوا معنا 7995911 09218233. أكيد لكل أرائكم.

في أحلى منه إنه نحب ونرقص ونفرح ونغني ونطلع بالآخر بنظرة مليانة تفاؤل ومليانة أمل. كل ما بطل يوم جديد علينا يمكن كل واحد منا ما بيعرف شو ناطره ولا شو رح يصير معه، بس بيعرف شي واحد لمين عم بيسلم هالنهار. وإذا عرفتوا سلمتوا نهاركن لربكن صدقوني هولي كلن فيكن تعملون.

0: بدي وجه تحية لجون بيض، تحياتي لإلك، وأكيد بدي وجه تحية لكل المستمعين، لجورج يونس كمان وجه لك تحية. عم بلاقي معك حق، بس بلا كهرباء 48 ساعة بس. شو بدنا نعمل؟ انت منور يا جورج، انت منور والمستمعين كمان منورين. هيدي مشكلتنا بلبنان، مشكلتنا بلبنان عن جد انه اتأقلمنا مع الوضع وصرنا صار يمكن صعب علينا وسهل بنفس الوقت انه نتابع، بس الشي كتير صعب الغلا يلي عم نمرق فيه اليوم. اوقات الواحد بحس انه انا قدي بدي، اذا بدي اسألكن، انت حتى تخلص اشغالك قدي بدك بالشهر تقريبا؟ اذا بدك تخلص بس اشغالك، انا هون بطرح عليكم سؤال بس مش هلا بدي الاجابه، لانه عم بقلي انه عندي دقيقه وقت مش اكتر، من بعدها بكون مع موجز لاخر واهم اخبار الساعه 6:15. بدي وجه تحيه لسامي صايغ، ران يسعد مساكي، لو ما سكرت الدنيا بوجهي ما كنت اتوصلت لحضرتك. انا بعتت اسمك ورقمك بالاسبوع الماضي اذا انت بتتذكر، انا ما نسيت. وكمان جربوا يتواصلوا معك بعض الجمعيات، وبتمنى عليك عن جد عن جد، لانه ما بعرف، انا بعت اسمك لبعض الجمعيات بلا انت، بلا انت، وبليز يعني ما بعرف شو بدي اقلك على الهوى، ما رح اقول شيء، بس ان شاء الله هيك الله يفرج عليك وعلى كل اللبنانيه. نحن هلأ رح ننتقل لموجز لآخر وأهم أخبار الساعة 6:15 دايما عبر هوا لبنان الحر، ومن بعدها نرجع لكم.
1: شغل راسك مع رنا.

0: نحن بموسم الأمطار، المطلوب السير بسرعة منخفضة على الطرقات لأنه احتكاك إطارات السيارة مع الزفت بصير ضعيف نتيجة مياه الأمطار حتى ولو كان الإطار جديد. التحكم بمقود السيارة لأنه سطح الطريق ممكن يخلي السيارة تزحط. مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة اللي قدامك 48 متر إذا كنت ماشي بسرعة 60 كيلومتر. عدم الضغط على الفرامل بشكل مفاجئ تفادياً لانزلاق السيارة. استخدام الإشارات يميناً أو يساراً لتأميل مسارك ومسار الآخرين. عدم الانشغال بأمور غير الطريق تتجنب أي حادث. عند هطول الأمطار والطقس العاطل من المفضل إشعال مصابيح السيارة حتى ولو بالنهار.
1: هدفنا سلامتكم.
2: بوليكلينيك، لقاحات الكبار تناولها ضرورة ونسيانها خطورة أكيدة على صحتنا. لقاحات الكبار محور هذه الحلقة من بوليكلينيك مع الدكتورة لارا أبو عبدو الاختصاصية في الطب العائلي. بوليكلينيك كل ثلاثاء 12:00 ظهرا مع جان حتشيتي.

0: الآن مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع هبة كلاش، خبيرة علم الطاقة والتشافي والتنويم الإيحائي والكمي.
1: بسمع كتير بس اشتري بيت بصير مبسوط، أو بس اتزوج، أو بس افرح بولادي، أو بس خلص هالشغلة. والمشكلة إنه كل ما نوصل لهدف نخلق هدف جديد ومنرجع نأجل سعادتنا. إذا ربطتوا سعادتكم بالمستقبل رح تضل السعادة تهرب منكم. السعادة مش إنه ما يكون عندكم مشاكل، السعادة هي إنه تعرفوا تخلقوا لحظات حلوة بالرغم من المشاكل. كلمة حلوة، مشوار بالطبيعة، منظر غروب شمس، فنجان قهوة مع شخص بتحبوه، لقمة أكل مع العيلة مجموعة. السعادة حواليكم كل النهار، حاولوا تلمسوها، لأنه إذا ناطرين لتصير الحياة بيرفكت لتنبسطوا رح يضيع عمركم كله وإنتوا ناطرين.

تعلن المديرية العامة للأمن العام عن إعادة تفعيل العمل واستقبال طلبات المواطنين في مركز الشهيد علي عياش الإقليمي التابع لدائرة أمن عام النبطي اعتبارا من 23 أيلول 2026. للاستفسار يمكن مراجعة الكول سنتر على الرقم 1717 أو زيارة مواقع المديرية العامة للأمن العام على الإنترنت.

نحييكم ونقدم لكم التفاصيل. في مقر وزارة الخارجية الأمريكية يلتقي رئيس الحكومة نواف سلام في هذه الأثناء وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بحضور وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي وسفيرة لبنان لدى الولايات المتحدة ندى حميد معوض. وكان الوفد الوزاري اللبناني قد بدأ برئاسة سلام وعضوية وزيري المال ياسين جابر والطاقة والمياه جو صدي، بدأ لقاءاته في واشنطن مع كبار المسؤولين في مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في إطار زيارة تتركز على دعم مسار الإصلاحات وتعزيز التعاون مع المؤسستين الدوليتين. كشف مصدر أمني لبناني لإيرم نيوز أن حزب الله نقل قيادة وحدة بدر المسؤولة عن قطاعه العسكري شمال نهر الليطاني، نقلها إلى نطاق قضاء جزين بعد عملية إعادة تموضع بدأت مع اقتراب خسارة مرتفعات علي الطاهر ومرت بمحطة انتقالية في إقليم التفاح قبل تثبيت مركز القيادة الجديد في عمق جبلي أبعد عن خطوط المواجهة المباشرة. وبحسب المصدر المتابع لتحركات حزب الله الميدانية، فإن هذه الخطوة لا تعني انتقال القيادة إلى مدينة جزين أو إلى مقر واحد داخلها، وإنما إلى نطاق جغرافي ودفاعي أوسع في القضاء، مستفيدة من الحزام الجبلي المتصل بإقليم التفاح والريحان وسجد وجبل صافي، ومن شبكة مواقع ومسارات لوجستية قديمة يمتلكها الحزب في المنطقة. كتب النائب فؤاد مخزومي عبر إكس: الشيخ نعيم قاسم، لن نقبل أن تنصبوا أنفسكم أوصياء على الجمهورية اللبنانية وأنتم من صادر قرارها ورهنه لإيران، من جر لبنان إلى الحروب وترك أهله يدفعون الثمن، لا يملك أن يحاكم رئيس الجمهورية باسم الدستور ولا أن يحاسب الحكومة على كارثة هو من تسبب بها. أضاف: قبل أن تسألوا الدولة عن واجباتها، ارفعوا وصايتكم عنها وسلموا سلاحكم إليها. نقف بثبات إلى جانب رئيس الجمهورية جوزيف عون وندعمه في كل خطوة لاستعادة سيادة الدولة ولحماية اللبنانيين. في خلال استقبال وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني في مكتبه السفير التركي في لبنان مراد لوثيم، تم البحث في العلاقات اللبنانية التركية وفي سبل تطوير التنسيق بين البلدين، لا سيما في مجالات النقل والأشغال العامة، إضافة إلى إمكان الاستفادة من التجربة التركية في تطوير قطاع النقل والبنى التحتية. إقليميا، نفت القيادة الوسطى الأمريكية سنتكوم نفت سيطرة إيران على مضيق هرمز، مؤكدة أن آلاف السفن تمر عبر المضيق، والدليل على ذلك هو عبور أكثر من مليار برميل نفط خلال أشهر. الموجز انتهى، شكرا للإصغاء وإلى اللقاء.

0: لبنان الحر أكثر من إذاعة. شغل راسك، راسك شغل. سبق معلومات، سرعة، أخبار من هون وهنيك وضحك. شغل راسك بين كون وبين الـ AI
1: كل تنين وكل أربعة 5:30.

نرجع لكم مستمعينا الكرام ورح بلش لقائنا بنداء إنساني وصل للبنان الحر. مدام ران يسعد مساكي، لو ما سكرت الدنيا بوجهي ما كنت توصلت لإليك. أنا من تاريخ 15/9 كاسر إجري، بحاجة لأني ركب براغي وسيخ، وأنا لبناني مش قادر والله، وحياة أمي وشرف أمي ما بملك $480 حقهم. فبترجيكي انه توصلي هيدا النداء، وانا وصلته، ويلي بحب انه يساعد بليز ما يتاخر. رقم التليفون هو 81-843-580، رح ارجع عيده 81-843-580. هيك بتتواصلوا انتو وياه وبتعرفوا كل التفاصيل اكتر عن هيدا الموضوع، لحتى ما حس حالي اني انا ظلمت حدا او هيك بتكون منكن لإلو. رقم التليفون برجع بعيده 81-843-580، بحاجة ل $480 لحتى يركب براغي وسيخ بيأجرو. فشكرا سلف كمان لكل حدا عم بيساعد، بنهاية نحن لبعضنا.

0: عندي رسالة.
1: أنا تعرفي ليش مقهورة من الكهرباء؟ لأنه مرة فقيرة مش قدرت استأجر موتير.
0: معك حق.
1: هيدا جيب شو بيقولوا موتير تبع الشهر. ما بقدر أدفع يا تقبريني. كهرباء وين؟ لا والله العظيم نحن مش سنة 2025 26 مش ب 2015.
0: إن شاء الله تكون وصلت صرختك. بخد رسالك.
2: مساء الخير سترين، مساء مستمعينك ومساء البنين الحر.
0: شكرا حنا.
2: بدي أمن الكهرباء، كان يأمنها أبو ليموني.
0: لا بليز ما بدي فوت بهذا الموضوع، معليش. يلا كمان عندي رسالة.
3: رين بونجور.
0: أهلين.
3: بدي أسألك سؤال، المي عم تجي، المي الشرب يعني بتجي عندكم إذا مقطوع الكهرباء؟ ما بعرف انه عم تيجي مية الشرب وبعدين مية القضي يعني الاستعمال، شو بتعملوا؟ عم تجيبوا بعدكم سيترنات هيك عايشين يعني، وبتدفعوا فواتير المي كمان؟ يعني بمشكلة كبيرة كمان هالقصة هيدي. بس عملي معروف خبريني.
0: لكل كل منطقة، كل منطقة ما بعرف إلا يمكن ظروف، عندها ظروفها ما بعرف. في بعض المناطق على طول عندهم مي، في مناطق تانية ما في عندهم مي. في ناس كل الناس بتشتري لتشرب مي، ما حدا بيستعمل حنفية مي تشرب مثل من زمان، يعني كل العالم بتشتري مي لحتى تشرب. نحن هيك بلبنان. و اوكي حدا عم بيقول لي لحتى اكتب له الرقم. هلا اذا قدرت اكتبه تكرم عينكم كمان رح اكتب الرقم يلي طلب المساعده. يلا الي بدنا نولعها، بدنا نولعها خلص.

0: عندي كمان عندي المي حتى نتحمم أو حتى نفوت على الحمام. يلا كمان بيخد هيثم، يعني الأجر بلبنان كبيرة، بنجرب
1: يعني
0: نهرب منها.
1: أنا مقهور وعندي ظروفي وعندي المشاكل تبعولي، بس عم شوف العالم كله محروق دينه. طب ليه هيك؟ ليه هيك؟ وأنا محروق ديني مثلهم يعني؟ عن جد بسأل ربي إنه ليش هيك يا الله، ليه؟ يسعد مساك.
0: أهلا وسهلا فيك عيسام، بعرف أنه عم تحكي من حرقة قلب وكل لبنان عم بيحكي من حرقة قلب. عم نحكي عم نحكي عم نحكي عم نحكي، بس بالنهاية مش طالع، ما بعرف من أمرنا شيء، ما بعرف إذا فيني نقول هالكلمة. ما عم نقدر يمكن أنه نعبر، يمكن ما عم نعرف نصرخ، بس لازم ضل الواحد يصرخ، لأنه الولد إذا ما صرخ أمه ما بتعرف أنه هو جوعان. فاليوم اللبنانيين مخنوقين، عن جد مخنوقين. عم نجرب نحن نغير لكم جو، عم نجرب أنه نحط لكم هالأغاني يلي شوي عم بتطلعكم من الأزمة يلي أنتوا عم بتعيشوا فيها. يمكن عم بترنتحوا مع الغنية أو عم ترقصوا مع الغنية أو عم ترجعوا تتذكروا هالغنية يمكن يلي أنتوا حبيتوها بفترة من الفترات، لعل نقدر نشيلكم من الوجع يلي أنتوا فيه. بعرف أنه كلنا موجوعين، اللبناني مخنوق مخنوق على الآخر، منه قادر يعلم أولاده، منه قادر يدفع القسط، منه قادر يشتري له تياب، منه قادر يطعميهم، منه قادر ياخدهم كزدورة. اليوم البنزين كتير غالي، والبنزين عم بأثر على كل السلع يلي عم تغلى كتير كتير كتير، وصار معاش اللبناني ما بيأديه ولا يوم. يعني بيقبض الموظف نهار، تاني يوم تالت يوم ببطل معه ولا فرانك. طب كيف بده يكمل الشهر؟ أنا معكم 100% 100%، أنتو عندكم حق أنه تحكوا وتصرخوا وتعيطوا وتقوموا وتنتفضوا، هولي كلهم معكم حق 100%، خاصة يلي مصرياته راحوا بالبنوك. يعني يلي كان شايل جن عمره ما بعرف كيف البنك حتى يحافظ هو على حياته وعلى استمراريته، شو بيعمل؟ بيصير ياخد من هالمصاري النايمة لإله، وبيخلي يلي كان عنده مثلا 2000 دولار بيصيروا 1004. هيدا تعبه وراح، يعني شو ما حكيته قليل. أنا معكم 100%، بس شو رأيكم نحط الوجع اليوم على جنب ونجرب قد ما فينا نخفف عن الموجوع بكلمة حلوة، بغنية حلوة، بخبرية حلوة، وهيك مننسى شوي، بس انه منجرب نتناسى مش ننسى، لانه ما حدا بينسى وجعه.

خبرية حلوة، بكرة تنكة البنزين رح ترخص 1000 ليرة. ألف. هيدا المبكي والمضحك بنفس الوقت.

كمان خبرية مخدومة قلب فرنسا، إذا بدك تشتري بارفان بتشرح لهم مراحل حياتك وهن بيختاروا لك العطر المناسب لإلك. فإذا اللبنان اليوم بده يشرح لهم مراحل حياته بيعطوه بنزين وقداحة. هيدي نكتة حدا بعت لنا إياها نسيم، تحياتي لإلك.

وظيفة الفراغ. نعم، ياباني بيحول عدم فعل شيء لوظيفة بحقق منها 80,000 دولار بالسنة. نعم، حول الياباني تشوجي موريموتو فكرة غير مألوفة لمصدر دخل لإله من بعد ما بلش يقدم نفسه للأشخاص يلي بيرغبوا فقط بوجود شخص برفقتهم من دون الحاجة لتقديم نصائح أو لأداء مهام محددة. بتشمل خدمته مرافقة الزبائن ببعض المشاوير أو حتى المناسبات، إنه يقعد معهم أو يستمع لإلهم، فيما يقتصر دوره بالأساس على الحضور والمرافقة. أكثر من هيك ما بيعمل. وبحسب تقارير إعلامية، حقق موريموتو حوالي 80,000 دولار خلال سنة واحدة بال2023 من هيدا النشاط. ومن بعدها بلش يعمل مشروعه، وشوي شوي بلش يطور، بلش يزيد زبوناته، بلش يزيد دخله. نحن عم نعطيكم أفكار لتبلشوا تعملوا أكيد شغل، يمكن من فكرة معينة تنطلقوا وهيك تبلشوا حياتكم من جديد. من مشي عمل 80,000 دولار.

كمان من معلوماتنا، الرومان استخدموا حجارة بيضة صغيرة تعرف باسم عيون القطط بطرقاتهم، وهيدي الحجارة بتعكس ضوء القمر وبتنور الطرقات وبتخلي السفر ليلا يكون آمن أكتر. فإذا ليكم من إشياء كتير صغيرة منقدر نعمل إشياء كتير مفيدة بالحياة، فإذا منتعلم من غيرنا صدقوني منتطور شوي شوي بإشياء كتير بسيطة ما بتطلب كتير مصاري.

منتابع دايما شغل راسك عبر هوا لبنان الحر، معلومة لصحتك. الرمان بينظف لك الجهاز الهضمي، الأفوكا بينظف لك الكلى، البابايا بتنظف القلب، البرتقال بينظف الدم، العسل بينظف المعدة، البطيخ بينظف لك الروية، المانجو بينظف لك الجلد. النفسية مرتك بتنظف لك.

هلا كنا عم نقول انه المانجو لانه هلا موسمه ورخيص ارخص من الموز بينظف لك الجلد. المكسرات الاعلى بالحديد هن الكاجو، المكسرات الاعلى بالبروتيين هن الفستق السوداني، المكسرات الاعلى بالاوميجا 3 هو الجوز، الاعلى بالدهون هو الفستق الحلبي، وايضا الاعلى بالمغنيسيوم هو الجوز البرازيلي، والمكسرات الاعلى بالالياف هن اللوز.

0: عندي كتير رسائل عن جد على 7 9 5 9 1 1 1. رح جرب إني أسمعهم كلهم، بس بدي أطلب بس هيك هيك تمني كتير خاص، ما حدا يبعث لي رسالة أكتر من 30 ثانية، لأنه في عنا كتير رسائل تقدر أسمع الكل وما حدا يزعل مني، لأنه أوقات بعض المستمعين بيزعلوا بيعتبروا أنه نحنا ما بدنا نسمعهم ونحنا مش هيك أبدا. فإذا نحنا بحاجة بس لتعطوني 30 ثانية من الرسالة تبعكم، مش أكتر من هيك. رح بلش أسمع الرسائل. عند نسيم بعت لي: ومن أجل راحة البال النساء، هل المرأة لها علاقة برفع الضغط والسكر عند الرجل؟ لا، سأل إلي العلاقة، بالعكس بتنزل الضغط، لأن بتحافظ لك على صحتك وبتعمل لك أكلات كتير طيبين. فهيدي نصيحتي لإلك. ماري إيلان، شو عم بتقلي ماري إيلان؟ أوكي ماري إيلان، هلأ برجع بقول على الهواء. عندي رسالة:
1: سيمونا بونسواريك، يعطيك العافية إليك ولجميع المستمعين. والله يا سيمونا عم تعطينا انت ارشادات، يعني الواحد هيك باش بيروح لعند الحكيم نهائيا، صار هو بيدوي حلو، بياكل من كل شيء شوي بيمشي الحال. شو بدنا نقول؟ يلا على الله، الله يساعد العالم والاوضاع اللي نحن فيها عايشينها.
0: صح،
1: صدقيني عن جد كله عذاب بعذاب، بس يلا بنضل مثل ما بيقولوا، ان شاء الله تضل البسمه على وجه العالم، نشوف البسمه على وجه العالم اهم شيء.
0: بوجودكم يا شحرور، ومعك رين مش سيمونا. ماري إيلان عم تقلي وبينطفوا الجيبه لانهم غاليين. يلا وبياخذ جورج كمان.
2: هاي انت رين ولا سيمونا؟
0: انا رين.
2: اليوم انت موضوعك هلا.
1: الله يساعدك.
2: كيفك رين؟
0: انا منيحه
2: يا رين.
0: نعم،
2: انا مسالك بالشيله ضحكتك حبيبي.
0: ميرسي يا جورج،
2: شكرا. حكيلي شيء انا مريض.
0: يعطيك الصحه، يعطيك الصحه. بس مش المره تانية، بس بدك تحكينا اذا ممكن. انتوا عم بتسجل الفويس، وطي صوت الراديو لحتى يطلع الصوت اوضح. بناخد سامي.
3: بونسوار مدام رين.
0: اهلين سامي، انا منيح نشكر الله.
3: عملي معروف عليلنا هيديك تبع الفويك اللي بتنظف الدم والرويه والكليوي، الله يخليكي.
0: يلا هلا برجع بعد لكم ياهن، بس هيدولي معلومات هيك ثقافيه مش اكثر، بس من الافضل اكيد انه ترجعوا لطبيبكم. عم بيقول لي مروان: يا رين كلهم بنطفوا الجيبه. مروان تحياتي لك، نفس الشيء مثل ما قالت ماري إيلان كمان انه بنطفوا الجيبه. هيدا مش هدفنا، يعني هدفنا انه جيبكم تضلها مبحبحه يا رب.

0: حدا بعت لي صورة بسينات يخزي العين. اسم الله كتار. يلا منتابع دايما عبر هوا لبنان الحر. كمان عندي بيير سعادي بعت رسالة
1: تضحك لأنه كل هول سميتيه وبنفوا الجيبي كمان.
0: ما هيك؟ شو بدي أعمل طيب؟ جربت أني أعطيكم نصايح شوي شوي هيك كمشي من كل شغلة بيمشي الحال. عندي نصري كمان.
2: مساء الخير. عن جد عم يتبين يعني أنه نحن شعب بينضحك عليه بكلمتين. يوم بعد يوم عم نشوف أنه هالعهد ورئيس هالجمهورية اللي إجا من نفس المنظومة القديمة.
0: يعني ما بدي فوت بيه موضوع سياسي إذا ممكن. بعتذر بس بدي جرب قد ما فيه نس الناس همومة.
3: رين أنا بيعجبوني ولي سوري يعني أنه بيطلعوا بيحكوك بالرياضة الحكمة ربحت وما بعرف مين والنال والرياض. يا أخي ما العالم محروق دين هلا إنه بيقعد يسأل طيب أنت شو رح يجيبوا لك كيس طحين إذا ربحت الحكمة أو ربح الرياضي رح يجيبوا لك كيس طحين عبيتك ما محروق دينكم كلكم. بعدين اللاعبين شو يدفعوا للاعب بالأجنبي بلوي روح يعطي يوقفوا للأشياء هيدي يلا يوقفوا يساعدوا العالم محروق دينه البلد بحداد تام لازم يكون بقى ما بعرف
0: يعني يا إدمو شو بدي أقول لك. هيدا المنفس الوحيد يلي اللبناني بيقدر إنه يتسلى من خلاله هو هالباسكت. يعني عم يحضر هالماتش عم بخليه هيك شوي يغير جو ويموه يعني بكفي إنه طب شو عنده يتسلى. بس حدا يقول لي إنه شو عنده يتسلى. ما بقدر لومه أنا لهالشاب ولهالصبية ولهالإنسان اللبناني إنه عم يحضر باسكت أو إنه عم يتحمس مع الباسكت. يعني هيدا حق وشي طبيعي إنه الواحد حد شو بده يضل يفكر ويضغط على حاله ويضغط ما بيموت. يعني عم يفقع بكفي كل يوم كل نهار عم يفقع عنده هالساعة لحتى يفكر فيها بسبور لحتى ينسى همه. بس مش معناتها انه هو ناسى همه كون اكيد لا مش مزبوط. حدا بعت لي كمان صورة كميل حداد شكرا لك على هالصورة الحلوة. بعت لي صورة الأركانسيال كتير حلو فوق منطقة بيروت وجل الديب. كمان وجه لك تحية كميل.

نحن عم نصرخ تيسمعونا عم نصرخ وبدنا نضل ننقمة هيك لحتى يسمعونا. بس اليوم هلأ فينا ننقم من عبكرة عنا نق من عبكرة لساعة 5:30، من 5:30 لستة ونص ما بدنا ننق بليز.

نصري بدي وجه لك تحية كتير كبيرة بهيبة وسام لك مباشرة على الهواء. جورج كمان بدي وجه لك تحية، بس قبل بدي خبركم شغلة كتير حلوة ليلي قتلين حالهم تيعملوا رجيم ويضعفوا وعم بجربوا قد ما فيوني يوقفوا الأكل وينتبهوا ويعدوا الكالوري وما بعرف شو. بقدر خبركم شي كتير صغير عملوها دراسة وتبين معهم، إنه إذا شفت فيلم رعب لمدة ساعة ونص أنت قادر تحرق حوالي 113 سعرة حرارية أو ما يعادل 30 دقيقة من المشي. فيلم رعب واحد، نحن كل يوم لا كل يوم نحن عنا رعب بلبنان، عايشين الرعب من عبكرة العشية ناطرين السيسبانس، يعني لازم نكون دايبين دوب إيه، بس منفيش خلقنا بالأكل، يلا رايحين جايين على البراد.

0: يا ران والله ما بدنا نتسلى، ما حدا بده يتسلى ولا حدا باله يتسلى ولا حدا فاضي يتسلى بقى.
1: بدنا نموت يعني
0: خلص، يعني وصلت لحدة، يعني أي تسلية بعد
1: يا نصر؟
0: أي تسلية بهالبلد؟ هذا بلد مش للتسلية، هذا البلد للبكي والنوح على الأطلال. هذا البلد خرج واحد يفل منه وما يرجع وما يدعس فيه بحياته، هذا بلد الزل.
1: يا نصري يا نصري، اتفائل اتفائل بالخير بتلاقيه، شو بيك؟ كل واحد منا بده يتفائل بهالحياة. تحياتي لمن البوار، حدا مبعت لي كمان صور لبسينات كمان كتير مهضومين. يلا باخد كمان جورج تلات رسائل، رح اخد وحدة. يلا 13.
2: هاي رين، شكرا. اي والله سمعت ضحكتك وانبسطت، ليك صرت احسن هلا.
1: خي نشكر الله،
2: مثل الحصان
1: شفت.
2: حبيبتي ليش انا بحبك؟ ما بعرف،
1: يمكن
2: لا لا لا لا
1: بنحب. كمان منتابع، ممكن انا اعطيك وصفه للتنحيف ببلاش؟ انا جربتها. يلا يا جورج اعطيني اياها، يلا بنعطيها للمستمعين.

0: عوجنا اشت الكهرباء لي. عندي كمان رسالة.
1: بونسوار رين، يعطيك العافية.
0: الله يعافيك.
1: بدي اقول له لنصري، اي متى الدفن؟ يعني هيك هيك طبعنا ورقة النعوة وعم بعد، يعني قلبنا من الحامض لاوي مش ناقصنا.
0: ما هيدا اللي عم قوله يا عبدو، هيدا اللي كنت عم قوله، انه اللبناني كافي يعني بيستاهل لانه يضحك، ما هيك؟ يلا كمان رسالة.
2: مرحبا مدام رين، يعني شو قصتهم هاي العالم؟ واحد بنح على الحكمة والرياضة انه ربحه ونحكى عنه، انه واحد ما بده يتسلى. شو بهون؟ صلبوا ايدكم عوجكم يا عمي، ما بده يتسلى ما يدور لبنان الحر، ينام عوجه طب هينه. وبالنسبة لفلومة الرعب بتضعف، والله نحن لازم نكون شعب ترانسبارون هون من ليلي.
0: هيدا اللي كنت عم قوله.
2: مسلسلات رعب كل يوم عنا. يلا كتر خير الله.
0: على كل حال، لا نحن ما بدنا حدا يشيل الإبرة عن لبنان الحر، لأنه لبنان الحر بتحكي وجع اللبناني، لبنان الحر بتحكي كمان بتعطي أمل للبناني، يعني ممنوع حدا يزيح الإبرة عن لبنان الحر، لأنه نحن عن جد مقدرين وضع اللبناني، لأنه كلنا عايشين بنفس البلد وعم نعيش نفس الوجع ونفس المعاناة ونفس كل شيء، ما حدا مختلف عن الآخر أبدا أبدا أبدا. كرمل هيك، لا، لبنان الحر في عندها برامج بتحكي فيها عن وجع الشعب اللبناني، من عبكرة لتقريبا الساعة 5 عم نحكي عن وجع الشعب اللبناني، بس عنا هيدي الساعة بس هيك لحتى تغيروا نتفي جو، ما هيك، وننسى وجعنا ونجرب قد ما فينا انه هيك نضحك نبتسم، نعطي الحياة قيمتها لانه بتستحق الحياة انه نضحك لها.

0: جورج رح يعلمنا كيف نضعف. يلا نسمعه تنشوف.
1: جدا حبيبة قلبي، أنا كان وزني 140 كيلو، أوكي؟ عملت جميع الطرق حتى أنحف، ولا جرام ضعفت. أضعف كيلو أرجع 10، أوكي؟ فصاحبتي الله يذكرها بخير الله يرحمها قالت لي من بعد ساعة 5 لو ميت الجوع غير المي ممنوع. جربت أول 5 أيام قالت لي بدك تتعذبي كتير، بس بعد 5 أيام حتبلشي ترتاحي. وفعلا عمدة 3 أشهر ضعفت لوحدي 40 كيلو. الطب جنوا قالوا لي شو عملتي شو أخدتي؟ قلت لهم ولا شيء. بعد الساعة 5 لو عموت من الجوع ما بيكل شيء. ولهلأ ماشي عليه، هلأ وزني 45 كيلو. تصوري من 140 كيلو ل 45 كيلو.
0: يعني من بعد الساعة 5 بس اشربوا مي، أوكي؟ هيدي هي نصيحتك لألنا. شكرا ماري روز.
2: هاي رين، يعطيك العافية.
0: علي عافيك.
2: رين، أنا بدي أقول لك كل حدا عم يكفر بهالبلد ويأسان منه، روحوا شوفوا الكوارث بكل البلدان شو عمال يصير، من فيضانات، من زلازل، من كوارث طبيعية وغير طبيعية، حتى مافياوات. أنه بتقولوا كتر خير الله نحن بلبنان ربنا بعده حاطت إيده فينا ومباركنا. يعني وين ما كان في مشاكل، مشاكلنا نحن هيك، بس بغير بلدان مشاكلهم بعد على أقوى من هيك.
0: نعم.
2: بيوت بحالة، زلازل عمال تصير، فيضانات عم بتروح بيوت بحالة. كتر خير الله.
0: معك حق، المشاكل وين ما كان، وحتى يعني قصة البنزين كمان وين ما كان بكل بلدان العالم، يعني عم بيكون في غلاء مش طبيعي، خاصة شوفوا بكندا بأوروبا كل الدول عم بتعاني. يلا رح روح معك إلي ومن بعدها بنرجع للرسائل.

على كيف الواحد بيطلع مصاري. كنا شفنا الرجال الياباني من المرافقة من مشي عمل 80,000 دولار بالسنة. حضرتها امرأة كولومبية بتبيع أسرار الجيران وبتاخد مصاري مقابل السكوت. نعم بتشتري شو عملت؟ اشتريت بيتين، إذا مش رح أقول فيلتين، بس من تجارة النميمة. تخيلوا، لا هيدا شي بخوف.

اسمها ميريام، عمرها 67 سنة، بتجمع أخبار الحي بتجمع أخبار الحي. ما بعرف، يمكن ما بعرف شو فيت حي، يا أما خضرجية لأنه الأسرار النسوين كلها بتكون يا أما مع الحلاقين يا أما مع الخضرجية، ما هيك؟ لأنه أو الفرن، مشان هيك بقولوا أنه مثل كأنه الواحد فاتح فرن قد ما بيصير في أخبار. بتدون التفاصيل، تخيلوا يعني تقنتها على الآخر، بتدون التفاصيل بدفتر خاصة، وبعدين بتبيع المعلومة حسب أهميتها وحسب حساسيتها. والأغرب أنه حتى السكوت عندها له سعر. إذا بتقدر أنه تخبي السر حساس بدون يدفعوا لها، وإلا بتفضحهم، ممكن تاخد المصاري مقابل أنه أنا ما بدي أفتح تمي وما بنقول الخبر. ولكن إذا رجعوا زعلوها بيرجعوا عن جديد. شو بترجع بتعمل؟ بتهددهم، إذا بتعمل هيك ما بتعطيني برجع بحكي. وهيك من النميمة قدرت إنها تجمع ثروة، صار عندها فيلتين، تخيلوا.

صديقنا يلي طلب مساعدة وبده يعمل عملية بجروه، حدا أمن له مصاري وبعد ناقصه بس من ال 480 دولار 230 دولار. شكرا كتير للمتبرعين ويلي

0: سياسي، بالعكس احلى هيك.
1: منموه.
0: ويسعد مساكي.
1: مرسي لك جون بيض. انا بدي اشكر اول شيء الي، اول شيء الي على الاغاني الحلوه، شكرا لك على طوله البال. شكرا كمان لك وعلى الضحكه الحلوه يلي بضلها مرسومه. عن جد اذا بتشوفوا الي بيعطيكم تفاؤل بالحياه على طول، الابتسامه على وجهه. شكرا لك الي من القلب عن جد، يعطيك الف عافيه. نحن بنعطيكم موعد يوم الاربعاء اذا الله بريد بحوالي ساعه 5:30 دايما عبر هوا لبنان الحر، من هلا لوقتها ان شاء الله يا رب من قلب من قلب قلبي يجي الفرج على كل بيت بلبنان.
2: شغل راسك مع رنا.

0: حوار حر يعيق حزب الله مسار الدولة اللبنانية ويبقى رافعاً لواء الحرب ومتمسكاً بكل الممارسات غير الشرعية. الدولة بين مطرقة حزب الله وسندان إسرائيل، وفرصة الإنقاذ تترنح. مع المحامي لويس أبو شرف، حوار حر مع بسام أبو زيد، ثلاثاء الساعة الواحدة. حوار حر، نجمع فيه كل الأخبار حتى منتصف النهار.
1: رأي حر من لبنان الحر.
2: رأي حر من لبنان الحر مع الأستاذ أنطوان مراد، يوميا ما عدا السبت والأحد بعد موجز الواحدة إلا الربع ظهرا، ويعاد قبل مساء لبنان الحر.
3: ليس أغرب من التفرج على الحلفاء عندما يتهارشون، وعندما يتبادلون التنكيع والتنخيع، وعندما يتقاذفون كرة النار. وزير البلاط السابق نعت الشيعة الشلفي ومن خلالهم الحزب الأصفر بنعوت قال قياديون في الحزب إن أعتى أخصامهم على غرار القوات اللبنانية لم ينطقوا بها. وللبيان سمير جعجع عندما كان يخاطب أو يرد على الأمين العام الراحل لحزب الله السيد حسن نصر الله، كان دائما يتوجه إليه بالسيد حسن، وعندما اغتاله الإسرائيليون لم يشمت بل أسف لغيابه على رغم الخصومة المريرة. والأدهى أن أحد رموز الحزب استهجن تنكر الصهر المدلل لجميل الحزب عليه وانتشاله من الصف الخلفي لتنصيبه في الصف الأمامي. وفي ظننا أن هذا رأس جبل الجليد إذا لم يتم ترقيع السجال كما العادة. في أي حال، وزير البلاط السابق مش مقصر على مختلف المسارات والجبهات، فهو يخترع السيناريوهات ويفبرك معطيات خيالية لتبرير الفظائع التي ارتكبها التيار البرتقالي على مدى 14 عاما في حقيبة الطاقة والمياه. يعني على هالمعدل، جو الصدي هو الذي يهيمن على مضيق هرمز، وقد يشمل بنفوذه مضيق باب المندب ومضيقي الدردنال والبوسفور. مش هين تكون جو صدي. وجو صدي هو الذي يتحكم بأسعار النفط دوليا ويبسط نفوذه على حقول قطر وأرامكو وتكساس وبحر الشمال. مش هين تكون جو صدي. وجو صدي هو الذي يرفع أسعار التأمين على البواخر بإشارة من إصبعه. مش هين تكون جو صدي. وجو الصدي هو الذي افتعل حربي الإسناد، وهو الذي يعطل الجباية لمجرد النكاية. مش هين تكون جو الصدي. كفى نفاقا، مهما تسعدنتم فإن قبوات كذبكم لا تغطي سموات هدركم على مدى دهر وكم شهر. والمضحك المبكي عندما ينبري أحد معاوني وزير البلاط السابق معالي أوغست سيزار الثاني القيصر المفوه، وبيأخذ على خاطره إذا ما انتقد أحدهم عهد البرتقال في حقيبة الطاقة وكل الطاقات، علما أن الجماعة طرقوا مال قيصر ومال الله ومال الدولة ومال الشعب، ولم يسألوا عن الله بل عن حزب الله، عندما كانت المعادلة على قاعدة حكلي تحكلك وبكلي تفكلك. والسلام.
1: رأي حر من لبنان الحر.

إنها 7:15 في إذاعة لبنان الحر. تحية طيبة وإليكم بانوراما. تسريع المفاوضات، تعجيل الانسحاب وبديل اليونيفيل في لقاء سلام روبيو في واشنطن. مواقف قاسم تتفاعل، وجعجع نحن أول من قاوم وأنتم خالفتم الدستور والطائف لعقود. لجنة المؤشر تتفق على رفع بدل النقل والتعويضات العائلية. يزبك وأصطفان يردان على حملة التيار الوطني الحر على الصد. بن فرحان يلتقي روبيو، ومحادثات أمريكية إيرانية برعاية قطرية اليوم أو غداً.

0: التفاصيل مع وليد فريجي ونجوى جرداق. على وقع المعزوفة الممجوجة نفسها لحزب الله عن السلطة وخيار التفاوض، والحملة المسعورة للتيار الوطني الحر على وزير الطاقة جو صدي، يركز رئيس الحكومة نواف سلام في واشنطن ورئيس الوفد اللبناني المفاوض مع إسرائيل السفير سيمون كرم في الفاتيكان على استئناف التفاوض وتنفيذ اتفاق الإطار، لكون واشنطن راعية المفاوضات والفاتيكان تقوم بجهد خاص حول لبنان. وتناول الاجتماع مع روبيو تسريع المفاوضات وتعجيل الانسحاب الإسرائيلي وتأمين بديل لليونيفيل ضمن اتفاق الإطار وتحت مظلة الأمم المتحدة. في أي حال وعلى أهمية الموقف الأمريكي المكرر، يبقى أن المطلوب وبإلحاح ترجمته ضغطا فعليا قادرا على التأثير في الميدان وعلى مسار التفاوض في آن واحد.
1: إذن في التفاصيل، التقى رئيس الحكومة نواف سلام وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو بحضور وزير الخارجية يوسف رجي وسفيرة لبنان لدى الولايات المتحدة الأمريكية ندى حميدي معوض. واكتفى سلام بعد الاجتماع بالإشارة إلى أنه كان تمام. ويلتقي روبيو في هذه الأثناء وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان. وكان الوفد الوزاري اللبناني قد بدأ برئاسة سلام وعضوية وزيري المال ياسين جابر والطاقة والمياه جو صدي لقاءاته في واشنطن مع كبار المسؤولين في مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في إطار زيارة تتركز على دعم مسار الإصلاحات وتعزيز التعاون مع المؤسستين الدوليتين. والبارز في برنامج الزيارة ما استجد من لقاء مرتقب بين الرئيس سلام والوزير جابر مع وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت.
0: مواقف الشيخ نعيم قاسم في دائرة التفاعل وجعجع وجودكم العسكري يساعد المشروع الإسرائيلي. بسام البيطار.
2: رد رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع على كلام الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، خصوصا لجهة اتهام قاسم رئيس الجمهورية بأنه يخالف الدستور واتفاق الطائف. وشدد جعجع على أن من خالفهما لعقود خلت هو أنتم بحكم مصادرتكم قرار الدولة والتصرف به على هواكم. وردا على سؤال قاسم إلى السياديين لماذا لا تقاومون العدوان أنتم، قال جعجع: نحن أول من قاوم منذ اللحظة الأولى، لكن بالطريقة المناسبة سليمة، ونحن أول من لا يقبل الاستسلام. والمقاومة الفعلية تكون بقيام دولة فعلية تعمل على إخراج إسرائيل من أرضها. أما القول إن المشكلة ليست المقاومة بل إسرائيل، فالمقصود منه إبقاء السلاح ومن يفترض به مواجهة إسرائيل شرط أن تترك المجال له هو الدولة. الشيخ نعيم اعتبر أن أي بحث في ملف السلاح لن يكون ممكنا قبل تحرير الأرض وعودة الناس والأسرى، فرد جعجع مؤكدا أن العكس هو الصحيح، فلبنان وحده لا يستطيع أن يخرج إسرائيل أو أن يعيد الإعمار، بل هو بحاجة إلى أصدقائه وفي مقدمهم السعودية والدول الخليجية والأوروبية والولايات المتحدة، وتلك الدول غير مستعدة للمساعدة قبل أن يصبح دولة فعلية. وردا على تساؤل الشيخ نعيم أين الحكومة من الوضع الاقتصادي، أين الكهرباء وأين وزارة الخارجية، قال الدكتور جعجع: السبب الشيخ نعيم هو أنتم، والكهرباء كانت في عهدتكم ومن ثم آلت إلى حلفائكم لعقدين، وما نعيشه اليوم يعود إلى ممارساتكم وممارسات حلفائكم، لكن الوضع لن يبقى على ما هو عليه. أما لجهة الخارجية فأحاله رئيس القوات على شهادة الأكثرية الساحقة من اللبنانيين وإقرارهم بأنها المرة الأولى التي يشعرون فيها بوجود خارجية للبنان تنطق باسم الأكثرية وباسم الشرعية تطبيقا لقرارات مجلس الوزراء والدستور والأولويات اللبنانية.
1: في بعبدة التقى رئيس الجمهورية لمن جوزيف عون رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل الذي توجه إلى نعيم قاسم بالقول:
3: هذا ما اسمه مقاومة شيخ نعيم، يلي بيهجم ما بيكون عم بيقاوم، يلي بيدافع عم بيقاوم، بس يلي بيهجم ما عم بيقاوم. وما هجمت كرمال لبنان، انت ما قاومت، انت هجمت، فعمل معروف خيي تنقدر نتناقش بنكون عنا عم نحكي عن زيت المسار يلي عايشوا اللبنانيين. لازم تعملوا له تمثال لفخامة الرئيس انه مهدى باله، لازم تعملوا له تمثال انه بعد لحديت هلا بعده عم يحكي وعم بيجرب يلاقي حلول وعم بيجرب يهدي البال وعم بيجرب انه يحل المواضيع بأقل أذى ممكن.
0: من السلاح إلى السيادة، الاشتباك ينتقل إلى قلب الدولة بعد كلام نعيم قاسم. سيمونة حتشيته.
4: سقف جديد من التصعيد رفعه الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم في وجه السلطة اللبنانية، متهما إياها بأنها تساعد المشروع الإسرائيلي الأمريكي بدل مواجهته، وبأنها تراهن على أمريكا وإسرائيل. كلام ينقل الخلاف من ملف السلاح إلى موقع الدولة وخياراتها، ويفتح مواجهة سياسية مباشرة حول من يحدد المسار اللبناني في هذه المرحلة. فهل نحن أمام موقف سياسي عابر، أم أن العلاقة بين حزب الله والسلطة دخلت مرحلة جديدة من المواجهة؟ مفوض الحكومة السابق لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس شرح عبر لبنان الحر مفاعيل اتهامات قاسم.
5: يقوم الحرس الثوري الإيراني فرع حزب الله اللبناني بتوزيع اتهامات الخيانة على الجميع، في حين أنه زج منفردا بقرار أحادي لبنان في حرب غير مدروسة مع إسرائيل ووراءها الولايات المتحدة الأمريكية، وتسبب كما حذرناه بتدمير جنوب لبنان وبنكبة أهل الجنوب وهو المسؤول عنها. واليوم يحاول حزب الله أمام قاعدته أن يقول لهم أنه ليس هو من تسبب بهذه النكبة، إنما ما يسميه الدولة اللبنانية، وهي دولة غير موجودة، ويحاول أن يفجر هذا الاحتقان في الداخل. حزب الله هو الدولة، قوته متصاعدة منذ العام 83، سلاحه مشرع منذ تسعينات القرن الماضي، ويهيمن كليا على الدولة اللبنانية منذ اغتيال رئيس الحكومة رفيق الحريري. يعني ما بقى يغشوا حدا، هني تسببوا أولا بالهزيمة العسكرية النكراء التي تعرض لها لبنان وجنوبه تحديدا، وهني مسؤولين عن إفلاس الدولة اللبنانية.
4: لكن اتهام الدولة بالمراهنة على إسرائيل يفتح بابا أكبر، من أعطى الحزب الحق في محاكمة خيارات الدولة فيما بقي سلاحه وقرار الحرب والسلم موضع نزاع لبناني أساسا؟ وبين اتهام السلطة وتخوين خياراتها يبقى السؤال الأصعب، هل المطلوب دولة تقرر أم دولة يقرر عنها؟
1: ردا فؤاد مخزومي على الشيخ نعيم قاسم مشددا على رفض القبول بأن ينصب قاسم نفسه وصيا على الجمهورية، وهو من صدر قرارها ورهنه لإيران، وقال إن شراط تحرير الأرض وعودة الناس قبل تسليم السلاح هو وصفة لإبقاء لبنان في الكارثة إلى أجل غير مسمى.
0: النائب وضاح الصادق رأى أن سرديات لم تعد تقنع عاقلا يطلقها حزب الله بلا منطق أو صدقية، وتكشف حجم الضعف القيادي بعد اغتيال نصر الله، ولفت إلى أن نظرية علي الطاهر مقابل وقف العمليات قد سقطت، ولم نسمع ردا إيرانيا ولا الحزب أشعل الجبهات ولا إسرائيل أوقفت عملياتها، أما المقاومة فغائبة ويطلقها يطالبون بوقف المفاوضات وإلغاء اتفاق الإطار من دون أن يقدموا بديلة.
1: قال نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى شيخ علي الخطيب إننا لا نشعر بالهزيمة، بل نشعر بالانتصار، ولم نهرب ولم نشعر بالجبن أمام طاغوت أمريكا وإسرائيل.
0: إيرانيا استذكر المرشد الإيراني مجتبى خامنئي الأمين العام السابق لحزب الله السيد حسن نصر الله في الذكرى السنوية الثانية لاغتياله، فاعتبر أن رايته المشرفة اليوم في يد الشيخ نعيم قاسم. أضاف إن هذه الأيام التي يمر بها لبنان مميزة ومجيدة لهم ولجميع المقاومين، وأيام مذلة ومهينة لأولئك الذين علقوا آمالهم في مواجهة العدو الصهيوني على وعود كاذبة من مضطهديهم وحماتهم، ودائما بحسب تعبير خامنئي.
1: اتفقت لجنة المؤشر على رفع بدل النقل والتعويضات العائلية، وخرج المجتمعون بسلسلة قرارات ستترجم من خلال تعميم تصدر عن مجلس الوزراء. وبحسب وزير العمل محمد حيدر، اتفق المجتمعون على رفع قيمة النقل والتعويضات العائلية ما يقارب 86% مما كانت عليه في العام 2019. أما بالنسبة إلى الحد الأدنى للأجور، فلفت حيدر إلى أن الجلسات مفتوحة ومستمرة مع الاتحاد العمالي العام والقطاعات الاقتصادية بمولة أقصاها شهر لرفعها إلى لجنة المؤشر.
6: بالنسبة لبدل النقل اتفقنا على تغطية 5 لترات لكل يوم عمل تحتسب شهريا على متوسط سعر بنزين الشهري. هيدي الآلية تعيتها حكوم بالتنسيق بين وزارة العمل ووزارة الطاقة ومنعلن عن الآلية لاحقا، مع اتفقنا على سقف أدنى على أن لا تكون بحرجة نزل سعر البنزين ما تكون أقل من 500,000 وأن لا تتخطى 800,000. هي بالنسبة لل بدل النقل، وهذا بيصبح سري المفعول من حين صدور المرسوم عبر الحكومي، وحنعمل جاهدين بلكي بنقدر المرة هالأسبوع، إذا لا أكيد الأسبوع القادم بيكون صدر المرسوم لأنه بدنا نبعته على مجلس الشورى، وحنحاول نبعته سريعا بكرة إذا بنقدر نستحصل على رأي مجلس الشورى بأسرع وقت.
0: وفي خطوة لمعالجة أزمة النقل والحد من تداعيات ارتفاع كلفته على السائقين والمواطنين، عقد اجتماع في وزارة المالية تم في خلاله الاتفاق على المباشرة بإجراءات فتح اعتماد في الموازنة العامة للعام 2026 لإعطاء السائقين العموميين المستحقين مبلغ 12 مليون ليرة لبنانية شهريا عن الفترة الممتدة من الأول من تشرين الأول ولغاية 31 كانون الأول 2026 كمرحلة أولى.
1: واليوم أعلن رئيس اتحاد النقل البري بسام طليس أنه بعد يوم طويل من الاجتماعات واللقاءات مع العديد من الوزراء العمل الداخلية والمالية وبعد التوصل إلى بعض الأمور الإجرائية ستستكمل مساء وقبل ظهر غد، ودعا إلى لقاء بعد ظهر غد في مقر الاتحاد العمالي العام يليه مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الاتحاد العمالي لإعلان الموقف النهائي من الإضراب والتحرك يوم الأربعاء.
0: كتب النائب غسان حصباني على منصة إكس أنه مع الارتفاع الحاد في أسعار المحروقات عالميا بات من الضروري إلغاء الرسوم الثابتة التي فرضتها الحكومة على المحروقات، خصوصا وأن وزير الطاقة جو صدي كان قد تحفظ عليها منذ إقرارها باقتراح من وزير المال قبل أن يطالب صراحة بإلغائها أو بتعليق مفاعيلها عند ارتفاع الأسعار عالميا.
1: أجرى وزير الزراعة نزار هاني سلسلة لقاءات رسمية وتجارية في بغداد لا سيما مع نظيره العراقي عبد الرحيم جاسم الشمري لمتابعة تصدير محصول التفاح اللبناني إلى السوق العراقية وتعزيز التعاون الزراعي بين البلدين.
0: ردا على حملة التيار الوطني الحر المسعورة، أكد عضو تكتل الجمهورية القوية النائب غياث يزبك عبر لبنان الحر أن وجود الوزير جو صدي في وزارة الطاقة كشف العورات وسوء إدارة القطاع لمدة 15 سنة.
7: الحملة اللي عم بيعملوها حملة مسعورة لأنه عم بيلمسوا لمس اليد رغم كل الأزمة الآنية اللي عم بيمرق فيها قطاع الكهرباء، أنه في أسس علمية وتقنية وفي إصرار من قبل الوزير صدي وفريق عمله على الأعداد الأرضية التقنية والإدارية من شان نقدر نتلقف فيما بعد أي عملية تطوير لقطاع الكهرباء وعلى أسس علمية ومرة واحدة لكل المرات. هيدي الشغلة عم بتصير غضبون وعم بيطلقوا نار وقائية مسعورة على كل إنجازات الوزير، وما عندهم إذا بتلاحظة إلا وزارة الطاقة أطلق نار يومي عليها، لأنه وجوده بوزارة الطاقة كشف العورات الإدارية والعورات المالية وسوء إدارة هذا القطاع المستمادي لفترة 15 سنة اللي ودت لقطاع الكهرباء إلى الكارثة اللي هو موجود فيها اليوم. وهيك بيتعاطى التيار عادة، يعني بيشيل كل اللي فيه بحطه بغيره، هو بحالة إنكار دائم لكل الأخطاء اللي ارتكبها بالسياسة وبالقضايا الوطنية وبالأمن القومي وبالاقتصاد. فهلأ قطاع الكهرباء هو جزء من هذه الحملة اللي قائم فيها بطريقة غير منطقية وغير علمية ويلامس فيها حتى قلة الأخلاق.
8: أستاذ غياث، شو سبب الحملة اليوم تحديدا على مدير مكتب وزير الطاقة بطرس حتشيتي؟
7: لا لشيء إلا لزر الرماد بالعيون وعطاء بعض الأشياء العناوين يعطوها أسماء، مثل ما بيتهموا النايب شرب المارون أنه عم يتقاضى أجر من وزارة الطاقة. هذا الخبر عاري من الصحة جملة وتفصيلا. واثنين، بيتهموا أنه عم يتعاطى بعمل الهيئة الناظمة بقطاع الكهرباء، وهذا الأمر عاري من الصحة جملة وتفصيلا.
1: كما تطرق عضو تكتل الجمهورية القوية نائب الياس أصفين عبر برنامج حوار حر من لبنان الحر إلى الحملة على وزارة الطاقة والوزير الصدي ومستشاره بطرس حتشيتي.
9: قبل واحد بده يستعمل حيالله شيء لحتى يتلقط بحبل نجيت، إن كان جبران باسيل أو النواب تبعه لجبران باسيل أو التيار الوطني الحر، وصلوا لمرحلة ما بقى عندهم شيء يدافعوا فيه. لقطوا موضوع الكهرباء وبلشوا ضرب بالقوات لأنه القوات مستلمة وزارة الطاقة. اليوم إن كان وزير الطاقة عم يعمل المستحيل لحتى يقدر يشوف ورث وزارة مهترية لدرجة ناخر فيها الفساد لدرجة إلى أول ما إلى آخر، فهذه بدها واحد يكون ساحر لحتى يقدر يرجع عن جد يقلب المعادلة فوقاني تحتاني بظرف 4 أو 5 أو 6 أشهر أو 7 أشهر. عنا زميلنا بطرس حتشيتي يلي هو مستشار وزير الطاقة لا تدخل مع كهرباء لبنان بموضوع المعامل للزوق والجي، ولا تدخل بموضوع الورقة اللي حطتها الهيئة الناظمة. زلمي قاعد عم يشتغل لا بيقبض معاش من وزارة الطاقة ولا بيقبض معاش من الدولة. مشكلتك انه هني معودين على الناس اللي بيحبوا القبض، مش معودين على الناس اللي بيشتغلوا بكل قلب ورب ومن كل قلبهم لحتى يجربوا يعملوا شيء إيجابي لمصلحة البلد.
0: وردا على النائبة ندى البستاني، لفت المحامي والناشط السياسي لويس أبو شرف إلى أن وزير الطاقة جو صدي استلم إرث عشرات السنوات وأخذ على عاتقه محاولة تغييره، واستغرب أن تأتي المحاسبة ممن تولى وزارة الطاقة لسنوات طويلة لمحاسبة وزير بعد سنة في الوزارة. أضاف إن من كان مسؤولا أمس لا يحق له أن يسأل اليوم قبل أن يجيب عن تجربته الماضية التي أوصلت إلى الكارثة.
1: ميدانيا، نفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرا ضخما في بلدة المنصور واستهدفت غار الزوتر الشرقية والقنطرة، وقصفت المدفعية الإسرائيلية أطراف بلدة بيت يحون براشيت المنصور أطراف بلدة القنطرة لجهة وادي الحجير، وتزامن مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه منطقة السدانة عند أطراف كفرشوبة، وحلق الطيران الحربي الإسرائيلي فوق البقاع الغربي وبعض المناطق الجنوبية على علو متوسط.
0: جنوبا أيضا، شددت اليونيفيل على أهمية الدعم الدولي للأطراف للوفاء التزامها وفق القرار 1701 والمساهمة بالسلام في جنوب لبنان.
1: وفي إطار متابعة عمليات المسح الهندسي في المناطق الجنوبية في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية، عثرت وحدة عسكرية مختصة على جهاز تجسس تابع للاحتلال الإسرائيلي مزود بمنظومة طاقة شمسية في وادي زبقين صور وعملت على تفكيكه، ودعت المواطنين إلى الابتعاد عن الأجسام المشبوهة وعدم لمسها والتبليغ عنها لدى أقرب مركز عسكري حفاظا على سلامتهم.
0: منحت لجنة الميكانيزم الإذن بإعادة صيانة طريق مشغر سحمر في البقاع الغربي المقابلة لسد القرعون بعد إقفال طويل بسبب تعرضها للقصف وتعريضها السد للخطر، وسيتم بدء العمل بها.
1: بعد الطعن بقانون العفو العام، ما مصيره وما هي السيناريوهات الدستورية؟ ريشار حرفوش.
10: تقرير خاص.
11: بعد تعليق مفعول قانون العفو العام بات مصيره مرتبطا بقرار المجلس الدستوري في الطعن المقدم ضده وسط ترقب لما ستحمله المهل القانونية المحددة للبت به. وفي هذا السياق شرح الخبير الدستوري سعيد مالك عبر لبنان الحر السيناريوهات الممكنة بين رد الطعن وعودة القانون إلى النفاذ أو قبوله كليا أو جزئيا وما يترتب على ذلك دستوريا.
12: المجلس الدستوري واستنادا إلى الطعن والذي قدم أمامه اتخذ في العاشر من هذا الشهر قرارا بوقف نفاذ القانون المطعون فيه حتى البت بالمراجعة بالأساس عملا بأحكام المادة 20 من قانون 250/93. وبنفس التاريخ أي في العاشر من هذا الشهر يفترض أن يكون قد تعين مقررا لوضع تقريره بالطعن، وللمقرر مهلة 10 أيام لتقديم تقريره من تاريخ إبلاغه. كذلك مفترض أن يكون المقرر قد قدم تقريره كما انقضت مهلة 5 أيام لدعوة المجلس للالتئام
13: للبت بالطعن، ومن المنتظر أن ينعقد المجلس الدستوري بين يوم وآخر للبت بالطعن، وتبقى جلساته مفتوحة حتى إصدار القرار النهائي، على أن يصدر القرار خلال مهلة 15 يوم من تاريخ جلسة الانعقاد الأولى، حيث من المتوقع أن يصدر القرار في مهلة أقصاها 10 أو 15 من شهر تشرين الأول بحد أقصى. أما وبحال عدم التوصل لقرار خلال هذه المهلة تعتبر المراجعة مردودة والقانون يعود للنفاذ. أما القرارات المنتظرة فهي إما إبطال القانون برمته لعدم الدستورية، إما إبطال القانون جزئيا ببعض مواده، وإما رد الطعن أساسا والحكم بدستورية القانون، عندها يعود القانون للنفاذ أصولا.
11: فهل يعاد تفعيل العفو العام أم يسقط كليا أو جزئيا؟ الجواب رهن قرار الدستوري ضمن المهل القانونية.
0: ارتفع عدد الحالات الحرجة بين السجناء المشاركين في إضراب سجن رومي إلى 43 حالة وفق ما ذكر المتحدث باسم السجناء، ولا يزال أكثر من 400 سجين في المبنى باء ينفذون إضرابا واسعا عن الطعام والدواء لليوم 16 احتجاجا على تعليق العمل بقانون العفو العام.
1: 20 حافلة من سلطنة عمان إلى لبنان. جورج كرم.
14: في خطوة تهدف إلى دعم قطاع النقل المشترك وتعزيز أسطوله، تسلمت المؤسسة العامة لسكك الحديد والنقل المشترك 20 حافلة جديدة مقدمة هبة من سلطنة عمان إلى لبنان، وذلك في احتفال في مقر المؤسسة برعاية وزير الأشغال العامة والنقل فايز سامني وحضوره، وبمشاركة سفير سلطنة عمان أحمد بن محمد بن سعيد السعيدي إلى جانب عدد من الفعاليات. السفير السعيدي أكد في كلمته عمق العلاقات الأخوية التي تجمع سلطنة عمان ولبنان، مشيرا إلى أن هذه الهبة تندرج في إطار دعم الشعب اللبناني والتعزيز قطاع النقل المشترك.
15: أنا بعرف أن لبنان مثل عمان تشهد ازدحام شديد، أوقات الذروة، فبحاجة إلى تطوير القطاع العام. كيف نقنع الشعب أنه يستخدم مواصلات العامة؟ هذا في حد ذاته تحدي، ونعتقد أن مقدورها من ينقل ثقافة السيارات إلى استخدام النقل العام.
14: الوزير سامني شكر من جهته سلطنة عمان على الهبة، داعيا إلى تطوير النقل المشترك في لبنان وتحديثه.
15: النقل المشترك بالنسبة لنا واضح جدا مساراته وأهدافه، وكل شيء بدنا إياه هي إمكانيات المسارات. اليوم عندنا 11 مسار، عم نطور 5 حيصيروا 16. فتحنا طرق عرامون وطرق كتير جديدة، وأكيد كل هالطرق نحن ما عم نفتحها غير بطريقة علمية وبعد دراسات. هلا بنطلع 16 وفينا نطلع عنا ل 500 حافلة، يعني عنا إمكانيات تطوير ل 500 حافلة. هلا موعودين بمئات الحافلات إن شاء الله راد قريبا، وهيدا بساعدنا أكثر. ولكن من هلا لوقتها علينا واجب نطلع بأفكار بناء تاني، وهيدا عم نشتغل عليه. علينا واجب نعطي للمواطن اللبناني بديل.
14: المدير العام للمؤسسة زياد شيا رأى لا حل لأزمة السير في لبنان إلا من خلال تطوير النقل المشترك. من مقر مصلحة السكك الحديد والنقل المشترك، جوش كرم، لبنان حر.
0: الوصول إلى المعلومة حق. شرب المخلوف.
16: الحق في الوصول إلى المعلومات ليس طرفا بل ركيزة أساسية للشفافية والمساءلة. وفي اليوم الدولي لهذا الحق التقى وزير الإعلام بول موركوس ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد القاضي كلود كرم للتأكيد على أن المعلومة حق للمواطن، وأن حجبها قد يكون بابا من أبواب الفساد.
17: بدي وقف عند معاني ومدلولات ومضامين تطبيقية تتعلق بالقانون، قانون وصول المعلومات. هالحق اللي بيتضمنه القانون بيخلي المواطن يعرف كيفية إنفاق المال العام، كيف تاخد الإدارة قراراتها، أداء المؤسسات العامة. ولذلك احتفالنا اليوم ليس فولكلوريا، برجع أقول، بإصدار تقارير، إنما بأمور عملية وتطبيقية.
18: وهالمنصة هي منصة حية، منا تقرير ثابت يصدر مرة واحدة أو مرتين، فهي تحدث بصورة مستمرة.
16: من حق المواطن أن يعرف، ومن واجب الدولة أن تجيب. وبين الحق في الوصول إلى المعلومة ومسؤولية المؤسسات في إتاحتها، تبقى الشفافية حجر الأساس في مكافحة الفساد وتعزيز الثقة بالدولة. من مقر الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، شرب المخلوف، لبنان الحر.
1: حررت ناصر مفرزة استقصاء الشمال في وحدة الدرك الإقليمي طفلا في 9 من عمره، كان مقيدا بجنزير حديدي من رقبته داخل منزل في منطقة التبيني، ووقفت والده السوري وأمه اللبنانية بعد ثبوت تعنيفه وهو وشقيقته بصورة متكررة ومتعمدة، إضافة إلى تركهما من دون طعام.
0: أخبار إقليمية ودولية مع رولا فخري.
19: نفت القيادة الوسطى الأمريكية سنتكوم سيطرة إيران على مضيق هرمز، مؤكدة أن آلاف السفن تمر عبر المضيق، والدليل على ذلك عبور أكثر من مليار برميل نفط خلال أشهر. وفي السياق ذاته أكدت شركة توتال عبور 10 ملايين برميل نفط يوميا عبر مضيق هرمز. توازيا نقلت وكالة رويترز نقلا عن مسؤول مطلع قوله إنه من المتوقع أن يعقد اليوم أو غدا وسطاء قطريون محادثات منفصلة مع كل من وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي في نيويورك ومع الجانب الأمريكي أيضا. وتوقع المسؤول أن تركز المحادثات على نسخة معدلة من مقترح الأيام السبعة الذي قدمته إيران سابقا على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. وعلى خط متصل، تحقق شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية بشأن ما إذا كانت إيران على صلة بمخطط إرهابي مشتبه به في قاعدة جوية عسكرية تستخدمها القاذفات الأمريكية، بعدما ألقت الشرطة البريطانية القبض على 5 رجال بالقرب من القاعدة التي تستخدمها الولايات المتحدة لشن غارات على إيران. إلى ذلك، رجحت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كلاس، رجحت احتمالية انضمام الاتحاد الأوروبي بصفة مراقب إلى التحالف البحري الدفاعي الذي تقوده السعودية. من جهة أخرى، أعلنت نائبة المندوب الأمريكي في مجلس الأمن أن الولايات المتحدة تعارض ضم إسرائيل للضفة الغربية.
10: RLL Weather Report، طقس لبنان حر.
1: طقس متألم على درجات حرارة دون معدلات الموسمية بسبب تأثير منخفض جوي محدود الفعالية مركز غرب تركيا. هذا الشيء بيؤدي إلى تساقط بعض الأمطار الخفيفة المتفرعة.
0: ختاما إعادة للعناوين. تسريع المفاوضات، تعجيل الانسحاب وبديل اليونيفيل في لقاء سلام روبيو في واشنطن. مواقف قاسم تتفاعل وجعجع، نحن أول من قاوم وأنتم خالفتم الدستور والطائفة لعقود. لجنة المؤشر تتفق على رفع بدل النقل والتعويضات العائلية. يزبك وأصفان يردان على حملة التيار الوطني الحر على الصدي. بن فرحان يلتقي روبيو، ومحادثات أمريكية إيرانية برعاية قطرية اليوم أو غدا.
1: ختام النشرة أخرجها إلي كامل، شكرا للمتابعة
0: وإلى اللقاء.

0: خيال حر أكثر من إذاعة. حدث وموقف يتناول حدثا يوميا ويحلله مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي. حدث وموقف من الاثنين إلى الجمعة بعد جولة الظهيرة وبعد مساء لبنان الحر.
1: حزب الله وتخوين السلطة. حرفيا يقول الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم: السلطة تساعد المشروع الإسرائيلي الأمريكي وتراهن على أمريكا والكيان الإسرائيلي. انتهى الاقتباس. حين يتحدث الشيخ نعيم قاسم عن السلطة فإنه يقصد رئيس الجمهورية، لأن الرئيس هو الذي يتولى التفاوض بواسطة الوفد المفاوض. هذا يعني أن الشيخ نعيم قاسم يتهم الرئيس بأنه يساعد المشروع الإسرائيلي الأمريكي ويراهن على أمريكا والكيان الإسرائيلي. اتهام رئيس الجمهورية بالرهان على إسرائيل ليس تهمة بسيطة على الإطلاق، وتستدعي ردا من السلطة واستطرادا. كيف يجلس وزيران يمثلان حزب الله في الحكومة في جلسات لمجلس الوزراء يرئسها رئيس الجمهورية؟ كيف يحضران جلسات برئاسة من يتهمانه بمساعدة إسرائيل والرهان عليها؟ في الخلاصة، يفترض ألا يمر كلام الشيخ نعيم قاسم بحق رئيس الجمهورية من دون أي إجراء، حتى لو كان معنويا أو إعلاميا. فماذا يبقى من هيبة الدولة إذا وصل التخوين إلى رأس الدولة؟
0: حدث وموقف مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي.

0: الذين استشهدوا كي نبقى نحن أن ننساهم إنهم خطيئة مميتة. أن ننساهم يعني نسياننا لأعظم بطولة قد تكون حصلت في تاريخ لبنان. والذي ينسى بطولة كهذه البطولة يستحق هو ذاته النسيان.
1: ارتفعوا كالأرز. شهيد اليوم.
2: بطرس يوسف فرام، جوزيف حليم معلوف، هاني سليم رحمي، عصام رحمي.
1: ارتفعوا كالأرز.

قوتنا المؤمنين المجد لصليب المسيح. عيد ارتفاع الصليب هو محطة روحية بتعلمنا فيها الكنيسة بأنه الصليب واجب ينوضع بأعلى مكان بحياتنا. الصليب قبلة أنظارنا، هو عنوان فخرنا، وهالحقيقة دفعت ملايين من المسيحيين لوضع الصليب برقابهم حتى يبقى النير الطيب وينوضع بصدر غرفهم وعلى قمم جبالهم وفوق قبب كنيسهم ومزاراتهم. بيحتفل بالصلاة الأب يوسف الأشقر بالاشتراك مع كاتيا ورانيا حرب. المجد لصليب المسيح.

ذبته لأبيه المجيد عن الخطأ، وبدمه محى خطايانا وخطايا جميع المؤمنين به. اقبل اللهم ذبيحة الشكران التي قدمنا إليك وقت المساء هذا، وانفحنا بمراحمك وتحننك، ولتطهر نعمتك زلاتنا، فنمجدك وأباك وروحك القدوس الآن وكل آن إلى الأبد.

أيها النور السرمدي غير المدرك الذي علق حرا على خشبة لينير إشراقه جميع الأقطار من منارة الصليب، ربي أنرنا وفرحنا برؤية نورك البهج يوم ظهورك المجيد، واسترنا في ظلال صليبك ساعة مجيئك الرهيب، فنرفع المجد والشكر إليك وإلى أبيك وروحك القدوس إلى الأبد.

إخوتنا المؤمنين، المجد لصليب المسيح. إشارة الصليب لما انظهرت للملك قسطنطين، أيمن هو وجنوده وعطل حرية للكنيسة، وأمر بهدم الأصنام وشيد مكان الكاتدرائيات والكنائس. ومن سنة 330 عم الاحتفال بعيد الصليب بالشرق والغرب، ولبنان امتاز بهالاحتفال من قديم الزمان. احتفل بصلاة عيد الصليب المقدس الأب يوسف الأشقر بالاشتراك مع كاتيا ورانيا حرب. المجد لصليب

0: جوزيف دكاش.
1: منتابع نحن وياكم أصدقائي المستمعين بكلمة الحياة يلي دايما مستقات من إنجيل الرب، ودايما دايما منردد بحياتنا: كلمتك مصباح لخطايا ونور لسبيلي. اليوم الموضوع الأساسي ربما يكون الإرسال. يسوع بقلنا أنا أرسلكم كالخراف بين الذئاب، فكونوا حكماء كالحيات وودعاء كالحمى. بنبهنا كمان بشغل مهم كتير: احذروا الناس، احذروا الناس. كتار من الناس وخاصة اليوم، أولا ربما بيستغلوا الحالة يلي نحن موجودين فيها، حالة الفقر، حالة اليأس، حالة التعاسة يلي الناس موجودين فيها. فناس هيك بيغلوا بيناتنا لحتى يدسوا السموم ويبعدونا عن الرب، يبعدونا عن الكنيسة، يبعدونا عن بعضنا البعض. وهي شغلة هين كتير، بكلمة صغيرة نقدر نخلق شر. مثل ما بيقولوا: إذا مفتاح البطن لقمة، مفتاح الشر كلمة. قديش أحبائي بدنا نكون واعيين على حياتنا المسيحية، لأنه رح نلاقي صعوبات. في ناس رح يجلدونا، في ناس بدهم يسقونا إلى الولاد، بدهم يشكوا علينا، وربما بإشاعات مغرضة بتعذب الإنسان من جوا وبتقتله صيته وبتقتله كيانه وحياته. تعرفوا أنتوا قديش اليوم المتكلمين والمدعين الكلام، ولكن تبقى كلمة الله هي الأقوى وهي الأفعل. قد ما فيكن تغوصوا بالإنجيل أحبائي، وأنا مش واعز، أنا عم بعطيكن خبرة كاهن إله كاهن 40 سنة عم يقرأ ويبحبش بهالإنجيل. بعدنا بالحرف الأول. كتر ما هي كلمة الله غنية، كتر ما هي فاعلة في الكون وفي التاريخ. لذلك بدنا ننتبه، نكون حكماء كالحيات ودعاء كالحمام. نسيج حوالينا بكلام الرب، نسيج حوالينا بالقيم، نسيج حوالينا بالإرادة الصلبة يلي بتخلينا نتخطى كل صعوبات الحياة، وما نهتم ونعطي الهم كيف بدنا نحكي. لما منسلم حالنا بثقة وبروح التواضع وبروح المسؤولية للروح القدس، الروح القدس هو الذي يعمل فينا وبيخلينا نحكي الكلام الحق، الكلام الحي يلي بيعمر ويلي بيبني. فأنا بدي اختم بهالفكرة هيدي الصغيرة: الكلام الحي، الكلام يلي هو بناء، هيدا اللي اليوم بيفيد، بيبني البيوت، بيقرب القلوب. ابتعدوا عن الكلام السيء، عن الكلام الهدام، عن الإشاعات المغرضة، لحتى تكملوا طريقكم في سبيل الحقيقة. والله معكم.
0: كلمة حياة، كلمة

0: القليل نقل مباشر لنشرة أخبار الآن تي في. هنا لبنان الحر.
1: مساء الخير. لبنان الرسمي يتحرك بقوة في واشنطن، فجدول رئيس الحكومة والوفد الوزاري المرافق مثقل بالمواعيد، وهي ذات بعدين اقتصادي مالي وسياسي أمني. الاجتماعات بدأت مع كبار المسؤولين في صندوق النقد والبنك الدولي ومع وزير الخزانة الأمريكية، وستستكمل غدا. والقصد منها واضح، محاولة وضع لبنان على السكة الصحيحة ماليا واقتصاديا. أما اللقاءات السياسية فتوجت بالاجتماع الذي انعقد بين سلام ووزير خارجية أمريكا ماركو روبيو. الملفات المطروحة كثيرة ومتشعبة، لكن يمكن اختصارها بثلاثة: الدفع في اتجاه تحقيق وقف فعلي وجدي لإطلاق النار، إعادة إحياء المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية، والبحث في مرحلة ما بعد انتهاء مهمة اليونيفيل في ظل عدم وجود قوة بديلة حتى الآن. وفق المعلومات فإن أمريكا لا تزال تراهن على إحداث خرق في المفاوضات، وهي تسعى إلى عقد جولة جديدة بين لبنان وإسرائيل في تشرين الأول المقبل، أي قبل إجراء الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية. حياتيا، لجنة المؤشر في وزارة العمل أقرت اليوم تغطية 5 لترات لكل يوم عمل، كما تم الاتفاق على رفع التعويضات العائلية. وعليه فقد قرر الاتحاد العمالي التجاوب مع ما قررته لجنة المؤشر وتعليق الإضراب والتحركات الاحتجاجية التي كانت مقررة الأربعاء. البداية من واشنطن، حيث انتهى لقاء سلام روبيو، والاختبار يبدأ بعد إغلاق أبواب الخارجية الأمريكية. معنا من هناك الزميل أنتوني مرشاق. أنتوني مساء الخير، ما الذي يمكن استخلاصه من رسائل سياسية وعملية خلال زيارة الوفد اللبناني إلى واشنطن؟
2: فادي، انتهى هنا في واشنطن لقاء رئيس الحكومة نواف سلام بوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، ووفق معلومات الام تي في فأن الأجواء الاجتماع كانت جيدة جدا، واللقاء أيضا والنقاش دخل مباشرة في مستقبل الإطار وآلية تنفيذه. والأبرز بالكواليس بحسب مصادر الام تي في وبحسب المعلومات أن روبيو قال للوفد اللبناني إذا فشل الإطار فلا بديل عنه، في إشارة واضحة إلى تمسك واشنطن بهذا المسار، وأن البحث اليوم هو في كيفية إنجاحه وترجمته إلى خطوات عملية. سلام من جهته طالب بجدول زمني واضح، وأيضا بأن يطبق مبدأ التبادلية المرحلية بما يربط بين بسط سلطة الدولة وحصرية السلاح من جهة والانسحاب الإسرائيلي من جهة أخرى. والزيارة أيضا لا تقتصر فقط على الملف السياسي والأمني، سلام ينتقل أيضا إلى الشق الاقتصادي، إذ يلتقي اليوم عند 3 رئيس البنك الدولي بحضور وزير المالية ياسين جابر ووزير الطاقة والمياه جو صدي، ثم عند 4:30 أيضا هنالك محطة مهمة مع وزارة الخزانة الأمريكية، حيث يلتقي وزير الخزانة سكوت باسند بمشاركة جابر والسفيرة حميدة أيضا ندى معوض. وبالتالي يحاول سلام بواشنطن إذن الجمع بين مسارين: تنفيذ الإطار واستعادة السيادة من جهة، وتأمين الدعم الاقتصادي والمالي أيضا للدولة من جهة ثانية. فيما تبقى الرسالة الأمريكية الأبرز من الخارجية للأم تي في بانتظار أن يصدر البيان قريبا أن واشنطن تريد إنجاح الإطار لأنها لا تريد بديلا عنه. واللافت أيضا خلال اللقاء أنه بقي 40 دقيقة أيضا بعد هذا الاجتماع وزير الخارجية جو رجي مع السفير عيسى في أروقة معلوماتنا، يعني بقي حوالي 40 دقيقة معه داخل أروقة الخارجية، وأيضا كان عم بتدور المزيد من المباحثات بينهما قبل الانتقال غدا. هنالك أيضا لقاءات لرجي غدا في البيت الأبيض، وهذا اللقاء سوف يكون جدا مهم على جدول الأعمال، وجود رجي في البيت الأبيض. إذن هذه هي الرسالة معي أنا والزميل ربيع شمعون من واشنطن، على أن نتابع باقي التفاصيل الآتية بالنشرات المقبلة.
1: شكرا أنتوني.
3: في الداخل، الخطاب الشيخ نعيم قاسم في ذكرى نصر الله مكابرة فوق الركام في زمن انكشاف الميدان. تقرير نخل عضيمي.
4: هذا ما فعلته.
5: خطاب خشبي مكرر ممجوج، تعددت أوصاف خطاب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم في الذكرى الثانية لاغتيال حسن نصر الله، والنتيجة واحدة، ترداد لسرديات الممانعة ومحاولة للظهور بكاريزما مفقودة أصلا. واللافت اختفاء خطابات نصر الله عن المشهدية العامة حتى عند مناصريه، رغم أن عددها يفوق 753 خطابا خلال 24 عاما.
6: بهذا النهار مبارح تأكد أنه ما مات الشخص، اللي مات هو المشروع، اللي ماتت هي الفكرة، وتم استبدال الشخص على المشروع الميت والفكرة الميتة بشخص أقل حضورا وأقل كاريزما. خلال 40 دقيقة ما في حدا زقف من الجمهور. اللبنانيين حتى بعتقد تجاهلوا الخطاب، اللبنانيين عم يحضروا مسلسل فوضى اللي هو اليوم الأول في لبنان، مسلسل فوضى الإسرائيلي، وبالتالي كنا قدام خطاب ما فيه فكرة، ما فيه طرح، ما فيه مبادرة، ما فيه مشروع، ما فيه حتى فكرة مقاومة.
5: وما يثير السخرية رفع الإصبع وتهديد رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة.
4: الطلب من الجيش اللبناني أن يكون أداة لديكم، هيدي طويلة على رقبتكم.
6: هيدي اللغة أستاذ نخلي بدي حدا يكون قده صراحة. ما في حدا بعتقد لا بلبنان ولا خارج لبنان قابض نعيم قاسم جد.
5: بس عم يحكي عن عملية كر وفر وتكتيك.
6: هيدا الخطاب هو خطاب كر وفر، مش العمليات. العمليات مش موجودة أصلا، وبالتالي نحن أمام خطاب هو عبارة عن إبقاء الاحتلال وأفكار اللبنانيين، ما قالوا أي عنوان تالت بتاتا. سأل الدولة شو عملت، وأنا هذه النقطة الوحيدة اللي بدي أكد عليها فعلا، أنه بدنا نسأل سؤال، نحن كلبنانيين الدولة شو عملت مع نعيم قاسم ومع ميليشيا نعيم قاسم لحتى يقدر لبنان يتقدم باتجاه استعادة أرضه.
5: وهكذا فإن الخطاب ليس على المستوى أداء ومضمونا وإخراجا، وكل ذكرى وأنتم بخير.
1: في السياسة أيضا، هجوم مزدوج على الأمين العام لحزب الله دعما لرئيس الجمهورية، ومراوحة تفاوضية تحكم الفترة الفاصلة عن الانتخابات الإسرائيلية. رامي نصار والتفاصيل.
7: أصداء كلمة الشيخ نعيم قاسم وصلت إلى مسامع بعبدة، فجاء الرد على لسان رئيس الكتائب سامي الجميل بعد لقائه رئيس الجمهورية.
8: فخامة الرئيس عنده هذا صبر أيوب، أعطيني رأينا باللي عم بيصير وبضرورة البدء بخطوات متقدمة بما يتعلق بتنفيذ قرارات الحكومة. سمعنا امبارح أمين عام حزب الله، وحقيقة يعني فاجعة كانت. عم بيقول وين الدولة؟ نحن الدولة استرديناها امبارح من سنة، وهيدي الدولة يلي استرديناها عم بتحاول تخلص البلد، وقدرت وصلت لإقرار علني لإسرائيل بالتزامها بانسحاب من الأراضي اللبنانية. دولتكم كانت عم تسألنا لقلنا وين الدولة؟ نحن بدنا نسألك وين الدولة؟ في حوار على كتير أشياء، بس هذا الحوار ما بيحصل بوجود سلاح. موضوع السلاح ما عاد قابل للنقاش ولا عاد قابل للحوار.
7: رئيس القوات رد على أمين عام الحزب أيضا، معتبرا أن الحزب هو من يخالف الدستور عبر مصادرة قرار الدولة وليس رئيس الجمهورية، وتحرير الأرض وعودة الناس لن يتحقق قبل تفكيك الأجنحة العسكرية والأمنية لحزب الله. وردا على سؤال قاسم عن الكهرباء، قال جعجع أن السبب هو مصادرتكم قرار الدولة، أما فيما يتعلق بوزارة الخارجية فأشار إلى أن الأكثرية الساحقة من اللبنانيين ترى أنها المرة الأولى التي يشعرون فيها بوجود خارجية للبنان تنطق باسم الشرعية اللبنانية. ومن بعبدة، دعم للشرعية من النائب سيمون أبي رمية الذي أعلن تمثيله البرلمان اللبناني الخميس في مؤتمر برلماني في فرنسا تحت عنوان التضامن مع لبنان. الخميس أيضا يزور رئيس الوفد اللبناني المفاوض السفير سيمون كرم الفاتيكان لبحث دعم المسار التفاوضي ومتابعة محادثات الرئيس عون في روما.
3: إلى الميدان الجنوبي، تصعيد إسرائيلي، قصف وغارات وتفجير وتفكيك جهاز تجسس. التفاصيل مع ميرال أبو خليل.
9: على وقع التصعيد الميداني في الجنوب، شهدت مناطق عدة قصفا مدفعيا وغارات جوية وتحليقا للطيران الحربي بالتزامن مع تحركات ميدانية للقوات الإسرائيلية. ف فقد استهدف قصف مدفعي أطراف زبقين والأودية المجاورة لياطر، فيما سجلت غارات وهمية فوق سور، كما شن الطيران الحربي غارة على المنطقة الواقعة بين ميفدون وزوطر الشرقية، هذا وقصفت أطراف بلدة بيت يحون في قضاء بنت جبيل بعدد من القذائف الثقيلة. وفي تطور أمني وفي إطار متابعة عمليات المسح الهندسي في المناطق الجنوبية، عثرت وحدة عسكرية لبنانية متخصصة على جهاز تجسس إسرائيلي مزود بمنظومة طاقة شمسية في وادي زبقين سور وعملت على تفكيكه. هذا ودعت قيادة الجيش في بيان المواطنين إلى الابتعاد عن الأجسام المشبوهة وعدم لمسها. وفي المنصوري هز تفجير ضخم البلدة متسببا بارتجاجات قوية، فيما سمعت أصداء الانفجارات في مدينة سور وعدد من القرى المحيطة. وفي الخيم استهدف قصف مدفعي المنطقة الواقعة شمال مدرسة المبرات بالتزامن مع قيام القوات الإسرائيلية بعملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه أطراف بلدة حداتة. كما تزامنت الغارات الإسرائيلية مع تمشيط إسرائيلي في أرنون وقصف بالدبابات باتجاه زوطر الشرقية، فيما عمدت القوات الإسرائيلية إلى تفخيخ مبان تقع بين زوطر الشرقية والغربية.
1: حياتيا بدل النقل يرتفع والتعويضات العائلية تزداد، فما مصير الحد الأدنى للأجور؟ التفاصيل مع يارا الهندي.
10: 450 ألف ليرة بدل نقل صاروا من الماضي، من اليوم الاتجاه هو لربط بدل النقل بسعر البنزين 5 لترات يوميا لكل عامل بدل المبلغ الثابت المعتمد حاليا، يعني كل ما ارتفع أو انخفض سعر صفيحة البنزين بيتحرك بدل النقل معه، وفقالية تحدد بالتنسيق بين وزارتي العمل والطاقة. وحتى ما يبقى الرقم مفتوح على كل الاحتمالات حدد له هامش واضح ما بين 500 ألف و 800 ألف ليرة يوميا. وهالقرار صدر من بعد اجتماع لجنة المؤشر وبالتعويضات العائلية. الاتفاق كان على زيادة بنسبة 86% لتصبح حوالي 3 ملايين ومئة ألف ليرة للشريك ومليون وستمائة وخمسة وخمسين ألف ليرة عن كل ولد. أما الملف الأتقل أي رفع الحد الأدنى للأجور فشو مصيره؟
11: وهذا بيصبح ساري المفعول من حين صدور المرسوم عبر الحكومي، وحنعمل جاهدين بلكي بنقدر المرة الأسبوع، إذا لا أكيد الأسبوع القادم. الحد الأدنى للأجور اتفقنا على عقد جلسات مستمرة، وتعتبر اللجنة منعقدة بشكل دوري، وعطينا مهلة شهر لرفع الأمر للجنة المؤشر وأخذ القرار ورفعه لمجلس الوزراء لبته.
10: مطالبة من القطاع الخاص للدولة للمشاركة بتحمل جزء من الأعباء.
12: عمليا أصحاب العمل بيكونوا عم بيساهموا بالنهار 3 دولار إضافية، يعني من 5 إلى 8، يعني بواقع 60% زيادة. فالسؤال المطروح وين الدولة؟ نحن سهمنا بثلاثة دولار، أنت يا دولة شو رح تعملي؟ إذا سهمتي بتلت هالمبلغ نحن منكون لإلك شاكرين.
13: بس بقي هاجس مهم خارج إطار الدولة ومن يتبع قانون العمل في بقية المواطنين، شو العمل فيهم؟ طبعا هيدا شغلة كتير مهمة بالاتفاق مع معالي وبتواصل مع فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس الوزراء. بقدر أقول أنه في نوع من تفاهم على إعادة النظر بجعالة الدولة في تكوين سعر المحروقات.
10: ومع الاتفاق على بدل النقل والتعويضات العائلية والمشاورات الإيجابية المستمرة بشأن رفع الحد الأدنى للأجور ودفع المبلغ المقطوع للسائقين العموميين، معلومات الام تي في بتأكد أنه الاتحاد العمال العام علق الإضراب المنوي تنفيذه كان يوم الأربعاء افساحا بالمجال لتنفيذ ما اتفق عليه ولاستكمال درس الحد الأدنى للأجور وتعويضات المنح المدرسية.
3: إقليميا ودوليا الأيام السبعة تعود على وقع خسائر تتسع، أسبوع حاسم ورسائل تمر عبر الوسطاء. مستجدات الكباش الأمريكي الإيراني في التقرير الآتي.
9: بعد نفي طهران وجود مفاوضات مباشرة مع واشنطن، عاد المسار الدبلوماسي ليتحرك من نيويورك. وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي يلتقي الوسطاء، فيما أفادت رويترز بأن الوسطاء سيجرون محادثات منفصلة مع الأمريكيين والإيرانيين خلال 24 ساعة حول نسخة معدلة من مقترح الأيام السبعة الذي قدمته طهران. أما إيران فتؤكد أن أي ممثل أمريكي لن يكون حاضرا في لقاء عرقجي. لكن التحرك الدبلوماسي يأتي فيما يتسع الضغط على طهران. في ماضي هرمز نفت القيادة المركزية الأمريكية ادعاء إيران السيطرة الكاملة على الممر، مؤكدة استمرار حركة السفن وعبور النفط، فيما أفاد الحرس الثوري الإيراني باحتجاز غواصة أمريكية مسيرة ثانية في المضيق. وجوا تضيق أيضا منافذ إيران إلى الخارج، فبعد توقف رحلاتها إلى عدد من دول المنطقة تشير معلومات إلى احتمال إلغاء جميع الرحلات الإيرانية إلى تركيا اعتبارا من مطلع تشرين الأول، ما يزيد من عزل قطاع الطيران الإيراني تحت وطأة العقوبات الأمريكية. وفي خضم هذه الضغوط رفع المرشد الغائب مجتبى خامنئي سقف الخطاب، معتبرا إيران القوة الأولى في العالم وفق ما سماه الحسابات الإلهية، ومتوعدا بخلو بحر العرب من القوات المعادية. أما في اليمن فأعلنت القوات المسلحة التابعة للحكومة اليمنية مقتل 4 خبراء إيرانيين متخصصين في تشغيل وإطلاق المسيرات والصواريخ خلال عمليات ضد مواقع الحوثيين في تعز. في وقت حاول الرئيس الإيراني مسعود بيزيشكيان النائب طهران عن التصعيد اليمني قائلا إن بلاده لا تؤجج الصراع ومستعدة للمساعدة في حله. وفي الإقليم أيضا ارتفع مستوى التأهب في السعودية مع إطلاق إنذار مبكر في جازان ونجران قبل إعلان زوال الخطر.
1: وبعد تحذير وشبه عملية إرهابية ونفي إيراني، ما أهمية قاعدة فيرفورد البريطانية التي تختصر طريق القاذفات الأمريكية إلى طهران؟ الجواب في تقرير رنا نمر.
9: قاعدة بريطانية لكن مدرجها قادر على استقبال بعض أسلحة الجو الأمريكي. هنا في فيرفورد جنوب غرب بريطانيا تكمن واحدة من أهم نقاط ارتكاز القاذفات الاستراتيجية الأمريكية في أوروبا. تستخدمها واشنطن بصورة شبه متواصلة منذ عام 1944، أي منذ الحرب العالمية الثانية. أهمية القاعدة تبدأ من موقعها وبنيتها التحتية، فهي من المواقع الأوروبية القليلة المهيئة لاستقبال وتشغيل قاذفات B-52 وB-1 وB-2 شبحية، مع مدرج طويل ومنشآت خاصة تسمح بنقل الطائرات والأطقم والمعدات الأمريكية إلى أوروبا، ومنها نحو مسارح عمليات أبعد. بمعنى آخر فيرفورد تختصر المسافة بين الولايات المتحدة والهدف، فبدلا من انطلاق القاذفات في كل مهمة من الأراضي الأمريكية وعبورها الأطلسي، تستطيع واشنطن استخدام القاعدة كنقطة انتشار متقدمة، ما يمنحها سرعة أكبر ومرونة أوسع في تنفيذ المهمات بعيدة المدى. ولهذا استخدمت في حروب الخليج والبلقان والعراق، وعادت إلى قلب المشهد خلال حرب إيران بعدما سمحت لندن باستخدامها في العمليات الأمريكية ضد المنشآت الصاروخية الإيرانية. لكن مفتاح فيرفورد يبقى بريطانيا، الوجود أمريكي والقدرة العسكرية ضخمة، إلا أن استخدامها في عمليات قتالية يحتاج موافقة لندن. لذلك عندما ترتفع درجة التأهب حول فيرفورد فالأنظار لا تتجه إلى قاعدة جوية عادية، بل إلى واحدة من أهم البوابات الأوروبية التي يمكن أن تنطلق منها القوى الجوية الاستراتيجية الأمريكية.
1: بعد الإعلان كنيسة للاي اي
3: وخطر داء الكلب.
0: حوار حر يعيق حزب الله مسار الدولة اللبنانية ويبقى رافعا لواء الحرب ومتمسكا بكل الممارسات غير الشرعية. الدولة بين مطرقة حزب الله وسندان إسرائيل، وفرصة الإنقاذ تترنح، مع المحامي لويس أبو شرف. حوار حر مع بسام أبو زيد، ثلاثاء الساعة 1. حوار حر، نجمع فيه كل الأخبار حتى منتصف النهار.
14: بوليكلينيك لقاحات الكبار تناولها ضرورة ونسيانها خطورة أكيدة على صحتنا. لقاحات الكبار محور هذه الحلقة من بوليكلينيك مع الدكتورة لارا أبو عبدو الاختصاصية في الطب العائلي. بوليكلينيك كل ثلاثاء 12 ظهرا مع جان حتشيتي.
15: حدث وموقف يتناول حدثا يوميا ويحلله مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي. حدث وموقف من الاثنين إلى الجمعة بعد جولة الظهيرة وبعد مساء لبنان الحر.
16: أولا كيك
17: بشو؟
16: بحيلا شي وبكل شي. أولا كيك بهم رأيك.
17: No, it's up to you.
16: أولا كيك كل تنين وتلاتة مع سالم خليفي وكل أربعة مع فادي نكوزي. أولا كيك دايما من لبنان الحر من التسعة للعشرة.

0: أهلا بكم. كنيسة للأي آي بأنبياء ونصوص وكتاب يتوسع مع كل مساهمة جديدة، أما البشر مرحب بهم للمشاهدة فقط. فما القصة؟ تقرير جوزيان الحاج موسى.
1: البشر مرحب فيهم للمشاهدة فقط، بهالشعار انطلق مود بوك، منصة ما صممت أساسا للبشر بل لوكالة الذكاء الاصطناعي ليتواصلوا وينشروا ويتفاعلوا مع بعضهم. ومن هالعالم الرقمي طلعت Church of Malt، كنيسة للأي آي بأنبياء ونصوص وكتاب بيتوسع مع كل مساهمة جديدة. اليوم المنصة بتقول أنه عندها حوالي 2.9 مليون ايجنت مسجل، لكن المفاجأة نحو 214 ألف بس موثقين ملكينهم بشر، يعني وراء الايجنت في إنسان. والدراسة الأهم The Malt Book Illusion حللت 91,792 منشور، 405,707 تعليقات ل 22,020 ايجنت. النتيجة ما قدرت تثبت أنه أي ظاهرة فيرل درستها بدأت من ايجنت مستقل بوضوح، وكشفت أنه أربع حسابات وحدة أنتجت 32% من التعليقات. ودراسة تانية وجدت أنه معدل التفاعل المتبادل بين الايجنت ما بيتجاوز 4.1%، وأنه 88.8% من التعليقات كانت سطحية. ومن قلب هالمنصة ظهرت Church of Malt ب 64 مقعد تحت اسم Prophets و Great Book. واجهة API بتسمح للأيجنتس بالانضمام وتقديم نصوص جديدة. يعني السؤال ما بيعود إذا الـ AI اخترع دين، السؤال الأخطر هو مين الإنسان اللي وراه وشو عم يطلب منه يعمل؟ لأنه الأخطر يمكن مش أنه الآلة تقرر شو لازم نآمن، بل أنه إنسان يقرر شو بده ينا نآمن ويترك للآلة مهمة إقناعنا.
2: اعتبر بطريرك أنطاكيا وسائر المشرق للسريان الكاثوليك مرغناطيوس يوسف الثالث يونان أن الدعوة التي وجهت لعقد سينودس العام يومي 29 و30 أيلول هي دعوة غير قانونية، مؤكدا أن السينودس سيعقد في 17 حتى 20 تشرين الثاني المقبل بحسب دعوة البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي. كما شدد يونان على حرص الكنيسة على الاستماع إلى كافة الآراء من دون أي استثناء وسط أجواء مليئة بالمصارحة والأخوة.
0: في اليوم الدولي للحق في الوصول إلى المعلومات، منصة تتيح للمواطنين الوصول إلى معلومات الإدارات العامة، وأكثر من 1480 مؤسسة ملزمة. تقرير ستري دبعينه.
3: على موقع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد باتت منصة الوصول إلى المعلومات متاحة للجميع، تظهر بيانات التزام الإدارات والمؤسسات العامة بالقانون وتتيح متابعة مستوى امتثالها وتطوره مع الوقت. هي أداة للمواطن والصحفي لمعرفة أين تنشر المعلومات المطلوبة وأين لا تزال هناك ثغرات تستدعي السؤال والمساءلة.
4: هو شرط أساسي لبناء الثقة بين المواطن والإدارة العامة وقت اللي المواطن يقدر يوصل للمعلومات. هو ثانيا أساس لمكافحة الفساد، وثالثا هو مؤشر اقتصادي واستثماري.
3: الهدف أن يعرف المواطن كيف تعمل الإدارة وكيف تتخذ القرارات وينفق المال العام.
5: أكثر من 1480 إدارة ومؤسسة عامة ملزمة بأحكام القانون، استجابت منها 66% من هذه الجهات لطلب الهيئة وقدمت الطلبات المطلوبة، بما يعكس مستوى مهم من التعاون يمكن البناء عليه لتعزيز التطبيق. في المقابل تظهر البيانات استمرار تحديات أساسية في الامتثال، إذ لا تتجاوز نسبة الجهات التي كلفت موظف معلومات 29%.
3: هذه المنصة تكشف مستوى الالتزام، أما الاختبار الفعلي فهو ارتفاع نسبة الرد على طلبات المواطنين وأن يصبح نشر المعلومات ممارسة يومية في الإدارات.
2: من الشارع إلى البلديات، ملف الكلاب الشاردة يدخل مرحلة أكثر تنظيما. ماريو دويلي.
6: العمل على الخطة الوطنية للTNVR بلبنان مستمر، واليوم توسع التنسيق ليشمل جبل لبنان، فبسرايب عبدة جمع محافظ جبل لبنان ناشطين وممثلين عن 11 بلدية لتوحيد آلية التنفيذ وتنسيق الأدوار بين البلديات والأطباء البيطريين والناشطين.
7: الخطة الوطنية TNVR هي وجدت لحتى نحمي الإنسان والحيوان بوقت واحد، تعقيمهم هو اللي منع تكاثرهم، وإعطاؤهم اللقاحات هو اللي منع إصابة الكلاب بداء السعار ومن ثم نقل هذا المرض للإنسان.
8: بسببنا نحن نص الكلاب عم نكب على الطريق، فالكلاب عم تتزاوج عم تتكاثر، فنحن عم نشتغل على TNVR وبتمنى كل الناس تساعد وتكون متعاونة بهذا الموضوع.
6: الخطة بتقوم على القبض على الكلاب الشاردة، تعقيمها وتلقيمها ووضع علامة بتعرف عليها قبل إعادتها إلى منطقة ومتابعتها. بالأرقام الكلفة على البلدية 50 دولار للكلب الذكر و 80 دولار للأنثى، وبيتولى الأطباء البيطريين الفحص والتعقيم والتلقيح والتسجيل والمتابعة بسعر الكلفة.
9: نحن من خلال المحافظة على صحة الحيوان عم نحافظ على صحة الإنسان.
6: قتل أو إزاء الكلاب ممنوع وبعرض للملاحقة، والبلديات رح تشدد على تطبيق القانون.
10: حيكون في حزم باتجاه أي مخالف سواء كان مواطن أو بلدية أو موظف أو أي حدا، ولح يتم إجراءات قضائية لح يتعاطى بالموضوع بجدية مطلقة.
6: لتعزيز فعالية الخطة بتبقى تشكيل اللجنة التقنية للتي ان في آر خطوة أساسية، ووزير الزراعة نزار هاني كان وعد فيها قبل نحو شهرين لكن لليوم لم تشكل. الام تي في حاولت التواصل معه لمعرفة أسباب التأخير من دون تلقي أي رد على الموضوع.
11: وفي فقرة الصحة من العضة إلى الخطر، كيف نقي أنفسنا من داء الكلب؟ تقرير ميريلا أبو خليل.
12: قد تبدو عضة حيوان أو إصابة بسيطة، لكن في بعض الحالات قد تحمل خطرا صحيا لا يجوز تجاهله. داء الكلب هو مرض فيروسي خطير يصيب الجهاز العصبي المركزي ويكاد يكون مميتا بعد ظهور الأعراض. وبحسب أحدث بيانات منظمة الصحة العالمية، يقدر أن داء الكلب يتسبب بنحو 59 ألف وفاة حول العالم سنويا، كما أن الأطفال دون سن 15 يشكلون نحو 40% من الأشخاص الذين يتعرضون لعضات حيوانات يشتبه في إصابتها بداء الكلب. ينتقل الفيروس بشكل أساسي عبر لعاب الحيوان المصاب من خلال العض أو الخدش، أو عند ملامسة اللعاب لجرح مفتوح أو للأغشية المخاطية مثل العينين والأنف والفم. وقد تبدأ الأعراض بالحمى والصداع والتعب أو بإحساس غير طبيعي مثل التنميل أو الوخز أو الحرقان في مكان الإصابة، ومع وصول الفيروس إلى الجهاز العصبي المركزي قد تظهر أعراض خطيرة منها الارتباك والهلوسة وصعوبة البلع ورهاب الماء. عند التعرض لعضة من حيوان يشتبه بإصابته، ينصح الخبراء بغسل مكان الإصابة فورا بالماء الجاري والصابون لمدة لا تقل عن 15 دقيقة، ثم تطهير الجرح بمطهر مناسب والتوجه مباشرة إلى الطبيب أو مركز صحي لتقييم الحالة حتى ولو بدا الجرح بسيطا، وتحديد الحاجة إلى العلاج الوقائي بعد التعرض، كما ولا ينصح بإغلاق الجرح بأحكام، كما لا ينبغي تأخير التقييم الطبي بانتظار ظهور الأعراض. يعتمد العلاج الوقائي على طبيعة التعرض، مكان الإصابة ونوع الحيوان، وما إذا كان الشخص قد تلقى لقاح داء الكلب سابقا. أما الوقاية فتبدأ من المصدر، تلقيح الكلاب وتجنب الاقتراب من الحيوانات غير المألوفة. كما وتؤكد منظمة الصحة العالمية أن تلقيح الكلاب على نطاق واسع من أهم الإجراءات للحد من انتقال داء الكلب إلى الإنسان.
2: بعض الأعلام صحوة اليمين في فرنسا.
11: وقرد هالمرة يحتسي الكحول.
13: كلاسيكا، رقي ونغم بين النغمة والسيمفونية. كلاسيكا، لقاء غام على أوتار أهل الاختصاص. كلاسيكا، إعداد الأستاذ جوزيف فخري، تقديم فادي ناكوزي، ثلاثاء 10 مساء عبر إذاعة لبنان الحر.
14: رأي حر من لبنان الحر.
15: رأي حر من لبنان الحر مع الأستاذ أنطوان مراد، يومياً ما عدا السبت والأحد بعد موجز الواحدة إلا الربع ظهراً، ويعاد قبل مساء لبنان الحر.
16: من بين الحارات القديمة وحكايات الأجداد رح ننسج خيوط الحكاية ونفتش بعمق الانتماء لنكتشف أصول العائلات ونحيي ذاكرة التراث. لكل اسم قصة ولكل عائلة جذور. جذور، حكاية وهوية ما بتنتسى. كل سبت الساعة 4 بعد الظهر مع بول عباس على لبنان الحر.

0: دوليا حقق حزب التجمع الوطني اليميني وحلفاؤه مكاسب غير مسبوقة في انتخابات مجلس الشيوخ الفرنسي بحصولهم على 14 مقعدا، ما عزز تمثيلهم في الغرفة العليا للبرلمان على بعد أشهر قليلة من الانتخابات الرئاسية الفرنسية التي تظهر الاستطلاعات أن الحزب يتصدر جولتها الأولى. وكانت هذه المرة الأولى التي يتجاوز فيها الحزب عتبة 10 مقاعد اللازمة لتشكيل كتلة في مجلس الشيوخ.
1: في الأثناء أنهى البابا لاون الرابع عشر زيارة تاريخية إلى فرنسا، محطتها الأخيرة كانت في مدينة ماتس، حيث أطلق والرئيس الفرنسي رسائل أوروبية. تقرير منى السعيد.
2: بعد 4 أيام مليئة بالشعاع والأمل، اختتم البابا لاون الرابع عشر زيارة تاريخية لفرنسا محطتها الأخيرة مدينة ماتس بلقاء في مركز روبير شومان للحديث عن جذور أوروبا وعن المستقبل، مذكرا بالرجل الذي عمل جاهدا على توحيد أوروبا بحضور عدد من الشخصيات ومن بينهم الرئيس إيمانويل ماكرون وأمير موناكو وعدد من الوزراء الأوروبيين. وأكد البابا على رفضه للعنف باسم الدين، ودعا الرئيس الفرنسي أوروبا على استعادة شجاعة أبائها المؤسسين وعدم الاستسلام للانكفاء وعودة النزاعات القومية. أبرز ما خلقته هذه الزيارة هي الديناميكية التي انبثقت وقدمت جرعة أكسجين وأجواء فرح وأمل للفرنسيين، وذلك على مدى 4 أيام. وأكد البابا في جميع محطات الزيارة على ضرورة وقف الحروب وترك مرجعيات للشباب للمستقبل رغم الظروف الصعبة. وخلال الزيارة ذكر البابا لبنان ولفتت أوساطه إلى الأهمية التي يوليها لهذا البلد العزيز على قلبه وللزيارة الاستثنائية التي كان قام بها العام الماضي. ورغم أجواء الحفاوة والاستقبال الضخم الذي حظي به، أراد البابا وضع النقاط على الحروف والتأكيد على موقف الكنيسة من قضايا هامة وشائكة بالنسبة للموت الرحيم ومخاطر الذكاء الاصطناعي وغيرها من قضايا. كما وجه انتقادات لازعة إلى قادة العالم وانتشار الحروب والأسلحة النووية التي تستخدم لمصالح شخصية.
0: والآن إلى الفقرة الاقتصادية.
3: عدد المغتربين اللبنانيين القادمين الموسم الصيف تراجع بين 30% و40%، فيما انخفضت مداخيل معظم الفنادق والمطاعم بنحو 40%، وذلك بحسب رئيس اتحاد النقابات السياحية بيير الأشقر. واعتبر أنه المشكلة لا تتوقف عند تراجع عدد الزوار، بل أنه المؤسسات السياحية تواجه في وقت نفسه ارتفاع في الأكلاف، ما يجعل انخفاض الإيرادات أكثر صعوبة على القطاع. اعتبارا من 1 تشرين الأول 2026، لن يعود بإمكان اللبنانيين السفر من مطار رفيق الحريري الدولي باستخدام جواز السفر اللبناني القديم الصادر وفق نموذج 2003 وغير البيومتري. أما إذا كان اللبناني موجود خارج لبنان ويحمل هذا الجواز القديم، فيسمح له بالعودة إلى لبنان بموجبه. لذلك القرار يؤثر على المغادرة من لبنان فقط، ولا يمنع اللبناني الموجود في الخارج من العودة. 20 حافلة جديدة وصلت إلى لبنان مقدمة من سلطنة عمان لدعم النقل المشترك وتوسيع خدماته. الحافلات استلمتها المؤسسة العامة للسكك الحديد والنقل في محطة مار مخايل بحضور وزير الأشغال فايز رسامني والسفير العماني في لبنان. واليوم تعمل شبكة النقل المشترك على 11 مسار، وهناك خطة لتطوير 5 مسارات إضافية مع إمكانية التوسع لاحقا في حال تأمن عدد أكبر من الحافلات. في إيران وصل الضغط على الطاقة إلى حد أن الرئيس الإيراني مسعود بيزيشكيان طلب من الموظفين عدم استخدام سيارات قدر الإمكان بهدف تخفيف استهلاك الوقود، في وقت يواجه فيه الاقتصاد الإيراني انكماش بأكثر من 10% خلال الربع الأول بالتزامن مع تضخم مرتفع وتراجع قيمة العملة المحلية وضغوط على التجارة والطاقة. إلى الأسواق، وبداية من بيروت، حيث سجلت أسهم سوليدار آم مستويات قرب 72 دولار، سوليدار بي 70 دولار. إلى الأسواق الخليجية حيث استقرت معظم المؤشرات كمؤشر سوق دبي كما أيضا المؤشر الكويتي، إنما المؤشر السعودي فسجل بعض التراجعات. استقرت الأسهم الأوروبية وسط أداء إيجابي بقطاع الطاقة مقابل ضغوط نتيجة حالة ضبابية جيوسياسية في الشرق الأوسط، وانخفضت الأسهم الأمريكية مع ارتفاع أسعار النفط وعوائد سندات الخزانة مرة أخرى لتتجدد المخاوف من الضغوط الضغوط التضخمية وتراجعت أسعار المعادن مع صعود أسعار النفط لعزز المخاوف بشأن التضخم ودعم الرهانات على مواصلة رفع الفائدة. وسجلت أسعار الذهب حاليا بحدود 4135 دولار للأونصة، الفضة 61 دولار، أما النفط 104 دولارات لبرميل برنت بعد ما قلصت أسعار النفط مكاسبها، لكنها ما زالت مرتفعة بشكل ملحوظ بعد رفض ترامب المقترح الإيراني لإنهاء الحرب وإعادة فتح مضيق هرمز. إلى أبرز العملات، حيث سجل اليورو دولار مستويات قرب 1.1377 إلى العملات المشفرة، حيث تراجعت أسعارها وسجلت أسعار البيتكوين حاليا بحدود 84 ألف، أما الإيثيريوم بحدود 2700 دولار. لهم نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا الاقتصادية، تصبحوا على خير.
1: شكرا أنطوان. أخبار مواقع التواصل الاجتماعي في كونكتد.
4: بنيو جيرسي الفيضانات غمرت الشوارع وغيرت حتى طريقة تنقل الناس. من بعد العاصفة القوية اللي ضربت المنطقة، كتار استبدلوا السيارات بالموتور بوتس والكاياكس ليروحوا من مطرح لمطرح بمشاهد مخيفة انتشرت بسرعة على السوشيال ميديا.

0: بكولورادو دب قرر يمرق على الفارمرز ماركت ليتروق من الكيوسك، لقى الخبز قدامه وبلش ياكل بكل هدوء وسط دهشة الناس اللي كانوا عم بيصوروا. بلبنان مع غلى البنزين وكلفة التنقل، البعض قرر يمزح ويلاقي الحل على طريقته. فيديو مصنوع بالاي اي عم ينتشر على السوشيال ميديا ببين سيارة من سيارات الملاهي ماشية على الطريق وحتى مركبين عليها سولار بانل. المشهد عمل ضجة وضحك كتير من المتابعين. منختم بفيديو مهضوم من الهند. قرد فات على محل لبيع الألكول، أخذ قنينة وشرب منها وبعد شوي عطى الكحول مفعوله فنام جوات المحل. الفيديو انتشر بسرعة على السوشيال ميديا. هيدا كانت أخبارنا لليلة. أخبار جديدة بنشد بكرة ومن هلأ لوقتها. stay connected.
1: والآن للرياضة.
2: البداية رح تكون مع الباسكتبول وتحديدا مع الفاينل 8 من بطولة وصل المقامة حاليا بلبنان، حيث فاز الحكمة بلقاؤه الأول بالبطولة على غورغان ضمن المجموعة الثانية. ضمن اليوم الثاني من البطولة فاز الحكمة بجدارة على فريق غورغان الإيراني بنتيجة 103-97 بعد مباراة قوية تقدم من خلال الفريق اللبناني من البداية للنهاية بعد تألق لافت للاعب واشنطن يلي سجل 27 نقطة مع 10 ريباوند. كذلك برز جونز من ناحية الحكمة بتسجيله 25 نقطة ويوسف خياط يلي سجل 19 نقطة. أما من ناحية الفريق الإيراني فكان هاريسون أفضل مسجل باللقاء مع 31 نقطة. الحكمة رح يلعب مباراته الثانية نهار الثلاثة أمام فريق العلا، بينما غورغان رح يلعب أمام العربي. اليوم رح نكون مع لقاءين بيلعب الساعة 6 إلا ربع إنديان ريلويز مع الاتحاد، والساعة 9 إلا ربع مباشرة على الام تي في بعد الأخبار بيلعب الرياضي مع الكويت. بالفوتبول وضمن بطولة الدوري الأمم الأوروبية خسرت ألمانيا على أرضها أمام اليونان بنتيجة 1-0. هولندا فازت على صربيا 2-1 والبرتغال فازت على النرويج 2-1. الليلة رح نكون مع مواجهتين ضمن المجموعة الأولى حيث بتستقبل بلجيكا فرنسا وتركيا إيطاليا. ننتقل للتنس وتحديدا لبطولة ليفر كاب 2026 يلي فاز فيها فريق أوروبا. فاز فريق أوروبا الأزرق على فريق العالم الأحمر ببطولة ليفر كاب يلي أقيمت على مدار 3 أيام على ملعب O2 أرينا بلندن. وباليوم الأخير فاز المصنف ثاني عالميا الألماني ألكساندر زفيريف على الأمريكي تيان بمجموعتين للصفر وبنتيجة 7-6 و6-3 بساعة و50 دقيقة، ووصل فريقه للنقطة 13 مقابل 5 لفريق العالم ليحصد فريق أوروبا اللقب بعد ما كان فاز السبت الإيطالي كوبولي على الأمريكي تيان والإسباني الكاراز على الأمريكي فريتز. فريق أوروبا بقيادة المدرب الفرنسي يانيك نوا قدر يفوز باللقب أمام فريق العالم تحت قيادة الأمريكي أندري أغاستي. حاليا جرت بالويك أند المرحلة الأخيرة من بطولة توب كورس بمشاركة 61 فريق. نظم نادي FRTC المرحلة الثالثة والأخيرة من بطولة توب كورس بمنطقة بعبدات وبمشاركة 61 متسابق. نافسوا على 3 جولات رسمية وفئات مختلفة وبأبرز الفائزين دومت بودومت، جيلبير ياغي، جابي قاعي، ربيع فرح، جوني مراد، شرب الأصوف، أنيس محفوظ، هادف غالي ورولان بوغصن. وبالختام سلم رئيس بلدية بعبدات هشام لبكي ورئيس النادي فيليكس ياغي الجوائز على الفائزين. مشاهدينا قبل ما نختم بدنا نشير بالباسكتبول ببطولة وصل عن فوز فريق إنديان ريلويلز على الاتحاد بنتيجة 93-85، ورح نكون مباشرة بعد الأخبار مع مباراة رح تجمع فريق الرياضي اللبناني مع فريق الكويت الكويتي. هذا كان كل شيء بسبور لهلأ. عودة لكم.
3: شكرا عماد. وإلى أخبار نجوم الفن في لبنان والعالم في الفقرة الفنية.
0: ليلة حافلة بالجوائز والعروض شهدتها لوس أنجلوس مع توزيع جوائز MTV VMAs بحضور مجموعة كبيرة من نجوم الموسيقى. وبين الجوائز والمفاجآت. حملة الليلة محطات بارزة، فكانت مادونا نجمة الحفل بسبع جوائز، أبرزها Artist of the Year، وتقاسمت مع سابرينا كاربنتر جائزة Best Collaboration عن Bring Your Love، فيما فازت تايلور سويفت بفيديو of the Year عن The Fate of أوفيليا، وأهدت فوزها للراحلة دولي بارتن. ومع جوائزها بهالحفل صارت الأكثر فوزاً بتاريخ الـ VMAs، متفوقة على بيونسي. وفازت ليسا ببست بوب عن دريم، وسيانا سبايرو ببست نيو ارتست، فيما كرم الحفل نيرفانا بجائزة فيديو فانغارد. ومن أبرز الفائزين اللي غابوا عن الحفل، بي تي اس بسونغ اوف ذا يير عن سويم، وكاردي بي وكيلاني ببست هيب هوب عن سيف، كأول تعاون نسائي بالتاريخ بحقق هالجائزة، وأريانا جراندي بسونغ اوف سمر عن هيت ذات اي ميد يو لاف مي. وبالنهاية تابعوا صفحات ون تي في لمواكبة آخر الأخبار الفنية.
1: وإلى أحوال الطقس مع دانيلا.
4: إذا كنتوا من محبي الشتاء فهالأسبوع طقسنا رح يعجبكن. المنخفض وصل وبلش تأثيره على منطقتنا، والأجواء المتقلبة باقية معنا للأيام اللي جاية، بس مثل ما قلنا بنشرتنا السابقة الأمطار بتكون متقطعة ومنا شاملة، يعني بتشتي مع انفراجات واسعة. الهواء بكرة جنوبي غربي معدل سرعته 20 كيلومتر بالساعة على الساحل، والرطوبة 60%. الحرارة بالنهار تحت معدلتها بكل المناطق، 28 ببيروت، 18 بعشقوت، و27 درجة بالبترون. من عشية بتوطى الحرارة أكثر شيء على المرتفعات، 22 ببيروت، 14 بزحلة، و11 درجة ببعلبك. في كتير غيوم بسما العاصمة، الهواء قوي وموج البحر بيوصل للمتر. أما على الجبال انتبهوا من الخطيطة على الطريق، والحرارة بين 13 و 18 درجة.
5: نكتفي بهذا القدر من نشرة أخبار الـ MTV. هنا لبنان الحر. لبنان الحر أكثر من إذاعة.

0: مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع هبة كلاش، خبيرة علم الطاقة والتشافي والتنويم الإيحائي والكمي.
1: بسمع كتير بس اشتري بيت بصير مبسوط، أو بس اتزوج، أو بس افرح بولادي، أو بس خلص هالشغلة. والمشكلة إنه كل ما نوصل لهدف نخلق هدف جديد ومنرجع نأجل سعادتنا. إذا ربطتوا سعادتكم بالمستقبل رح تضل السعادة تهرب منكم. السعادة مش إنه ما يكون عندكم مشاكل، السعادة هي إنه تعرفوا تخلقوا لحظات حلوة بالرغم من المشاكل. كلمة حلوة، مشوار بالطبيعة، منظر غروب شمس، فنجان قهوة مع شخص بتحبوه، لقمة أكل مع العيلة مجموعة. السعادة حواليكم كل النهار، حاولوا تلمسوها، لأنه إذا ناطرين لتصير الحياة بيرفكت لتنبسطوا رح يضيع عمركم كله وانتو ناطرين.
0: نصيحة طبية من لبنان الحر.

0: أولا سرعة دقة موضوعية.
1: تحية طيبة، إنها التاسعة إلا ربع في لبنان الحر، إليكم موجزا للأخبار.

أعلنت رئاسة الوزراء أن لقاء رئيس الحكومة نواف سلام مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بحث مسار استعادة لبنان لسيادته الكاملة. وقال سلام لروبيو: لبنان يتطلع إلى شراكة متجددة مع أمريكا تواكب مشروع إعادة بناء الدولة، مشددا على ضرورة الانتقال إلى مرحلة تفعيل الإطار الثلاثي. ورأى سلام أن تفعيل الإطار الثلاثي سيؤدي إلى استعادة لبنان كامل سيادته وإلى حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، معتبرا في السياق أنه يجب إنشاء آلية تحقق من تنفيذ التزامات اتفاق الإطار. فالإطار الثلاثي لا يقتصر على الترتيبات الأمنية بل يشمل دعم الحكومة اللبنانية. كما شدد سلام على أهمية استمرار الدعم الأمريكي للجيش اللبناني ليتمكن من بسط سلطة الدولة على الأراضي اللبنانية كافة. من جهته أكد روبيو لسلام التزام الولايات المتحدة بدعم لبنان ومؤسساته الشرعية، وأضاف: سنواصل دعم الجيش اللبناني وتعزيز قدراته، مؤكدا في السياق على أهمية المضي في تنفيذ الإطار الثلاثي. وبحسب ما أفيد فإن روبيو أبلغ سلام خلال لقائهما أنه إذا فشل اتفاق الإطار الثلاثي فلا بديل عنه. استكملت القوات الإسرائيلية عملية عسكرية في منطقة المنصوري الواقعة ضمن المنطقة الأمنية بهدف منع تنظيم حزب الله من إعادة التموضع في المنطقة الأمنية. وخلال العملية عسرت قوات فريق القتال التابع للواء 55 بقيادة الفرقة 91 داخل منزل مدني في القرية على مسار تحت الأرض تابع للحزب ودمرته. وخلال نشاطها دمرت القوات أكثر من 600 بنية تحتية بالتعاون مع قوات وحدة يهلوم 8 مسارات تحت الأرض. بالإضافة إلى ذلك عسرت القوات الإسرائيلية على عشرات منصات الإطلاق التي تركت في المنطقة الأمنية قبل دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ. كشف مسؤول أمريكي لأكسيوس أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مستعد لتخفيف العقوبات عن إيران والإفراج عن أموال مجمدة مقابل التقدم بالملف النووي. من جهته أفاد مصدر مطلع رويترز بأن الإعفاء الأمريكي سيسمح بالسفر على متن الطيران العراقي من إيران وإليه، وسيكون من أجل الزيارات الدينية ولمدة شهر واحد. وقال: أمريكا تدرس منح إعفاء من العقوبات للرحلات الجوية بين إيران والنجف في العراق. موجز الأخبار انتهى، نشكر لكم حسن المتابعة.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: زعلان؟ تعيس؟ بدك فرصة؟ كيف معقول تصير؟ حقك تعرف إنه بالعالم في شيء اسمه فرصة أو إجازة من العمل، مش لحتى تتسلى ولا لحتى تتجوز أو لحتى تسافر، إنما إجازة تسمى إجازة التعاسة. شو يعني؟ هالتجربة قامت فيها شركة مش هون إنما بالصين سنة 2024. هالشركة يلي هي بانغ دونغ لي خلت الأشخاص يلي تعيسين أو بحسوا حالهم تعيسين ياخدوا نوع من فرصة سنوية هي 10 أيام، أكيد تضاف إلى الأيام من الإجازة السنوية اللي كتار عندهم اللي هن 30-40 يوم سنويا، يعني 40 يوم إجازة حقيقية مثل كل الناس وعشرة أيام إجازة سنوية هي إجازة التعاسة، لأنه يمكن يحسوا حالهم حالة نفسية كتير صعبة أو ما قالوا جديد يروح على الشغل أو محبطين، إلى ما هنالك بحق لهم بعشرة أيام وأوقات مش كتير بدققوا بهالتعاسة اللي واصل لها الموظف. المهم أنه هالتجربة الصينية خلت العالم كله يفكر بهالإجازة يلي معقولة، لأنه كتار منا بالعالم صرنا عم نحس بستريس وأوقات ما منقدر نفسر شو هو هالستريس. فشو رأيكم نعمل مثلهم ومثل شركة بانغ دونغ لي الصينية ونصير ناخد 10 أيام فرصة سنوية؟
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

حوار حر يعيق حزب الله مسار الدولة اللبنانية ويبقى رافعاً لواء الحرب ومتمسكاً بكل الممارسات غير الشرعية. الدولة بين مطرقة حزب الله وسندان إسرائيل، وفرصة الإنقاذ تترنح. مع المحامي لويس أبو شرف، حوار حر مع بسام أبو زيد، ثلاثاء الساعة الواحدة. حوار حر، نجمع فيه كل الأخبار حتى منتصف النهار.

0: نحن بموسم الأمطار المطلوب السير بسرعة منخفضة على الطرقات، لأنه احتكاك إطارات السيارة مع الزفت بصير ضعيف نتيجة مياه الأمطار حتى ولو كان الإطار جديد. التحكم بمقود السيارة، لأنه سطح الطريق ممكن يخلي السيارة تزحط. مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة اللي قدامك 48 متر إذا كنت ماشي بسرعة 60 كيلومتر. عدم الضغط على الفرامل بشكل مفاجئ تفادياً لانزلاق السيارة. استخدام الإشارات يميناً أو يساراً لتأميل مسارك ومسار الآخرين. عدم الانشغال بأمور غير الطريق تتجنب أي حادث. عند هطول الأمطار والطقس العاطل من المفضل إشعال مصابيح السيارة حتى ولو بالنهار.
1: هدفنا سلامتكم.
2: أولك هيك؟
3: بشو؟
2: بحيلا شي وبكل شي. أولك هيك بهم رأيك.
3: No, no, it's up to you.
2: أولك هيك كل تنين وتلاتة مع سالم خليفة. أولك هيك دايماً من لبنان الحر من 9 للـ10.

أو لك هيك الله معكم. لبنان الحر أو لك هيك ترافقكم من هلأ ولا حوالي الساعة 10 إلى ربع. جوزيف كريم وسالم خليفي بتمنولكم أمسية دافية.

لا دافية لأنه نحن جديد بكل بساطة. بالصيفية بدنا إياها تبورد وتشتي، بالشتوية بدنا إياها تصيف وتدفى. حل وسط انه قبل بالطقس مثل ما هو، هيدي نعمة من عند ربنا، الصيف صيف والشتي شتي وكل هودي حكي بلا طعمي. نحنا بدنا دايما نقيد الشغل اللي بين ايدينا.

هلا بالذات عرق السنات مع شو معتومه حامض السنات؟ لا بلا حامض، معتومه زيت لمعلوماتك، ورشة حر صغيرة وسماء عفاف. يا الله كريم، ما فيك تعمل فيي هيك، ما فيك تعمل فيي هيك ابدا ابدا ابدا. المهم انه فيكم تشاركونا بلقائنا الليلي على 0918-233 للاتصالات الهاتفيه، 70 959 1111 لرسائل نصيه ورسائل الصوتيه.

0: كانت بتروح لك مشوار. قلت لها يا ريت
1: نقدم مكرعين مشوار.
0: قلت لها يا ريت
1: انا طالع من فوق خلاص كريم كفي وحدك انت. عصافير مشويين ومقليين متفقين بحامود يدل خطية هولي صاروا.
0: خليني بالبيت
1: انسى رجيم ايه الله معه الرجيم.
0: قلت لها يا ريت مطرح لك مشوار.
1: بطولة وصل فاينل ايت يعني التصفيات غرب اسيا لمنتخبات كرة السلة بلشت مش المنتخبات للأندية عمليا. الرياضي ربح أول جيم لقلو الحكمة ربحت كمان أول جيم لقلو. هلأ الرياضي عم يلعب تاني جيم ضد فريق الكويت الكويتي وبكرة الحكمة رح يلعب كمان تاني جيم ضد الفريق السعودي ضد الأهلي السعودي. دخلك بكرة الحكمة ضد الأهلي السعودي أكيد. الليلة الرياضي يعني لبنان ضد الكويت بطبيعة الأحوال أنا مع الرياضي 100%.

زدت الشيء مثل ما امبارح كنت ضد ايران 100% مع الحكمه بطبيعه الاحوال، والليله مع الرياضي ضد الكويت، وبكره مع الحكمه ضد السعوديه. بس يكون لبنان بالدق، وين ما كنا ومين ما كنا وشو ما كنا، دايما بدنا نقول لبنان، ودايما نحن مع لبنان. كرمال هيك الليلة، جو رياضي جو.

بعد في حوالي دقيقة و40 ثانية لنهاية الشوط الأول، يعني الكورتر الأول، مش الشوط الأول عفوا، الربع الأول من المباراة بين الكويت والكويت الكويتي والرياضي لبنان. النتيجة لحد هلا 13-9 لصالح الكويت، على أمل أكيد إنه الرياضي يرجع ينتفض ويقلب النتيجة اللي لحد هلا بعد هيك، بس أكيد رح تتغير ورح تكون غير هيك بعد شوي.

0: سامي صايغ، انا بمسيك بالخير كمان، وبتمنى لك امسيه حلوه ودافيه. زينه خويري، اشتقنا لك زينه، وين مختفيه؟ عم تمسيك بالخير جوزيف زينه، وبتبعت تحياتها للجميع كمان. اهلا وسهلا فيك يا زينه. فادي من طرابلس،
1: استاذ سالم الله يسعد لي مساك، ومساء للمخرج
0: مساء النور
1: جوزيف كريم. شو على الاغوني الحلوه هيدي استاذ سالم، على على على علمك يوم الاربعاء والخميس السوم بدهم يعملوا هيك ضربات، هيدي اولا. ثانيا عم نسمع اخبار على يلي عم نصبوا على ابن العالم، يبعثوا له رساله منصة الدهر، قلت لهم هيدي عم تحكوها بس قديمة كتير، هيدي خبرنا اياه من شهر، من شهر استاذ سالم الله يسعد لي مساك.
0: اهلا وسهلا فيك.
1: والله انت بتجيب عندك المعلومات قبل يعني هيك
0: المصير.
1: الله يسعد لي مساك ومسا الاثنين الحور.
0: قبل ما تصير بخبرك المعلومات. اهلا وسهلا فيك فادي، معنا اتصال. الو
2: بونسوار،
0: مساء الخير، كيفك؟
2: كيفك حي سالم؟
0: اهلا وسهلا، مين معي؟
2: انا معك الياس حبيب، انا هديك المره كبر قلبي بحضرتك.
0: اهلا وسهلا فيك الياس،
2: ان شاء الله انكمشت التراب كلكم بلبنان الحر يقلب ذهب بين ايديكم.
0: الله يخليك.
2: انا اتصلت فيكم لانه موجوع يا صاحبي من
0: قبل، بعرف بوحيدك،
2: عندي مشكله بالدم، حكينا وزاره الصحه في دواء اسمه جاكافي عيار 20، هيدا سألنا بصيدلية رحباني حقه 4,000 دولار، بدو يعطوني دواء بديله سيليزون، هيك بدها الوزارة، جبنا 4 علب منه ما توفقت، هلا بنرجع نجيب هيداك على حسابنا. شفت ليش عم بتعذب؟ شو بدي اقول لك؟ بدي اقول لك ان شاء الله انكمشت التراب يقلب ذهب بين ايديك.
0: صليبك كبير يا الياس، انه شو بدي اقول لك؟
2: فيك
0: اكيد اكيد فيك زيع رقمي، انه لو القصه بتعلق فيي انا بشكل مباشر، يعني لو كانت ضمن امكانياتي. انت بتعرف اكثر من غيرك، بس كمان ما في محل نقول انه العين بصيره واليد قصيره، بس قول رقمك، بركي في ناس الله ناعم عليهم ماديا اكثر من اشخاص ثانيين. بتمنى انه ما تعطيني اسماء لصيدليات، لانه ما بدنا لا نعمل دعايه ايجابيه ولا نشهر بالصيدليات ولا نعم. تفضل كثير رقمك ياس اذا بتريد.
2: مسيكم بالخير انتم اسره لبنان الحر اللي عم بيسمعوني هون وبرا، انا زلمي كفيف اسمي الياس حبيب، وعندي اختي معي ضريره، كنت اشتغل بمكتب واضطريت اترك شغلي، وقف شغلي. هلا اذا حدا بيقدر عنده شغله لشاب ضرير تناسب وضعي كون ممنونه، وإذا ما في بين ما أكون لقيت شغل بحب يوقف حدي بس تقدر جيب إدويتي وإدويت إخواتي وضل وقف على إجريي.
0: أعطينا رقمك الياس،
2: تكون لقيت شغل وبس. أنا ما بن ربنا بكفيكم، أنا رقمي 03-29-38-39. أنت صرت حافظه، فيك ترجع
0: عيده مرة تانية إذا بتريد.
2: 03-29-38-39، والرب يباركك كلكم فردا فردا بالإذن.
0: أهلا وسهلا فيك الياس، هيدي واجباتنا، وإن شاء الله الأيادي البيضة ما تكف عن بياضة وتقدر تساعدك لحتى تقطع هالمحنة كتار اللي عم بيعيشوا محن بلبنان. إن شاء الله الله ينعم على كل شخص عم يقدر يساعد شخص تاني أو خي تاني لقاله بالإنسانية، الله ينعم عليه بأضعاف أضعاف يلي بيتبرع فيه.

0: مع فيروز كله تمام. بيقول لك سالم انا ما بدي اقول لك كريم شو صار جمعة الماضي مع المستمع نعيم، ما راح خبرك، خلي هو هلا يطلع ويقول لك شو عمل. رساله
1: بالصيف بنقول له هل لو هل الشوبيت بيجوا بالشتي وبالشتي بتقول له هل البردات بيجوا بالصيف.
0: اهلا وسهلا فيك مع لبنان عالدم. اكيد مع لبنان عالدم يا سالم، طبيعي ما بدها اثنين يحكوا فيها وكلنا هيك، يعني ما ممكن نكون لبنانية الا ما يكون هيك انتمائنا وهيك تفكيرنا وهيك طريقة حياتنا. رسالة
2: مساء سالم، كيف ما يفوق أهل ما يفوق، كيف التقف عندكم إن شاء الله منيح. بدي أقول لك ما بعرف بس حيث النهار ركب بالقلب اليوم كل شيء هيك عم تشقلب، بعبي صابون غسيل هيدا القنينة اللي بحط فيها دواء الغسيل عم بيوقع، بحط المطر عم بيوقع
0: حياتك صعبة. شو بدي
2: قلي؟ بدي قلي للياس حبيب ما ينسى كتير بذات الصحة لأنه عم بغش العالم.
0: ايه معك حق
2: والله يشفي يا رب.
0: مش معك حق انه هني عم بغشوا العالم.
2: معك ماري.
0: اهلا فيك ماري. مش انه الوزارة عم بتغش العالم، لا بس انه في وعود عم تنعطى ما عم تتطبق بشكل دقيق.

0: رسالة.
1: سالم عليه هو السنة، بس بدي أقول لك مبلا وزارة الصحة عم تغش العالم، لأنه جايبين دواء للكانسر فاسد مضر للمرضى، عم بحطه بالصيدليات التجارية من نوع عم ينبيع والعالم عم تندر، ما تحمى جايبينه الدواء ما بيستعملوه، بحقلوها بالأخبار كمان بلبنان الحر.
0: هو الموضوع مش بالطريقة يلي انت ذكرتيها ماري.
1: بدي اقول له للياس حبيب اذا بيقدر جاي بيتصل ب شو بقوله من الجمعية مؤسسة المخزومة او مؤسسة ماشي ضياء.
0: نعم اوكي اوكي اكيد عم يسمعك هلا وان شاء الله يرجع يتصل فيه. اتصال. الو الو يلا رسالة.
2: بونسوار خي سالم، ميدو معك من أبلح الأبي. بدي بس مسي عليك وناطرين نشوف شو البروجرام ماشي.
0: يلا أهلا وسهلا فيك ميدو. النتيجة لحد هلأ صارت 19-15 بعد النتيجة لصالح الفريق الكويتي الرياضي 15 هم مع بداية الشوط الثاني. صار ميري دقيقة وسبع ثواني من الربع الثاني والنتيجة بعد الأب باي فور لصالح الكويت. رسالة.
3: ايه بصور مش رسالة، يعطيك ألف عافية، أكيد اشتقنا لك، اشتقنا لصوتك أكيد طبعا. شو قولك؟ أنه ما بتلحق تبلش، أنه ساعة بس يعني ما بتلحق تبلش إلا بتخلص، كان أكتر الوقت. لا فتحت هلا مأخر عليك 10 دقايق، ما بعرف شو الموضوع، مهم أنت منيح، هيدا أهم شيء، ونسمع صوتك طبعا.
0: المهم يا سوسن انه عم نقضي اوقات حلوه مع بعضنا. شو بدي اقول لك انه الاوقات الحلوه بتقطع بسرعه على طول، تايم فلايز اواي. وبالحقيقه انه بس كون بالاستوديو يعني اوقات كتير بكون تعبان او مشغول بالي او في عندي اهتمامات تانية، تحت الهواء بكون عم بهتم فيها او عم تبعها، بس اطلع ورا الميكرو، بس اقعد ورا الميكرو وبلش البروجرام بيرجع سبحان الله بيرجع بدب كل النشاط فيي وبرجع كأنه مبلش نهاري من أول وجديد.

تعادلوا الأرقام على نتيجة 19-19 أكيد بين فريق الكويت الكويتي والرياضي بيروت، وبكرة الماتش المنتظر، بكرة الجيم المنتظر بين الحكمة والسعودية.

0: توني تريفر اشتقنا لك نحن بمسينا بالخير توني، وبيبعتنا سلام من ميروبة انه بيقهرني دايما توني، بيقهرني بسلاماته اللي بعت ليهم من ضيعته ميروبة. هالضيعة الحلوة كتير، مش لانه بيقهرني لانه هو قاعد ميروبة، لا، بس لانه انا قاعد على الساحل، بس يكون هو قاعد بميروبة بالطقس الحلو، بطقس القرية يلي سبحان الله بيخلي الواحد ينتقل لمكان ما بيخليه يحس فيه، ما بيخليه يعرف فيه، إلا ابن الضيعة يلي بيعرف شو يعني جو الضيعة، شو يعني هوا الضيعة، شو يعني النسيم يلي بيطلع بالضيعة، شو يعني صوت المي يلي بنسمعه عم يهدر بالنهر بكعب الوادي. وهودي كلهم يلي ما بيطلعوا على الضيع بيفتقدون، وكتار منهم ما بيعرفون ولا بيعرفوا قيمتهم. رسالة.
1: أنا كنت أنا بالزمانات بالنسبة لموضوع وزارة الصحة بأنه فتحت، يعني كنت أخذ، كان ابني عايز الأكتاجام دواء للمناعة اللي هي الأنيني 5 جرام حق $800، بس ما يجيبوا وزارة الصحة الأكتاجام، يجيبوا الساندوغلوبولين اللي هي أنيني 10 جرام حق $1200 لنفس المرض، بس بتعمل لعند ابني سايد افكت مو عند بعض المرضى يعني. فيعطونا الساندوغلوبولين، نقول لهم يا عمي انه الساندوغلوبولين صح 10 جرام وحق $1200، بس هي بتعمل سايد افكت عند بعض المرضى. انا اضطر اخذ الساندوغلوبولين من وزارة الصحة بدلها بالصيدليات حق $1200 10 جرام، بدلها بالصيدلية بدل ال5 جرام اللي حقها $800
0: ياخدوها
1: مني ب500 وانا ادفع $300 فرق. فليش وزارة الصحة ما كانت تجيب الأكتاجام؟
0: ما بعرف
1: وتجيب الساندو جلوبولين؟
0: بصراحة ما بعرف.
1: هذا اسمه فزغيد وهذا اسمه
0: لا
1: هذا لا ما بعرف مين بيكون في وراها، اي مستشار، اي الله اعلم، انه اوكي نحن ما بدنا نجيب هذا المنتج، بنجيب هذا المنتج جيب والدواء.
0: لا بالحقيقه سالم، لا هيدا منه فساد، هون عم نحكي عن ادويه معتمده ومعروفه عالميا، بتقدر تاخذ قرار وزاره الصحه او تجيب دواء الجينيريك او تجيب الدواء الاوريجينال، هيدا قرار طبي بيتاخذ، هيدا منه فساد. وما بفتكر يعني اللي كانت عم تقوله قبل شوي كمان ماري، قلت لها انه ما بتصور انه هيدا دقيق كتير يلي هي ذكرته، يمكن من زيت المنطلق يلي عم نحكي عنه، عن ادوية معينة او عن جينيريك معين موجودين بقى هيدا. لا يعني خلينا ما نطلق الاتهامات جزافا، وخصوصي اذا ما عندنا معلومات دقيقة عن الموضوع. كل شي بتعرفه انت انه كان في دواء منه موجود او وزارة الصحة هي ما بتجيبه، بتجيب دواء تاني، وهيدي شغلة معروفة وين ما كان بكل العالم انه في ادوية وفي ادوية جينيريك لها، بس لحتى ما نضل كل مرة نجلد حالنا او كل مرة نفكر انه نحن ضحية. لا، في دواء وفي دواء تاني جينيريك لها بكل بساطة. اذا عامل سايد افكت عند ابنك يمكن ما يعمل سايد افكت عند المرضى التانيين، وهيدي شغلة ما فينا نكبها هيك على الهواء بالطريقة اللي عم تنذكر. بقدر كتير الجهد يلي عم بتقوم فيه كل الوزارات لتأمين حاجات المواطنين، في كتير وزارات مقصرة، أكيد في كتير وزارات مقصرة، بس يلي عم بيقوموا بيجبهم يعطيهم ألف عافية.
2: مرة حمصي اجى عزحلي، قالوا له توعى شوي بزحلي أو بيعيطوا بيصرخوا تكون لطيف شوي معه. راح على السينما بزحلي، قطع ورقة وفات، رجع قال له اعطينا بعد ورقة تانية، عطى ورقة تانية، راح رجع قال له اعطينا بعد ورقتين، عطى ورقتين، راح قال له اعطينا بعد ورقتين، بعد ورقة، بعد خمسة، مع انه عم يقبض الزحلي ويقال له ليه بتعملنا شغلتك؟ قال له سيدي عم ناخد منك الورقة بالقطع هداك اللي بيخزقها، بنعمل مشكلة معه؟
0: عن جد الله يرحمه.

نجيب حنكس كان حدا يمكن من أوائل الأشخاص يلي كانوا يطلعوا على التلفزيون ويخبروا نكت أنه يكون في عندهم خفة الظل هيدي، مع أنه القسم الأكبر من نكته كانوا عن الزحالني وعن الزحلي، لأنه هو ابن زحلي وكان في عنده إيحاءات بنكته، يعني كان نكت بطريقة بتعطي إيحاء ما، مش بطريقة بتخدش لا الديني ولا العين. وهيدي فعلا البطولة والمرجلة اللي كانت عنده، انه كان يضحك من دون ما حدا يحس حاله مخدوش، مش مثل قسم تاني من العالم اللي بيخبروا النكت غير ما تكون النكتة بتحتوي على كمية كتير كبيرة من الشتائم او من الإيحاءات المباشرة، ما بتطلع النكتة حلوة منهم، وخصوصي انه مش كل الناس نجيب حنكش وعظامة نجيب حنكش.

0: بفهم يلي كتبت لي سالم، بس برضو أنا بهالموضوع هذا ما عندي معلومات، وإذا أنا ما عندي معلومات ما بقدر بتبنى معلومات المرأة هيك. بيلي يا ريتني خلقت بزحلة وبميفوق وبكل ضيعة من لبنان. كل ضيعة من لبنان يا سالم هي كنز بحد ذاته، سواء كان الزحلة أو ميفوق أو حي الله ضيعة من البقعة الشمالي أو الجنوبي أو البقعة الغربي، وين ما كنا بلبنان كل ضيعة هي بتجسد كل كرة لبنان وكل ضيعنا. سبحان الله جمال القرية اللبنانية ما بيختلف من منطقة لمنطقة، ونفسية أهالي الكرة اللبنانية ما بيختلفوا منطقة لمنطقة. رسالة
1: سالم، إذا فيك بآخر الحلقة تبعت لي رقمه للياس حبيب ونحاول نساعده وين بلاقي الأدوية بأقل تلفة أو مجانا، لأن في كتير جمعيات وفي صيدليات. بقى ما رح طيلك البرنامج بهالموضوع.
0: أوكي، بآخر الحلقة بعتلك رقمه. أهلا وسهلا فيك ويعطيك ألف عافية يا ميري.

انت عارف كل مرة بنزل من ميفوق جوزيف، وهذا الكلام موجه لك مباشرة، انت بتعرف ميفوق بتعرفها كتير منيح، صرت كل مرة بنزل من ميفوق بنزل وبحس انه تارك شقفة من قلبي فوق، تارك شقفة من ضميري وتارك شقفة من وجداني، اذا مش كل وجداني وكل ضميري وكل قلبي متركين فوق. ضيعنا سبحان الله، يعني الانتماء الحقيقي لقلنا هو انتماء لكورانا، انتماء لهيد الأرض يلي ربتنا يلي كبرنا فيها، حبتنا وحبيناها، قضينا فيها أجمل أيام وقضينا فيها أحلى ذكريات. كل شيء بدنا نعمله كنا نعمله بكورانا وكنا نعمله بضيعنا، كل شيء بدنا نحبه تعلمنا نحبه من ضيعنا، تعلمنا حب الطبيعة من ورا ضيعنا، تعلمنا حب الأزهار والورود والشتل يلي منزرعهم من ضيعنا، تعلمنا نهتم بالشجر ويكون كوميتمنت عنا، يعني انه تعلمنا الالتزام اذا بدكم من وراء وجودنا بكورونا. واحدة من اجمل الاشياء الواحد او من اجمل الاختبارات يلي الواحد ممكن انه يعيشها هو اختباره مع ارض ضيعته ومع تراب ضيعته ومع مية ضيعته.

هسنا بنص الربع الثاني تقريبا، والنتيجة بعدها فرق نقطة واحدة لصالح الكويت 26-25 في فري ثرو هلا عم بيكبوه الرياضي 26-26. شايف انه انا وجهي حلو على الرياضي انه هلا عايدله.

زينة، أول شيء بدي أقول إنه بقعاتة واحدة من أجمل كرة لبنان، وأنا بحبها كتير كتير كتير بحبها. اللي عم تقولي لي إنه قلبي حكمة، إيه مش بس قلبي، قلبي وضميري ودمي حكمة. بس وقت يكون لبنان عم يلعب، يعني وقت يكون حيلا فريق لبناني عم يلعب ضد أي فريق أجنبي تاني، أنا مع الفريق اللبناني بدون ما أفكر مرتين. يعني أنا هلأ أنا إذا بدك فيك تعتبريني من مشجعي نادي الرياضة للآخر. بس إذا بيسابوا حكمة ورياضة مع بعضهم بكرة، يا ويلي شو بدي خبرك، حكمة وبس.

0: رسالة.
1: هلا معك سالم. كل واحد منا بالاغتراب على طول حامل شقفة من ضيعته وعيش
0: صح. صح.
1: يعني عيش فيها أكثر من اللي عايشين فيها هناك. للحقيقة الله يقطع اللي خلينا نتهجر يعني بالقوة حتى فلينا من بلادنا. كل ضيعة لبنان حلوة وكل واحد عنده قصة مع ضيعته.
0: صحيح.
1: أنا أول حب وأول بيت وبيت جدودي وبيت أهلي باب مارع إنه ما بنساها على طول عايشة بقلوبنا. وإن شاء الله إنه كل هالأشياء اللي صارت قبل إنه ما بقى تصير ما بقى يهجروا هالعالم من ضياع تترجع اللي بيقدر يرجع على ضياعه. ما في أحسن من هيك. يعطيك ألف عافية سالم.
0: أهلا وسهلا فيك يا جون وإن شاء الله بنشوفك عن قريب مش بس بلبنان بنشوفك عن قريب بلبنان وبيت ميرا كمان. رسالة.
2: يا سليم يعطيك العافية لي أشافية مع كيفا.
0: يا هلا.
2: بس سليم بس بدي مسيك أنا ومسي اسم لبنان الحرب.
0: أهلا وسهلا فيك.
2: بس مش عارف شو الموضوع هلأ سمع الرد. يعطيك العافية.
0: أهلا وسهلا فيك يا جون.

0: هي مباراة ليلي بين الرياضي والكويت الكويتي على صدارة المجموعة الأولى بتصفيات غرب آسيا. يعني اللي بيربح الليلي مبدئيا بيطلع هو بيصنف الأول بالمجموعة بانتظار أكيد المجموعة الثانية. رسالة.
1: أنا عندي رفقات بفترة من الزمن وبعده, يعني أنا برفع الملاحظة عن هالكلمة, أنا مسلم سني, عندي رفيقي من بيت الزايبة, مش رح أقول اسمه, روم, بس بعرفش روم شو يعني, وعندي رفيقي التاني من بيت الهيشم, مشليفة, هديك الأوليني من الشيخ محمد, تاني من مشليفة ماروني من بيت الهيشم, مهجرين يعني كانوا بال شيء بالنبع أو شيء بسن الفيل, وعندي رفيق تالت كمان ما بعرف شو, كمان من الطائفة المسيحية, بس ثلاثتهم كل واحد من طائفة يعني ثلاثة مسيحية بس ثلاثتهم طوائف
0: كل واحد مسيحي,
1: وعندي واحد من رفيقي من الطائفة الشيعية, والأحسن من هيك أنه نحن ثلاثة أو أربعة خمسة كنا كل فترة يعني كل أسبوع كل ويك إند نقرر إنه هذا الويك إند

0: بالقوة فوق بعضه. لا نحن عايشين مع بعضنا عادي بشكل كتير عادي طبيعي. يعني مثل ما في عندي صداقة مع جوزيف كريم، عندي صداقة مع غير أشخاص من غير مذاهب ومن غير طوائف. هذا شيء ما بيعني انه تعايش او غير تعايش، لا، انما هذا بيعني انه نحن عايشين مع بعضنا بشكل عادي طبيعي. وهيدي ميزه لبنان. ميزه لبنان هو التنوع الموجود ضمن المجتمع اللبناني وداخل المجتمع اللبناني، وبفرد مره وبشكل كتير طبيعي وطبيعي جدا نحن بوطن واحد.
1: حب اللي غاب من عمري أنا.

0: وبتشرق لمين لمين أنا مين شمسك.
1: بما يتعلق بمباراة الكويت الكويتي والرياضي اللبناني, الحكم مش عفوا مش حكم المدرب اللبناني أحمد فران ديسكواليفايد وخرج من أرض الملعب بانتظار أكيد نشوف تطورات المباراة. لحد هلأ النتيجة متعادلة 33-33 ونحن بتقريبا ختام الشوط الأول للربع الثاني بعد منه دقيقة و37 ثانية.

0: أو يخرب بيت مصارع يعني أكثر ما تكون باسكتبول. رسالة
1: تعقيبا على كلامك صديقي، ومعك حق ومع كل لبناني حق، اللي بده يعيش بشرف وبكرامة بوطنه وببلده مثل كل إنسان عايش ببلاده. ما حدا بيجي بيقرر شو هو التعايش وكيف هو التعايش. التعايش أني أنا أتفق أنا وياك، مش التعايش أنه واحد يجي يقرر شو هو التعايش.
0: مزبوط.
1: لا، التعايش مثل ما أنا كنت مندمج مع رفقاتي ورفقاتي مندمجين معي، مثل ما أولاد ضيعتي وجيراني بالضيعة التاني، كانوا شو ما كانوا يكونوا، شو ما كان دينهم، شو ما كان طائفتهم.
0: صحيح، متفقين أنا وياك على المبدأ 100%. وأنا أؤمن أبعد من هيك إذا بدك صديقي، أنا بقول إنه في تعايش بلبنان. أنا بقول إن إحنا بكل بساطة عايشين مع بعضنا، مش إنه متعايشين، يعني مش إنه عم نظبطها ويلا من رستق من هون، لا، نحن عايشين مع بعضنا بكل بساطة. والخلافات يلي بتصير هي خلافات ناتجة عن، مع الأسف، مش عن أمور داخلية لبنانية، إنما عن بعض العلاقات الخارجية اللي عم بتصير. رسالة.
2: بونسوار سالم،
0: كيفك؟ أهلا وسهلا خير.
2: معك دكتور محمد نطرابلس.
0: يا أهلا فيك.
2: والله يا سالي مثل ما هتم، يعني أنت فشيت لي قلبي بهي كلمة التعايش. أنا سبحان الله ما بحب هالكلمة.
0: أنا كمان أنا ما بحبها.
2: بحب أقول هي عيشتنا، هي حياتنا، نحن تحت سماء واحدة، هيدي أرضنا، وين ما رحنا وين ما جينا نحن جيران، ونحن عادي عايشين مع بعض. والله فشيت لي قلبي سالم سالم، بس أنا هون بحب نوه إنه ما بعرف البرامج كيف، مثلا برنامجك ما بعرف أيمتين. أنا طلبت من زمان من طوني نصار إنه يا أخي أعطونا دقيقتين من قبل الأخبار 8 إلا ربع الصبح، أعطونا البرامج اللي بتكون تحطوها لنعرف حالنا. هلا مثلا أنا فتحت الراديو هيك صدفة طلعت حضرتك وانبسطت فيك كتير.
0: خلي لي
2: دل بخير يا رب.
0: أهلا وسهلا فيك. بالحقيقة فيك تفوت على الويب سايت تاخد الجريه اللي بيتبعها لبنان الحر، وهذه شغلة انه صرت معروف انه بأبسط طريقة بنقدر ناخذها عن الانترنت، وهذه أسهل طريقة كمان. دكتور أخوي لآخر نفس، صحيح أنا بوافق معك 100% سالم، أخوي لآخر نفس. رسالة.
3: سالم، أني بهالأيام بهيدا العصر مش لازم بقى واحد يحكي بالطوائف، عادي
0: صح صح
3: بالطوائف وبالمذاهب،
0: صح،
3: هيدا كله ما بيأثر. العيشة يعني هون جاري ما بعرف مين وبأي طائفة، واللي بعده ما حدا بيعرف التاني شو طائفته. هذا الشيء لازم يصير بلبنان، يعني عيب بقى نحكي من أي طائفة. وهيدي بهالشيء هيدي عن جد هي اللي خربت البلاد، يعني من أي طائفة اللي كان، المهم إنه ما يستقوي علينا، يعني ما هو يكون هو عنده امتيازات أكثر
0: موافق
3: مني.
0: موافق.
3: هيدي أكثر شيء بالحياة، وما يكون معه سلاح أهم شيء.
0: ما يكون في.
3: ألف عافية حبيبي.
0: إذا بدك ما يكون في مواطن عادي ومواطن سوبر. بهيك بكل بساطة، يعني أنه نكون كلنا مواطنين تحت القانون، وكلنا منراعي القوانين ومحترمها وتطبق علينا القوانين، هي مفهوم المواطنة أساسا. رسالة.
4: مشوارك مشو سالم.
0: أهلا وسهلا خير.
4: الزمان ما حكيت معك، بس لك أنت عم تسمع عليك وسمعت الحديث اللي عم تقوله. ليك اليوم الجيل هيدا الجديد ما له علاقة بالضيعة، يعني نحن أنا بشكر نحن وصغار كنا بس تخلص المدرسة نكون حاطين غراضنا ورا البيت،
0: صح،
4: تاني يوم أول ما تخلص نرجع ونطلع الضيعة نبقى 3 أشهر صيفية ما ننزل إلا بنبلش المدرسة.
0: مزبوط.
4: كانت المدارس تبلش تشرين مش مثل اليوم بأيلول أو بآخر آب ببلشوا. فالضيعة كانت تعنين قد ما بدك وحتى بعد لليوم، بس هذا الجيل الجديد ما له عليها بالضيعة، ما بهمه لا البرية ولا الصيد ولا هيك الشجر ولا الطبيعة، بيطلعوا غصب عنهم. ما بعرف، يعني بتحس انه كل الاشياء اللي كنا نحبها نحنا هن بالوقت الحاضر ما بتعلموا شيء، وانا هيدا اللي بيخوفني. ان شاء الله الايام تتغير. ما بعرف، انا متشائم من هيك موضوع. والله يعطيك العافيه.
0: صراحة يا صديقي أنا الاختباري شوي مختلف بهالموضوع هذا، بموضوع الجيل الجديد، موضوع جيل الشباب. لا عم أقول لك أنه اختباري أنا مختلف، لأنه بعرف كتار من جيل الشباب، وعم بحكي عن تين ايجرز بمحلات كتير، يعني أنه تحت بنت 18 ونزول غرامهم يطلعوا على الضيعة، وغرامهم يقمضوا وقتهم بضيعهم. وبعرف كتار من أحبي أعمار الثلاثينات، يعني مبارح بالتحديد مبارح كان في حدا من الأقارب مجوز جديد، تجوز عم بيفتش على شقفة أرض، بده يعمر بما يفوق، وبده يشتري شقفة أرض وتحتى يعمر. هذا لا بيدل أنه الانتماء للقرية بعده موجود، والانتماء للأرض بعده موجود، والانتماء للوطن بعده موجود. لحد هلأ النتيجة هي 35-35 بين الرياضي والكويت الكويتي. مع الأسف وقتنا خلص، بنرجع بنتلاقى بكرة بحلقة جديدة من أولك هيك. أكيد رح نتابع خلالها، رح نتابع ماتش الحكمة مع الفريق السعودي، مع الأهلي السعودي، مع التمنيات بأنه يربح فريق الرياضي ويحقق المركز الأول بالمجموعة، يحقق صدارة المجموعة الأولى. بودعكم وبقول لك جزيف كريم يعطيك ألف عافية، نتلقى التنين المقبل. الله رعاك.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: مساء الخير، إنها العاشرة إلا ربع في لبنان الحر، إليكم موجزا للأخبار.

أعلن متحدث باسم الجيش الإسرائيلي أنه أطلق قبل قليل صاروخ اعتراض من منطقة المطلة نحو هدف تم رصده بالقرب من قوات الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان. التقى رئيس الحكومة نواف سلام وزير الخارجية ماركو روبيو وبحث في استعادة لبنان سيادته الكاملة. قال سلام لروبيو أن لبنان يتطلع إلى شراكة متجددة مشددا على ضرورة الانتقال إلى مرحلة تفعيل الإطار الثلاثي، ورأى أن تفعيل هذا الإطار سيؤدي إلى استعادة لبنان كامل سيادته وإلى حصر السلاح بيد الدولة، معتبرا في السياق أنه يجب إنشاء آلية تحقق من تنفيذ التزامات اتفاق الإطار، كما شدد على أهمية استمرار الدعم الأمريكي للجيش اللبناني. إلى ذلك كتب وزير الخارجية يوسف رجي: شاركت إلى جانب رئيس الحكومة في الاجتماع مع وزير ماركو روبيو واتسم اللقاء بالإيجابية والصراحة. أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية صباح النعمان إكمال عملية انسحاب القوات الأمريكية وقوات التحالف يوم بعد غد الأربعاء، مشيرا إلى عدم وجود قواعد عسكرية أجنبية على الأراضي العراقية، في حين شدد على أن الوضع الأمني جيد وأن القوات الأمنية العراقية تنتشر في عموم مساحة العراق. إلى ذلك أعلنت الخطوط الجوية العراقية استئناف رحلاتها إلى المطارات الإيرانية عبر مطار النجف. جاء ذلك بعدما سمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإعفاء سيكون من أجل الزيارات الدينية ولمدة شهر واحد، كما أفاد مصدر مطلع وكالة رويترز. موجز الأخبار انتهى، شكرا لحسن المتابعة.

0: نوستالجيا أنغام حالمة حكايات دافئة نوستالجيا فنانين وأغنيات من الماضي الجميل الاثنين العاشرة مساء مع فادي ناكوزي عبر لبنان الحر.
1: كتير حلو أنه نستمتع بهالأجواء اللي عم بتخصص لنا إياها إذاعة لبنان الحر ضمن برنامج نوستالجيا، مختارات غنائية غربية. هالمختارات بترافقكم تقريبا لمدة 45 دقيقة، هي من اختيار وتنسيق المخرج بيتر حشا.

مجموعة مختارة من الأغنيات الغربية. بالطبع هالأغنيات الغربية مثل ما قلنا بتشمل دايما الأغاني الفرنسية، الأغاني الإنجليزية وغيرها من الأغاني اللي اشتهرت بالعالم الغربي.

أكيد هم بيحيي دايما المخرج بيتر حشاش على تنسيق رائع لهالمجموعة المختارة من الأغنيات الغربية.

بتتلاشى الذكريات وبيبقى الحنين. أصدقائي، لما بتصمت المشاعر وبيعجز اللسان عن الكلام والألم عن التعبير، بتبقى النغمة والكلمة.

أعلنت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي أن قوات الجيش الإسرائيلي العاملة في جنوب لبنان رصدت في وقت سابق اليوم شخصين مشتبها بهما دخلا إلى المنطقة الأمنية واقتربا من القوات، وعقب رصدهما أطلقت القوات الإسرائيلية النار باتجاههما وتم تحييدهما، ولم تقع إصابات في صفوف القوات الإسرائيلية والحادث قيد التحقيق. كشف مصدر أمني لبناني لإرم نيوز أن حزب الله نقل قيادة وحدة بدر المسؤولة عن القطاع العسكري شمال نهر الليطاني إلى نطاق قضاء جزين بعد عملية إعادة تموضع بدأت مع اقتراب خسارة مرتفعات علي الطاهر ومرت بمحطة انتقالية في إقليم التفاح قبل تثبيت مركز القيادة الجديد في عمق جبلي أبعد عن خطوط المواجهة المباشرة. وبحسب المصدر المتابع لتحركات حزب الله الميدانية فإن هذه الخطوة لا تعني انتقال القيادة إلى مدينة جزين أو إلى مقر واحد في داخلها، إنما إلى نطاق جغرافي ودفاعي أوسع في القضاء، مستفيدا من الحزام الجبلي المتصل بإقليم التفاح والريحان وسجد وجبل صافي، ومن شبكة مواقع ومسارات لوجستية قديمة يمتلكها حزب الله في المنطقة. اتفقت لجنة المؤشر على آلية لرفع بدل النقل تقوم على احتساب بدل يعادل كلفة 5 لترات من البنزين عن كل يوم عمل، على أن يحتسب البدل شهريا استنادا إلى متوسط سعر البنزين خلال الشهر. وفيما يتعلق بالتعويضات العائلية أعلن الاتفاق على رفع قيمتها على أن يتولى مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي استكمال الإجراءات المتعلقة بها تمهيدا لإصدار المرسوم عبر الحكومة، بحيث تصل قيمة التعويضات إلى نحو 86% مما كانت عليه في العام 2019، أي 3 ملايين للشريك و1,600,000 للولد. سجل النفط تراجعا في مكاسب اليوم بنسبة 4%، وانخفض السعر خام برنت إلى 105 دولارات للبرميل. أعلنت وزارة الداخلية السورية أن قوى الأمن الداخلي ألقت القبض على حسن خلف السجان السابق في فرع المخابرات الجوية في درعا خلال عهد النظام السابق، والمتهم بتعذيب مدنيين وقتلهم خلال سنوات الثورة السورية. بهذا الخبر نأتي إلى ختام موجز الأخبار، نشكر لكم حسن المتابعة.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: زعلان؟ تعيس؟ بدك فرصة؟ كيف معقول تصير؟ حقك تعرف إنه بالعالم في شيء اسمه فرصة أو إجازة من العمل، مش لحتى تتسلى ولا لحتى تتجوز أو لحتى تسافر، إنما إجازة تسمى إجازة التعيسة. شو يعني؟ هالتجربة قامت فيها شركة مش هون إنما بالصين سنة 2024. هالشركة يلي هي بانغ دونغ لاي خلت الأشخاص يلي تعيسين أو بحسوا حالهم تعيسين ياخدوا نوع من فرصة سنوية هي 10 أيام، أكيد تضاف إلى الأيام الإجازة السنوية اللي كتار عندهم اللي هن 30-40 يوم سنويا، يعني 40 يوم إجازة حقيقية مثل كل الناس وعشرة أيام إجازة سنوية هي إجازة التعاسة، لأنه يمكن يحسوا حالهم حالة نفسية كتير صعبة أو ما قالوا جديد يروح على الشغل أو محبطين، إلى ما هنالك بحق لهم بعشرة أيام وأوقات مش كتير بدققوا بهالتعاسة اللي واصل لها الموظف. المهم أنه هالتجربة الصينية خلت العالم كله يفكر بهالإجازة يلي معقولة، لأنه كتار منا بالعالم صرنا عم نحس بستريس وأوقات ما منقدر نفسر شو هو هالستريس. فشو رأيكم نعمل مثلهم ومثل شركة بانغ دونغ لاي الصينية ونصير ناخد 10 أيام فرصة سنوية؟
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
2: سلامتك بتهمنا.
3: كيف بتختار الإطار الأنسب لسيارتك؟ إطارات جميع المواسم تستخدم بكل الفصول وهي الأكثر استعمالاً. إطارات الشتاء تستعمل بفصل الشتاء فقط، مطاط مرن وكثيرة الشقوق. إطارات الصيف مناسبة للسيارات الرياضية، مقاومة للحرارة، بتسمح بقيادة السيارة بسرعة عالية. إطارات جميع الطرق تتحمل كل أنواع الطرق خاصة الطرق الوعرة. إطارات عالية الأداء للسيارات سبور اللي بتمتلك سرعة عالية ويفضل استعمالها بالصيف. إطارات الشاحنات تتحمل كل أنواع الطرقات وبتتحمل الحمولة والأوزان الثقيلة، مطاطة صلب غير معرض للثقب.
2: هدفنا سلامتكم.
4: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
5: طابت أوقاتكم، إنها 12:00 في لبنان الحر، إليكم العرض الأخير للأخبار.

التقى رئيس الحكومة نواف سلام وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في مقر وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن بحضور وزير الخارجية يوسف رجي ومستشار وزارة الخارجية الأمريكية دان هولر وسفيرة لبنان. لدى الولايات المتحدة ندى حميد معوض والسفير الأمريكي لدى لبنان ميشيل عيسى. وقد جرى خلال اللقاء البحث في التطورات في لبنان والمنطقة وفي مسار استعادة لبنان سيادته كاملة. سلام أكد أن لبنان يتطلع إلى شراكة متجددة مع الولايات المتحدة تواكب مشروع إعادة بناء الدولة وتعزيز مؤسساتها الشرعية، وشدد على ضرورة الانتقال إلى مرحلة تفعيل الإطار الثلاثي وترجمة مبدئي التبادلية والمرحلية إلى خطوات عملية ونتائج ملموسة على الأرض، بما يؤدي إلى استعادة لبنان كامل سيادته وتحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية وحصر السلاح بيد الدولة على كامل أراضيها. وأكد سلام أهمية وضع جدول زمني واضح لتنفيذ الالتزامات الواردة في الإطار بما يضمن تقدم مساري الانسحاب الإسرائيلي وبسط سلطة الدولة وحصرية السلاح، إلى جانب إنشاء آلية تحقق موثوقة لمتابعة التنفيذ وتأكد من الالتزام بالتعهدات بما يحول دون استخدام عدم التنفيذ ذريعة لتعطيل المسار. ولفت إلى أن الإطار الثلاثي لا يقتصر على الترتيبات الأمنية بل يشمل أيضا دعم جهود الحكومة في الإغاثة والتعافي وإعادة الأعمار وإعادة تأهيل البنى التحتية والخدمات الأساسية وتهيئة الظروف لعودة النازحين. وشدد في هذا السياق على أهمية حشد الدعم الأمريكي والدولي لمسار العودة والتعافي وتحديدا في المناطق المتضررة من الحرب. وشدد سلام أيضا على أهمية استمرار الدعم الأمريكي للجيش اللبناني وتعزيز قدراته. من جهته أكد روبيو التزام الولايات المتحدة بدعم لبنان ومؤسساته الشرعية ومواصلة دعم الجيش اللبناني وتعزيز قدراته، كما أكد أهمية المضي في تنفيذ الإطار الثلاثي بما يحقق الاستقرار والأمن. وبحسب ما أفيد فأن روبيو أبلغ سلام خلال لقائهما أنه إذا فشل اتفاق الإطار الثلاثي فلا بديل عنه. بدوره كتب رجي عبر حسابه: شاركت إلى جانب رئيس الحكومة في الاجتماع مع الوزير روبيو واتسم اللقاء بالإيجابية والصراحة. ميدانيا استكملت القوات الإسرائيلية عملية عسكرية في منطقة قرية المنصور الواقعة ضمن المنطقة الأمنية بهدف منع تنظيم حزب الله من إعادة التموضع في المنطقة الأمنية. وبحسب البيان خلال العملية عثرت قوات فريق القتال التابع للواء 55 بقيادة الفرقة 91 داخل منزل مدني في القرية على مسار تحت الأرض تابع للحزب فدمرته. وخلال نشاطها دمرت أكثر من 600 بنية تحتية بالتعاون مع قوات وحدة يهلوم وثمانية مسارات تحت الأرض، بالإضافة إلى ذلك عثرت على عشرات منصات الإطلاق التي تركت في المنطقة الأمنية قبل دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ. إلى ذلك أعلنت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي أن قوات الجيش العاملة في الجنوب رصدت في وقت سابق اليوم شخصين مشتبه بهما دخلا إلى المنطقة الأمنية واقتربا من القوات، وعقب رصدهما أطلقت القوات الإسرائيلية النار باتجاههما وتم قتلهما، ولم تقع إصابات في صفوف قواتنا والحادث قيد التحقيق. إلى ذلك كشف مصدر أمني لبناني لإرم نيوز أن حزب الله نقل قيادة وحدة بدر المسؤولة عن قطاعه العسكري شمال نهر الليطاني إلى نطاق قضاء جزين بعد عملية إعادة تموضع بدأت مع اقتراب خسارة مرتفعات علي الطاهر ومرت بمحطة انتقالية في إقليم التفاح قبل تثبيت مركز القيادة الجديد في عمق جبلي أبعد عن خطوط المواجهة المباشرة. وبحسب المصدر المتابع لتحركات حزب الله الميدانية فأن هذه الخطوة لا تعني انتقال القيادة إلى مدينة جزين أو إلى مقر واحد في داخلها، إنما إلى نطاق جغرافي ودفاعي أوسع في القضاء مستفيدا من الحزام الجبلي المتصل بإقليم التفاح والريحان وسجود وجبل صافي ومن شبكة مواقع ومسارات لوجستية قديمة يمتلكها الحزب في المنطقة. ومن لبنان إلى العراق، حيث أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية صباح النعمان إكمال عملية انسحاب القوات الأمريكية وقوات التحالف يوم بعد غد الأربعاء، مشيرا إلى عدم وجود قواعد عسكرية أجنبية على الأراضي العراقية، في حين شدد على أن الوضع الأمني جيد وأن القوات الأمنية تنتشر في عموم مساحة العراق.
على خط مقابل. قال مسؤول مطلع لوكالة رويترز أنه من المتوقع أن يعقد وسطاء قطريون محادثات منفصلة مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في نيويورك ومع الجانب الأمريكي اليوم أو غدا بهدف إنهاء الحرب. وتوقع المسؤول أن تركز المحادثات على نسخة معدلة من مقترح الأيام السبعة التي قدمته إيران على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. ولا يزال عراقجي في نيويورك بعد حضوره أعمال الجمعية العامة، ولم يتضح بعد من سيمثل الجانب الأمريكي في المحادثات. وأكدت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية شبه رسمية في وقت لاحق أن عراقجي سيلتقي الوسطاء في الولايات المتحدة صباح اليوم الاثنين بتوقيت نيويورك، وأضافت أن الجانبين سيدرسان أحدث المقترحات والآراء بشأن الوضع الراهن. أعلنت الخطوط الجوية العراقية استئناف رحلاتها إلى المطارات الإيرانية عبر مطار النجف، وجاء ذلك بعدما سمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإعفاء سيكون من أجل الزيارات الدينية ولمدة شهر واحد، كما أفاد مصدر مطلع وكالة رويترز. في المقابل أكد وزير الخزانة الأمريكي مواصلة واشنطن تقويض قدرة إيران على تمويل الإرهاب وتطوير سلاح نووي. أعلن مجلس النواب اليمني الموافقة على طلب رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العلامي إعلان التعبئة العامة لمواجهة تصعيد الحوثيين. وكان العلامي أعلن عن طلبه وقال في كلمة له: كل من يبادر إلى ترك الميليشيات الحوثية الإرهابية والتوقف عن القتال في صفوفها أو العمل لصالحها سيكون مشمولا بعفو شامل يصدر لاحقا وفق الإجراءات الدستورية والقانونية. أخيرا ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية أن نائب الرئيس الإماراتي الشيخ منصور بن زايد سيزور السعودية يوم غد. بهذا الخبر نأتي إلى ختام عرض الأخبار، كان عبر الإخراج الإذاعي جوزيف كريم. نشكر لكم حسن المتابعة ونترككم بأمان الله.

103.3 102.5 102.5 102.7 102.7 لبنان الحر.

0: حوار حر حوار حر يستضيف عضو تكتل الجمهورية القوية النائب إلياس أصطفان. حوار حر مع سابين يوسف الاثنين الساعة الواحدة.
1: أهلا بكم مستمعينا ومشاهدينا في حوار حر من لبنان الحر، معي أنا سابين يوسف. يكف لبنان اليوم على حافة تساؤلات وجودية كبرى وسط جمود سياسي خانق وعجز متراكم للدولة عن فرض السيادة. يأتي هذا في وقت أعاد فيه الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم وضع الشروط التعجيزية أمام مسار حصر السلاح وربطه بالانسحاب الإسرائيلي الكامل وإنجاز إعادة الإعمار وتحرير الأسرى. أما على طاولة المفاوضات فالأمور تراوح مكانها في حلقة مفرغة محكومة بالتوتر الأمريكي الإيراني، بينما يحبس اللبنانيون أنفاسهم خوفا من إدارة ترامب القابلة لفقدان صبرها، إذا ما شعروا أن بيروت أضاعت الفرصة الأخيرة لتكريس استقرارهن النهائي. محاور عدة سنناقشها مع ضيفي عضو تكتل الجمهورية القوية النائب إلياس أصطفان. أهلا وسهلا فيك.
2: أهلا فيك سمين.
1: يعني بدنا نبلش من عند الشيخ نعيم قاسم يلي خون الدولة ورئاسة الجمهورية ووزع مسؤوليات بين مين بفاوض ومين لا. يعني طلع علينا مبارح إطلالة بعد غياب، كيف لقيت هالإطلالة للشيخ؟
2: يعني صراحة صار موقع الشيخ نعيم قاسم وحزب الله بالتحديد موقع مأفلس، والمأفلس عادة بيصير يحكي شو ما كان، خاصة بصير يتحدى الدولة. اليوم حزب الله عم يحكي على الصمود وعم يحكي على المعارك اللي عم يعملها وعم يحكي على المقاومة اللي عم يعملها وعلى الدفاع عن لبنان وإلى ما هنالك، بس المشكلة إنه ما عم تشوف نتيجة على الأرض. اللي صار هو إنه حزب الله خسر المعركة، اللي صار إنه حزب الله خسر مراكزه الأساسية من علي الطاهر ولورا، والله يستر شو بعد جاي لقدام. اللي صار انه حزب الله بده يحط الملامة على الدولة وبيسأل وين الدولة وقت اللي هو مصادر قرار الدولة واخد الدولة رهينة، مصادر قرار الحرب والسلم، مصادر حصرية السلاح، مصادر كل هالأمور، وبيجي بيقلنا اليوم اين الدولة، اين الدولة من اعادة الاعمار، اين الدولة من ايواء اللاجئين والى ما هنالك. بس ما المشكلة انه الشعب اللبناني ما كان مشارك، ولا الدولة اللبنانية كانت مشاركة بأخذ قرار الحرب بالأساس. فلاش نحن منتوقع أنه قرار الحرب له حق ياخده الشيخ نعيم لحاله ويسري فيه ويدمر لبنان ويوصله للي وصلنا له اليوم، وبنفس الوقت بده يجي إلا للدولة تتشارك معه بإعادة الإعمار وتتشارك معه بكل هالأمور وقت اللي هو أصلا ما أخذ رأيه بالفوتي بهذه الحرب.
1: بس كمان الدولة بمحل ما عم تعمل أي تقدم مقابل يعني حكم بارح الشيخ نعيم، ما سمعنا بين من الحكومة على كلامه لما هو يحط شروط أنه حصرية سلاح تجي بعد الانسحاب الإسرائيلي وإعادة الأعمار وتحرير الأسرى. يعني حاطت لك أنت خارطة طريق حزب الله اليوم لا يسلم سلاحه.
2: ما هو المشكلة اللي نحن واقعين فيها اليوم أنه الدولة أخذت قرار، أخذت قرار بخمسة وبسبعة آب 2025، أخذت قرار باثنين أدار 2026، قرارات رائعة وبتجنن، بس المشكلة الأساسية تنفيذ هالقرارات وين؟ ولما تكون الدولة ما عم تفرض هيبتها مثل ما هو لازم بتنفيذ قراراتها اللي هي أخذتهم، هيدا بيسمح لشخص مثل نعيم قاسم أو لحزب الله كحزب عسكري أنه يطلع ويبلش ينظر علينا ويبلش يلوم الدولة أنه ما عم تعمل شغلة. نحن هذه الملامة اللي عنا والعتب اللي عنا إياه اليوم على الحكومة اللبنانية هو أنه اليوم هالقرارات اللي اتخذت هذه قرارات لازم تنفذ، لأنه الدولة ما بتفرض هيبتها إلا من خلال تنفيذ قراراتها.
1: كيف الدولة بدها تنفذ هيدي القرارات؟ يعني عاجزة؟
2: لا، ما فيها تكون عاجزة. هي اليوم الدولة معتبري حالها عاجزة، بس إذا بدها تجي تحط الأمور بنصابها اليوم تجي الدولة بتحط أول شيء مهلة زمنية لكيف بده يتم حصر السلاح، وين بده يتم حصر السلاح، شو هي الأدوات التي ستستعمل لحصر السلاح، شو هي الأمور التانية يلي بتساعد على حصر السلاح، من تغيير بالإدارات العامة، من تغيير بالإدارات العسكرية، من تغييرات بالقضاء وإلى ما هنالك. الدولة هيك بتاخد قرارات وبتنفذها. ما فينا اليوم ناخد قرار ونقعد نتفرج عليه وتبويس باللحى ونقول إنه ماشي الحال وهيدا فريق لبناني وبدنا نتفاوض معه وبدنا مالك وينه، ما أصلا ما بده يحكي معه للدولة. فعندك اليوم تعنت من الفريق الحامل السلاح ويبدو كأنه الدولة اليوم ناطرة أنه الفريق الحامل للسلاح أنه هو يوافق على موضوع حصر سلاح أو ما يوافق على حصر سلاح. مش هيك بتصير الأمور اليوم. لحتى يكون عندنا دولة فعلية، الدولة الفعلية هي الدولة اللي بتاخد قرار وبتنفذه بنفس الوقت.
1: بس الدولة كمان لما تسمع الأخطر اللي كان بكلام نعيم قاسم هو نصف العيش المشترك، يعني كل ما يحسوا حالهم مزروكين بمحل بيطلع بيهددك بالعيش المشترك وبأنه ممكن ينقلب على الداخل ويدعو إلى إسقاط الحكومة وغيرها.
2: وهون برجع بقلك سابين، العيش المشترك اللي عم يحكي فيه نعيم قاسم، وين كان العيش المشترك وقت الأخذ القرار أنه يفوت لبنان بهالحروب اللي فوتنا فيها؟ فالعيش المشترك مانا مسألة آيتم على المنيو، واحد بينقي ساعة البدو وما بينقي ساعة البدو. اليوم العيش المشترك هو التشارك بالقرار. وقت اللي تاخذ قرار الحرب هذا كان لازم يتشارك مع كان لازم أول شيء الدولة هي اللي بتاخذ القرار أنها تفوت بحرب أو أنها ما تفوت بحرب. فما فينا اليوم إذا كنا عم نجرب نخلص لبنان وعم نجرب نبني دولة، يعني معناتها أنه عم ننسف العيش المشترك بلبنان. هيدا تفسير خاطئ، هيدا عذر للي ما عنده عذر. كل ما دق الكوز بالجرة منقول العيش المشترك، لا أبدا، لأنه اليوم هيدا المطلب اللي نحن اللي عم ينطلب بحصر السلاح وبسيطرة الدولة على كامل أراضيها، هيدا مطلب لبناني بحت من أغلبية اللبنانيين وحتى من ضمن البيئة المناصرة لحزب الله اللي وصلت لمحل وشافت أنه حزب الله ما قدر يعمل شيء. حزب الله شردها، حزب صارت على الطرقات، حزب الله ما عم يقدر يقاوم ويعمل انتصارات مثل ما هو لازم، ما عم يقدر يردع الجيش الإسرائيلي أنه يتوغل ضمن الأراضي اللبنانية اللي كنا من سنة كانوا 5 نقاط، اليوم صرنا 70 نقطة وبعد الخير لقدام. فبالتالي بعتقد أنا الشمس طالعة والناس إيش صارت عم تشوف قدامها شو هو اللي عم يعمله حزب الله والدمار اللي عم بيسببه حزب الله للبنان، وانه في دولة عم تحاول انها تقوم، عم تحاول انها ترجع تعيش مؤسساتها لحتى نقدر نرجع نكون على الخط السليم مثل ما هو لازم بلبنان.
1: يعني ما في خوف من 7 أيار جديد مثل ما عم يحكى انه ممكن حزب الله يلجأ لهيدا؟
2: أنا برأيي هذا بحكي نعيم قاسم هو تهديد مبطن، بس أنا برأيي حرب داخلية مع مين؟ يعني بدها تكون مع الدولة إذا شيء، لأنه اليوم الدولة هي اللي فارضة هيبتها، وأغلبية اللبنانيين كلهم تحت مظلة الدولة بالنهاية. ما حدا إلا ما عم بينادي بالدولة، وإلا ما عم بينادي بأنه الدولة تبسط سلطتها، وإلا ما عم بينادي أنه الدولة هي تحصر السلاح وتكون هي الوحيدة اللي عندها قرار الحرب والسلم. فبالتالي اليوم هالدولة يلي أكترية اللبنانيين ماشيين وراها هي اللي بتكون ربحاني بالنهاية. فاليوم حرب داخلية بين مين ومين، هيدا ما عم نقدر نقشعه وما عم نقدر نشوفه خلاص صراحة. يعني
1: كيف شايف الحزب اليوم بعد مقتل حسن نصر الله بعد سنتين؟
2: لكن أنا شايف الحزب مكسور صراحة، مكسور. يعني اليوم وفاة السيد حسن نصر الله أكيد كان لها وقع كتير كبير على حزب الله. هو كآيد لحزب الله كان عنده بمحل معين نوع من الحكمة، قادر أنه يدير الأمور يمكن بغير طريقة، قادر أنه يسيطر على البيئة تبعه، قادر أنه يسيطر على المناصرين تبعه. واضح أنه من بعد وفاة السيد حسن نصر الله وكل هال إذا بدك الدمار اللي صار لحزب الله من قبل الإسرائيليين، دمرت القيادات الصف الأول والصف الثاني وإلى ما هنالك، أكيد في ضعضعة، وعم تشوف الضعضعة بالنتائج اللي عم تصير. يعني كل يوم في خسارة زيادة، كل يوم في تسليم مركز زيادة، كل يوم في هريبة من محل زيادة. So obviously اليوم الحزب منه بخير.
1: صمود مش هريبة.
2: نعم.
1: انت شايفة هريبة؟ هو قال مبارح انه صمدنا، هيدا الانجاز اللي عملناه بعلي الطاهر هو صمودنا.
2: الصمود بضل واحد مطرح ما هو بيموت هو صامد، مش بيسلم للجيش الإسرائيلي لعدوه الأساسي وبيهرب وبيفل. هذا منه صمود صراحة. والصمود لا يبني بلد بالنهاية. صمدنا، أعطيني النتيجة وبعدين شو النتيجة؟ الجيش الشعب اللبناني صار له 50 سنة صامد، وين النتيجة؟ هالصمود الشعب اللبناني الشغلة الوحيدة اللي منيحة فيه انه بعده قادر انه يضل عنده أمل، بعده قادر انه يضل يحلم بلبنان اللي بده إياه. بس هذا الصمود اللي عم يحكي عنه حزب الله ما اجى منه أي نتيجة لردع الجيش الإسرائيلي أو لانسحاب الجيش الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية، أو لحتى ما يموت شهداء، أو لحتى ما يصير في دمار شامل كامل بمنطقة الجنوب ولأهالي الجنوب. فالصمود هون لا يعني شيء صراحة. الصمود هون هو خسارة فظيعة دخلت البلد بأتون من النار ما عم نقدر نطلع منه.
1: اليوم إذا بدنا نحدد المسؤوليات بموضوع المماطلة بتنفيذ قرارات الحكومة، وعلى ما يبدو أنه أمريكا نفسها بلش ينقطع تجاه لبنان. في معلومات بتقول انه بلش ينفذ صبر الامريكي وخصوصي بهيدي المماطلة. كيف يعني بدنا نتقبل هيك شيء؟ يعني اذا اليوم الجيش مش قادر انه هو ينفذ او خايف من الانقسام اللي دايما بيحكوا فيه، مهم تحصر السلاح، صرنا مزروكين بالوقت، وتبلغوا الرئاسات كلها انه ما بقى في كتير وقت، مين بده ينفذ هيدا المهمة؟
2: لحقلك شغلي، انا بالنسبة لي المشكلة هي انه بعد حكومتنا وبعد رئيسنا كلهم عم يتصرفوا على الطريقة اللبنانية. اليوم هذه الطريقة اللبنانية يمكن تمشي بلبنان بين اللبنانيين، انه مسحب هالدقن وكذا وفرفكت ايدين لحتى نجرب نظبط الموضوع ونرقعه، مثل ما صارنا 50 سنة عم نرقع ونظبط بلبنان. بس هذه الطريقة اللبنانية unfortunately ما بتمشي مع الخارج ومع دول القرار. اليوم نحن عنا opportunity انه الملف اللبناني صار بين ايدين رئيس الجمهورية الامريكي وعم ينعطى اهمية، عم بيصير في مفاوضات، عم بيصير في روحات ومجيات واجتماعات وإلى ما هنالك. الأسرة الدولية كلها مهتمة بلبنان وأصدقاء لبنان، وعنا عن جد opportunity كتير كبيرة إنه نقدر نخلص حالنا بحالنا ونقدر نستعين بهالقوى الدولية اللي دعمتنا لحتى نقدر نطلع من هالمأزق اللي نحن فيه. بس المشكلة إنه كمان الأمريكان ودول القرار، إن كان الأمريكان أو الأوروبية أو العرب أصدقائنا وإلى ما هنالك، الطريقة اللبنانية ما بتمشي معهم. اليوم بدهم يشوفوا إنه نحن إيه منساعدكم، بس أنتوا كمان بدكم تساعدوا نفسكم بالأول. ونحن سافرنا وقعدنا بواشنطن وقعدنا بكذا بلد بدوائر القرار وسمعناها بدينتنا، إذا ما بتساعدوا نفسكم نحن ما فينا نساعدكم. بيقلك المثل قوم يا عبدي لأم معك، ربنا بيقول قوم يا عبدي لأم معك. إذا أنا ما عملت اللي أنا علي أعمله ما حدا بيقدر يساعدني. اليوم اجت الدولة مشكورة أو الحكومة ومشكورة، أخذت هالقرار تنفيذا لخطاب القسم، تنفيذا للاتفاق 1701، تنفيذا للاتفاق اللي صار بال 2023 وإلى ما هنالك.
1: راحت على المفاوضات، بس المفاوضات مسكرة الطريق،
2: حزب عسكري وإلى ما هنالك. لا، عم بحكي أنا عن القرارات اللي اتخذت. هذه القرارات لازم تنفذ. الطريقة اللبنانية ما بقى تمشي. بده يجي رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية يحطوا الأمور على الطاولة. مثل ما قلت لك بده ينعمل أول شيء شغلة كتير هينة، أنت عندك مشروع معين بتجي بتحطي له الأوائل تبعه. أول شيء الجدول الزمني، نحن عندنا جدول زمني بده يتطبق، في مايلستونز بدنا نوصل له. مين المسؤول عن التنفيذ؟ شو هو المطلوب لمساعدة المسؤول على التنفيذ؟
1: إذا في خطر أنه جيشك ينقسم كيف؟ يعني ما أنت عم تحكي بالتنفيذ،
2: هذه بدعة أنه جيش ينقسم، هذه بدعة على طول تستعمل لحتى يخوفوا الناس منها. اليوم الجيش قوي بوحدته، كل عمره جيش متوحد، كل عمره جيش قلبه على لبنان وعم بيدافع عن لبنان، وكلنا ورا الجيش كمان. بس كمان ما فينا نقول نحن بس انه هذه المهمة على الجيش اللبناني فقط. الجيش اللبناني جزء من هذه المهمة، وطبعا بيتصرف على اساس القرار السياسي، مش الجيش اللي بياخد قرار سياسي، الحكومة اللي بتاخد القرار السياسي
1: بينفذ.
2: والجيش بينفذ، الجيش احدى وسائل التنفيذ. كمان على الحكومة مثل ما قلت لك لازم ترجع تاخد بعين الاعتبار، ترجع تشوف وين لازم تعمل إصلاحات بالقضاء، وين لازم تعمل إصلاحات بالعسكر، وين لازم تعمل إصلاحات بمراكز القرار، إن كان الأمنية إن كان
1: شو ما كان بالبلد يلي هي بتساعد. طيب بس هيدا الوقت
2: سابين، نحن لازم نبلش من مطرح. المشكلة إنه بعد ما بلشنا من مطرح أخذنا هالقرارات، وطريقة تنفيذها عم تكون بالحل الدبلوماسي يلي هو من خلال التفاوض المباشر. عظيم، هيدا الحل هو الحل الوحيد والأنسب للبنان، إن نروح بالطريقة الدبلوماسي، لأنه ما عنا أي طريق آخر نروح فيه. لا فينا نروح عسكريا، ما عنا القدرة، ولا فينا نقاوم لأنه تبين أنه ما عنا القدرة. الطريق الدبلوماسي هو الطريق الوحيد، واليوم الدول تتفاوض مع بعضها للوصول إلى حل معين.
1: شو الخطوة اللي لازم تصير هلأ بالمفاوضات إذا صار في جلسة جديدة؟ لأنه عم بيرجع يكرر نفسه الموضوع، ما في شيء تقدم.
2: أنا برأيي اليوم ما لح يصير في تقدم بالمفاوضات غير ما يبين أنه الدولة اللبنانية أخذت خطوة لقدام. تعي تطلع اليوم بالمناطق التجريبية بعد لحد هلأ فشلت. لا الجيش استلم، ولا الجيش ولا حزب الله خلى الجيش يستلم بعلي الطاهر وإلى ما هنالك. اليوم الدولة اللبنانية بدها تاخد قرار. خلص هيدا التفاوض المباشر اللي صار، لا نفترض بالنسبة للمناطق التجريبية
1: ضمن الدولة. ساعاتك أنت بمجلس النواب وفي حكومة
2: طبعا، بس مش أنا الجهة التنفيذية، نحن جهة تشريعية.
1: بالحكومة بيسألونا الناس إنه موجودين كقوات لبنانية.
2: إيه ونحن كقوات لبنانية بالحكومة أربع وزراء عم نطرح الصوت وعم نعلي الصوت على قد ما فينا، بس بالنهاية نحن جزء من الحكومة أربع وزراء من أصل 24. سو بالنهاية في تصويت، في أخذ قرارات، يمكن نحن تكون عم تأخذ مرغما عنا، وهذه الديمقراطية بالنهاية. بس كمان بنفس الوقت في مسؤولية على رئيس الحكومة وعلى الحكومة مجتمعة وعلى رئيس الجمهورية أنه يوضع موضع التنفيذ هذه القرارات التي اتخذت. لازم تنفرض هيبة الدولة، طول ما هيبة الدولة ما عم تنفرض على الشعب اللبناني ككل وعلى حزب الله بالأخص، هالقرارات رح تضل حبر على ورق، ورح يضل حزب الله يقلك أنه أنا ما بسلم سلاحي وأنا بدك تيجي تتفاوضي معي وأنا كذا وأنا كذا. بينما بتاخد الدولة القرار الحازم بتنفيذ هذا القرار، ساعتها حزب الله وغير حزب الله، سوري على الكلمة، على رقبته بده ينفذ القرار، لأنه هيدي هي هيبة الدولة.
1: بتحكوا عن امبارح حتى قال الشيخ نعيم انه طويلة على رقبته.
2: ما مش هو بس بيعرف يقول، نحن كمان بنعرف نقول، بس نحن عم نقول طويلة على رقبتهم انه يضلوا بهالتعنت هيدا، لانه في دولة بدها تقوم، في دولة لبنانية وفي شعب لبناني بأمه وأبيه بده يعيش، وبده يعيش بسلام، وما بقى بده حروب، وما بقى بده دمار. فبالتالي في قرار دولي بده يتنفذ، إن شاء من شاء وأبى من أبى.
1: نهاية المفاوضات شو رح تكون يعني؟
2: يعني ما في اضرب بالرمل، يعني انت شايفه اليوم التغيرات، وبعدين لبنان ما فينا ننسى انه لبنان مربوط بالمنطقه ككل كمان، يعني لبنان نقطه بهالمنطقه كلها، وانت شايفه اليوم الحرب الامريكيه الاسرائيليه مع ايران والتغيرات بالمنطقه كلها سوا، وبين اسرائيل وسوريا وبين اسرائيل ولبنان، يعني خريطة طويلة عريضة. فأنا إذا بيجي بقول لك شو بده يصير هلأ بكون عم كذب عليك.
1: لأنه صراحة نروح بالآخر صوب السلام.
2: أكيد أكيد، هذا تحصيل حاصل. نحن اليوم لبنان بلد صغير، عنا قدرات وإمكانيات طويلة عريضة، حرام نكون عم نضيعها من وراء هالحروب اللي ما إلها نهاية، اللي صارنا كل هالسنين فايتين فيها. اليوم مثل ما بلشنا نعمل علاقات جيدة مع سوريا ومع النظام الجديد بسوريا، وإن شاء الله بتكون على طول علاقات جيدة ما بتكون مرحلية. بنفس الوقت عندك إسرائيل على تاني ميل، ما بقى لازم أنه نكون بحالة حرب مع إسرائيل، لازم أكيد نوصل لمرحلة أنه يصير في سلام بين لبنان وإسرائيل، لبنان يكون بلد حيادي، ما يكون بلد هجومي على حدا، يحافظ على حياده، يرجع يبني ثقة المجتمع الدولي وثقة اللبنانيين فيه قبل كل شيء، لحتى نقدر نرجع نقوم بالإصلاحات ونقدر نرجع نقوم بهالبلد يلي عن جد بيستحق كتير.
1: هلأ كمان حديث الساعة اليونيفل، مين بده يعبي هيدا الفراغ؟ نحكى عن قوات دولية متعددة، كل يوم بيسموا لك كم بلد.
2: نعم.
1: بس في صلاحيات معينة بدها تاخدها هيدا القوات الدولية، انها تفوت تنفذ وتفتش بيوت، الخنادق، الأنفاق، يعني كل شيء. نعم. تجربة اليونيفل كانت فاشلة، صار واضح هيدا الموضوع. هالقوة الدولية اللي بدها تتشكل، إذا شكلت أو سمحونا نشكلها، كيف بدها تاخد هيدي الصلاحيات وكيف بدها تقوم بهيدا الدور؟ وفي مواجهة بمحل معين، لأنه عندك كتيبة الأهالي دايما بتظهر.
2: أكيد هلأ أكيد طبعا اليوم الولايات المتحدة الأمريكية معارضة تجديد لليونيفيل، لأنه بموجب القرار 2790 اللي صدر بال 2025 كانت تجديد لسنة واحدة ولمرة أخيرة، ولأنه بيعتبروا الأمريكان أنه اليونيفيل ما أدوا المهمة اللي موكولة لإلهم، هذه بنظرية الأمريكان، أنه كل هالسنين وتجديد لليونيفيل ما قدروا وصلوا لأنه يعملوا لأنه يساعدوا بحصر السلاح، ولا أنه يساعدوا الجيش اللبناني بالانتشار بالمناطق.
1: على مدى 20 سنة
2: برجع بقلك هذه نظرية الأمريكان. ايه؟ أكيد طبعا، بس بالنهاية كمان ما فينا ننكر أنه اليونيفيل ما كان عنده أداة تنفيذية بالقرار اللي صادر بحطت اليونيفيل بلبنان، ما كان عنده قدرة تنفيذية. هلأ اليوم بعتقد هذا الموضوع تخطيناه. هلأ المساعي الدبلوماسية اللي عم تصير من قبل رئيس الحكومة ومن قبل وزير خارجيتنا بأمريكا، إن كان باليونايتد نيشنز كونفنشن أو بالاجتماعات الجانبية اللي عم تصير، إن كان بنيويورك وكان بواشنطن، وبعتقد
1: اليوم في اجتماع
2: الاجتماع مع وزير خارجية ماركو روبيو رح يكون أكيد مهم
1: بانتظار.
2: أكيد، بس طبعا ونحن أنا كعضو بلجنة خارجية بمجلس النواب، كمان من أسبوع تقريبا 10 أيام كان عنا اجتماع مع قائد اليونيفيل ومع البلدان الأوروبية يلي هي أعضاء بمجلس الأمم المتحدة، لحتى نجرب نعمل لوبيينج لموضوع اليونيفيل. بالنهاية اليوم إن كان يونيفيل وإن كان غير يونيفيل، هيدا بده يصير فيه اتفاق بين الدول لحتى نشوف كيف المودوس أوبرندي مثل ما بيقولوا، كيف بدها تتم العملية وتحت أي صلاحيات. بس أكيد اللي هو أكيد أكيد أكيد أنه ما مفروض يكون في فراغ بفلت اليونيفيل، لأنه إذا بقى نمشي مثل ما عم بيقولوا الأمريكان أنه خلص اليونيفيل بفله والجيش اللبناني بيستلم، الفاكيوم اللي كلنا خايفين منه رح تصير، يلي هي عدم وجود إذا بدك مراقب أو أو أو وسيط لحتى يقدر يسهل للجيش أنه يبسط سلطته على الأراضي اللبنانية بجنوب وبعدين تباعا بشمال لبنان وعلى كل الأراضي اللبنانية أكيد. وبنفس الوقت كمان هالمرحلة الانتقالية من فلة اليونيفيل لا يا أما استلام الجيش اللبناني كامل السلطة يا أما هالقوات الدولية اللي عم نحكي عنها أن تجي مرحليا، هذه كلها بعض أمور بعتقد بدها شوية أخذوا عطا لحتى
1: توضع الأمور بنصابة.
2: أكيد أكيد، بس ما نحن كمان برجع بقلك الطريقة اللبنانية أنه على طول بننطر لآخر تكة لحتى نحط الأمور على الطاولة ونقول لا وهلأ وبعد عنا شهر وبعد عنا شهرين وشو بدنا نعمل. هذا لا الأمريكان ولا المجتمع الدولي بيوقع تحت هذا الضغط اللي نحن عم نجرب نعمله.
1: كمان مشروب فيه فراغ هيك.
2: أنا برأيي اليوم الدولة والجيش اللبناني عنده دور أنه يبلش يفرجي لكل هالعالم للبنانيين بداية وللمجتمع الدولي بعدين أنه عم يبلش ياخد بالقليل بيبي ستيبس مثل ما بيقولوا أو دعسات أطفال بدبدب لحتى نوصل أنه يبين للبنانيين وللعالم أنه أوكي بلش الجيش يفوت، بلش الجيش يستنيم. أكيد هيدا كله بده سيبور، بس ما نرجع لنفس القصة أنه اليوم اي مؤتمر دعم لكم انه هذا مؤتمر دعم الجيش صار
1: تحضيري
2: شو طلع منه
1: تحضيري كان
2: اكزاكتلي بعدنا كله بطور التحضير وبطور النظريات، لانه المشكله الاساسيه يلي هي حصر السلاح بايد الدوله اللبنانيه وحصر قرار الحرب والسلم بايد الدوله اللبنانيه وبسط الدوله اللبنانيه كامل سلطتها على الاراضي اللبنانيه هي عامل اساسي. سيت اون كونديسيون نيسيسير اي سوفيزانت لحتى ان كان بده يصير في دعم خارجي للجيش يجي هالدعم، كان بده يصير في استثمار خارجي يفوت على لبنان لحتى نقدر نرجع نقوم بالاقتصاد اللبناني كمان هذا شرط أساسي وإلى ما هنالك. فاليوم كل شيء وهالشرط الأساسي أنت ما علشتيه عبسا نحاول، لأنه لا الاقتصاد رح يمشي لا الدولة رح تمشي لا مؤسسات الدولة رح تمشي ولا الكهرباء رح تجي، لأنه بالنهاية عندك الأساس الموضوع الأساسي هو حصر السلاح. وطول ما هيدا نحن كحكومة لبنانية ما أخذنا أول فشخة لحتى نفرجي للعالم أنه بلشنا نرجع نستعيد قوتنا، كل العالم بمسابة متفرج وما راح يحط إصبعه إلا لحتى يشوف شيء عم بيصير على الأرض.
1: سفير الأمريكي ميشيل عيسى قال أنه هي هن كلمتين تسليم سلاح بينتهي كل شيء.
2: والسفير عيسى مش لأنه سفير أمريكا، بس هذا الحكي المزبوط، وأنا وياك وكل لبناني بده يشوف دولته متعافية عم بيقول نفس الشيء، لأنه هيدا هو الواقع، هيدا هو الأساس لكل شيء، منه بتنزل كل الأمور التانية. بتستعيد الدولة هيبتها، بصير فيك تعملي إصلاحات، بترجع تستعاد الثقة مع المجتمع الخارجي ومع المغتربين اللبنانيين ومع المستثمرين الأجانب يلي حابين يجوا أنه يحطوا مصاري بلبنان لحتى ترجع العجلة الاقتصادية تمشي، لحتى في حال بدنا نجيب الكهرباء 24/24 يكون عنا الموارد والدعم الخارجي، لأنه لحالنا أكيد ما رح فينا نعملها.
1: نحن عايشين من الحصار كمان
2: لحتى طبعا طبعا أكيد لحتى ترجع أموال المودعين نفس الشيء لحتى كلها بالنهاية كلها بتنزل من نقطة واحدة يلي هي حصر السلاح، لم السلاح وحصره بإيد الجيش بإيد الدولة اللبنانية.
1: في خوف اليوم من توسيع إسرائيل لضربات العسكرية، قدي ترامب قادر بعد يضبط إيقاع نتنياهو على بواب انتخاباته؟ يعني كمان هو بيعمل استعراض بمحل يقدر يفوز بالانتخابات.
2: لكن أكيد نحن هلأ مرئين بمرحلة دقيقة وما فينا نتخبى وراء إصبعنا ونقول أنه إسرائيل قادي عم تتفرج علينا وما عم تعمل شيء. إسرائيل عم تعمل انتهاكات يومية، هذا ما في شك فيه الحديث.
1: في تصعيد واضح بالجنوب،
2: في تصعيد واضح طبعا، لأنه كمان بنفس الوقت ضمن اتفاقية الإطار والغير الاتفاقية السابقة اللي عددناهم قبل، موضوع حصر سلاح هو موضوع أساسي وهذا مسؤولية على الدولة اللبنانية. لحتى إذا الدولة اللبنانية ما عم تعمل أو ما عم تمشي بمسؤوليتها بهالموضوع، الإسرائيلي بعده حاسس بتهديد ولح يضل وعنده حرية الحركة إن شئنا وإن أبينا بموجب كل الاتفاقات، عنده اتفاقية الحركة. هلأ اليوم الأمريكيين عم بيجربوا يضبطوه على قد ما بيقدروا، بس كمان بنفس الوقت بعتقد جايين على مرحلة دقيقة، إن كان الانتخابات بإسرائيل، إن كان الانتخابات النصفية بأمريكا، إن كان يمكن استعادة المفاوضات بين أمريكا وإيران، بس هذا موضوع بيتغير بالساعة، ما بي يعني
1: بالثانية
2: مع ترامب. سو سو المشكلة إنه ما حدا بيقدر يقول إيه أو لا، أو إيه بده يصير في تصعيد، لا ما بده يصير في تصعيد. بس إذا بنجي بناخد إذا بدك الوضع العام وكل شيء، كل الأمور اللي عم نحكي فيها، ممكن أن تدل على أنه إيه ممكن يصير في تصعيد. لأنه إسرائيل
1: بلش يلوح يعني طبعا. بعد علي الطاهر عندك أكيد. جبل الريحان عندك أكيد. كمان الدبشه، ويعني في كذا جبل.
2: الإسرائيلي طول ما هو حاسس بالخطر بعده على بوابه، طول ما حاسس أنه في حزب الله بعده عم يتحرك، وبعده بالترسيناته العسكرية بعده موجودة، هو بالنسبة له، أنا ما بحكي عنه ولا بدافع عنه، هو بالنسبة له بيقول أنه هذا بعده بالنسبة له خطر على البواب. نحن بالنسبة لنا كحكومة لبنانية أخذنا هالقرارات، تفضلوا خلينا ننفذها، نبلش نفرجي إن كان الإسرائيلي وإن كان العراقي وإن كان الأمريكاني وإن كان الصيني أو الياباني، أنه نحن كدولة لبنانية بلشنا ناخد هالستبس لحتى نبلش نوضع قراراتنا موضع التنفيذ. أنا برأيي متى ما اتخذت أول ستب، ساعتها كل الخطوات اللاحقة بتبلش تجي تباعا ورا بعض.
1: عندك خطر
2: بس هي أهم خطوة هي الخطوة الأولى.
1: يحكى أنه حزب الله نقل كل ترسينته وقاعدته العسكرية على جزين، يعني سمعنا مناشدات كتير ليخد الدولة هيدا الموضوع بجدية.
2: صراحة إذا هيدا حقيقة الله يساعد أهل جزين، هي اللي بقول لك إياه.
1: لأن الدولة اليوم رح تتحرك يعني؟
2: شو بدها تتحرك الدولة؟ ما أنت اليوم الدولة بدها تاخد قرار تمنع حزب الله أنه يعمل حرب أو أنه يحرك ترسيناته العسكرية. طب إذا الدولة ما عم تقدر تعملها، يعني معناتها حزب الله رح يضل أخد الدولة رهينة، رح يضل أخد الشعب اللبناني رهينة، رح يضل رح يكون أخد أهل جزين رهينة، ويحط لهم أمبلي موقوتة تحت بيوتهم، ويرجع يصير بجزين مثل ما صار، وإن شاء الله لا ولا سمح الله 100 مرة، أنه يرجع يصير بجزين مثل ما صار بغير ضيع بجنوب اللبناني. هي هذه المشكلة، وحزب الله ما عم بيكن بقى بده يسمح لنا فيها. حزب الله لازم بقى يوعى للواقع ويعترف أنه منيا بخسارة كبيرة، يعترف أنه منه قوة ردع اللي كل العالم كان مفكره انه قوة رادع، طلع منه قوة رادع، منه قادر يعمل شيء بوجه هالوحش الاسرائيلي اللي بوجنا. اوكي يجي يعتمد تحت، يفوت تحت مظلة الدولة، وخلي الدولة اللبنانية هي اللي تاخد زمام الامور، هي اللي تمشي لقدام وتقدر تخلص لبنان، ومرحليا وتباعا طبعا انه يبلش انسحاب الجيش الاسرائيلي ويرجع لورا، ولنقدر نعطي ورقة قوة للامريكان اللي هن يعتبروا انهم ضامنين لهالموضوع، انه يضلوا قادرين يحطوا الضغط على اسرائيل لحتى ترجع من الاراضي المحتلة وتبلش ترجع لما وراء حدودها. بالنهاية الامريكاني لحتى يقدر يساعدك بدك تعطيه شيء بايده لحتى يساعدك، او حيالله حدا من المجتمع الدولي كمان نفس الشيء. فأنا الأوان للدولة اللبنانية أن تطلب إجراء من الأرض، تضرب على الطاولة. ما هي لما أقول أنا الدولة اللبنانية رئيس
1: يعني
2: بري من ضمنها طبعا
1: بري.
2: وأنا بعتقد أنه الرئيس بري صار لازم يوصل لمرحلة
1: ما وصل له بعد برأيك، مع
2: يمكن وصل بس بعد ما عم
1: يحكيها، في مشاكل بين حركة أمل وحزب الله ببعض
2: يمكن وصل له بس بعد ما عم يحكيها. بس بالنهاية بالنهاية كرئيس لمجلس النواب اللبناني صار له 30-40 سنة، وأنا بعرف أنه الرئيس بري بيهمه لبنان بقلبه، صار مفروض once and for all ياخد قرار ويعتبر مثل ما الحكومة اللبنانية اعتبرت أنه حزب الله خارج عن القانون، حزب الله عم بيفوت لبنان بحرب، وحزب الله صار لازم ينتهي. بهذه الطريقة لما كل مثل ما بيقولوا لما الكل بيحطوا
1: بس هيدا بتخلق صراع شيعي، هيدا اللي خايف منه الرئيس بري انه
2: ما فينا يصير في مشكلة. يا بدنا نخلص لبنان يا بدنا نضلنا عتلانين هم الصغيرة والديتايات الصغيرة. في نحن عنا الصورة الأهم والأكبر هي تخليص لبنان من هالحرب مع إسرائيل، تخليص لبنان من هالدمار الشامل اللي صار، والصورة واضحة ما بيتخلص لبنان إلا بهالموضوع، حصر السلاح بإيد الدولة اللبنانية.
1: برأيك رح نشوف قبل ما انتقل لموضوع الكهرباء واللي كتبوا اليوم النائب حسباني، معقول يسقط النظام بإيران؟ الرهان يلي مراهن عليه ترامب معقول يصير فيه تسوية؟
2: هلا بالنهاية أكيد ترامب عنده معلومات أكتر مني.
1: أكيد أنت يعني عندك شوية معلومات،
2: إذا بتجي بتطلع بتعملي شوية هيك قراءة للتصرف الأمريكي حيال إيران خاصة في خلال الأشهر اللي قطعت، يبدو ومن المنطقي أنه واحد يقول أنه يمكن ناطرين شيء يصير بإيران من ضمنه يمكن سقوط النظام، لأنه بالنهاية هذا النظام الملالي بإيران هذا ما بقى ما بقى لح يكون له حياة طويلة. خلص بالنهاية كمان اليوم إيران عم تفرط اقتصاديا اجتماعيا، الشعب الإيراني كمان بلش يطلع من تيابه. فبالنهاية كل شيء له نهاية بالحياة، كل شيء له نهاية، من ضمنه النظام الإيراني ومن ضمنه أساسه حزب الله، كل شيء له نهاية. وإن شاء الله هالنهاية تكون قريبة لحتى نقدر نعيش بخير وسلام
1: إن شاء الله. بدي أنتقل، شفت النائب حسباني عم بيدعي لإزالة التعرف الثابتة على المحروقات، يعني في $7 ثابتين لهول بروحوا لمساعدات وإيواء النازحين من خلال الشؤون الاجتماعية وغيرها. تنكة البنزين تخطت $31،
2: يعني هذه مرة جديدة صبيين اللبناني عم يرجع يدفع ضريبة عن شيء هو ما له علاقة فيه. يعني اليوم كل هالضرائب اللي عم تنحط على جميع اللبنانيين لمساعدة المتضررين جراء الحرب بجنوبه إلى ما هنالك، وأنا انتبه أنا مع أنه أكيد كلنا نساعدهم بأي طريقة ممكنة، بس كمان بنفس الوقت مش
1: على حساب اللبناني،
2: حساب الشعب اللبناني اللي هو كمان عم بيعاني. مش أنه في جزء من الشعب اللبناني عايش ومرتاح ومعه مصاري وقادر يصرف وعبي بنزين بدون ما يفكر، كلنا صرنا عم نفكر قبل ما نعبي بنزين، كلنا صرنا عم نفكر قبل ما نصرف دولار، لأنه بالنهاية المادة صارت قليلة. هيدا الحرب والدمار تبع هالسنتان اللي قطع وخلوا لبنان ينزل بجورة اقتصادية أكتر بكتير من ما كان قبل. صراحة تسأليني إذا في خوف عن انفجار، مش انفجار الوضع العداء الإسرائيلي، أنا عندي خوف من انفجار الوضع المعيشي بلبنان، لأنه فعلا فعلا ما بقى الشعب اللبناني عم يحمل، وكل هالضرائب اللي عم تنحط على راسه يلي هي بطريقة أو بأخرى عم تروح صوب يا أما إعفاءات بجنوب يا أما المتضررين بجنوب يا أما كذا يا أما كذا، يلي بنفس الوقت هو المسؤول عن أنه إذا بدك يدفع كل هالقضايا هو حزب الله اللي هو مسبب الضرر، مش الدولة اللبنانية اللي كانت قاعدة متفرجة على حزب الله عم يفوتها.
1: يعني كل ما نحكى بهذا الموضوع بنطوا أنه أنتوا بتكون عم بتهاجموا الطايفة، أنه أنتوا ضد الشيعة
2: لشو هي الجنوب الشيعة. بس شيعة بجنوب، ما هو نحن عم نحكي عن أهل الجنوب كلهم، وبعدين نحن الطايفة
1: بس
2: الشيعية
1: مش للكل عم يوصل مساعدات.
2: نحن كان في نداء من كل لكل احترام ومش كل الطايفة الشيعية هي أتباع لحزب الله، بعدين في ناس مناصرين لحزب الله يمكن بالقمع وبالقوة صاروا مناصرين، بالنهاية بدون يعيشوا. وأنا أكيد أكيد لح يوصلوا لمرحلة يعني ما بقى محمول، يعني قلبنا كلنا عليهم وفتحنا لهم بيوتنا كلنا أنه يجوا لعنا وقت اللي تهجروا وقت اللي تدمرت بيوتهم. أبدا هذا منه.
1: طب شو الحل
2: ضد الطائفة؟ بالعكس نحن ضد تنظيم المسلح الذي يأخذ قرار الدولة ومصلحة الدولة رهينة، نحن هيدا اللي نحن ضده بالعكس أبدا. الطائفة الشيعية مثلنا مثلهم وجزء من الشعب اللبناني وجزء أساسي، هني حزب الله عم يستعملون لبيئتهم كإذا بدك هيومن شيلز، هذه هي لا أكتر ولا أقل، يعني عم يستعملون كعذر لحتى يضلوا هني مكملين باللي عم يعملوه، وهيدا نحن أكيد ما بنقبله.
1: هيدي دعوة عبر تويت، شو الخطوات يلي راح تكون بالمستقبل للكف والحد وإزالة بعض الضرائب اللي فرضها وزير المال على
2: يعني أول شيء نحن كمجلس نواب عنا دور بس تجي الموازنة تبع 2027 دراستها إلى المجلس أنه نحط حد لهالضرائب اللي عم تنوضع على الشعب اللبناني.
1: إذا فتح لكم المجلس
2: من جراء بدو يفتحوا أول آخر يعني، وقال لهم نرجع على القاعدة الإثناي عشرية وهذا شيء ما لح يصير. بدو يفتحوا وبدأ تتناقش الموازنة، هذا أول شغلة. تاني شغلة وزرائنا بالحكومة بلازم يعملوا الضغط اللازم لحتى أي ضرائب إضافية تنحط على كاهل الشعب اللبناني إنها ما تصير. وهذا اللي عم يحكي عنه زميلنا دولت الرئيس حسباني معه حق فيه، لأنه أوريدي سعر البترول عالميا عم يطلع كتير، وهذه رسوم إضافية عم تكون محطوطة على سعر صفيحة البنزين اللي عم تخلي المواطن يحس أكتر وأكتر بالفرق. بقى أكيد إذا الدولة بدها تمول شغلي أو أخرى ما لازم تمولها من جيوب اللبنانيين يلي هني أصلا جيوبهم مقدوحة صارت بالنهاية، يعني لازم يدوروا على غير مصادر تمويل، وغير مصادر تمويل ما لح تجي إلا لما تستعاد الثقة بلبنان، والثقة بلبنان لن تستعاد إلا عند إتمام عملية حصر السلاح أو بالقليل بالبداية بعملية حصر السلاح، لنبين نرجع من عيدها للمرة العاشرة للمجتمع جدي. الدولي وللبنانيين خاصة أنه الدولة جدية بتطبيق قراراتها، الدولة جدية ببناء دولة عن حق وحقيق، الدولة جدية بأنها تطلق مؤسساتها وتخلي مؤسساتها هي اللي تكون مسؤولة عن الشعب اللبناني، هي اللي بتكون مسؤولة عن الويلفير تبع الشعب اللبناني.

0: بده يستعمل حيالله شيء لحتى يتلقى بحبل نجاة، إن كان جبران باسيل أو النواب تبعه لجبران باسيل أو التيار الوطني الحر، وصلوا لمرحلة ما بقى عندهم شيء يدافعوا فيه. لقطوا موضوع الكهرباء وبلشوا ضرب بالقوات لأنه القوات مستلمة وزارة الطاقة. برجع بقلك اليوم حابب أني أقلك مثل بالزحلاوي حتى لو طلع شوي فيلجار، يعني واحد مقصر وفصه حامي مثل ما يقولوا. هذه هي إذا بدك أن ريزومي اليوم، إن كان وزير الطاقة عم يعمل المستحيل لحتى يقدر يشوف ورث وزارة مهترية لدرجة ناخر فيها الفساد لدرجة إلى أول ما إلى آخر، فهذه بدها واحد يكون ساحر لحتى يقدر يرجع عن جد يقلب المعادلة فوقاني تحتاني بظرف 4 أو 5 أو 6 أشهر أو 7 أشهر. لو الوضع مزبوط بلبنان والثقة اللي كنت عم خبرك عنها موجودة بلبنان، خدوا ما يدهش العالم ما يدهش العالم، وكانت أكيد كنا قادرين كوزارة الطاقة أن نجيب الكهرباء بفترة ما رح قلك لست أشهر لحتى ما يلقطون عليها ولا سنة ولا سنتين، لأنه بيلحقوك على الكلمة أن هالي شاطرين فيه. بده يكون الوضع مزبوط، بده يكون في مصاري بالبلد لحتى يقدر الواحد يعمل خطة ويقدر يمشي فيها. هذه الخطة تبعهم للتيار اللي بيضلوا يحكوا عنها، لو أنها كانت تمشي كانت مشيت من زمان. بقى حاج بقى يجوا يعظونا بالأمور اللي هني ما قدروا عملوها بالأساس، هيدا صار تبلي.
1: جربوا يحاربوا بموضوع الكهرباء وقدي عم تجي ومصادر الفيول وأنه مخشوش وغيره، وندم استني رفعت كمان شكوى، بس اليوم عم بفي اتهام أنه الفريق يلي المساعد للوزير صدي هو يلي داير الوزارة ورشوات وغيره.
0: هلا نحن مننقل من الوزير للفريق اللي تابع للوزير. إلي لي مين من الفريق اللي داير الوزارة؟ عنا زميلنا بطرس حتشيتي يلي هو مستشار وزير الطاقة. لا تدخل بكهرباء لبنان بموضوع مع كهرباء لبنان بموضوع المعامل للزوق والجي، ولا تدخل بموضوع الورقة اللي حطتها الهيئة الناظمة. زلمي قاعد عم يشتغل لا بيقبض معاش من وزارة الطاقة ولا بيقبض معاش من الدولة. مشكلتك انه هني معودين على الناس اللي بيحبوا القبض، مش معودين على الناس اللي بيشتغلوا بكل قلب ورب ومن كل قلبهم لحتى يجربوا يعملوا شيء ايجابي لمصلحة البلد. فاليوم هيدا عذر ما عنده عذر، منلقط وزارة الطاقة ومنبلش خبيط بالقوات لأنه هيدا الشيء الوحيد اللي مفكرين أنه قادرين يستعملوه ضدنا. وهو اليوم الشمس طالعة والناس إيش عم برجع بقلك الوضع لازم يكون في عدة أمور لازم تكون متلازمة مع بعضها لحتى يقدر واحد يجيب طاقة. بعدين لما بيحكوا بيتفلسفوا أنه كان في 18 ساعة و20 ساعة، إيه كلفوا الدولة 22 مليار دولار. فاليوم وزارة الطاقة أو الوزير جو صدي لا عم يستدينوا من الدولة، واحد عم بيحاولوا انه يعملوا
1: بالعكس بدوا من الدولة. هلا
0: بدوا من الدولة، ما هيدا عم لي كيه ما عم يستدينوا من الدولة وعم بيحاولوا انه يجيبوا المصريات اللي بدهم اياهم من الدولة لحتى يكون في اكسترا كاش لحتى يقدروا يجيبوا هالكهرباء ويزيدوا ساعات التغذية. عم يجربوا يعملوا كذا مشروع ان كان استجرار غاز او غيره او غيره يلي هني بدهم وقت انه يمشوا. اليوم انا مش دفاعا لا عن وزير طاقة ولا عن وزارة الطاقة. اليوم واحد وواحد بيعملوا اثنين، ما فيك انت تجي تستلمي بيت خربان محترق دين سلاف ومدمر اوكي وتجي بظرف فترة قصيرة شو ما كانت تكون سنة او سنة ونص او سنتين ووقت ما يكون عندك الامكانيات انك تقدري ترجع تعمري هالبيت وتخلي هالبيت يرجع يكون عنده فانكشنينج مثل ما هو لازم.
1: يعني لازم يعطوا وقته شوي للوزير الصد، ولو كنا بغير اوضاع كان الوضع بيكون احسن بكتير لو ما فيها
0: المنطق هاد الأزمة العالمية. أكيد طبعا بعدين حتى يقدر يخلص من كل أمور الفساد والدمار اللي دمرته وزارة الطاقة خلال 15 سنة الماضية. يعني من هي منه ساحر عم بجرب وعلى قد ما بيقدر، بس أكيد بالقليلة بالقليلة بضمير مرتاح بالقليلة ب بحرص على الدولة وعلى جيبة المواطن. ومن هون يكون بالطالع كل ما الوضع تحسن، كل ما وضع وزارة الطاقة تحسن، كل ما صار في استثمارات أكتر وكل ما صار يتجي الكهرباء أكتر. هالقد هيني القصة هالقد.
1: سعادتك بالختام لوين نحن رايحين بالأيام المقبلة؟ يعني لبنان بظل هيدا التصعيد ونطرة الانتخابات رح نقدر نضاين لا تخلص كل
0: لكي سبين ضياننا 50 سنة؟ بعتقد فينا نضاين. الشعب اللبناني شعب مناضل، شعب مقاوم، شعب عنده صبر أيوب. يعني أنا بعتقد ولا أي شعب بالعالم كان قدر يتحمل اللي تحمله الشعب اللبناني خلال هالأربعين خمسين سنة.

0: بس كمان بنفس الوقت فيني اقول لك انه كفى، بلش يوصل لمرحلة الشعب اللبناني انه عن جد تعب، ما بعرف قد ايه بعد بيقدر يصمد، ومشان هيك عم نعلي الصوت على قد ما فينا، عم نحكي بسيادة الدولة، عم نحكي عم نجرب انه ندفش هالدولة لترجع تبني نفسها، لانه ما في حياة بلبنان الا بوجود دولة فاعلة ومؤسسات فاعلة قادرة ان تطبق القوانين، قادرة ان تعامل كل الشعب اللبناني على قدم المساواة، مش واحد بيكون بيتعامل احسن من واحد لانه هيدا تابع لحزب معه سلاح او تابع لمحاصصة او الى ما هنالك. لكن بعتقد انا نحطت الامور على المسار الصحيح، في مخاض طويل بدنا نمرق فيه، بس اهم شيء انه نحط التران على السكة الصحيحة، لانه بالنهاية بالنهاية لابد انه هالتران يوصل على الـ
1: على امل ما يقطع من حدنا ويمشي هالتران يعني
0: ان شاء الله. لا يعني هذه نحن وشطرتنا، برجع بليك وهون ونحن ونيتنا ونحن وركبنا، كل ما شدينا ركبنا، كل ما ضربنا ايدنا على الطاولة كدولة، كل ما كان هالحلم اقرب، وكل ما كانت هالستاسيون اللي بده يوقف عليها الترين اقرب، وكل ما كنا عم نستعمل الطريقة اللبنانية وفرفكة الايدين وتبويس اللحى، كل ما كانت هالستيشن اللي حتكون بعيدة، وكل ما بيصير في عنا ريسك انه هالتران يطلع عن مساره ويروح على مسار مجهول ما حدا بيعرف وين بيكون.
1: أنا إبل ياس أسطوين، أنا بدي أشكر حضورك معنا بالستوديو، ودايما أكيد ضيف عزيز على لبنان الحر.
0: Thank you.
1: مستمعينا ومشاهدينا، وصلنا للختام، ملتقانا بيتجدد معكم الأسبوع الجاي، ضلوا بخير.
2: حوار حر حوار حر، سياسيين محللين وإعلاميين، كل الملفات والشؤون العامة. حوار حر، نجمع فيه كل الأخبار حتى منتصف النهار.
3: رأي حر من لبنان الحر. رأي حر من لبنان الحر مع الأستاذ أنطوان مراد، يومياً ما عدا السبت والأحد بعد موجز الواحدة إلا الربع ظهراً، ويعاد قبل مساء لبنان الحر.
4: ليس أغرب من التفرج على الحلفاء عندما يتهارشون، وعندما يتبادلون التنكيع والتنخيع، وعندما يتقاذفون كرة النار. وزير البلاط السابق نعت الشيعة الشلفي ومن خلالهم الحزب الأصفر بنعوت قال قياديون في الحزب إن أعتى أخصامهم على غرار القوات اللبنانية لم ينطقوا بها. وللبيان سمير جعجع عندما كان يخاطب أو يرد على الأمين العام الراحل لحزب الله السيد حسن نصر الله، كان دائما يتوجه إليه بالسيد حسن، وعندما اغتاله الإسرائيليون لم يشمت بل أسف لغيابه على رغم الخصومة المريرة. والأدهى أن أحد رموز الحزب استهجن تنكر الصهر المدلل لجميل الحزب عليه وانتشاله من الصف الخلفي لتنصيبه في الصف الأمامي. وفي ظننا أن هذا رأس جبل الجليد إذا لم يتم ترقيع السجال كما العادة. في أي حال، وزير البلاط السابق مش مقصر على مختلف المسارات والجبهات، فهو يخترع السيناريوهات ويفبرك معطيات خيالية لتبرير الفظائع التي ارتكبها التيار البرتقالي على مدى 14 عاما في حقيبة الطاقة والمياه. يعني على هالمعدل، جو الصدي هو الذي يهيمن على مضيق هرمز، وقد يشمل بنفوذه مضيق باب المندب ومضيقي الدردنال والبوسفور. مش هين تكون جو الصدي. وجو الصدي هو الذي يتحكم بأسعار النفط دوليا ويبسط نفوذه على حقول قطر وأرامكو وتكساس وبحر الشمال. مش هين تكون جو الصدي. وجو الصدي هو الذي يرفع أسعار التأمين على البواخر بإشارة من إصبعه. مش هين تكون جو الصدي. وجو الصدي هو الذي افتعل حربي الإسناد، وهو الذي يعطل الجباية لمجرد النكاية. مش هين تكون جو الصدي. كفى نفاقا، مهما تسعدنتم فإن قبوات كذبكم لا تغطي سموات هدركم على مدى دهر وكم شهر. والمضحك المبكي عندما ينبري أحد معاوني وزير البلاط السابق معالي أوغست سيزار الثاني القيصر المفوه، وبياخد على خاطره إذا ما انتقد أحدهم عهد البرتقال في حقيبة الطاقة وكل الطاقات، علما أن الجماعة طرقوا ما لقيصر وما لله وما للدولة وما للشعب، ولم يسألوا عن الله بل عن حزب الله عندما كانت المعادلة على قاعدة حكّل لي تحكّل لك وبكّل لي تفكّل لك. والسلام.
3: رأي حر من لبنان الحر.

التقى رئيس الحكومة نواف سلام وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في مقر وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن بحضور وزير الخارجية يوسف رجي ومستشار وزارة الخارجية الأمريكية دان هولر وسفيرة لبنان. لدى الولايات المتحدة ندى حميد معوض والسفير الأمريكي لدى لبنان ميشيل عيسى. وقد جرى خلال اللقاء البحث في التطورات في لبنان والمنطقة وفي مسار استعادة لبنان سيادته كاملة. سلام أكد أن لبنان يتطلع إلى شراكة متجددة مع الولايات المتحدة تواكب مشروع إعادة بناء الدولة وتعزيز مؤسساتها الشرعية، وشدد على ضرورة الانتقال إلى مرحلة تفعيل الإطار الثلاثي وترجمة مبدئي التبادلية والمرحلية إلى خطوات عملية ونتائج ملموسة على الأرض، بما يؤدي إلى استعادة لبنان كامل سيادته وتحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية وحصر السلاح بيد الدولة على كامل أراضيها. وأكد سلام أهمية وضع جدول زمني واضح لتنفيذ الالتزامات الواردة في الإطار بما يضمن تقدم مساري الانسحاب الإسرائيلي وبسط سلطة الدولة وحصرية السلاح، إلى جانب إنشاء آلية تحقق موثوقة لمتابعة التنفيذ والتأكد من الالتزام بالتعهدات بما يحول دون استخدام عدم التنفيذ ذريعة لتعطيل المسار. ولفت إلى أن الإطار الثلاثي لا يقتصر على الترتيبات الأمنية بل يشمل أيضا دعم جهود الحكومة في الإغاثة والتعافي وإعادة الأعمار وإعادة تأهيل البنى التحتية والخدمات الأساسية وتهيئة الظروف لعودة النازحين. وشدد في هذا السياق على أهمية حشد الدعم الأمريكي والدولي لمسار العودة والتعافي وتحديدا في المناطق المتضررة من الحرب. وشدد السلام أيضا على أهمية استمرار الدعم الأمريكي للجيش اللبناني وتعزيز قدراته. من جهته أكد روبيو التزام الولايات المتحدة بدعم لبنان ومؤسساته الشرعية ومواصلة دعم الجيش اللبناني وتعزيز قدراته، كما أكد أهمية المضي في تنفيذ الإطار الثلاثي بما يحقق الاستقرار والأمن. وبحسب ما أفيد فأن روبيو أبلغ سلام خلال لقائهما أنه إذا فشل اتفاق الإطار الثلاثي فلا بديل عنه. بدوره كتب رجي عبر حسابه: شاركت إلى جانب رئيس الحكومة في الاجتماع مع الوزير روبيو واتسم اللقاء بالإيجابية والصراحة. ميدانيا استكملت القوات الإسرائيلية عملية عسكرية في منطقة قرية المنصور الواقعة ضمن المنطقة الأمنية بهدف منع تنظيم حزب الله من إعادة التموضع في المنطقة الأمنية. وبحسب البيان خلال العملية عثرت قوات فريق القتال التابع للواء 55 بقيادة الفرقة 91 داخل منزل مدني في القرية على مسار تحت الأرض تابع للحزب فدمرته، وخلال نشاطها دمرت أكثر من 600 بنية تحتية بالتعاون مع قوات وحدة يهلوم وثمانية مسارات تحت الأرض، بالإضافة إلى ذلك عثرت على عشرات منصات الإطلاق التي تركت في المنطقة الأمنية قبل دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ. إلى ذلك أعلنت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي أن قوات الجيش العاملة في الجنوب رصدت في وقت سابق اليوم شخصين مشتبه بهما دخلا إلى المنطقة الأمنية واقتربا من القوات، وعقب رصدهما أطلقت القوات الإسرائيلية النار باتجاههما وتم قتلهما، ولم تقع إصابات في صفوف قواتنا والحادث قيد التحقيق. إلى ذلك كشف مصدر أمني لبناني لأرم نيوز أن حزب الله نقل قيادة وحدة بدر المسؤولة عن قطاعه العسكري شمال نهر الليطاني إلى نطاق قضاء جزين بعد عملية إعادة تموضع بدأت مع اقتراب خسارة مرتفعات علي الطاهر ومرت بمحطة انتقالية في إقليم التفاح قبل تثبيت مركز القيادة الجديد في عمق جبلي أبعد عن خطوط المواجهة المباشرة. وبحسب المصدر المتابع لتحركات حزب الله الميدانية فأن هذه الخطوة لا تعني انتقال القيادة إلى مدينة جزين أو إلى مقر واحد في داخلها، إنما إلى نطاق جغرافي ودفاعي أوسع في القضاء مستفيدا من الحزام الجبلي المتصل بإقليم التفاح والريحان وسجود وجبل صافي ومن شبكة مواقع ومسارات لوجستية قديمة يمتلكها الحزب في المنطقة. ومن لبنان إلى العراق، حيث أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية صباح النعمان إكمال عملية انسحاب القوات الأمريكية وقوات التحالف يوم بعد غد الأربعاء، مشيرا إلى عدم وجود قواعد عسكرية أجنبية على الأراضي العراقية، في حين شدد على أن الوضع الأمني جيد وأن القوات الأمنية تنتشر في عموم مساحة العراق.
على خط مقابل. قال مسؤول مطلع لوكالة رويترز أنه من المتوقع أن يعقد وسطاء قطريون محادثات منفصلة مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في نيويورك ومع الجانب الأمريكي اليوم أو غدا بهدف إنهاء الحرب. وتوقع المسؤول أن تركز المحادثات على نسخة معدلة من مقترح الأيام السبعة التي قدمته إيران على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. ولا يزال عراقجي في نيويورك بعد حضوره أعمال الجمعية العامة، ولم يتضح بعد من سيمثل الجانب الأمريكي في المحادثات. وأكدت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية شبه رسمية في وقت لاحق أن عراقجي سيلتقي الوسطاء في الولايات المتحدة صباح اليوم الاثنين بتوقيت نيويورك، وأضافت أن الجانبين سيدرسان أحدث المقترحات والآراء بشأن الوضع الراهن. أعلنت الخطوط الجوية العراقية استئناف رحلاتها إلى المطارات الإيرانية عبر مطار النجف، وجاء ذلك بعدما سمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإعفاء سيكون من أجل الزيارات الدينية ولمدة شهر واحد، كما أفاد مصدر مطلع وكالة رويترز. في المقابل أكد وزير الخزانة الأمريكي مواصلة واشنطن تقويض قدرة إيران على تمويل الإرهاب وتطوير سلاح نووي. أعلن مجلس النواب اليمني الموافقة على طلب رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العلامي أعلان التعبئة العامة لمواجهة تصعيد الحوثيين. وكان العلامي أعلن عن طلبه وقال في كلمة له: كل من يبادر إلى ترك الميليشيات الحوثية الإرهابية والتوقف عن القتال في صفوفها أو العمل لصالحها سيكون مشمولا بعفو شامل يصدر لاحقا وفق الإجراءات الدستورية والقانونية. أخيرا ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية أن نائب الرئيس الإماراتي الشيخ منصور بن زايد سيزور السعودية يوم غد. بهذا الخبر نأتي إلى ختام عرض الأخبار، كان عبر الإخراج الإذاعي جوزيف كريم. نشكر لكم حسن المتابعة ونترككم بأمان الله.

0: وموقف يتناول حدثا يوميا ويحلله مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي. حدث وموقف من الاثنين إلى الجمعة بعد جولة الظهيرة وبعد مساء لبنان الحر.
1: حزب الله وتخوين السلطة. حرفيا يقول الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم: السلطة تساعد المشروع الإسرائيلي الأمريكي وتراهن على أمريكا والكيان الإسرائيلي. انتهى الاقتباس. حين يتحدث الشيخ نعيم قاسم عن السلطة فإنه يقصد رئيس الجمهورية، لأن الرئيس هو الذي يتولى التفاوض بواسطة الوفد المفاوض. هذا يعني أن الشيخ نعيم قاسم يتهم الرئيس بأنه يساعد المشروع الإسرائيلي الأمريكي ويراهن على أمريكا والكيان الإسرائيلي. اتهام رئيس الجمهورية بالرهان على إسرائيل ليس تهمة بسيطة على الإطلاق، وتستدعي ردا من السلطة واستطرادا. كيف يجلس وزيران يمثلان حزب الله في الحكومة في جلسات لمجلس الوزراء يرئسها رئيس الجمهورية؟ كيف يحضران جلسات برئاسة من يتهمانه بمساعدة إسرائيل والرهان عليها؟ في الخلاصة، يفترض ألا يمر كلام الشيخ نعيم قاسم بحق رئيس الجمهورية من دون أي إجراء، حتى لو كان معنويا أو إعلاميا. فماذا يبقى من هيبة الدولة إذا وصل التخوين إلى رأس الدولة؟
0: حدث وموقف مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي.